0: مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرتنا المباشرة. نعود طبعا لسهرتنا، نعود للموعد اللي تجمعنا بكم من خلال سهرتنا الليلية على موجتنا عند تطاوين.
1: أهلا أهلا حياتي، أهلا يا حبيبي.

أهلا وسهلا إذن بالجميع في سهرتنا المباشرة. أهلا بكل الأحباء وعشاق الموسيقى اللي نعيشوا الليلة ونعزف طبعا مع بعض وأكيد على أوتارها. بعد شوية من تخيل من أكيد الخيل والليل إلى حياة، هي رحلة متواصلة في جماليات الموسيقى التونسية. يعني الفنان والمبدع ودكتور كريم تليبي ينضم لنا بعد قليل.

0: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرتنا المباشرة. طبعا ليلى مع الموسيقى، انطلقنا معكم منذ قليل وقلت أنه الليلة العنوان أكيد العريض للسهرة الموسيقى التصويرية دراما 2026. وبتبيع الموسيقى التصويرية راهي معناها خليني نقول هي معناها تعد أحد أهم العناصر الفنية، وأنا بكر شوية قلت بطل من الأبطال الموسيقى التصويرية اللي تمنح الأعمال الدرامية والسينمائية تعطيها روح خاصة. حتى اليوم النجم يقولوا أنها أصبحت جزء لا يتجزأ من بناء العمل الفني، هي اللغة النجم يقولوا الغير منطوقة اللي تعبر سواء عن المشاعر ومشاعر طبعا باختلافها، وتكشف كذلك شنو تخفيه الشخصيات في صراعات داخلية، حتى تمنح يعني خلينا نقول تجربة ربما أكثر ثراء وتفاعل مع الأحداث. وإحنا الليلة ركزنا شوية على بعض الأعمال وخاصة الأعمال اللي حققت نجاح ونجاحات كبيرة، ما فيش شك في هذه الأعمال الدرامية لرمضان 2026. وضيفي الليلة، أنا سعيدة جدا الحقيقة بحضور الليلة معايا للمرة الثانية في ليلة مع الموسيقى، إن شاء الله ربي تتكرر الاستضافات ونكون جد سعيدة بوجوده معنا، اللي هو من أبرز خلينا نقول الوجوه المعاصرة في الساحة الموسيقية التونسية اليوم، اللي يجمع بين التكوين الأكاديمي البحثي وكذلك الروح الإبداعية المتفردة. طبعا هو باحث، هو مؤلف موسيقي، هو عازف كمان، هو دكتور في الموسيقى التونسية، وتجربته متنوعة وكبيرة وأسلوبه فيه خليني نقول أنه يتميز ربما أنه يرفض التصنيفات الجاهزة. هو معناها يدمج بين تكوينه الأكاديمي الكلاسيكي وكذلك بين الموروث الموسيقي الشعبي التونسي مع لمسات أوركسترالية معاصرة. نتصوركم فهمتوا صرتوا كي نحكي، خاصة كي نحكي على الأوركسترا والأعمال الأوركسترالية أكيد تعرفوني على شكون نحكي. سعيدة جدا أنه ليلى منورني بالحضور في ليلى مع الموسيقى في حد عن الموسيقى التصويرية. علاش؟ على خاطره اليوم وموسم رمضان 2026 حاز جائزة أفضل معناها عمل موسيقى تصويرية ضمن مسابقات جوائز رمضان لمسلسل شفناه تابعناه على الوطنية الأولى، مسلسل حياة دكتور كريم ثليبي. ينورني الليلة في ليلة مع الموسيقى. مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، وألف مبروك طبعا الجائزة والنجاح، وهذا أكيد مش غريب عليك، فالنجاح يعرف عنوانك جيدا. أستاذي نورتني، مرحبا.
1: عيشك ربي فضلك، تحية كل مسلمين نداء التطاوين.
0: عيشك، نورتني.
1: أنا سعيد ديما نكون معاك، خطر
0: عيشك،
1: خطر المحور الموسيقي والقضية الموسيقية اليوم هي الموروث الموسيقي التونسي والبحث في الموروث الموسيقي التونسي، ومن ضمن أبرز هذا الموروث أو مسارات هذا الموروث هو الثراء الموسيقي التونسي الشعبي والعفوي للجنوب التونسي الذي أنتمي إليه ولي شرف الانتماء. الثراء هذاك الثراء التعبيري، الثراء النفسي للأصوات الشعبية متاعنا، للجذور متاعنا اللي تعبر علينا، سواء في مناسباتنا الوظيفية من مناسبات تلقائية كما الأعراس والفلاحة والاستعمال الموسيقي التلقائي للمجموعات البشرية، حتى للأغاني، حتى للتعبير بصفة عامة، حتى للآلات، حتى للخصوصية اللي تشبه القشرة متاعنا، تشبه نفسيتنا، تشبه حقيقتنا. وهذا اللي خلي المعنى الموسيقي للموروث التونسي بصفة عامة والجنوب الجنوب خاصة يكون غني.
0: وهو كذلك أكيد ما فيش شك. طبعا نذكر أنه ضيف الليلة دكتور كريم قليبي كريم عفوا نثليبي قبل تأليفه احنا الليلة نحكيه على حياة مسلسل اللي تابعناه طبعا في شهر رمضان، لكن قبل تأليفه للموسيقى هذه عرفتوه الناس الكل في أكثر من عمل وفي أكثر من إبداع الحقيقة، ومن خلال سواء مشروع الموسيقي تخيل، تخيل روحك تسمع طبعا اللي كان قدمه في كارتاج دولية 2025، وعرض طبعا الخيل والليل، بالإضافة إلى تميزه في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. الليلة نركز على واحد منها، هو تقريبا مش تقريبا هو معناها من آخر الأعمال اللي قدمها موسم رمضان 2026 مسلسل حياة. دكتور ما في شك أنه الموسيقى التصويرية اللي معناها اللي اشتغلت عليها لعبت دور محوري، لأنه معناها تابعنا العمل وشفنا وركزنا دور يعني محوري في بناء الجو العام للمستقبل. معاك حبيت نعرف كيفاش كانت كواليس التأليف، التسجيل، يعني الاشتغال يعني على هذا العمل كيفاش كان موسيقيا طبعا.
1: القصة نتاع المسلسل تحكي على صراع بين صراعان بين أجيال وبين زاوية في الجنوب، زاوية ولي صالح في الجنوب بما فيه من مسائل طرقية ومن صوفي عام يعني صراع وبين المرتمتية الجدد اللي هما الكناترية ونسيت سويت والبوريش اللي ربما القيمة التقليدية ضعيفة عندهم.
0: فهمت.
1: دونك كان وكأنه صراع بين التأصيل وبين كل ما هو هجين ومعاصر داخل صحياتنا بشكل عنيف، بشكل كري، بشكل موش مناسب داخل كل الشوائب اللي داخله من خلال الكونية اللي احنا فيها هذه وما بعد المعاصرة، والهجين على تقاليدنا، هجين على طبيعتنا. دونك صراع مرير، لأن في الأخير مثقفتنا للعصر كانت مثقفة منهزمة، لأن احنا تحت ماكينة ثقافية غربية كبيرة برشا.
0: صحيح.
1: تحت ثقافية ماكينة تسلب هويتنا وتحب تردنا رقم اقتصادي استهلاكي في الكون دون معايير وخصوصيات، لأن الاقتصاد العالمي هو اللي يحدد اليوم في بوليتيك في المسائل الأخلاقية. دونك كان الصراع في الموسيقى، وهو الصراع في داخلنا في الحقيقة، هو نبحث في داخلنا على مواطن الصراع ومواطن الجمال، مواطن بيدو العنف، مواطن المحبة، مواطن دونك أنا بصفة عامة نشتغل على الأبعاد النفسية للقول الموسيقي سواء كان تراث أو غيره. المهم التعبير يكون من صميم الحالة النفسية وفي صميم الحالة التعبيرية للمشاهد.
0: اي نعم. يعني المسلسل عنوانه حياة. دكتور كريم كيفاش عبرت عن الحياة موسيقيا؟ كيفاش خليتنا نعيش الحياة طبعا موسيقيا من خلال هذا العمل؟
1: حياة حملت أوجه، يعني خليتها حملت أوجه بشكل أنه كيف تسمع الموسيقى بشتهزك المواطن النفسية فيك داخلك. الحياة ما حبيتش نخفي نهائيا الجانب المفرق للحياة وجانب الأمل وغدوة يكون خير وجانب طعمة الحياة بشكل عام. لكن تعرف اللي احنا نعيشه في شيء يومي اليوم في كل ما فينا وفي كل هزائم تاريخنا العربي بصفه عامه على مر التاريخ. دونك قاعدين نعيشوا في كل شيء، وكل مره نقولوا هذه مرحله وباش تتعدى، جست احنا في مرحله انتقاليه لين يتعدى العمر ونحسوا الى المناطق، وكل مرحله كل مره نقولوا هذه لا ترانزيتوار ونكتشفوا اللي هذيك هي كانت حياتنا بالمجد. دونك الموسيقى كانت تعطينا شويه امل، لكن تفكرنا بالضبط في اللي شنو تطرح علينا أسئلة في شنو لازمنا نعمله شنو لازمنا نسعره. ما كانتش الموسيقى انهزامية تعبر على المآسي
0: بذلت.
1: لا كانت تطرح في أسئلة كانت موسيقى تتحب تحب تكون جسد آخر جسد رابعة في القراءة الدراماتورجية للعمل كان كتابة وسيناريو آخر ربما يعبر على اللي ما كتبوش اللي ما كتبتوش السيناريت حاولها لنحيها وتعبر على ما بعد القول المسألة النفسية لكل مشهد وكل شخصية.
0: الموسيقى كانت موسيقى بهوية مميزة أستاذي في هذا العمل، يعني ما كانتش معناها مجرد خلفية ربما درامية، يعني الناس الكل اللي تابعت العمل فهمت أنه الموسيقى التصويرية لمسلسل حياة هي بطل موجود في هذا العمل. وطبعا مدامه بإمضاء كريم تليب يعني فما موروث الجنوب التونسي لكن بروح أوركسترالية، خرجت حاجة ياسر مزيانة. السينياتور متاع كريم تليب واضحة، كانت شارات متغيرة، كان مختبر صوتي تجريدي. لهنا سيدي اللي حبيت أنا نركز معاه ونسألك، تعودنا مثلا في حتى في أعمالنا القديمة التونسية وقت اللي يكون عمل معناها مصور في الجنوب التونسي في بعض الجهات متاع الجنوب التونسي ولا في الشمال الغربي عادة ما يعني يحذر برشا مثلا صوت التبل ولا صوت، لكن في العمل هذا حسينا رواحنا فما موروث الجنوب في العمل هذا ولكن بروح أخرى بروح عالمية. خلينا نقول هذا صحيح سيد كريم؟
1: هذا صحيح الحقيقة. ما خيرتش أني نمشي للطابع، معناتها نمشي باش نبين الشيء الفولكلوري يعني.
0: يعطيك صحة.
1: أو نحط الموسيقى نتاع الجنوب المختلفة.
0: أيوة
1: بيتبل وسكرة وكسبة وزعمة صوت صالحي ولا صوت البابي ولا صوت ولا اللي هو دونك انا ما حبيتش نخذل ونكرر العملية على اساس ان الزاوية في الجنوب دونك ثم تكمو بشنقاء دونك صوت بنادر وصوت طبل وواحد يعمل صالحي دونك ما يعني احنا يعني ما نقدمه في موروث الجنوب باحترامي لشيء دي الشكل هذا
0: طبعا هو طبعا في
1: شكل زي الشكل الأصل يعني الأصل في الموسيقى الجنوب أنها تؤدى بالشيء هذا لكن أنا مش باقي باش نقدم أغاني يعني الكونتكست يعني الموضوع أو المحور لا يتطلب تقديم أغاني
0: بالضبط.
1: دونك خيرت الحقيقة أننا ما عندنا نقول مساج آخر للموسيقى نتاع الجنوب رأيت نجم تكون في العالم أجمع وبكامل وسائل العالم الأجمع هذايا وبكامل قدرات العالم الأجمع هذايا على خاطرها موسيقى غنية كل مرة نطرقوا للوحدة وحدة فنية معينة أو المرة هذه طرقنا إلى الغموض في الأصوات الشعبية منطقة الغموض في الأصوات الشعبية اللي اليوم ولادنا احنا كنا نشوفوهم العزائز ولا الشوابين يغنوا تو يفرزوا كلمة وعشرة كلمات ما يفرزوهم لكن يوصلهم الأحساس
0: بالضبط
1: حتى ما يفرزش اليوم الكلام الكلام بتاع الأصوات يوصل الأحساس جست أنا حبيت نركز على هذا الغموض والإبهام والليات المستعملة والتطويل والاختزال وإدخال النور والهاء واللا في طريقة النطق وطريقة القول للموسيقى الشعبية واللي ساعات تمطط حروف وتضغم حروف وتضيف حروف وتذكر حروف تضفي معنى نفسي قوي قوي جدا خاصة في غناء النسوة اللي في ذر عتيق وقديم منها كان غامض كان بستري برشا كان فيه برشا شجن وفيه برشا ألم وفيه كل شيء دونك ريت اللي الأصوات متاعنا الشعبية غنية برشا دونك خليت معناها بقيت نخدم على النهج التجريدي لابستري دونك ميوزيك الميوزيك البيت كانت الموسيقى الملحمية كانت فيها لمسة من الغموض هذاك اللي نعيشه وقت اللي نسمع أي صوت شعبي وفقط باش تحلنا اسئله باش يخليك تتخاطب تتخاطب مع روحك معناتها تسمعوا تولي تسمع في روحك انت تنجم تاول الصوت هذاك لوين تحب وحسب الحاله النفسيه تاع السمع تاعك.
0: اي بالضبط. يعني نجحت دكتور في في في, في الموازنه خليني نقول ما بين اصاله هالنبره الشعبيه وما بين التوزيع الاوركسترالي كما قلت المعاصر. طب الى المعاصر يعني اعطيتها روح عالميه. ثم انه أكثر أعمالك وتذكر حتى المرة الأخرى وحكينا في عرض تخيلوا في عرض خسر الخيل والليل يعني اشتغالك دائما أكثر يعني بصمتك واضحة في النوعية هذه من الموسيقى للتركيز دائما على الموسيقى أكثر من أنه كلام. حتى البعض يقول أنه أعمال دكتور كريم مثليبي دائما الصمت فيها أكثر من الكلام، لكن هو ما هوش صمت لأن الموسيقى يعني باقية تتحدث والموسيقى هي اللي تمتعنا وتخلينا معناها ننتشيه بكل ما سمعناه. فهذه نعتبرها بصمة دكتور كريم مثليبي في الأعمال هذه.
1: والله هو النهج هذا هو أنه الموسيقى ما يكونش فيها كلام واضح وتكون فيها حروف. انا نخيروا في نخيروا شويه علاش على خاطر بعض الحاجات ما تحتملش زيدان حروف.
0: اي
1: باش تزيد حروف باش تزيد كلام برشا حاجات يولي ثرثر الكلام فيها. يعني مجرد حرف واحد ينجم يختزل جمله
0: صحيح
1: وتنجم يختزل كلمه حرف واحد ينجم يؤدي المعنى كامل. دونك لان المشكل مش في المعنى اللفظي للصوت المشكل في المعنى الموسيقي للصوت.
0: يعطيك الصحه.
1: دونك هذايا هو المبدا العام نعبر على الموسيقى كما نقراها كما انا نشوفها او نحسها او
0: بالضبط. هو احيانا معناها الموسيقى وحدها هي اللي تعبر على الاحساس. يعني احيانا تحس روحك انك مكش في حاجه انك تكتب كلام ولا تاخذ كلام تلحنه باش توصل به الرساله ولا المعنى. الموسيقى وحدها كافيه انه توصل احساسك توصل شعورك توصل شنو تحب انت الرساله تحب انت توصلها تخلط بالموسيقى. وخاصه هذا اللون دكتور اللي تشتغل عليه يعني اليوم التوانسة تحس أنه بداوا يفكوا في هالرموز هذه متاع الموسيقى بين ظفرين طبعا دكتور اللي كانت ربما صعبة شوية مش أي واحد ينجم يفهمها، لكن تحس اليوم التونسي مقبل عليها ويفسرها ويفهمها ويسمعها. وهذا طبعا شفناه في زوز عروض معناها من أنجح العروض الموسيقية اللي قدمتها سواء تخيل وإلا الخيل والليل، رغم أنها موسيقى صعبة على بعض ربما اللي ما يفهمهاش أول مرة، ولكن أنا سعيدة جدا اليوم وقت نشوف التونسي اليوم يحب يفك رموز هالموسيقى هذه أو هالنوع هذا من الموسيقى اللي يشتغل عليه الدكتور كريم تليبي ويفهمه ويحبه وينتظر العروض معناها عروضك بش يتمتع وبش يسمع هالإبداع. يعني تجاوزنا كل خليني نقول ربما الموسيقى اللي تعودنا بها كما قبيلة معناها واحنا نحكيه على الأعمال خاصة إذا كانوا عمل في الجنوب ولا في الشمال الغربي فمش داعي بش نحط القصبة فمش داعي بش نحط البلوزوكرا إذا كانوا في الجنوب التونسي فمش داعي. يعني حاجة حلوة برشا حاجة تريزة يعني غالية برشا برشا وثمينة برشا. ويعطيك ألف صحة على هالعمل وبطبيعة الجائزة مشيت في مكانها يعني جائزة أفضل موسيقى لعمل درامي 2026 أكيد مشيت في مكانها وأكيد هذا هو المكان اللي يستحقها ومشيت في طريقها. والموسيقى دكتور في العمل هذا جات كما قلت من البداية جات بطل يعني بطل من الأبطال اللي احنا نتبعوا فيهم في المسلسل هذا. قبل دكتور ما فماش الحقيقة يعني حتى ربما إعلاميا ما فماش حديث برشا برشا عن الموسيقى التصويرية، ما فماش معناه انتباه برشا ربما للأعمال، وهذا اللي خلينا حتى كي نحكيوا عليها نرجع لأعمال قديمة برشا لأن جات فترة الموسيقى التصويرية ما عليهاش برشا حديث، لكن اليوم يظهر لي فما عودة وفما رجعة كبيرة برشا واشتغال على الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية. شنو رأيك؟
1: نعم هو أي عمل درامي بصفة عامة يعني سواء كان سينمائي مسرحي تلفزي يلزم فيه معنى إذا نحذر يحذر المعنى فيه. يعني الموسيقى إذا جردت من أنها تحكي على معنى بشتولي هي تكرار لصياغ لحنية وإيقاعية أو اشتراك لصياغ لحنية إيقاعية. المعنى يحدث وقت لي يولي فما ظرف نفسي، فما ضرورة عليش احنا نعبر موسيقى أو نكتب موسيقى أو نعمل موسيقى بصفة عامة يذن فما عليش، يذن فما ضرورة نفسية أو تاريخية أو ضرورة حتى كانها شغلية أو يذن فما ضرورة. الضرورة والدافعية هذه هي مهمة برشا، أنها تكون فيها حيث أو يكون فيها منسوب فكري ومنسوب نفسي تجاه الموضوع الموسيقي. الموسيقى اليوم تنسي زمها تكون موسيقى التفكير، إذا ما تطرح تساؤلات هي حلوة الموسيقى التونسية وقت تولي ديكوراتيف تولي موسيقى تزبيطية أو موسيقى إبداعية أو موسيقى إيقاعية أو موسيقى ما صنفها كما تحب. ومع هذا الكل حلو زاد أن الموسيقى تمشي وتحل بين أصولين الموسيقى التونسية، تولي موسيقى التفكير، موسيقى فضاء، موسيقى نفسية، موسيقى تلوج على أسئلة، موسيقى ما هيش متاحة، ما هيش ما تسمحش لنفسها باش تعمل الحاجات الاعتباطية في مستوى الإتقان، في مستوى اللغة العالمية الجديدة. موسيقى تنجم تفرض روحها وتنجم توجد في سبيل مقاومتنا للشيء وللكونية اللي مشيين فيها واللي هزين لها بالتكنولوجيا وبغيرها. دونك أن نكونوا موجودين بقوة وأن نكون دافعوا مليح على خصوصيتنا وعلى قشرتنا وعلى ولكن يظن نكونوا متسلحين بأسلحة العصر ومنطقة العصر اليوم وكل ما في العصر اليوم. فقط مش بركة بس نقوله الموسيقى التونسية ما هيش أقل لا أكثر من هذا. نقوله الموسيقى التونسية تنجم تكون متفوقة، نجم تكون موسيقى التفكير وموسيقى الأجيال اللي بعد هذا. أنا أثرني برشا في كرتاج مثلا وجود جينيراسيون من المعاهد الثانوية ومن الطلبة والجينيراسيون الجديدة، لأنها ترى في الموسيقى بعض أو شوي من الغموض اللي تحب تستمتع به وتفكر فيه وتناقش فيه. وده يسرني برشا على خاطر ولينا نتناول الموسيقى التونسية بالجدية نتاع النقاش ما بعد العرض والتفكير ما بعد العرض، وعلاش صار هكا وعلاش عملنا هكا. معناتها شيء يفرحني برشا على خاطر ما عادش جوزنا أننا نعمل أغنية فقط نشتغل شوية وإلا نستمتعنا شوية وبسلامة. مع انه انا مانيش ضد الاغنيه الايقاعيه والاغنيه المفرحه والاغنيه التراثيه الخفيفه، ومانيش ضد اي نمط، لانه هذوكم انماطنا وهذوكم هويتنا وهذوكم اللي كونونا. يعني
0: انا نقول
1: باب اخر ينضاف لهذا التنوع باش يكون باب بحثي ويزم ينضافوا برشا بيدان، لأنه يزم نشوفوا الموسيقى من برشا وجهات نظر تتكامل وفي الأخر وتألف تقدمنا. هذا هو
0: بالضبط. يعني من تخيل للخيل والليل لليوم حياة، يعني ما نعرفش السؤال نجم يتسأل ولا لا دكتور، نجم نقول أما أصعب الأعمال كانت عليك ربما؟
1: أصعب أصعب الأعمال كان العمل الأول اللي هو كان أصعب الأعمال، كان ألبوم حرب اللي عملته وقت الكوفيد.
0: أي
1: هو كان تقريبا أصعب الأعمال، لأنها كان عمل مستوحى من حالة نفسية يعني سبيسيال برشا مريت بها. ولأنه ألبوم حظ كان يلخص بداية مرحلة جديدة في الكتابة الموسيقية بالنسبة لي معناتها. وأصعب الأعمال كان ألبوم حرب. ما بعده غدا يوم القيامة كان كان صعيب زاده والله هو مش معنى شو
0: أصعب
1: معناتها أصعب يعني بمعنى الاشتغال يعني لا كلهم صار اشتغال عليهم بجدية يعني
0: طبعا ما فيش
1: لا بجدية كبيرة يعني
0: ما فيش شك. أما يظهر لي من خلال أعمالك ترجم معناها ترجم أحاسيسك انفعالاتك يعني كل ما تحسه ترجمه من خلال الأعمال اللي تقدمها دكتور كريم هكا ولا ايه؟
1: طبعا على خاطر على خاطر انا ولد المرحله اللي بنعيش فيها والمرحله اللي نعيش فيها اليوم بصفه عامه في العالم مرحله دقيقه برشا
0: صحيح
1: واللي دقيقه على الاخر مرحله ماهيش سهله يلزمها الناس كل معناتها نحمي تونس على الاخر
0: ان شاء الله
1: ونحمي الاجيال الجايه ويلزمنا نسكوا ليك نقاربوا مسألة الهوية الموسيقية واللهجة الموسيقية التونسية ونجتهدوا فيها وكل حد يشوفها من أي وجهة نظر مش مشكل المهم أن وجهة النظر هذيك تكون متقنة أن نتكاتفوا الناس كل ويذن بورشة بحثي اللي فريمو يبحثوا في الشيء هذايا ويقدموا نتائج
0: ما فيش شك أكيد. فما أسماء نحسك أنك تحب ديما تحافظ عليها ترافقك في عروضك وفي أعمالك الموسيقية بصفة عامة. حسين ميلود المبدع طبعا كما أبدع في عرض تخيل معاك زيدا في حياة
1: هو حسين ميلود تقريبا مرافقني في
0: الأعمال الكل طيلة أي بالرسمي طيلة المسيرة
1: مرافقني في الأعمال الكل حسين ميلود على خاطر حسين ميلود ينجم يفهمني ينجم يفهم الشيء اللي باش نعمله في لحظة حسين ميلود ما يعني بكل بساطة معناتها نجم ليكود بينه وبينه قوي برشا كيف صابر رضواني ديما معايا زادة سيرين هرابي ديما معايا زادة فما أسماء ديما معايا ومش معناها الاختيار هذا يرو يتم فقط كيف نرى اللي فما الضرورة عليهش معه ينجم مرة من المرات ما يكونوش موجودين خاطر أنا عملت أعمال أخرين مثلا أو موسيقات أخرين ما كانوش ثلاثة أسماء هذوما موجودين دونك ماهوش مشكل يعني المهم بالنسبة لي اللي في ما اللي في كاسيتي لكل عمل شكون باش يكون ناجح أكثر في التعبيرية هذيك أو شنو الجرس الموسيقي النجم يضيفه
0: ويوصل بها أكيد العمل للجمهور وللمتقبل. فما حاجة جديدة قريبا إن شاء الله للأيام القادمة وإحنا على قريب يعني صيف فمش عروض ربما خاطر آخر مرة تحدثنا فما حاجة يظهر لي قاعدة تتحذر ما نعرفش وين وصلت بها اذا كان نجمو نعرفو
1: مازال التحضير مازال كونتراست دونك الابديت دونك مازال استعداد التحضير مازال العرض تعرف العروض اللي فيهم بحث يطلبوا
0: اكيد
1: برشا وقت خاطر يطلبوا برشا اشتغال ومش سهل انك تاخذ قرار اللي القطعه هذه او الباساج ميوزيكال هذايا أدمي وهذاك هو اللي بشكر للعباد هو أصعب قرار في ذلك اللي يتنجم تبحث مئات وآلاف الساعات
0: صح
1: يعني تبحث وتجرب لكن أنك تاخذ قرار اللي القطعة هذه تخرج للعباد يسمعوها قرار صلب وكيف برشا لأخذ القرار فيه برشا مسؤولية مازال الكونتراست في البحث والتجريب ما تجاوزنا 60% من تحضير العرض
0: جيد
1: ان شاء الله يكون على قريب
0: ان شاء الله إن شاء الله نشوفوه قريبا، نشوفوه في المهرجانات، نشوفوه في برشا مناسبات. وكما معناها طرحت الدعوة المرة السابقة، نعودها مرة أخرى وإن شاء الله زادة تكون بحذانا في الجنوب التونسي على شلي وتستلهم أعمال. هو ديما هو أعمال كلها نعرف أنت تستلهمها من موسيقى الجنوب التونسي ومن الموروث بصفة عامة. وإن شاء الله على شلي تكون في الجنوب الشرقي وعلى شلي نشوفوا عرض إن شاء الله وعمل جديد بإمضاء المبدع دكتور كريم.
1: إن شاء الله
0: رحمة بيك مفتوح
1: والله اللي تخيل تخيل اجتهدت برشا أنه بشي ينتقل على قليلة التطوين مدنين أو وتوزر وجماعة توزر قوم مدنين اجتهدوا وما بيلهم دوك جست العمل بيزخم شوية رغم أن يعني الفنانين يعني زي سوليس يعني المؤدين يعني وقت اللي بيمشوا للجنوب يعني بكلهم طووا ما يعني على أساس أنهم هم مستعدين نسقليك أنهم يأخذوا حتى مليم يعني زي سوليس. لكن إشكال دي ما يبقى لوجستي لأن تحريك الأوركسترا السيمفوني بذلك الحجم والكورال بذلك الحجم وال حصلوا فينا في العرق في شوية عراقيل من في المسائل التقنية واللوجستية والفضاءات اللي هنا جميع عرض فيها تخيل. لكن مجموعة كاملة مش أنا بيدي
0: العمل طبعا.
1: مجموعة طبعا. كاملة يعني كانت يعني مستعدة أنها تجي إذا بشي مش العمل للجنوب إحنا متفاهمين بكلنا اللي مش نمشيه يعني معناها من غير حتى مستحقات يعني فقط نحب ونمشي يعني على الأخر
0: هي الدعوة دائما مفتوحة على كل حال. وأكيد تنورنا إن دكتور إن شاء الله في الأيامات القادمة مرحبا بيك وتنورنا كما نورتني الليلة يفضلك كما نورتني الليلة في ليلة مع موسيقى.
1: كنت سعيدة جدا
0: ربي فضلك يعطيك ألف صحة وشكرا لك على حضورك معنا. ومرة أخرى مبروك جائزة أفضل موسيقى لعمل درامي 2026 مسلسل حياة اللي كانت واضحة فيه بصمة طبعا دكتور كريم ثليبي في الموسيقى التصويرية. شكرا لك مرة أخرى نورتني. أدعوك أكيد وأدعو كل أصدقائنا المستمعين باش نستذكروا مع بعضنا شوية من جينيريك مسلسل حياة والإمضاء للفنان والمبدع كريم ثليبي. شكرا لك ليلتك زينة وإلى اللقاء.

0: نبتدي منين الحكاية؟
1: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة

0: سلطينة
1: والخال على البعد سمعنا حس حس نبيانو
0: سلطينة
2: قالوا ديلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: سلطينة

حياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت دي نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت.

انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

روحي وحياتي انت والعمري عليك يهون باش تزهد تفرح انت انت نور العيون روحي وحياتي انت والعمري عليك يهون باش تزهد تفرح

وانت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت انت النشوة والكاس غرامي هو انت علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة
0: سلطينة إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما بالاشتراك مع إذاعة صفاقس وبمساهمة المندوبية الجهوية ومركز الفنون الدرامية بصفاقس تقدم المسلسل التاريخي منصور الأندلس، بطولة المنصف لوكيل، عيسى حراف، فاطمة خنفير، لزهر بوعزيزي، فاطمة حسناوي، عبد الله الوافي، أنور المجادي، هاجر حشانة، محمد بن فقيرة، مقداد معزون، نتيجة عزري ومنير العلوي. منصور الأندلس تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس إخراج لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 13.
2: هل تم كل شيء يا ابن أبي عامر؟
3: نعم سيدتي صبح، القائد بدر يحيط من بعيد بالسقالبة والوفود قادمة.
2: كدت أموت من الخوف. كان ظني في محله من هؤلاء السقالبة.
3: لا يزال الخطر محدقا بالقصر، إلا أن يشعر السقالبة بأنهم يخوضون معركة خاسرة. وأين الوزير جعفر؟
2: إنه يتهيأ لاستقبال الوفود وإعلامهم بوفاة أمير المؤمنين راقب جؤذر، إنه الرأس المدبر للخيانة والغدر.

0: خانن الوزير جعفر عليه اللعنة.
1: أنت غبي يا فائق، وأنا أخبى منك لأني أخذت برأيك. جعفر رأس الحربة، فلو تخلصنا منه كما قلت لك لكنا الآن نحكم القصر.
0: الدم يغلي في رأسي، ما زال الوقت ممكنا. سنخوض معركة بجنودنا ونفرض شروطنا الآن. الآن قم بنا يا جعفر.
1: لو فعلناها الآن سوف تسفك دماء كثيرة ونكون سببا في مجزرة غير محسوبة. لو قتلنا رجلا واحدا في البداية لنجحنا.
0: وهل هزمنا الآن؟
1: سوف أتصرف، ابقى أنت مع جنودنا، لا تستفز أحدا ولا تبادر بالهجوم إلا إذا هجمت.
2: انتظر يا جؤذر، هل نبعث للمغيرة بأن يفر بجلده؟
1: ليس الآن، سأعالج الموضوع مع الوزير جعفر.
2: عليه اللعنة ذلك الداهية العجوز، أوقعنا في الفخ وما زلت تعول عليه.

0: جؤذر.
1: سيدي الوزير، بارك الله فيك على تلافي الوضع وإنقاذ البلاد من الفتنة. كنا مصدومين من موت سيدنا فلم نحسن التفكير.
0: أنا بدوري أشكرك لأنك قد نبهتني قبل أن تتصرف. على أي حال، إنما يعنينا جميعا هو سلامة البلاد.
1: أنت قدوتنا سيد الوزير، وعليك اعتمادنا، فبماذا نساعدك الآن؟
0: ضبط الأمن وتسهيل دخول الوفود. هم قادمون.
1: المجالس بالأمانات سيد الوزير. أرجو أن يبقى ما بدر مني ومن فائق سرا بيننا، ولك منا الوفاء ولك منا الطاعة.
0: أيها السادة الأمناء، يا رجال الأندلس وحماتها، بكل ألم وحسرة أنعي إليكم مولانا الخليفة المحجوب الحكم بن الناصر. أيها السادة، أدعوكم إلى التكاتف والتوحد في هذه المحنة، فنحن إذا لم تتجمع كلمتنا تخاطفتنا السيوف. بلغني أن الأمير المغيرة يطمح في الحكم وله محاولات، فماذا ترون أيها السادة؟
2: لا تضيعوا الوقت، بصفتي رئيس شرطة المدينة أدعوكم إلى الحسم السريع.
3: نعم،
2: والأفضل المبادرة بالتخلص من هذا السعي إلى الفتنة. وماذا تقترح سيدي الوزير الأكبر؟
0: أنا مع التخلص السريع من كل من يسعى للفتنة وبث الفوضى.
4: وكيف يقع التخلص منه؟
5: هو من الذي سيقوم بالمهمة؟
2: الشرطة. نعم الشرطة.
6: جهاز الشرطة لا يعجز عن ذلك، ولكن هذا العمل لا نريده رسميا.
0: يا قوم، لا تكثروا من الخلاف، احسموا الأمر، وليتطوى واحد منكم للقيام بالمهمة، ليس من أجل سفك الدماء بل من أجل قتل الفتنة. أيها السادة، فلنستمع لرأي ابن أبي عامر. تفضل يا ابن أبي عامر.
7: المهمة سهلة في ظاهرها، ولكن لها تبعات. يبدو أن كل واحد يريد التنصل والهروب. إذا كان ولا بد من هذا، سأقوم أنا بالمهمة.
4: رجل شجاع، بارك الله فيك، أنت لها يا ابن أبي عامر.
7: سوف أصحب معي القائد بدر ومئة من الرجال الأشداء، وسأختارهم بنفسي.

0: الوضع هادئ حول القصر ولا شيء يدل على شيء يا ابن أبي عامر.
1: نطرق الباب ونرى.
2: من الطارق؟ من؟
3: افتح، نريد مقابلة الأمير المغيرة. أهو بالداخل؟
2: من أنتم؟ وماذا تريدون؟
0: أين الأمير؟ أهو بالداخل؟
4: ابن أبي عامر والقائد بدر، ماذا تحملان؟
1: نود الحديث معك على انفراد.
4: تفضل تفضل، الجميع نائمون، نحن في آخر الليل.
1: البقية في حياتك سيدي الأمير، أخوك الخليفة في ذمة الله.
4: الله أكبر، إن لله وإن إليه راجعون. مات أخي، ما لي بعدك يا أخي؟ يا الله يا ربي، ماذا أفعل؟ طيب انتظراني وسأذهب معكما للقصر لتلقي العزاء.
0: الصبر أيها الأمير، وبهذه المناسبة جئنا نقدم لك تعازينا.
4: جزاكم الله خيرا، تفضل تفضل بالدخول وسنذهب معا.
1: الوقت لا يسمح. وبهذه المناسبة، ما علاقتك بجؤذر وفائق السقلبيين؟
4: علاقة عادية، ولكن ما الأمر؟
1: إنهما يسعيان للفتنة ويزعمان أنك تريد الخلافة لنفسك.
4: أعوذ بالله، أنا لا أخون بيعتي لابن أخي مولانا هشام المؤيد. هل قال مثل هذه الكذبة؟ خذاني إليهما كي أرى حدا لهذه الأرجيف. لقد أعلنت بيعتي وولائي لابن أخي، وأنا ألتزم بذلك أمامكم. أنا بريء والتهمة كيدية. يا ويلي يا ويلي على أخي، يا ويلي على أخي من هذه الأكاذيب.
1: ابق في قصرك أيها الأمير، سوف ننتظر أمام القصر حتى تأتينا الأوامر.
4: أستحلفك بالله عن دمي يا ابن أبي عامر، وأنت القاضي ووكيل أملاك خليفتنا الجديد، أبقى الله، أنا لم أقترف ذنبا، يشهد الله بذلك.

0: يبدو أن الأمير صادق ولا شيء يدل على العصيان. وجدناه نائما، فماذا ترى يا بدر؟
1: تراجع الوزير جعفر وتخبره بما رأيناه. الوزير هو الحاكم الفعلي.
0: سأزود أحد الغلمان برسالة خطية وأطلب من الوزير الرد كتابيا. ليس من السهل أن تقتل أميرا بريئا.

0: رسالة في هذا الليل ممن يا طارق؟
1: يبدو يا أبي أن مؤامرة أخرى يقودها هذه المرة ابن أبي عامر.
0: ماذا في الرسالة؟ أهي من ابن أبي عامر؟
1: ويبرئ فيها المتهم المغيرة، وبالطبع لابد أن ابن أبي عامر قال له لقد أمر الوزير بقتلك. وإذا نجا المغيرة هذه المرة سوف يحقد علينا، ولربما تولى يوما الخلافة، عندها سيدمرنا. ابن أبي عامر يا أبي رجل خبيث.
0: ابن أبي عامر يخون ويبوح بالسر؟ لو ثبت ذلك سيقتل.
1: هل أرسل من يتولى قتل المغيرة وابن أبي عامر معا؟
0: بل اكتب رسالة عاجلة، فإذا لم يطع أمرنا نفذنا فيه الواجب.

0: احمل الرسالة يا سانشو وخذ معك بعض ثقاتنا، فإذا لاحظت على ابن أبي عامر ترددا فاطعنه فورا.
1: وماذا عن القائد بدر؟
0: لا خوف من القائد بدر إلا إذا تدخل لحماية ابن أبي عامر.
2: أين ابن أبي عامر سيد جعفر؟
3: لم يأتي بعد، يبدو أنه وجد صعوبة في تنفيذ الأوامر.
2: أية صعوبة وليس التردد من طبع ابن أبي عامر؟ هل يخون ابن أبي عامر؟ ولكن قلت لي إنه متحمس ومتطوع.
3: أرسلت له أمرا آخر وسننتظر قبل أن نحكم له أو عليه. نامي يا سيدتي.
2: أنا أنام في موقف كهذا؟

0: ترى الرد يا بدر؟
1: يبدو أن الجميع مترددون وخائفون من التبعات.
0: المهمة ليست سهلة، هذا أمير وقتله فيه ثأر وأحقاد،
1: وعدم قتله الآن فيه تبعات أخرى لا أظنها تخفى على الوزير جعفر.
0: صدقت، لهذا حملته المسؤولية، وإلا وقعنا فيها أنا وأنت يا بدر. إنما اخترتك لتكون عونا لي، ففي مثل هذه الحالات من يقتل رجلا مهما قد يموت بعده لتمحى أثار الجريمة.
1: لك نظرة بعيدة جدا يا ابن أبي عامر، هذا الوزير مصر على توريطنا.
0: ها هم قادمون، جماعة لا واحد. قلت لك يا بدر إن المهمة ليست سهلة، ونحن لسنا في مأمن. استعد لما هو أسوأ.
1: سوف أتخذ الإجراءات وأحفز الرجال، وأنت تحدث إلى القادمين.
2: من القادمون؟
3: أنا سانشو سيد ابن أبي عامر. يقول لك سيد الوزير نفذ المهمة، وهذه رسالته إليك، وإلا سننفذها نحن.

0: هل قرأت رسالة الوزير أيها الأمير المغيرة؟
1: لله الأمر من قبل ومن بعد.
0: لا تلمنا سيدي الأمير، فقد قال الحكماء: أرنب السلطان تقود الفيل، وحمار السلطان سلطان.
1: وقالوا أيضا: ثلاثة ليست لهم أمان: البحر والسلطان والزمان.
2: كما قالوا أيضا: عندما يصل السلطان إلى كرسي الحكم يفقد نصف عقله، وإذا شعر بأن حكمه في خطر يفقد النصف الآخر من عقله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قوموا بما أمرتم به، ولكن أستحلفك بشرفك يا ابن أبي عامر، أوصيك بأولادي.
0: أقسم بشرفي سوف لن أنساها لك يا جعفر الكلب، جعلتني قاتلا.
3: كنتم مع مسلسل منصور الأندلس، شارك في التمثيل محمد علي بن حارث، أنور العياشي، علي بن عكاشة، محمد بشيني، منير المثلوثي، ورمزي باللاعج. ضيوف الشرف: رفيعة بالحوت وأحسن ناجي. منصور الأندلس، منصور الأندلس، تأليف علي دب، ساعد في الإخراج عزيزة برباش، إدارة الإنتاج أنور العياشي، الهندسة الصوتية سمير الكتاري. منصور الأندلس، إخراج لزهر بوعزيزي.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركة عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إن هناك فرصا عظيمة لا تراها عيناك
1: بل يراها عقلك،
0: فأطع عقلك وانتهز الفرص.
1: عندما نفكر في الغايات
0: يجب ألا نتجاهل الوسائل.
1: الأزمة لا تجعل الإنسان يقف في مكانه،
0: لكن استجابتنا لها وردود أفعالنا هي ما تجعلنا نتقدم أو نتراجع إلى الخلف.
1: لكن دعنا نعرف ما هي الأزمة أولا.
0: أزمة اسم، والجمع أزمات أو أزمات.
1: أزمة أزمة تعني شدة وضيق، يعني مشكلة.
0: قد تكون الأزمة أزمة مالية، سياسية، دولية.
1: وأزمة منتصف العمر فترة من القلق والارتياب النفسي يتعرض لها بعض الناس في منتصف العمر.
0: وقد عرفت الأزمة بأنها نقطة تحول إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، وهي لحظة حاسمة أو وقت عصيب، أي وضع وصل إلى مرحلة حرجة.
1: نحكي حكاية عن الأزمة. فيحكى أن رجلا كان يصنع قماشا للمراكب الشرعية، وكان يعمل طوال السنة في القماش ثم يبيعه لأصحاب المراكب.
0: وفي سنة من السنوات عندما ذهب لبيع إنتاج السنة من القماش لأصحاب المراكب، اكتشف أن أحد التجار قد سبقه إلى أصحاب المراكب وباع أقمشته لهم.
1: وطبعا كانت الصدمة كبيرة، فقد ضاع رأس المال وفقد تجارته.
0: جلس حزينا ووضع القماش أمامه وجعل يفكر، وأصبح محط سخرية من أصحاب المراكب. فقال له أحدهم بسخرية: اصنع من قماش المراكب بنطلونات وارتديها.
1: طبعا هذه العبارة الساخرة جعلت الرجل يفكر كثيرا، وقد كانت الجرس الذي فتح له باب السعادة.
0: وفعلا قام بصنع البنطلونات لأصحاب المراكب من ذلك القماش، وقام ببيعها لقاء ربح بسيط في البداية.
1: كان يصيح مناديا على بضاعته:
0: من يريد بنطلونا من قماش قوي يتحمل طبيعة عملكم القاسية؟
1: فأعجب الناس بتلك البنطلونات وقاموا بشرائها، ثم طلبوا من الرجل أن يصنع المزيد منها في السنة القادمة.
0: قام أيضا بعمل تعديلات وإضافات على البنطلونات، صنع لها مزيدا من الجيوب حتى تفي بحاجة العمال، وهكذا ثم يذهب بها لأصحاب المراكب فيشترونها منه.
1: وبهذه الطريقة طبعا تمكن الرجل من تحويل الأزمة أو الأزمة لنجاح ساحق.
0: وكما قلنا في البداية، الأزمة أو الأزمة لا تجعلنا نتسمر في مكاننا.
1: صحيح، لكن استجابتنا لها، ردود أفعالنا، هي ما تجعلنا نتقدم أو نتراجع إلى الخلف. همس السعادة.
0: صلاح الراشد.
1: إن تعريف السعادة قد يختلف من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى،
0: ولكن قد يجمع الكل على أنه شعور بالرضا في داخل النفس.
1: إن هذا الشعور العميق بالرضا يكون إما بالقبول والقناعة بما هو موجود،
0: أو بالطموح والحلم ثم تحقيق ذلك الطموح أو الحلم.
1: فالسعادة لا تعد أن تكون رضا داخل النفس أو تحقيق لمرجو قد رسمه الشخص في نفسه.
0: إن السعداء بهذا التعريف هم أولئك البسطاء الذين يملكون القناعة والقبول،
1: أو هم أولئك الذين يحققون أحلامهم.
0: عيناك وألوان الطيب.
1: محمد الثبيتي،
0: لعينيك أبحرت عبر فصول الخريف، وسافرت في جسد الليل، والليل جرح يجيد النزيف. لعينيك أبحرت عبر فصول الخريف، وسافرت في جسد الليل، والليل جرح يجيد النزيف. تسلقته عبر ملامحه الحجرية، حملت على راحتي النجوم التي أسلمت للأفول.
1: حقا سينبلج الفرح ألوان طيف، تخضل عينيك بالحب والنور دهرا، ولا تستحيل سحابة الصيف. أحقا سينبلج الفرح ألوان طيف، تمزق عن وجهنا الأقنعة، تغسل في البحر وجه الصباح ولم يشهد الأشرعة.
0: أحقا أحقا سينبلج الفرح ألوان الطيف، تلون وجه الأفق، وعيناك نبع تألق فيه الصباح، وهامت على جانبيه ظماء الجراح وهام الشفق. لعينيك أنت قدمنا فلول غزاة نشق جبين الخطر، لنفتح للحب دنيا جديدة ونبقى هناك أفضل

0: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قصيدة البردة للبوسيري نتواصل مع القصيدة الذهبية الثانية وهي الهمزية. وطبيعي كأي عمل خالد، كانت هذه القصيدة جامعة للكثير من الأغراض والأفكار، وذلك لتعدد مواضيعها وتشعب فنون القول فيها. أقامها البوسيري على محور المديح النبوي، واستقى أفكارها من السيرة النبوية المشرفة، ثم أضاف إليها مسحته البيانية المشرقة بالوصف البديع.

مما تبارى فيه شعراء الإسلام منذ القدم في غرضي الوصف والمدح نظمهم للروائع الأدبية المزدانة بالجمال اللفظي والكمال المعنوي والمفعمة بالعواطف الجياشة والأحاسيس العميقة تجاه الكرماء العظماء. وقد برزت في هذا الميدان أسماء شعراء كبار مثل حسان بن ثابت الصحابي والشاعر الأنصاري، ومثل البصيري صاحب البردة والهمزية التي هي موضوع حلقة اليوم. وقد بلغ البصيري من الشهرة في المدح النبوي حتى قيل فيه إنه حسان عصره، أي بمثابة حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه القصيدة الهمزية تحتوي على 400 بيت كما أسلفنا في الحلقة الماضية، ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، إلى أن يقول: رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. ومنها: وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، إلى أن يقول في مدح آل البيت: آل بيت النبي طبتم وطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البويضاء والصفراء. ويمضي قائلا: الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء، وتمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء، وأبى الله أن يمسني السوء بحال ولي إليك التجاء، قد رجوناك للأمور التي أبردها في قلوبنا رمضاء، إلى أن يقول: يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرضعاء، يا شفيعا بالمؤمنين إذا أشفق من خوف ذنبه البرداء، جد لعاص وما سوايا هو العاصي ولكن تنكر استحياء.

وقد برزت في هذا الميدان ميدان المديح أسماء شعراء كبار مثل حسان الصحابي الشاعر الأنصاري الذي دأب على الكفاح عن الرسول وآله بلسانه فصار اسمه علما لهذا الغرض، ومثل البصيري صاحب البردة والهمزية، وقد بلغ من الشهرة بالمدح للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قيل فيه إنه حسان عصره.

ولمزيد الإشارة إلى الإمام البصيري فهو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن أبو عبد الله شرف الدين السنهاجي، نسب إلى أبو سير في مصر، ولد أول شهر شوال سنة 68 وتوفي بالإسكندرية سنة 96 و600 هجرية.

عرف البوسيري بالشعر، فسارت قصائده الخاصة بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم مضرب الأمثال، واستقرت في قلوب محبيه استقرار الروح في النفس، ولقد أذعن كبار العلماء والأدباء بذلك له. قال الصفدي: شعره في غاية الحسن واللطافة، عذب الألفاظ، منسجم التراكيب. قال سليمان الجمل في شرح الهمزية: من أبلغ ما مدح صلى الله عليه وعلى آله من النظم الرائق البديع، وأحسن ما كشف عنه من شمائله من الوزن الفائق المنيع ما صاغه صوغ التبر الأحمر ونظمه نظم الدر والجوهر. الشيخ الإمام العارف الكامل الهمام المتفنن المحقق البليغ الأديب المدقق إمام الشعراء وأشعر العلماء وأبلغ الفصحى وأفصح الحكماء الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن سعيد ابن حماد ابن محسن السنهاجي من قصيدته الهمزية المشهورة. وقال الكتاني: الإمام شرف الدين سلطان المادحين أبو عبد الله البوسيري. وقال الحلبي في سيرته: عالم الشعراء وأشعر العلماء ناظم القصيدة المعروفة بالبردة. وقال الزرقاني: رجل شاعر كشرف الدين البوسيري رضي الله عنه لا ريب أنه كان يحمل في نفسه قوة شاعرة يستطيع أن يسوغ بها ما شاء من غرر القصائد. اتجهت شاعريته فعلا أن يمتدح أفضل الخليقة صلوات الله وسلامه عليه بقصيدته المعروفة بالهمزية. سارت القصيدة الهمزية مع الميمية البردة صنوين يملأان النفوس إجلالا وتعظيما وتقديسا لذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من مكارم الأفعال ومحاسن الشيم وعظيم الخلق وجمال الخلق، وكذلك من ينتمي إليه من الآل الكرام والصحب العظام. وامتازت الميمية بعناية فائقة من أهل الأدب والشعر، فجاروها وعارضوها ودأبوا في الحوم حولها تضمينا وتشطيرا وتخميسا وتسبيعا وتعشيرا. وكذلك الهمزية امتازت بعناية العلماء بالشرح والتوضيح والدرس والبحث بما كون مجموعة من أهم كتب السيرة الشريفة التي تؤرخ لعصر النبوة الأزهر. والسبب في ذلك هي سعة الهمزية حجما واحتواؤها على معلومات أكثر مما حوته الميمية، فقد احتوت الهمزية على المديح وذكر الصفات والمعجزات والكمالات الخلقية والخلقية للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وتضمنت حوادث السيرة النبوية على نسق كتبها وحوادثها التاريخية، كما جاء فيها ذكر آل الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاتهم وحوادث حياتهم بإيجاز، وهو ما لم تحتوي عليه الميمية. ولنتعرف الآن على اثنين ممن عارضوا البوسيري في هذه الهمزية. فالأول هو أحمد ابن ناصر المعروف بالمخلافي، وهو علم من أعلام الفكر والأدب والنقد والبلاغة وعلم الكلام في اليمن خلال النصف الأخير للقرن الحادي عشر الهجري ومطلع القرن الثاني عشر. وكان شاعرا فذا، وكان عالما أديبا وذا خط جميل. أما الثاني الذي عرض همزية البوسيري فهو الشيخ صالح ابن درويش التميمي، ومولده مدينة الكاظمية قرب بغداد. ولد في السنة 1210 وتوفي سنة 61 و201 هجرية. كان واسع الرواية، يحفظ الكثير من الشعر، ومن شعره: بماذا اعتذاري حين ألقاك في غد وقد خف ميزاني بما اكتسبت يدي. وعلى وقع هذين البيتين ننهي حلقة اليوم بعد أن قدمنا
نماذج من قصيدة البوسيري المعروفة بالهمزية، مع الإشارة إلى من عارضها وما قيل فيها، وهذا مع معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي لهمزية البوسيري التي سنتعرف عليها في الحلقة القادمة. فإلى اللقاء ودمتم بخير.

كنتم مع برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

بأنفاسه المشتعلة وبلهفته وبكل ذاك الحنين كان يحبها. ومن يومها بات يمتلك كل الفصول لأنها باتت لديه

حبي وللحب تترى ينابيع وشلالات لا تهدأ حتى أن جوارحه كانت هي الأخرى تستقبل حبه لها بدموع وبخشوع.

أحبك حبيبتي، أحبك كيف لا، وهي التي باتت في محرابه قصيدة فزهر، وبات هو بين يديها يبغي رضاها وشيئا من الحنان، شيئا

حين أحبته وأحبه باتت سماؤها ليست كذاق السماوات، وبات عشقها يسمو بين المسافة والضوء، باتت تختبئ في عينين الصبح وحتى المساء، وباتت كالسنديانة التي تمتد جذورها حتى جذوره، وعندها باتت تلك السنديانة تسمى

يومها أصبحت مزارا للعاشق في كل حين وحين. تلك هي حكايتها، وباتت تروى هنا وهناك كحكاية ليلى وقيس الحزين، كحكاية ليلى وقيس

حب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب, قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب, قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

الهدى والروح تمضي في مدى.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: نحييكم ونطل عليكم من نافذة الإيمان لنحلق وإياكم حول ينبوع الكلمات الطيبات،
0: نغرف منها كلمة طيبة عطرة، نرشف من عذوبتها ونتفكر في مراميها، ونستخرج من بين طياتها أبلغ المعاني.
1: وكلمتنا لهذا اليوم هي التفكر.
0: وردت مشتقات كلمة التفكر في القرآن الكريم 25 مرة، جميعها تدعو المؤمنين والعباد إلى التفكر في ماهية الله وخلقه جميعا، حتى يعقلوا ويتيقنوا ومن ثم يرحموا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم.
1: ولا يخفى أن الفكر والتفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف.
3: في معنى التفكر.
0: التفكر في اللغة من فكر فكرا، وفكرا وفكر، وأفكر وتفكر في الأمر، عمل الخاطر فيه وتأمل.
1: كما أن افتكر في الأمر فكر فيه، والفكر والأفكار هي تردد الخاطر بالتأمل والتدبر في طلب المعاني وما يخطر في القلب من المعاني.
0: ويقال في الأمر فكر، أي نظرة ورؤية، والفكير أي الكثير التفكر، والتفكر هو تكثير العلم واستجلاب المعارف الجديدة. فالمعارف إذا اجتمعت في القلب وتفاعلت أثمرت معارف أخرى، وهكذا يتنامى النتاج الفكري وتتنامى العلوم إلى ما لا نهاية.
1: أما ثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال، ولكن ثمرته الخاصة هي العلم. وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح.
3: فضيلة التفكر.
0: أمر الله في كتابه العزيز بالتفكر والتدبر في مواقع عديدة، وأثنى على المتفكرين، فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين من يتفكر وبين من لا يتفكر، فكان الأول بصيرا والثاني أعمى، لا يستويان أبدا عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. صدق الله العظيم.
1: ونقتطع من واحد من الأحاديث الشريفة جزءا. يقول الحديث: إن المؤذن بلال حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قبل صلاة الصبح حيث كان يتعبد إلى ربه ويصلي، قال له: يا رسول الله، ماذا يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.
3: مجرى التفكر.
0: إن مجرى التفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين.
1: ونحن هنا نهتم بالحديث عن مجرى التفكر في الدين، ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.
0: فجميع أفكار العبد إما تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله، وإما تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله، ولا يمكن أن يخرج الفكر عن هذين القسمين.
1: أما عن القسم الأول في مجرى التفكر والذي يتعلق بالتفكر في العبد، فإنه يعني تفكره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليتميز ما هو محبوب منها وما هو مكروه.
0: ويقتضي في هذا القسم أن يتفكر العبد في الطاعات والمعاصي والصفات المنجيات.
1: ففي الطاعات على العبد أن ينظر ويتفكر في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير.
0: وفي المعاصي ينبغي أن ينظر ويتفكر في جميع أعضاء بدنه ويتساءل: هل ترتكب معصية؟ فيعمل على تركها والندم عليها. وهل سترتكب معصية جديدة مستقبلا؟ فيستعد للاحتراز منها والتباعد عنها.
1: وأما المقام الثاني في التفكر في الله وعظمته وكبريائه، فيقتضي النظر في أفعال الله ومجاري قدره وعجائب صنعه وبدائع أمره وخلقه، فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه، وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته.
0: ومن آيات كتاب الله تعالى التي يدل فيها على بعض آثار خلقه وعظمة قدرته، حيث يقول تعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وفرج به عن قلوبنا، واشرح به صدورنا، واشغل به أبداننا.
1: اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
0: اللهم نور به قبورنا، وثقل به أخلاقنا، فإنه لا يعين على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: اللهم اهدنا سواء السبيل، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا للمتقين إماما، وللصالحين إخوانا، وللحق أعوانا.
0: آمين يا رب العالمين.

0: مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. مرحبا بكم مع البدايات نصحبكم، وكلنا أمل أن تكون الإشراقة محملة بتحقيق المنى وتحقق المنشود. وحتى يكون ذلك كذلك علينا أن نرافق الشمس ونرقص للنور. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. مختارات الصباحات من عبير المعاني والكلمات. قال أحد الشعراء في الانتباه إلى الجار والاطمئنان على حاله وتقاسم الأفراح والأتراح معه، وعن حال الذات الرفيعة معه ومع غيره وفي حوادث الدهر وملماته، قال: لقد علمت عميرة أن جاري إذا ظن المتمر من عيالي، وإني لا أظن على ابن عمي بنصري في الخطوب ولا نوالي، ولست بقائل قولا لأحظى بقول لا يصدقه فعالي، وما التقصير قد علمت معدن وأخلاق الدنيئة من خلالي، وأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في اللذات مالي، فتحسن نصرتي وأصون عرضي ويجمل عند أهل الرأي حالي، وإن نلت الغنى لم أغل فيه ولم أخصص بجفوة الموالي، وقد أصبحت لا أحتاج مما بلوت من الأمور إلى سؤالي، وذلك أنني أدبت نفسي وما حلت الرجال ذوي المحال، إذا ما المرء قصر ثم مرت عليه الأربعون من الرجال، ولم يلحق بصالحهم فدعه فليس بلاحق أخرى الليالي. وقال جرير: وأعلم علم حق غير ظن، وتقوى الله من خير العتاد، لحفظ المال خير من بغاه وضرب في البلاد بغير زاد، وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد. وقال صلاءة بن عمرو بن الحارث في حديثه عن قيادة الناس وحسن التسيير والعمل بالمعروف وأعمال العقل والخلق الرفيع والعلم والمعرفة بسياسة الناس، قال: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، وإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغ الأمر الذي كادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جالهم سادوا، تلفى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم وازدادوا، أمارة الغي أن يلفى الجميع لدى الإبرام للأمر والأذناب أكتادوا، كيف الرشاد إذا ما كنت من نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد، أعطوا غواتهم جهلا مقادتهم فكلهم في حبال الغي منقاد، حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد، فسوف أجعل بعد الأرض دونكم وإن دنت رحم منكم وميلاد. وقال المغيرة بن حبناء: خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه، ولا تكو في كل الأمور معاتبه، فإنك لن تلقى أخاك مهذبا، وأي امرئ ينجو من العيب صاحبه، أخوك الذي لا ينقض النأي عهده ولا عند صرف الدهر يزور جانبه، وليس الذي يلقاك بالبشر والرضا وإن غبت عنه لسعتك عقاربه. وقال أيضا وتروى للجعجاع الزيادي: إذا المرء أولاك الهوان فأوله هوانا وإن كانت قريبا أواصره، فإن أنت لم تقدر على أن تهنه فدعه إلى اليوم الذي أنت قادره، وقارب إذا لم تجد لك حيلة، وصمم إذا أيقنت أنك عاقره، وإني لأجزي بالمودة أهلها وبالشر حتى يسأم الشر حافره، وأغضب للمولى فأمنع ضيمه، وإن كان غشا ما تحن ضمائره، فأحلم ما لم ألق في الحلم ذلة وللجاهل العريض عندي زاجره. وقال عامر بن عمرو من بني البكاء: خذ العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف دائما، فإنك لا تدين كيف المغيب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهبوا. وقال أعربي من بني قريع: متى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقول عاجز وجليد. وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى، ولكن أحاضٍ قسمت وجدود. إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. وكائن رأينا من غنى مذمم وصعلوك قوم مات وهو حميد. وقال أعربي من بني قريع: متى ما يرى الناس الغني وجاره فقير يقول عاجز وجليد. وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى، ولكن أحاض قسمت وجدود. إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. وكائن رأينا من غنى مذمم وصعلوك قوم مات وهو حميد. أما مثل اليوم فقول العربي: إن الحذر لا يغني من القدر. الحذر التحرز من الشيء وهو ظاهر، والقدر ما كتبه الله تعالى وقدره من الكائنات. ومعلوم أن ما قضى الله بوقوعه فلا دافع له، وهذا من الأمثال الحكمية. قال هاني بن قبيصة الشيباني لقومه يحرضهم يوم ذي قار، وهو يوم مشهور في أيامهم: يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور. إن الحذر لا يغني من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر. المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره. الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا. وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواجزنا الإخبارية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجة الحرارة. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيات المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتابة ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. في العالم، شن الاحتلال الصهيوني غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان يوم السبت ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. قال موقع تتبع حركة السفن إن ناقلة نفط إيرانية نجحت في الفرار من الحصار البحري ووصلت إلى الشرق الأوسط. وأضاف الموقع أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة تحمل 1.9 مليون برميل بقيمة تقارب 220 مليون دولار. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، وينطلق المشوار الآن مع ليلى في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين وين ما يلتقطوا بث إذاعة تطاوين وبانوراما. ينطلق معكم المشوار كالعادة مع منوعة ورود الصباح بتاريخ الأحد 3 ماي الموافق ل 16 من ذي القعدة من عام 1447 هجري. وكما كل يوم ديما على موجاتنا، مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة لامتداد 3 ساعات من البث المباشر، والأكيد أنه فيها برشة استضافات ومواكبات، أخبار متنوعة، فقرات قارة، مواكبات كما قلت، وتنويعات موسيقية تونسية 100% مع أجمل تحياتي ليلى سحنون وفتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء، تقنيا إلى جانب زملائنا من استوديو إذاعة بانوراما. يومكم سعيد جميعاً.

عشرة دقائق بعد السادسة صباحا، حيكم من جديد مستمعينا. وكالعادة بدايتنا ديما ناخذ معكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم 3 مايو 2026. اليوم لاحظ باش يكون عامة مغيم جزئيا في أغلب ولايات الجمهورية. باش لاحظوا أيضا ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خلال اليوم. سرعة الرياح باش تكون قوية نسبيا في محليا قوية قرب السواحل على مستوى السواحل الشمالية. الرياح هذه تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق وتتقوى تدريجيا قرب السواحل الشرقية خاصة في فترة ما بعد الظهر. البحر مضطرب وشديد الاضطراب خاصة في منطقة سيرات وخليج جابس ومتموج في بقية السواحل. ونلاحظ كل يومات هذه الحقيقة اختلاف حتى في نفس اليوم في درجات الحرارة، فما مراوحة بين برودة الطقس وحرارة الشمس، فرضبنا خاصة على صحتنا من التغيرات وتقلبات الجوية هذه. وصلوا معكم ديما بالإيقاعات والأنغام ويومكم سعيد جميعا. وديما أكيد باش نذكركم إن شاء الله فكرة عن الوضع الجوي مع الموعد اليومي والقار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز 8 متاع الصباح.

يا فتاح ويا رزاق ويا ربي الأعمال عليك وشد فيك بصوت الفنان الراحل أحمد حمزة. 6:15 توقيتنا الآن. مش ناخذ فكرة على موعد الشروق اللي كان في 5:26 والغروب بش يكون في 7:04. ناخذ الآن فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:55، الظهر بش يكون في نص النهار و22 دقيقة، صلاة العصر في 3:56، صلاة المغرب في 7:06، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 8:36. ذكركم ديما بواجب مراعاة فوارق التوقيت خاصة للسادة المستمعين القاتنين خارج ولاية تطاوين. تقبل الله صلاة الجميع بوفير الأجر والمغفرة والثواب.

0: رجعت عينك على الأزمان قوم توكل على الرحمن
1: قوم توكل على الرحمن. توقيتنا الآن 6:29 دقيقة ديما على موجاتنا. نحييكم الناس الكل ونصبح عليكم أهل وسهلة بالجميع. تحية خاصة لكل من اختار يبدأ يومه معنا وأيضا اللي مازالوا باش يلتحقوا بنا. إن شاء الله بداية يوم سعيد لكم جميعا. أكيد هذا الاستعدادات حثيثة لحجيجنا الميامين لتوجه نحو البقاع المقدسة. إن شاء الله ربي يبلغ مقصودهم. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. وإن شاء الله ربي موسم حج يكون متميز على كل الأصعدة ويمشوا حجيجنا ويجيوا سلامات. وأكيد زادة أيضا التثقيف وتفاصيل وأركان الحج وكل تفصيلة مهمة حتى يتم الحج على أكمل وجه. على هذك الإذاعة التونسية وبشراكة مع وزارة الشؤون الدينية ديما تضع لذمتكم كل يوم من حتى لانتهاء موسم الحج فقرة دليل الحاج اللي تجيكم كل يوم في 6:30.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ حافظ العوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصتنا لهذه اللحظات التي ينتظر فيها الحاج ذهابه إلى مكة وعودته بإذن الله منها سالما، باش ناخذ موضوع طواف الإفاضة وطواف الوداع باش نتحدث فيه. طواف الإفاضة هو كما تعرفوا آخر ركن من أركان الحج الذي يقوم به الحاج بعد عودته من ميناء. هذا اللي نعرفوه عموما، ولكن فقهيا يستطيع الحاج أن يطوف طواف الإفاضة منذ فجر يوم النحر، ولكن لازم بعد ما يرمي جمرة العقبة. يعني الحاج وقت اللي يخرج من عرفة يمشي المزدلفة، من مزدلفة يمشي الميناء نهار العيد يرمي جمرة العقبة. إذا كانت يسر له بالتنسيق مع المرشدين الدينيين تيسر له أنه يعود إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، ولكن إن لم يتيسر ذلك فليس هناك ضرر في الوقت، يرجع للمخيم متاعه في ميناء ويستنى لنكمل نرميه الجمرات متاع يوم التشريق، ثم نروح في عقلنا المكة وإن شاء الله نعود النظم تنظيم الطواف جماعي كما نظمناه في أول قدومنا إلى مكة. طواف الإفاضة هذا كما قلنا طواف ركن، يعني لا يسقط على الحاج، فيجب على الحاج أن يطوف طواف الركن كما الطواف اللي قام به من اللول، إما طواف عمرة بالنسبة للمتمتع أو طواف قدوم بالنسبة لغيره. 7 أشواط، يبتدئ من الحجر الأسعد، لا يجب أن يكون جسده مماسا للشذروان، ولا يستدبر الكعبة. يعني ما تنجمش تصور بالتليفون وتعطي بظهرك للكعبة وانت قاعد تطوف، لازم الأشواط مع بعضهم، وخاصة موضوع الطهارة، يجب أن يكون الحاج على طهارة ويجب أن يكون لباسه ساترا لعورته. طيب، بعد ما يقوم بالطواف كالعادة يصلي ركعتين طواف. الحجاج اللي هما متمتعين بالتمتع، يعني ناويين نية التمتع من اللول، هذوكم فقط باش يكملوا معنا السعي. أما الحجاج اللي خرجوا بالإفراد أو بالقيران، هذوكم عملوا السعي متاعهم قبل عرفة من اللول بالكل، كان تتذكروا عملوا طواف وعملوا سعي. ولكن علاش المتمتعين يقعدوا معنا بعد طواف الإفاضة والركعتين يعملوا السعي؟ لأنهم من اللول بالكل عملوا طواف والسعي متاع العمرة، ماهوش طواف وسعي الحج ذاك من اللول. باهي، هذا أهم نقطة نقولها للحجاج خاصة بنية التمتع، أنهم يكملوا معنا السعي. والسعي كيف 7 أشواط، يبتدئ من الصفا وينتهي في المروة. السؤال اللي ديما يسألوه الحجاج، هل هناك حلق أو تقصير بعد الطواف أو بعد السعي؟ يعني بعد طواف الإفاضة أو بعد السعي؟ نقول لهم لا، لأنك أنت بطبيعتك ما قمت بطواف الإفاضة إلا مرميت جمرة العقبة وتحللت التحلل الأصغر، يعني إلا مرميت جمرة العقبة وقصيت من شعرك أو أحلقت للرجال أو تقصير قدر أنملة بالنسبة للنساء. يعني بعد طواف الإفاضة والسعي راهو ما ثمش مرة أخرى حلق أو تقصير، يعود الحاج إلى النزل ويحمد ربه على ما أولاه من نعم، وأعظمها نعمة إتمام منسك الحج الأكبر. بقى موضوع طواف الوداع حسب الجدول متاع الخروج متاع الحاج من مكة، يعرف من خلال السادة المرافقين وقتاش الكار متاعه باش تخرجوا من مكة، إما باش يرجع الجدة ثم لتونس أو باش يرجع للمدينة. وقت اللي يقرأ في الفقه النظري يتصور الحاج أنه طواف الوداع لازم بالوقت يقوم طواف الوداع ويخرج من مكة. لا، طواف الوداع أنك تقرب خروجك من مكة، ولكن نظرا لصعوبة التنسيق تولي تقوم بطواف الوداع حتى قبل 8 سوايع 9 سوايع من خروج الحافلات. علاش؟ باش ما تكونش انت سبب تعطيل لخيانك اللي يستناو فيك في الكار، لانه ساعة كيران تبدا تستنى في حاج واحد باش يكمل الطواف متاعه. وطواف الوداع هذا على مشهور المذهب المالكي هو سنة، وعند اغلب المالكية ايضا هو مندوب، يعني ما هوش واجب. صحيح في بعض المذاهب الاخر هو واجب، يعني لازم يقوم به الحاج، ولكن نحن في مذهب الإمام مالك رأوا طواف الوداع رأوا ما هوش واجب، يعني مكش ملزم بالقيام به، ولكن باش ما تطيحش السنة على روحك وتكون منسق مع خيانك. مثلا الكيران تخرج مع الظهر، انت تقوم طواف الوداع بعد صلاة الصبح وترجع للنزل باش تحضر روحك للخروج من مكة إما إلى المدينة أو إلى جدة ثم إلى تونس، وتكون تقوم طواف الوداع كما الطواف اللي قمنا به الإفاضة أو اللي قبله، يعني نفس الشروط: الطهارة، عدم إدخال جزء من البدن إلى الشذروان، عدم إدخال جزء من البدن إلى حجر سيدنا إسماعيل، الموالاة بين الأشواط، الابتداء من الحجر الأسعد والانتهاء به 7 أشواط، يكون هذا الكل باش تكمل به الطواف، ثم تقوم بركعتين بعد الطواف وتحمد ربك على تلك النعمة العظمى أن أراك الله بيته الحرام وأن خطوت خطوات لعل خطواتك تلامس خطوات خطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: نواصلوا معكم مع فقرتنا مستمعينا، نمشي مع بعضنا فتحي إلى الركن الموالي، فقرة كيما اليوم نستعرض فيها أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 3 مايو.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: عام 1906 كما اليوم في 3 مايو إقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية تقضي بضم شبه جزيرة سيناء إلى مصر، وذلك تحقيقا لخطة بريطانيا بأن تبقى قناة السويس في الأراضي المصرية خاضعة لبريطانيا ولا تنزح عليها دولة أخرى مجاورة. عام 1920 المملكة المتحدة تعلن الانتداب على العراق. في 3 مايو 1924 زحف الجيش اليمني لحرب الدارسة وهزمهم واستيلاء اليمنيين على ميناء الحديدة وتعيين الإمام ولاية عليها. تقدم الجيش صوب عسير وحصار مدينتي صبية وجازان. في 3 مايو عام 33 افتتاح أول مترو أنفاق في أوساكا. عام 45 قوات الحلفاء تدخل هامبورغ في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. في 3 مايو 46 محكمة طوكيو تبدأ بالنظر في قضية محاكمة القوات الدولية للشرق الأقصى. عام 47 دستور اليابان الجديد يدخل حيز التنفيذ. في 56 انطلاق وبدء المنافسات أول بطولة في العالم للجيدو في طوكيو. في 1964 كيما اليوم عبد الرزاق السنهوري يكتب ثاني دستور للعراق. عام 65 رائد الفضاء الأمريكي ريد وايت يقوم بالمشي على القمر ليكون بذلك أول من مشى على الفضاء. غرق المدمرة البريطانية شايفيلد عام 82 في حرب الفوكلاند بعد تعرضها لقصف صاروخي أرجنتيني. عام 91 عرض آخر حلقة للمسلسل الأمريكي الشهير دالاس. في 2009 التوقيع على اتفاقية مصالحة سودانية تشادية برعاية قطرية أريبية في الدوحة. في 2017 مقتل وزير الأشغال العامة والإسكان الصومالي عباس عبد الله سراج عن طريق الخطأ في موغاديشو. في 2021 مصر ما لا يقل عن 23 شخص وإصابة 70 آخرين في حادثة انهيار مترو مكسيكو سيتي. ونختم ب 2023 وقوع هجوم بطائرة مسيرة انتحارية على الكريملين، وروسيا تتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم وأوكرانيا تنفي ذلك. هذه أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم. بعد النغم نتحدث معكم على اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي وافق 3 مايو كيما اليوم.

كما قلت اليوم 3 مي، ويحتفي العالم في 3 مي من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة. الاحتفالية هذه أقرتها الأمم المتحدة من عام 93، والهدف منها بالطبيعة هو تسليط الضوء على أهمية حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار والتنمية والحكم الرشيد. بالمناسبة هذه أيضا جي في كل سنة للتأكيد على أهمية الحصول على المعلومة، واللي يعتبر أكيد من الحقوق الأساسية للإنسان، وفرصة أيضا لتقييم واقع الإعلام عالميا، وأيضا الوقوف على أهم وأبرز التحديات اللي يواجهها الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. أيضا في المناسبة هذه نشهد أكيد في العالم برشا تحولات خاصة في قطاع الإعلام عالميا، كما تطور تكنولوجي والتحديات المهنية والأخلاقية، وهذا بطبيعة يفتح برشا مجالات للنقاش حول مستقبل العمل الصحفي وخاصة استقلاليته ومهنيته. اليوم العالمي لحرية الصحافة أيضا هو فرصة للبحث عن حلول التحديات اللي واجهها العمل الصحفي، وخاصة في بدايتها مقدمتها التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وتطوير التشريعات الضامنة لاستقلالية الأعلام، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية خاصة للمؤسسات الأعلامية. التقارير خاصة فيما يخص منظمات صحفية دولية تأكد على تراجع مؤشر حرية الصحافة نتيجة لتصاعد القيود والرقابة، إلى جانب برشا تهديدات قاعدين يتعرضوا لها زملاء صحفيين في العالم خاصة في مناطق النزاعات، وبرشا منهم يعني يتعرضوا للاعتقال وللمضايقات وللقتل والاستشهاد، خاصة غزة يظهر لي خير مثال على ذلك، وشوفوا قديش خسرنا وتوفوا برشا زملاء صحفيين في تغطيتهم لأحداث الحرب والإبادة في غزة، الله يرحمهم جميعا. أخلاقية المهنة كذلك من المسائل الهامة والأساسية في العمل الصحفي، اللي فيها ضروري الصحفي أنه يلتزم بالدقة، بالموضوعية، بالنزاهة واحترام الخصوصية، وهذا بطبيعة القيم السامية هذه تواجه برشا تحديات الحقيقة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة. يعني نعرف

لسه يكون يعني السبق الصحفي والسبق الإخباري، ضغوط النشر السريع، السوشيال ميديا والصحافة الصفراء وغيرها من التحديات اللي قاعدين يعني منها الصحفيين، خاصة اللي مازالوا ملتزمين بالمعايير وأخلاقيات المهنة. على مستوى عالمي كما قلت، مؤشر حرية الصحافة تراجع لأنه فما ضغط مالي تعني منه برشا وسائل الأعلام، كيف كما مؤسسات صحفية، قنوات فضائية، وهذا بطبيعة يلزم فيه دراسة وتوفير موارد مالية إضافية ومستدامة باش تضمن المؤسسات هذه استمراريتها وقدرتها على التطور، وأيضا مواجهة التحديات اللي يشهدها القطاع اليوم. حتى الوصول إلى المعلومة ساعات فيه إشكاليات وفيه تحديات، لأنه توفير المعلومة راه ماهوش ديما متاح وماهوش ديما سهل وماهوش ديما أيضا سهل الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها، ومن نساوش زادا حتى التبعات ساعات حتى القانونية في نشر بعض الأخبار أو المقالات أو المعلومات، واللي ساعات تكون صعبة ومتشدة جدا. في ما يخص الصحافة العربية، من شأنها أيضا أنه نتحدث على اليوم العالمي للصحافة والصحافة العربية اللي زادة تعاني من ضغوطات اقتصادية، واللي تخلي برشا مؤسسات تقوم بتسريح الصحفيين أو الاستغناء عن خدماتهم، تخفيض أجورهم، عدم قدرة المؤسسات هذه على مواكبة التغيرات في العالم، وهذه من الإشكاليات المطروحة الحقيقة واللي فيها تحدي كبير برشا. كما الصحف مثلا، المؤسسات والجرائد اللي ما عادش مطلوبين برشا وما عادش برشا ناس تقراهم لأنهم ما عادش يستجيبوا لمتطلبات العصر. هذه يظهر لي أهم النقاط اللي ضروري أنه نستحضرها ونتحدث عليها، لأنه بالفعل فما تحديات وتحولات رقمية من شأنها أنها تعيد رسم مستقبل الأعلام في العالم فيما يخص اليوم العالمي لحرية الصحافة. وصل معكم مستمعينا ديما بالإيقاعات والأنغام، قهوة جدور غنية نهديها للناس اللي تشرب في قهوة الصباح في الصباح بكري. صحة وبشفاء لكم أكيد. ديما حاولوا أن يكون فطور الصباح متنوع متوازن ويلبي احتياجات البدن مع بداية يوم جديد. النغم هذية وصلنا للأخبار، نرجع معكم لاستكمال المشوار في ورود الأحد حتى للتسعة على أمواج إذاعتي تطاوين وبانوراما.

0: وقت الأخبار.
1: تمام 7 صباحا هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح، نبدأها بأبرز العناوين. افتتاح أول مركز الأطفال حاملي طيف التوحد في جرجيس. هيئة المحامين بتونس تقرر إضرابا عاما بيوم واحد يحدد في وقت لاحق. تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و 6 من مايو الجارية. وفي العالم تصعيد صهيوني متواصل على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وإيران تقدم ردا معدلا من 14 بندا على المطالب الأمريكية. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. دعا كاتب عام نقابة أعوان وإطارات شركة البيئة والغرسة والبستنة بتطاوين مبارك السيارية إلى ضرورة القطع مع التشغيل الهش وخلاص أجور أعوان الشركة لشهري مارس وأفريل.
2: عنا 2300 عون وإطار في شركة البيئة والغرسة والبستنة بتطاوين، ما زلنا ما خلصناش في شهري معناها شهر مارس وشهري شهر أبريل للأسف الشديد. ضد على ذلك معناها الظروف المهنية القاسية جدا، لأن الشركة غير مهيئة له، أننا ننتمو للتشغيل الهش اللي منعته الحكومة بالقانون، ولكن القانون هذا ما فماش الجدية الكافية باش تطبقه على أبناء شركة البيئة تطاوين. نتمنوا يلقوا حلول جذرية ونهائية للناس هذوما، خاصة وأنا نتحدث كما قلت على أجور وعلى معناها مصدر رزق، ونحن معناها قبيل عيد أضحى شال مبارك على الناس كل. دونك نتمنوا أن المعاناة هذه تنتهي بالصرف الفوري والعاجل للأجور المدخلة بذات الشركة، والأهم من ذلك معناها تكون فما حلول جذرية ونهائية تقطع مع التشغيل الهش.
1: تم مؤخرا ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس، خطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. أنيس بوطار مدير المركز يضيف.
3: فكرة عندها 3 سنين دور معنا تقول في المعتمدات على أساس باش نحلوا فرع في معتمدات جرجيس. نجحنا السنة بتحقق الحلم، قبل ما حلينا فرع هذا لهنا في معتمدات جرجيس في طريق بن قردان كيلومتر 1 رمبواش شكيربان، طاقة الاستيعاب معناها في 30-40 صغير. فهمت المختصين عندنا مختصين قارين تربية مختصة لقرية والصغار، وعندنا الإطار شبه طبي المتكون من العلاج النفسي العلاج الوظيفي وتقويم النطق إلى جانب الرياضة والركوب الخيل والسباحة والموسيقى.
1: أضحت المنتوجات الغذائية الطبيعية تلقى رواجا لدى المستهلكين، كما تمثل مورد رزق للكثيرين خاصة من النساء، بينهن منيرة غزال التي وجدت في صنع العلا وبيعها من المنزل أو عبر المشاركة في المعارض فرصة لترويج مشروعها الذي بعثته بعد أن وجدت نفسها معطلة عن العمل رغم امتلاكها لشهادة جامعية. الزميلة تبرى الشيباني التقت منيرة غزال في معرض سفر للصناعة التقليدية بمدنينة وتحدثت عن مسيرتها لميكروفون إذاعة تطاوين.
4: خرجت لغة إنجليزية ملعتلين على العمل، أما خيرت أني نعمل المشروع متاعي الخاص، والحمد لله معناها نجحت فيه. عندي 8 سنوات في الخدمة، اختصاص عولة وفحات معناها كل البسيسة بنواعها، زرير بنواعها، زبدة الفواكه الجافة، كل ما هو زمني، قهوة العربية، الحاجات هذيك ريحة أمهاتنا. في الأول ما بديت كنت اختصاص حلو، وبعد بدلت للعولة بحكم أن اختصاص الوالدة ربي فضلها كانت تخدم فيه من عام 90. بعد تغرمت بالعولة سيبت الحلو وشديت دومين أمي، كونتني في كل شيء وهي اللي عطيتني معناها البرانسيب متاع الخدمة كل. وحدي في الدار دانيار ما دخلت معي مرأة، أما جيست في ديتاش معينة مثلا تعاوني في الغسيل كل شيء بيو، حاولوا معناها نركزوا على الحاجات الصحية، نخدم بالإنترنت في نفس الوقت. زاد الأرضية عطيتها لي الوالدة، عندي كليونات معناها تو ما شاء الله، خاصة في الأمهات فما وعي كبير برشا بالحاجات البيو، حتى في فطور الصباح أو مثال في الرونتري ما شاء الله نخدمه مليح.
1: في الشأن الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيقية مع المندوبيات الجهوية. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن قرارها بالإقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في وقت لاحق بعد إتمام الترتيبات اللازمة. وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجارية فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. احتضن جناح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمعرض تونس دولي الكتاب أمس لقاء حواريا حول الطفل بين الكتاب والشاشة، تأثير التحول الرقمي على عادات القراءة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تفاعلية وتنشيطية متنوعة للأطفال وأوليائهم. ونظمت التظاهر المرصد الإعلامي والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل وفق ما جاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء أمس. شهد هذا اللقاء مشاركة الأطفال الحائزين على المرتبة الأولى في المهرجان الجهوي للأطفال الأدباء. في العالم، وفي اليوم 65 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران، قال إن هناك احتمال لحدوث ذلك. وقال ترامب أنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي. وشددت طهران في ردها على ضرورة حل القضايا خلال 30 يوما مع التركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد الهدنة. في الأثناء قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. وفي لبنان، قال مراسلون أن جيش الاحتلال الصهيوني غار على قرى وبلدات عدة جنوبية البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن سلاح الجو شن موجة غارات خلال الساعات الأخيرة على طول جبهة جنوب لبنان بما فيها النبطية. من جانبه قال حزب الله أنه استهدف بالمسيرات تجمع للجنود الإسرائيليين ومربضا إسرائيليا للدروع في بلدة البياضة جنوب لبنان وحقق إصابة. وفي غزة استشهد فلسطيني مساء أمس جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيوني وفق ما فادت به مصادر طبية فلسطينية. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: افتتاح أول مركز الأطفال حاملي طيف التوحد في جرجيس، هيئة المحامين بتونس تقرر إضرابا عاما بيوم واحد يحدد في وقت لاحق، تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 من مايو الجارية، وفي العالم تصعيد صهيوني متواصل على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وإيران تقدم ردا معدلا من 14 بندا على المطالب الأمريكية. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي، في الإخراج التقنية فتحية المقبلية، وبعد قليل تواصل معكم ليلى اللقاء في ورود الصباح.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة القاجارية مملكة حكمت بلاد فارس إيران حاليا من العام 1796 حتى العام 1925،
5: وقد أسسها آغا محمد خان القاجري بعد فترة من الاضطرابات التي أعقبت سقوط الدولة الزندية. اتخذ القاجريون من طهران عاصمة لهم، فشهدت المدينة توسعا عمرانيا مهما. تميزت الدولة القاجرية بمحاولتها إعادة توحيد البلاد وتعزيز السلطة المركزية بعد عقود من التفكك. وفي بداية نشأتها واجهت الدولة القاجرية حروبا مع الإمبراطورية الروسية، انتهت بتوقيع معاهدات ثنائية ترتب عنها فقدان أراضي في القوقاز لصالح روسيا. كما شهدت البلاد تنافسا سياسيا بين روسيا وبريطانيا عرف باللعبة الكبرى، مما زاد من التدخلات الأجنبية في شؤونها. شهدت الدولة القاجرية فترات عدة من الرخاء والشدة والقوة والضعف، وعرفت مظاهر التحديث النسبي مثل إدخال الطباعة وإنشاء بعض المؤسسات التعليمية وإرسال بعثات طلابية إلى أوروبا، غير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية أثار استياء واسعا أدى إلى اندلاع الثورة الدستورية في العام 1906 التي أسفرت عن إنشاء برلمان ووضع دستور يحد من سلطات الحاكم المسمى لدى القاجريين بالشاه. وثقافيا تميز العصر القاجري بازدهار الفنون، خاصة الرسم والمخطوطات والزخرفة المعمارية، إلى جانب تطور الأدب الفارسي. وانتهت الدولة القاجرية في العام 1925 عندما تولى رضا الشاه بهلوي الحكم لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إيران الحديث.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

هذه ليلى حجير رجعنا بها معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الأحد على مواجه ذاعتي تطاوين وبانوراما. صباح عليكم من جديد وأهلا وسهلا بكم ديما معنا في الاستماع كل توينسا وكل الأشقاء العرب اللي يسمعوا فينا داخل وخارج تونس. أهلا وسهلا بالناس الكل معنا وكالعادة باش ناخذوا فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم الأحد 3 مايو. الطقس اليوم عامة مغيم جزئيا في أغلب الولايات، الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي، ولاحظنا الحقيقة ليامات الفارطة تقلبات الطقس حتى خلال اليوم الواحد بين سخانة وطقس بارد. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا محليا قوية قرب السواحل الشمالية، الريح تكون ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، تتقوى تدريجيا قرب السواحل الشرقية بعد الظهر. البحر مضطرب في منطقة سيرات وخليج جابس، متموج البحر في بقية السواحل. هذه فكرة عن الوضع الجوي، أكيد باش نرجع بأكثر تفاصيل مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز 8 صباحا لأهم الأنباء. يوم سعيد للجميع.

خطوة خطوة وصير صير غنية تفاؤلية نشرنا هيك في الصباح بصوت رحل الجاموسي. وخطوة خطوة لقيادات الأشبال والكشافة التونسية أكيد اللي يشقوا طريقهم بكل ثبات مع منظمة كشفية عتيدة وعريقة الكشافة التونسية. وكان مركز الاستياف وترفيه الأطفال بجرجيس احتضن الملتقى الإقليمي لقيادات الأشبال وشاركوا فيه 90 قائد أشبال من 5 جهات صفاقس جابس قبلي تطاوين ومدنين. وكان الحقيقة ملتقى يتزامن مع عديد الملتقيات الأخرى المماثلة في جهات أخرى تحت شعار جينات الأشبال. المشاركين والأشبال هذوما شاركوا في تكوين ورسكلة حول كيفية القيام بنشاط وكذلك الوصول للأهداف التربوية المرسومة مع جملة من الآليات والمخرجات الجديدة للجنة الفنية لقسم الأشبال خاصة نظام الجودة الخاص بقيادة الأشبال. بطبيعة مهم جدا مواصلة العمل من أجل تحسين كفاءات قادة الأشبال الإدارية والفنية والمالية اللي إن شاء الله باش تكري لهم مهام أهم وأكبر في كل مرحلة من مراحل الكشافة التونسية. أيضا فوج الكشافة بغمراسن فوج غمراسن للكشافة التونسية اليوم باش يكون على امتداد يوم تنشيطي كامل في قرية قرماسة من معتمدية غمراسن. نشاط في علاقة بشهر التراث باش تكون إن شاء الله أجواء احتفالية طيبة جدا يعيشوها أبناء الكشافة والمنظورين الكل في الفوج هذية في قرماسة القديمة خاصة باش يكون زادة يوم كامل كما قلت بما فيه الأنشطة اللي بس تقليدي الفولكلور والطبخ زادة أيضا باش يكون فطور جماعي مع بعضهم يوم كامل تنشيطي اللي حاب يلتحق بهم. أكيد الدعوة مفتوحة للناس الكل من أجل المواكبة. تحية ليهم تحية للقائد سعيد شوشاني اللي وجهنا الدعوة أكيد لمواكبة اليوم هذية من أجمل وأحلى المنظمات اللي تنجم تدخل لها صغيرك. وعلى ضمانتي أكيد نقولها أن دخلوا صغيراتكم للكشافة الفضاء اللي فيه برشا أنشطة واللي فيه معناها برشا مردود طيب للصغيرات خاصة في تكوينهم في العمل التشاركي في حب الوطن في روح التطوع في الانضباط الاحترام العمل على مجموعات تكوين علاقات صغير يكون قائد يكون نجم يكون معناها صداقات في الكشافة هذه. فأكيد من أجمل المنظمات التونسية. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام.

يا صباح الخير بصوت الفنان التونسي ولد مدنين رؤوف ماهر. وصلنا 35 دقيقة بعد السبعة صباح الخير لكم الناس الكل. نتحدث الآن على الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اللي يدعو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنهم يشاركوا في كأس العام لريادة الأعمال 2026 الـ EWC 2026 ويشارك في التظاهرة هذه تقريبا على مستوى الصفحة خاصة بالاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شاركوا فيها 430 ألف رائد أعمال من بين 180 دولة. هي مسابقة لحقيقة ومنصة عالمية توفر خاصة للمؤسسات الناشئة اليد التوجيه والإرشاد وفرص التمويل والتشبيك الاقتصادي أيضا على مستويين إقليمي وعالمي. وهذا أكيد من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار المشترك وتتويج المشاريع المجدة والمتميزة. وتنظم المسابقة هذه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية مع مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية المعروفة بمسك والشبكة العامة لريادة الأعمال. فعلى الراغبين في المشاركة التسجيل قبل 31 ماي 2026 على الموقع الإلكتروني entrepreneurshipworld.com/apply-forum. نعاود الموقع entrepreneurshipworld.com/apply/forum. هذه الموقع والتفاصيل موجودة حتى على صفحة إذاعة تطاوين. ونهائيات كأس العالم لريادة الأعمال إن شاء الله باش تقام في المملكة العربية السعودية واللي تعتبر من أكبر مسابقات الشركات الناشئة وبرامج الدعم في العالم. تهدف بطبيعة المسابقة هذه لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتقام النهائيات في مدينة الرياض وتجمع أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم. إن شاء الله في 100 هذوما يكون عنا نصيب طيب لبلادنا التونس وبالحظ الوفير لكل رائدي الأعمال اللي يحبوا يشاركوا كما قلت في المسابقة هذه. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام وبعدها فقرة ريكاب بلوس مع سي الحبيب السماوي كالعادة في تركيز على أهم الأحداث الخاصة بالأسبوع.

0: هذه حسين العفريت أو حسين عامر يسمي روحه عندكش الصبر. قلت عندي وأكيد إن شاء الله ديما صابرين. 40 دقيقة بعد السابعة صباحا نقيد فقرة ريكاب بلوس مع سي الأحبيب السماوي.
1: ريكاب بلوس ريكاب.
0: ريكاب بلوس كما قلت اللي فيها نرجع على أهم الأخبار والأحداث على مستوى الأسبوع في بلادنا ومع غرة ماي كالعادة ديما تاريخ الاحتفال بعيد الشغل السنة تزامن مع زيادات الحقيقة في الأجور في القطاعين العام والخاص وأيضا في جريات المتقاعدين. باش نتحدثوا في الموضوع هذايا كخبر أول معك سي الحبيب. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور لكل مستمعات مستمعي إذاعة التطوين إذاعة بانوراما.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. كما قلت يعني موضوعنا الأول بشيكون بخصوص زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات كذلك المتقاعدين بالنسبة لسنة في 2026.
2: أكيد أنه تبعنا الأسبوع الفارط استقبال رئيس الدولة يستحكم أبو الوزراء وكيف كيف يوم 28 اجتماع مجلس الوزراء حول تطبيق احكام الفصل 15 من القانون المالي اللي يتعلق كما قلت انت يا اخت ليلى بترفيع في الاجور المرتبات في القطاعين العام والخاص
0: بنسبه 5%
2: متقاعدين بعنوان سنوات 26 27 28
0: بالضبط.
2: هذا في اطار تطبيق تكريس الدور الاجتماعي للدوله وانه رفع من القدره الشرائيه للتونسيين امام غلاء الاسعار و نسبة التضخم اللي وصلت 5% كيقول نسبة التضخم على الأسعار قاعدة ترتفع لكن أكيد كانت 7% و 5% لكن أهم الملاحظات تقريبا كما قلنا أنه زيادة مش تشمل كذلك المتقاعدين عكس ما يروجوا البعض. مفعول الزيادة 1 جانفي 2026 إذا مش وقع تذكير ومبلغ الزيادة هو مبلغ الخام دون اعتبار الاقتطاع الجبائي. تقريبا ثم هما 7 أوامر 3 أوامر تم الوظيفة العمومية. الوظيفة العمومية زيادة للإطارات 120 دينار وكانت تقبل 100 وبالنسبة للعوانة تسير 100 دينار ثم 105 و105 اللي كانت زيادة الفارطة 70 وكيف كيف بالنسبة للعوانة التنفيذ 90 دينار كانت 65 إذن لاحظوا أنه ثم زيادة في القيمة وثم الفوارق بين مختلف الأصناف الثلاثة اللي ذكرتهم كانت ولد أقل لمحاولة تقليص من فجوة بين هذه الأصناف.
0: نعم.
2: كيف كيف هذه نفس الزيادة تنسحب على المؤسسات والمنشآت العمومية اللي في السابق كانت نسبة زيادة تحت 5% والقضاة كيف كيف زيادة 120 دينار على 3 سنوات اللي كانت 100 دينار هذه هي بالنسبة للقطاع الوظيفة العمومية هذه المؤسسات التابعة للدولة.
0: نعم الأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكيف كيف زاد أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة وهذا في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية ل 2026. أيضا كان تحدث سي الأحبيب وزير الشؤون الاجتماعية أنه فما باش يكون فما تصور كامل يعني لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات هنا نتحدث خاصة على صناع المحتوى والبيع عن بعد باش يتم التنسيق زادا مع منظمة العمل الدولية وباش يتم كذلك تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم المجالات هذه وإيجاد طرق وأطر قانونية لها يعني فما معناها كما نقول قليم جديد متاع كوميرس اللي هو صناع المحتوى والبيع عن بعد وهذوما زادا باش يتم تنظيمهم ووضع لهم إطار قانوني يمسهم ويهمهم بالأساس سي الحبيب.
2: بالفعل هو الأمر هذا يتعلق خاصة كان في قانون المبادرة الذاتي في قانون المالية وقع التوضيح أنه مش تصدر الأوامر الترتيبية المتعلقة بصناع المحتوى لكن ما زلنا في الانتظار خاصة بعض المهن الصحفية يعني ثم بعض الصحفيين اللي يشتغلوا معناها بصفة فردية ويمكن معناها
0: يتركوا
2: بامتيازات المبادرة الذاتي يعني واللي يعمل باتين لو ثم يعني فترة إمهال معناها على المستوى صناديق الضمان الاجتماعي إلى آخره باستيعاب القطاع الغير منظم هذا أنت توا مئات وآلاف المؤثرين اللي يشتغلوا احنا نعرفوا انه كل انسان عنده دخل يلزم يخضع للجبايه يكون عنده محاربه جبايه. يعني هذه الحاله اللي في اطار محاربه القطاع المنظم. توا كل شيء ولا ما احنا حكينا على الفوتره الالكترونيه اذا احنا بالنسبه للقطاعات هذه الفوتره العاديه يعني يدخلوا في المنظومه لانه اي نشاط يلزم يخضع للفوتره والفوتره القانونيه اللي فيها نعرفوا الأداء على القيمة المضافة وغيرها من الأمور القانونية اللي باش تنظم القطاعات الكل. تقريبا أخت ليلى هو أنه الشهر هذايا إضافة كما قلنا أنه مختلف القطاعات أي. القطاع الخاص كل أسرة تونسية معناها وقعت لها زيادة هذه الزيادات بالنسبة لسواء القطاع العام الخاص. وكذلك تذكروا أنه منذ أسبوعين تقريبا وقعت الزيادة في المنح والمساعدات في إطار الأمن الاجتماعي
0: زادوهم 20 دينار تحدثنا عليها زادة نعم.
2: يعني أو هنا الشهر هذا يعني في إطار الدولة الاجتماعي للدولة كل أسرة مش تشملها زيادة
0: نعم. يا رو صحيح ما يشكل الزيادات الكبيرة برشا ولكن هذه كمكانات دولتنا زادة سي الحبيب معنا ما نجموش نحملوها أكثر من طاقتها. بالفعل يوم رو وضع اقتصادي صعب على الناس كل كما صعب على الأفراد وعلى الشهارة وغيرها وحتى على الدولة في حد ذاتها. فبالمتاح هذيك هو المستطاع هكا ولا
2: أكيد هو حمل جماعة ريش أكيد هذا ماشي على ميزان الدولة وأنه أكيد هذا هذا شعور تضامني أنه ثم ناس اللي معنا أبسط شيء أنه نوفروا من هكي الكرامة يعيش الكريم على الأقل الحد الأدنى هي رغم هي المساعدة بسيطة لكن ثم عديد المساعدات بالنسبة عديد المنح اللي يأخذوها الأسر المعوزة كما العودة المدرسية كما في المناسبات الدينية وغيرها من المناسبات. تبقى ديما هذا هو المجهود التضامني. وبالنسبة للضمان الاجتماعي تعرفوا أنه الصناديق الاجتماعية تعاني من التوازن خاصة صندوق الضمان الاجتماعي ومش يتكلف الزيادة هذه تقريبا 500 مليون دينار على على الميزانية على صندوق الضمان الاجتماعي. لذا فأنه نباركوا الزيادة هذه وإن شاء الله الناس الكل نحاولوا أنه يعني نمدوا اليد في اليد ونشتغلوا من أجل أنه ضمان أمن تونس واستقرارها و خاصة التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وبعض المشاريع باش الشباب يلقى خدمة ويحول على نفسه ونتقدموا ببلادنا في خضم ما تعرف كما قلت التطورات الحالية والتو مش يجينا التضخم المستورد معناها ارتفاع الأسعار المستوى عالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومش يجي ترتفع الأسعار لذا أنه وإحنا نتعرف معناها العملة الصعبة دي ما معناها نحاول نلقاو صعوبات في اقتناء المشتريات هذه والمواد هذه وخاصة الفترة الحالية وأمام التغيرات الدولية المتقلبة.
0: بالضبط هذا كل في إطار بطبيعة وضع اقتصادي وعالمي غير مستقر. فكيف كيف إن شاء الله يا ربي الأمور تتحسن أكثر فأكثر. حكينا اقتصاد وأمور اجتماعية وفلوس زادة اللي هي مهمة جدا وما ننساو زادة أيضا أهمية الثقافة. والبارح كان اختتام فعاليات مهرجان جابس سينما فن في دورته الثامنة. مهرجان الحقيقة فك بلاصتو سي الحبيب ومهرجان مهم جدا أسماء فنية كبيرة برشا. فقط ناخو بعض التفاصيل فيما يخص جائزة الجمهور قسم السينما الأفلام الطويلة فيلم The President's Cake لحسن هادي. الأفلام القصيرة يفوز فيلم Le Fardeau des Ailes لرامي الجربوعي. قسم الواقع الممتد فيلم The Cools Are 2000 Meters لسينغ تشين وفيلم فن الفيديو فيلم Nation استيت لاريسا سانسور. وتحية صديقتنا وزميلتنا عفاف البرهومي اللي كانت في تغطية لفعاليات المهرجان تلة أيام المهرجان. كما قلت معناها مهرجان كبير ومهم جدا سي الحبيب في ولاية جابسة.
2: بالفعل أخت ليلى منذ سويعات أنا تبعت حتى السنة الساعة الواحدة أنه ظهرت الأخذية

0: محمد الحام وغيرها أصبحت محطة ثقافية وقبلة مناها الفنانين. سينما وفن ما تقتشعها السينما فيها حتى الفن، يعني مشاركة يعني للعديد من الفنانين، يعني هي كانت وجهة سياحية إبداع ثقافي للجنوب التونسي كما عديد المهرجانات السينمائية. موجود مهرجان في جنوب ومهرجان في قبلي كذلك في
1: السينما، وهذا يخلي فما توجه جديد لمركزية الثقافة سي الحبيب، لأنه لسنوات كانت في العاصمة وكانت في مدينة الثقافة، اليوم فما انفتاح أكثر، فما لا مركزية، فما معناه إخراج من عزلة لبرشة ولايات، يعني الروتين متاعها اليومي صحيح فيها برشة ميزات ولاية جابس، ولكن زاد فيها هواجس للمواطنين، فيها قضايا البيئة. فاليوم من خلال مثل هالمحطات هذه مهم جدا أنه نركز على الجهات وعلى خصوصية الولايات والمهرجانات السينمائية حسب الجهات اللي تنتظم فيها، وخاصة يعني صورة جميلة جدا تعطات لولاية جابس وأسماء كبيرة كما قلت فنية شاركت في هالمهرجان هذية، إلى جانب أعمال مهمة جدا وعصيان يهدي تونس، زاد أيضا جائزة أفضل فيلم طويل. تفضل.
0: أكيد، وأنه حضور الرئيس الشرفية هند صبري وظفر العابدين وكوثر بن هنية صاحبة المواقف المشرفة ومخرجة هند رجب، يعني هذا مش يزيد يعطي بعد آخر. وحتى عفاف المحمود مديرة المهرجان أكدت على كرم وضيافة متى الأخوان في جابس، والعرض ما مقتصرش على المركز الثقافي ولا دور الثقافة، بل شمل حتى ساحة جارة وين ثم عروض ليلية، وقع تكريم يعني لبعض الأفلام التونسية القديمة كما العرس وتكريم فاضل الجزيري. يعني جابس عاشت حدث استثنائي الأسبوع الفارط، وأكيد أنه السهرات ليلية في في في في وسط جابس كانت منعشة وهامة جدا، وهنا الجمهور كما قلت أنت ثم جائزة الجمهور وأثنت على الجمهور، اللي هذا هو الهدف، فأنه الجمهور في جابس وأكيد حتى بالنسبة للولايات الأخرى عاش الحدث هذايا اللي امتد من 26 مايو حتى البارح 2 مايو، وأكيد أنه حتى العطلة آخر الأسبوع كانت فرصة لجمهور جابس للاستمتاع بالسينما. نقول السينما هي الحياة، وكذلك ثم عديد من التظاهرات الثقافية الأخرى الموازية كما عرض أمين معرف في الموسيقي في دار المدب، اللي حاولت تحيي العرض الموسيقي حول الأفراح والعرس الجابسي وإعطاء بعد آخر، وهذا هو التراث الحقيقي اللي يزمنا نحيوه. وجابس منها فرية منذ منها تاريخيا في المجالات هذه،
1: هو حتى نعطي كل ذي حق حقه. أنا أخطأت الحقيقة في اسم الجائزة، جائزة برنامج تيسير، الجائزة الأولى لشاهين ضحاك عن فيلم توازي العروق، والجائزة الثانية برنامج تيسير حمزة المطوسي، جائزة الواقع الممتد اللي كنت ذكرتها منذ قليل The Codes Are Two، جائزة فن الفيديو لاريسا سانسور، الفيلم القصير لرامي جربوعي عن فيلم لو فاردو ديزل، وجائزة الفيلم الطويل The President's Cake، واللي كما قلت يعني يعتبر مهرجان جابس سينما وفن من أهم وأبرز التظاهرات الثقافية في الجنوب التونسي، يجمع بين السينما والفنون البصرية، وفرصة زاد أيضا لتلاقي المبدعين من تونس وخارجها، وأكيد خط خطى مهمة جدا في عالم السينما والفن. يعطيك الصحة سي الحبيب، شكرا لك، ونلتقي نهار الثلاثاء بإذن الله. مشكور،
0: إلى اللقاء،
1: نهارك طيب إن شاء الله.

الأولى. ولما تذكر به أن أقول صباحك سكر لا مر يوم. ولما تذكر به أن أقول

ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحب فمعناه أني أحبك أكثر.

0: صبح يا غزال.
1: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدين وبتنظيم من جمعية أحباء المكتبة والكتاب ودار الثقافة ابن شرفة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة لملتقى الموانسة الدولي للخط العربي بجرجيس. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مؤخرا بمقر المجلس جلسة استماع مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يتقدمه سمير مجولة رئيس الاتحاد حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف. قال مراسلنا أن جيش الصهيوني أغار على قرى وبلدات عدة جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 شهيدا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. أفادت وسائل أعلام إيرانية فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندنا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خارطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح كالعادة الموعد اليومي والقار مع المعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا من هناك سي سليم بن ميلاد باش يعطينا أكثر تفاصيل.
1: طقس اليوم.
2: طقس اليوم.
0: لاحظنا لامة الفرطة انه طقس برد الحقيقة. باش نشوفوا اليوم هل مازال الطقس باش يواصل يبرد والا فما ارتفاع طفي في درجة الحرارة. التفاصيل كلها معك سي سليم. صباح النور.
3: بخير كيف مستمعين ذات طويل.
0: شكرا يعطيك الصحة. مرحبا بك معنا. تفضل ليك الخط اعطينا اكثر تفاصيل حول الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
3: اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا بغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال.
0: نعم.
3: مع بعض الأمطار الضعيفة وتكون محلية رعدية ونترك ولاية جندوبة والكاف. بالنسبة للريح تقعد من قطاع جنوبي قوية نسبيا في محلين قوية قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. بينما الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات.
0: نعم.
3: اليوم صار في جهة التطاويم سجلوا 26 درجة كحرارة قصوى وهي أعلى معدلات العادية للشرمية بقليل. بدنية 28 درجة، رمادة 27 درجة، والبرماء 27 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف سقف مغيم جزئيا بغرب الجهات وتظهر خلايا العادية العشية مصحوبة بأمطار من المناطق الغربية للشمال والحرارة تواصل في نسخة التصاعدي وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات.
0: نعم.
3: كيف يتواصل الطقس كيف نهار الثلاث ونهار الأربعاء؟ خلايا عادية العشية وطقس مغيم جزئيا بغرب المناطق والحرارة تواصل في ارتفاعها في نسخها الارتفاع بينما نهار الأربعاء تتواصل في ارتفاع بالجنوب وتنخفض بالشمال الحرارة. شكرا لك.
0: واضح. شكرا يعطيك الصحة سي سليم على كل التفاصيل هذه ونهارك طيب إن شاء الله. موصينا احنا معكم بالإيقاعات والأنغام إلى حين موعد فقرة أحوال السوق مع صديقنا محمد نبهان.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار. أحوال السوق.
2: فقرة أحوال السوق أسبوعيا من بنجردان يأمنها زميلنا محمد نبهان. صباح النور يا محمد، أهلا وسهلا.
3: صباح الأنوار ليلى لكل السادة المستمعين وكل من يعمل معك هذا الصباح.
2: شكرا، يعطيك الصحة. معك باش ناخذ فكرة على الأسعار، تفضل الخط لك.
3: يعطيك الصحة. أكيد نتفاعل دائما مع الوندة الإشارية، اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام.
2: آمين إن شاء الله أجمعين.
3: آمين يا رب العالمين. في إطار تنويع مصادرنا والمعلومات في خصوص الأسعار اللي عرفت وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع ملحوظ في عديد المواد.
2: نعم.
3: وإن شاء الله أيضا سجلنا اليوم بعض الانخفاضات وهذا مهم. نستعرض كل هذا مع صديقنا اليوم محمد الجيلي. صباح الخير اخوي محمد.
4: مرحبا بكل مستمعي ومستمعات اذاعه تطاوين.
3: يعطيك الصحة. تعطينا فكرة، تكون بين بجولة، نعطي اسعار الخضر اليوم خاصة، والحمد لله في بعض منها سجلنا بعض الانخفاض في اسعار.
4: اي مرحبا بك. مرحبا.
3: ايقوم بجول مباشر
4: ان شاء الله. مرحبا فيك. عدنا البطاطا من 18 ل 2000 اليوم، عندنا الابيض من 15% ل 2000، عندنا قرع بتوزينة طاحت من 15% ل 2000، الفقوز زاد من 15%.
3: طاحت ولا جرت من 15 ل 2000؟
4: لا طاحت طاحت طاحت.
3: معنا كانت 2000 ولا
4: 15000؟ احنا قلنا معنا الاسعار تو الموجوده.
3: واضح.
4: الفقوز زاد حتى طاح ب 2000 و 2500، الحار طاح بيان بيان، معنا كان ضرب عليه في الهواء بيمشي ب 2000، الطماطم 2800 ل 3000، الكرم
3: بدنجان
4: 3.5، عندنا البروكلي 2500، عندنا القرع الكرم الاخضر والاحمر ب 2200 ل 2500، عندنا السلطه من 2500 ل 3000، عندنا الليم من 2000 ل 2500، عندنا الفلفل الحلو يخدم 3.5 حتى ل 4000، عندنا الورقيات كلها من 600 ل 700، نمشي توصي محمد للهلال. الهلال عندنا
3: الهلال
4: الفصل هي مشماش وخوخ، طبعا قاعد سال قاعد في البداية. المشماش اليوم 7000، الخوخ يخدم من 5 حتى ل 6000، عندنا الدقلة من 3.5 حتى ل 7000، عندنا البرتقال الصيفي اللي هو قاعد
3: الشروبه
4: يخدم ب 4000، عندنا التفاح غالي شوية لأن فيه شوية فيه نقص يخدم من 9.5 ل 11، عندنا البطيخ من 3.5 حتى 5000، ما شاء الله. عندنا الكول طاح زاد بيها وصاحب الكول الموسمي بدينار 1500، عندنا جلبانة 4.5 و5000.
3: كي نحكي على البطيخ، راه البطيخ الاصفر مش الاحمر، لان احنا نقولوا دلاع وبطيخ، هو في الحقيقه اسمه بطيخ الجوز، اما بطيخ احمر وبطيخ اصفر. يعطيك الصحه. الدقله من غير الدقله، خلينا نشوف
4: الدقله، عندنا من 3.5 حتى لل 5000.
3: كان يومك مربح. يعطيك الصحه في محمد.
2: نعم.
3: البريز هي البريز بالمحلي كاي
4: البريز من 5.5 ل 6.5 اليوم موجود ان شاء الله. البريز زي سمحة كاماروزا.
3: يعطيك الصحه. كاماروزا هي ثاني واحد الله يبارك فيك. احنا نمشي للانواع اللحوم البروتينات، اللحوم البيضاء والحمراء. اللحوم الحمراء العلوش 55 الغالي الحقيقه، البرشني 50، الماعز 45، كما لاحظت غالي برشا اللحوم الحمراء الحقيقي لحد الان. القعود لحوم الابل 32 دينار وجمل 26 دينار، الطيور والدواجن 8 دينارات و500 حتى 9 دينارات بالنسبة للدجاج، العربي 16 دينار والسكالوب 18 دينار.
2: نعم.
3: الأسماك ليلة اليوم في بنجردان عندنا اللوراتا، اللوراتا 25 دينار، البزاعة 17 دينار، شلبة 20 دينار، شلبة خشينة، الجاجوجة 15 دينار، الشوباي 25 دينار، القريب حقيقة توا مثل ماش الميسرة متاع انتهت، ولكن في بعض أحيان سومة غالي شوية 35 دينار، وانطلاق بشكل رسمي يعني في شهر ماي هذا اصطياد الجرد الملكي ليلى، الجرد الملكي من ميناركت يعني نوعية جيدة جدا، وبطبيعة الحال مازال في بدايتها والثمن 35 دينار.
2: نعم.
3: هذا تقريبا اجمالا
2: يعطيك الصحة
3: السوق في بنجردان نهار اليوم.
2: شكرا يعطيك الصحة محمد على كل التفاصيل هذه. أكيد احنا مواصلين معكم ديما بعد شوية فقرة في الشأن البلدي مع بلدية البير الأحمر.

0: هذه بوشناقي وصلنا بشرة لفقرة في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: ومتابعة لشأن البلدي الخاص ببلدية البير الأحمر كالعادة مع سحسن اليحيوي المكلف بتسيير شؤون بلدية البير الأحمر. سحسن صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور أخت ليلى، صباح النور لجميع مستمعي إذاعة تطاوين.
0: ومرحبا
3: بكم. شكرا. مشكورين على تسليط الضوء على العمل البلدي في الجمهورية كل وفي ولاية تطاوين بصفة خاصة.
0: يعطيك الصحة. إذن معك ناخذوا هكا ركاب، خلينا نقول الأسبوع شنو كان تدخلاتكم على أي مستوى خلال الأسبوع على مستوى بلدية البير الأحمر بشكل برقي بطبيعة. سي حسن تفضل.
3: شكرا أخت ليلى على الاهتمام. بالنسبة للأسبوع المنقضي هذا، تدخلات كانت العمل اليومي اللي هو رفع الفضلات المنزلية والكنسل اليدوي للساحات والشوارع الرئيسية للمدينة. أيضا تواصل بالنسبة في صيغة الحملة أن دهن حواشي الطرقات معناها من المدخل الشمالي ودخلين لوسط المدينة. كيف ثم تدخل تم على مرتين في المصب النهائي بعد ما تعرض العملية حرق. وبالمناسبة ذي نوجه نداء للخيار، راهو معناها فيه اعتداء سافر على البيئة. الرجاء حتى معناها يقتاد معناها يسترزق من المصب وجماعة البرباشة، ماذا به يحافظ على المكسب هذا باش ما يلوثش البيئة وما يساهمش في الاحتراق، باش ما يقلقش راحة الأجوار المحيطة باللمحال. هي مسافة بعيدة شوية لكن باقي توصل الدخان ويوصل الروائح الكريهة متاع الاحتراق. أيضا كيف بالنسبة للتعهد المناطق الخضراء، ثم تم كيف الري والتجذيب بعض الأشجار. كيف بالنسبة للتعهد ساحة السوق، حكم أن ثم فيها امتداد المدة هذه استعدادا لسوق المواشي وسوق العيد إن شاء الله باش يتولي رحبة كبيرة وبصفة دائمة. كيف تم تدخل منها في رفع فواضل البناء والهدم في بعض أحياء المدينة، بحيث أن العمل متواصل معنا كما جت التعليمات من عند السيد ولي تطاوين وكما جت معنا في برقية السيد وزير الداخلية اللي تحث على أن الحملات متواصلة لمعنى تأمين جودة الحياة ومحيط سليم للمواطنين وبيئة سليمة.
0: نعم أكيد، تحية لكل أعوان وعملة البلدية كل العاملين بالفكر وساعد ديما إن شاء الله تبقى بلدية البير الأحمر من أنظف البلديات.
3: عايشك معنا نوجه تحية لزملائي بصفة خاصة ولكل البلديين لأنهم صراحة معنا عندهم معنا كل استعداد وحتى معنا نتعسوا عليهم شوية في الوقت لا توجي تخدم نهار حد نهار راح عطلة أسبوعية كذا معناها في
0: فما تضحية وفما حس مواطني عالي. نعم
3: نشكرهم على التجاوب
0: يعطيك الصحة
3: ويعطيهم الصحة.
0: شكرا
3: جدا.
0: بارك الله فيكم
3: على جهود إذاعة تطاوين الشركة في دعم العمل البلدي وبلدية البير الأحمر بصفة خاصة. شكرا. شهركم طيب.
0: إلى اللقاء سي حسن، يعطيك الصحة. موصينا احنا بالإيقاعات والأنغام إلى حين موعد فقرة الانفو سبور اليوم تأمنها زميلتنا ربيب لطرش.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطلين.
1: انفاسبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جولة قبل الأخيرة البارحة ضمن منافسة المجموعة الثانية، الملعب الجابسي، تقدم ساقيت الدائرة أسفار بين الفريقين. نادي القرب فاز أمام نصر جلمة هدف لصفر، أولمبيك سيدي بوزيد انهزم أمام أمل بوشمة هدفين لصفر، هلال رديف ومستقبل القصرين اللي قاف انتهى بفوز هلال رديف هدف لصفر، تعادل هدف لهدف بين جمعية ريانة قواف القفصة هدف لصفر لجندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين، وهدفين لهدف للقلعة الرياضية أمام اتحاد قصور السيف. رسميا أولمبيك سيدي بوزيد ونصر جلمة إلى رابطة الهواة المستوى الأول. الصدارة لتقدم ساقيت الدائرة ب 53 نقطة، الثاني الملعب الجابسي ب 52 نقطة، 44 نقطة المركز الثالث لمستقبل قصرين، 36 نقطة للنادي الرياضي القربي في المركز الرابع، الخامس لجندوبة الرياضية 35 نقطة، المركز السادس لأمل بوشمة ب 34 نقطة، 32 نقطة لاتحاد قصور السيف رفقة هلال رديف الثنائي في المركز السابع، 31 نقطة لجمعية ريانة رفقة قوف القفصة الثنائي في المركز التاسع، 30 نقطة للقلعة الرياضية في المركز 11، و 28 نقطة لسبورتينغ المكنين في المركز 12. الهيئة المديرة لجمعية سكك الحديد أصفاقسي أصدرت بيان عبرت فيه عن استيائها الشديد من الأداء التحكيمي خلال مباراة لجمعتها بفريق ملحمة مسوسة، معتبرة أنه محدث يندرج ضمن ما وصفته بتواصل مهازل التحكيمية اللي طالت الفريق طيلة الموسم. الهيئة أكدت أن الحكم هيثم ترابلسي قدم مردود وصفته بالكارثي، ذكر أنه أشارت إلى إشاره لعديد من الورقات الصفراء المستحقة وغير المستحقة بشكل متسارع، وهما أدى إلى تحول بعضها إلى بطاقات حمراء أجبرت الفريق إلى انهاء المباراة بنقص عددي. كيف اتهمت الحكم بمنح المنافس عدة مخالفات في مختلف مناطق الملعب. الهيئة المديرة للرلوي إذن طالبت الإدارة الوطنية للتحكيم بمدها بكافة التفاصيل المتعلقة بما دار بين طاقم التحكيم خلال المباراة، وأكدت تمسكها بالدفاع عن حقوقها الرياضية مع إمكانية اللجوء إلى القضاء العدلي ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بنتيجة المباراة. الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب اليوم وغدوة. اليوم النادي الإفريقي الملعب التونسي، التحكيم لنضال طيف حكم الفار سيكون أمير لوصيف. النادي الرياضي صفاقسي الأولمبي البلجي، تحكيم لسيف الورتاني حكم الفار سيكون مجدي بلاغا. مستقبل جابس شبيبة القيروان، التحكيم لوالد المنصري في الفار خالي الجري. واتحاد بن قردان مستقبل سليمان، التحكيم لباديس بن صالح حكم الفار سيكون حسني النايلية. غدوة شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي، التحكيم سيكون لمحرز المالكي حكم الفار هيثم جيرات. النادي البنزرتي مستقبل مرسى، التحكيم لوائل العجنقي حكم الفار سيكون خالد جويدر. الاتحاد الرياضي المنسيري نجم المتلوي، التحكيم لصادق السالمي وفي الفار سيكون أمير العيادي. والترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي الساحلي، التحكيم لأشرف الحركاتي وفي الفار سيكون أيمن النصرية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين التونسي هيثم جيرات حكم لتقنية الفيديو في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرية. ذكر المباراة باش تلعب يوم 16 مايو الجاري في استاد القاهرة الدولي بإدارة الحكم الجابوني بيير أتشو. هذه اخبارنا في الرياضة.

0: وعلى لقاحات هذية بصوت نبيها كراولي نمشي للفقرة الموالية، فقرة أيتك مع زميل عبد الله بقير.
1: إشهار
2: مع أريدو، جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أيتك
5: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم باش نحكوا على اكثر مشكله تقلقنا في حياتنا اليوميه، البطاريه نتاع التليفون. التليفون ديما يطيح شارج في وقت غلط، وديما نستنوا بالساعه او اكثر او اقل شوي باش يوصل شارج ل 100%. لكن في 2026 الشركات العالميه اعلنت رسميا على نهايه الكابوس هذا. الخبر اللي جينا من عمالقه الهواتف اللي اطلقوا تكنولوجيا شحن بقوه 300 واط، يعني تو تنجم تشارجي تليفونك من 0% ل 100% في أقل من 5 دقائق. شركات كيف ريلمي ريدمي بدت فعليا في التسويق الهواتف الجديدة متاعها اللي فيها الخدمة أو الخاصية متاع السوبر فوك المتطورة. السر في التكنولوجيا هذه هو استخدام بطارية ثنائية الخلية ومواد جديدة كما نترات الجاليوم اللي تخلي العملية الشحن تكون أسرع برشا من غير ما يسخن التليفون ولا تتهرى البطارية. والأهم أنه الأنظمة الجديدة هذه فيها ذكاء اصطناعي يحمي البطارية ويطول من العمر متاعها الافتراضي رغم سرعة الشحن الخيالية. علاش الخبر هذا مهم؟ لأنه ببساطة هو تحرير لنا من الارتباط بالشارجور، وتنجم تشارجي تليفونك وانت تشرب في قهوة صغيرة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: صحتك بالدنيا.

0: تواصلوا معكم إذا مستمعينا في فقرة صحتك بالدنيا. نظام الطيبات أو رجيم الطيبات اللي أثار جدل واسع برشا خاصة على منصات وصفحات التواصل الاجتماعي. رجيم غريب فيها فلسفة منش متعودين بها لطبيب مصري هو توفى الحقيقة الله يرحمه وينعمه, والتصريحات يعني نتاعه كانت مثيرة للجدل برشا, تبناوها وعجبتهم ومشاو به النظام هذايا, وبرشا زادا وقفوا وقفة جادة وصارمة وقالوا انه هذايا مخطر وفيه برشا خطر على صحة الناس. شنية الممنوعات وشنية المسموحات وشنو هالنظام هذايا والموقف زادا منه, باش ناخذ كل التفاصيل مع صديقتنا خلود إدبي. صباح النور يا خلود, اهلا وسهلا.
1: صباح النور, صباح الورد, يومك مبارك.
0: اهلا وسهلا بك. كما قلت يعني نظام الطيبات للدكتور المصري رحل الذي العوض يعمل بوليميك كبيره برشا في العالم العربي كله منها تونس, شنو رايك فيه؟ وخلينا نعطيه عليه فكره زاد للناس اللي ما سمعوش به, ثم ناخذ موقفك علميا بالطبيعه من خلال الرجيم هذا.
1: هي هو رو الناس تحب الجديد وتحب الحاجة المختلفة, وفي التغذية ديما تظهرنا ولا من فترة لفترة فما أنظمة جديدة ساعات تبني على دراسات, ساعات تبني على فلسفة فقط معناها على تجربة. وهذا خرجت النظام هذا, خرج بعد ما توفى الدكتور ذي العوضي على موقع التواصل الاجتماعي. والناس كما حكيت تحب الحاجة الجديدة وتحب تعرف حب الاطلاع سورتو في التغذية ديما نروح ذي. ونظام سماه هو نظام الطيبات الحقيقة. شنو يرتكز معناها نحكو على القواعد الأساسية. أول حاجة تأكل عند الجوع فقط, هذه حاجة باهية. تتوقف كي تشبع باهي بالكدا, تحديد كمية الطعام مسبقا. زاد شرب الماء كين كي تولي عطشان ما تشربش ديما الماء, وهذه حاجة راهي ما نشطرش الرأي خاطر الماء راهو حياتي. عندنا كمية متاع ماء محددة للدن, حاجته 60% من الماء. الماء راه ذكر حتى في معناها في طيلة الحياة تاع الإنسان. الماء حياتي, ما نجموش نحكوا بالطريقة هذه على الماء. زاد الحاجة الكبيرة هو النظام الطيبات يقول لك كان عندك أي مرض مزمن ولا عندك أي دوايات ما تاخذش دوايات.
0: هذا بصراحة خط أحمر هنا, كيفاش ما ناخذش
1: دوايات؟ خط أحمر كبير برشا خاطر فما دواء معناه دواء ما يتمسش بلغتنا, خاطر ساعات ما الناس عندها أمراض مزمنة
0: أدوية حياتية. نعم
1: والأمراض الحياتية بالممنوعات هو الحاجات الممنوعة, الأسماك والمأكولات البحرية كوليكا معناها السمك هو غني بالأوميجا 3 منع السمك كله. علاش نقول لك السبب علاش يمنعوا في أسماك؟ على خاطر في تلوث. مثلا الفلسفة اللي تقول لك تاكل أنت الحوت والحوت في البحر المتلوث ولا البيئة المتلوثة
0: معلش يا
1: راهو هذايا واحد هو راهو لهني خلينا نحطوا النقاط معناها في بلاصتها. يحكي عن نظام اللي سوتو راهو موجة معناها هو مصري موجة أكثر المصاروة, خاطر المصاروة ياخذوا الحوت معناها مش كيف نحنيه مش نفس الخريطية حتى تاع الحوت نتاعهم.
0: ثم زادا كان الحوت اللي عندهم في المجاري وفي الوديان زادا مش كان بحري 100%. نعم
1: وبيت عندهم زادا الحوت المجفف هم يقول
0: الفسيخ والرنجة اللي معروفين في مصر برشا.

0: بعض الناس
1: الناس اللي عندها القولون خاصة أي.
0: غبار الورقي تجبد برشامين ونسحق برشامين ونجي تم اختلاف طريقة الزرع بتبيع مشروبات الغازية يحني معاه الدقيق الأبيض معناه الفريق البيضاء يحني معاه بشي نحن لكن هذا يقول تم برشا برشا الحقيقة حرمين فيه ولا خلينا نقولوا إبعاد وستو ستو راهو تو في بعض مثلا المقاطعة مثلا في العالم في بعض الولايات المتقدمة معناها ينحوا مثلا الدجاج ولا ينحوا الوسط معشلات أما تعوضة معوضات أخرى
1: روتين نوع آخر في
0: أي نعم. بروتين نوع آخر اللي هو فما بروتين نوع آخر مثلا كما معناها اللحوم الحمراء واحدة وساعات ياخذوا مكملات غذائية اللي فيها بروتينات وفما زادة توا بروتينات نباتية معناها تمشي مثلا من الجرون سيرفاس المغازات الكبرى تلقى بروتين هذا بروتين هو بروتين نباتي مصنوع في معمل هذه في الدول المتقدمة معناها تنجم أنت كان إنسان في بلاصة أخرى أما حني كشعب تونسي كشعب كما نجموش نقص البروتينات هذه اللي غذائنا الأساسي وحتى في القدرة الشرائية معنا كان هي معنا منجموش نقول لحد نحل عظم هو العظم حتى في التغذية رأى المنظمة العالمية تعتبر الليمون دو ريفيرونس معنا كجيت قارن غذاء تمشي العظم طول خاطر هو الليمون دو ريفيرونس حتى في الهرم الغذائي اللي حكينا عليه في المرة التالية اللي تخرج معناها في 2026 ما عمره ما حكي عن نظام أكل سينيكا بالعكس حكي عن أكل الغذاء الطبيعي وأكل الغذاء في صحة جيدة والابتعاد عن المشروبات الغازية والابتعاد عن الأكل اللي هو مصنع وما حسناش الجملة للتغيير هذي دونك فما قواعد بيه هو في النظام هذي هو مثلا تأكل كان كي شبعتك هذي بيه
1: يعني باش نحوص الخلود
0: لتنظيف الجسم من السموم الدهون كما زيت الزيتون كل شيء بعض الفواكه لكن يعتبر الحقيقة ديما حب نقول للناس اللي تسمع فينا راك تسمع حاجة جديدة اعرف لها شنو وراها راهو معناها فما بوز وفما هيك برشا كلام في التغذية هو اسمع حاجة انت تاكل ماكلتك الصحية المعمولة في الدار تقلل الكمية تبعد على المواد المصنعة اي حاجة في باق بلغتنا العالمية العامية تبعد عليه تاخد حاجة طبيعية وهيك تكون الخليط غذائي الصحي ليك ولصغارك والعائلة كلها وتكون معناها جبلة ما بين كل شيء زي خلنا نفضل الناس اللي اسمع فيها زي النظام الطيبات يقول لك تاكل السكر وبازيك انا عندك حاجة حلوة تحب تاكلها تجم تاخذها وزي متنافي معناها ما نجمش يقول لحد ما تاكلش العظام وكل السكريات حتى العقل معناها البسيط ما يقبلش
1: وعلميا وطبيا هذا مثبت خلود يعني ماهيش فلسفة فقط فما علم وفما طب ويظهر فما حديث حتى انا مانيش متاكده من المعلومه ولكن برشا يقولوا كونه تم شطب اسمه حتى من نقابة الأطباء في مصر على كل هي قلت كما قلت يعني ما هيش ثورة غذائية إنما هي رجيم اقترحه طبيب مصري توفى هو طوى الله يرحمه ولكن عمل البوز برشا رجيم هذية طيبات بعد وفاته وهو في مصر ولكن الدول العربية برشا تأثروا به وبرشا يبرتاجوا فيه فحبينا نقطة توضيحية لهنا صحيح في بعض من الصحة في كلامه في بعض النقاط اللي وضحتها خلود كمختصة في التغذية ولكن فما برشا زادة معلومات خطيرة وقت اللي يقولك استهلك السكر وقت اللي يقولك ما تاخوش دواء كرام شركات في العالم مصنع يحبوكم تاخذوا دواء راو فما أدوية حياتية كما قلت خلود إذا الشخص معناها يبطل منها راو ينجم يعرض حياته للخطر ودير فما حتى حالات توفاه يعني تبعوا النصائح هذه وفما شكون توفى في مصر وقت اللي يبطل من الدواء بتاعه يمكن في غضون 20 يوم شهر في الجوهر بتاعه أنه يستبعد برشا أطعمة يشوف كونها خبيثة وتسبب على البدن يعني في التهابات ولكن زاد أيضا فما برشا نقاط مهمة نجموا نركزوا عليها معناها ما ناخذوهش كما هو وإنما ناخذوا على الأقل منها الحاجات اللي نعرفوا كونها مفيدة هكا ولا خلود
0: نتيجة الصحة هذا هو الملخص وإن شاء الله بالفيدة للناس كل تسمع فينا وخليك في النظام الحياتي بتاعك تحليل الكمية وسايب عليك من نظام البؤس
1: بالضبط خليكم زادة حتى مع مختصي تغذية راهو حتى كل حالة بحالة ما همش كيف كيف أنا بدي ديما نقول كونه راهو حتى الحالات الصحية تختلف من شخص الآخر ما نجموش يكون نعمل نفس الرجيم صحيح فما اتفاق على أنه الرجيم معين نجم يكون ناجع ولكن راهو كل واحد اللي بيلو متاعه تحاليل متاعه وشني أسباب السمنة اللي عنده كيفاش ينجم ينقصها راهو ساعات فما أوزان زايدة ماهيش كلها شحوم تنجم تكون ريتونسيون دو تنجم تكون مشاكل أخرى ماهوش كان استهلاك معنا حتى السمنة في حد ذاتها راهي حالة بحالة يتم متابعتها خلود نتصور نتعطيش في نفس الرجيم الناس الكل حسب كل حد وحد
0: طبيعة ده أمر غير
1: أكيد
0: طبيعة ما فيش حتى كلام هو كل شخص مختلف على شخص عاد تيجي حتى تكون في معناها مرأة وراجل مع بعضها معناها عائلة مع بعضها ما هيش نفس العادات ونفس الأوقات ونفس

0: تركيبة الجسم ونفس اللي بعدها تركيبة انتاع الجسم. مثلا الناس زي كيف كيف هو بيشتغل نتيجة تضمن نتيجة خلاص. الناس يقول لك راني ما لقيتش نتيجة، يقول اخويا لازم تمشي في حاجة بريمو علمية ونسبية
1: والرجيم الخاص بالحالة نتاعك
0: تضمن النتيجة والاستمرارية.
1: هذا هو كل حالة تستدعي معناها رجيم خاص بها، فما بالك نتحدثوا على رجيم هكا مسقط من دولة عربية أخرى. لهنا الحقيقة دورنا أن نوعوا الناس ونقول لهم ردوا بالكم خاصة على صحتكم، صحتكم تهمنا بالأساس في فقرة صحتك بالدنيا. يعطيك الصحة يا خلود، مشكورة جدا على كل التوضيحات هذه، شكرا لك على النصائح المفيدة والهمة للسادة المستمعين. نلتقي معك الأسبوع القادم إن شاء الله. تقريبا نوصل معكم إلى موفى مشوارنا من ورود الصباح لهذا الأحد 3 مايو 2026. شكرا فتحين مقبلي، شكرا عادل جميل، كذلك زملائي في استوديو إذاعة بانوراما، مع أجمل تحياتي ليلى صحنون، ونهاية أسبوع مريحة للجميع.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام 9 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين وبتنظيم من جمعية أحباء المكتبة والكتاب ودار الثقافة ابن شرفة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 7 لملتقى المونسة الدولي للخط العربي بجرجيسة، لتتوصل لغاية 8 من مايو الجاري بمشاركة 26 خطاطنا من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، ولأول مرة مشاركات من الأردن والهند. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. في العالم، استشهد 3 أشخاص في غارة جديدة شنها الطيران الحربية التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. انتهى الموجز مع تحيات عفاف لونيسي، قراءة في معرض الصحف العربية والدولية تؤمنه الزميلة فاطمة طليحة.
3: شكرا عفاف، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية ومقال بعنوان غزة بين تآكل المركزية وصعود البدائل. أفادت الصحيفة أنه مع دخول الحرب في قطاع غزة مرحلة ممتدة بين التعقيد الميداني والجمود السياسية، لم تعد التحولات تقتصر على خرائط العمليات العسكرية أو مسارات التفاوض المتعثرة، بل امتدت إلى عمق البنية المجتمعية وأليات إدارة الحياة اليومية داخل القطاع. ففي ظل تآكل الموارد وتباطؤ وصول المساعدات وغياب أفق سياسي واضح للحسم، برزت على الأرض أنماط جديدة من الفعل المحلية تعكس محاولة المجتمع إعادة تنظيم نفسه في مواجهة ضغط غير مسبوقة. وتبعت الصحيفة أنه خلال الأسابيع الأخيرة تصاعد حضور بعض التشكيلات العشائرية والمجموعات المحلية في المجال الإغاثية، مستفيدة من امتداداتها الاجتماعية وقدرتها على التحرك السريع داخل بيئة معقدة ومجزأة. صحيفة العرب الجديد عنونت وقف إطلاق النار من جانب واحد. تقول الصحيفة بالنسبة إلى حكومة جرائم الحرب الصهيونية، كل اتفاق لوقف إطلاق النار ينطبق فقط على الطرف المقابل. التزم حزب الله 10 شهور بالاتفاق وخرقته إسرائيل 10,000 مرة حتى بدأ العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وانفجرت الحرب مجددا. وفي قطاع غزة، لم يعني اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية توقف الكيان المحتل عن القصف رغم التزام دقيق به من الجانب الفلسطيني. صحيفة الشرق الأوسط عنونت مقال الانتخابات المحلية اختبار للقيادة ووحدة بريطانيا. أفاد عادل درويش في صحيفة الشرق الأوسط أن يوم الخميس المقبل يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات متعددة الجبهات، انتخابات المجالس المحلية في إنجلترا والحكومات المحلية في برلماني اسكتلندا وويلز. وبجانب الأهمية الاستثنائية، تأتي هذه الانتخابات في لحظة سياسية حرجة، حيث تبدو حكومة كيرس مرة قد بدأت علامات الإرهاق تظهر عليها رغم أنها لم تكمل 2 عامين. نختم الجولة من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. قالت في تقرير لها أن الولايات المتحدة انتقلت في مواجهتها مع إيران من سياسة العقوبات الاقتصادية التقليدية إلى فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، مما وضع طهران أمام تحد غير مسبوق. وأشار التقرير إلى أن إيران تبدو في وضع حرج للغاية اقتصاديا، لأن الحصار حد بشكل كبير من قدرتها على تصدير النفط، في حين أن البدائل المطروحة مثل النقل البري أو عبر السكك لا تغطي سوى جزء محدود من تجارتها الخارجية. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: صباح الألحان مع فتت.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: يقولوا مش البلاس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار، يقول عزيزة. ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف اليوم، وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و28 درجة ببقية الجهات. تنطلق اليوم فعالية الدورة السابعة لملتقى المؤنسة الدولي للخط العربي بجرجيسة، لتتواصل إلى غاية 8 مايو الجاري بمشاركة 26 خطاط من الجزائر، ليبيا، والمغرب، ومصر، ولأول مرة مشاركات من الأردن والهند. تحتضن تونس يومي 5 و6 مايو جاري فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. دوليا استشهد 3 أشخاص أمس في غارة جديدة شنها الطيران الحربية التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد، لكنه قال إنه لا يستطيع تصور أنه سيكون مقبولا. انتهى الموجز، نبقى الآن مع أخبار الرياضة مع زميلة رباب الأطرش.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الرابطة المحترفة الثانية لدي كرة القدم جولة قبل الأخيرة البارحة ضمن منافسات المجموعة الثانية، الملعب الجابسي، تقدم ساقيت الدائرة أسفار بين الفريقين. نادي القرب فاز أمام نصر جلمة 1-0، أولمبيك سيدي بوزيد انهزم أمام أمل بوشمة 2-0، هلال رديف ومستقبل القصرين اللقاء انتهى بفوز هلال رديف 1-0، تعادل هدف لهدف بين جمعية ريانة قواف القفصة 1-0 لجندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين، وهدفين لهدف للقلعة الرياضية أمام اتحاد قصور السيف. رسمين أولمبيك سيدي بوزيد ونصر جلمة إلى رابطة الهواة المستوى الأول. الصدارة لتقدم ساقية الدائر ب 53 نقطة، الثاني الملعب الجبسي ب 52 نقطة، 44 نقطة المركز الثالث لمستقبل قصرين، 36 نقطة للنادي الرياضي القربي في المركز الرابع، الخامس لجندوبة الرياضية 35 نقطة، المركز السادس لأمل بوشمة ب 34 نقطة، 32 نقطة لاتحاد قصور السيف رفقة هلال رديف الثنائي في المركز السابع، 31 نقطة لجمعية ريان رفقة قوف القفصة الثنائي في المركز التاسع، 30 نقطة للقلعة الرياضية في المركز 11، 28 نقطة لسبورتينغ المكنين في المركز 12. الهيئة المديرة لجمعية سكك الحديد أصفاقسي أصدرت بيان عبرت فيه عن سيئها الشديد من الأداء التحكيمي خلال مباراة لجمعتها بفريق أمل حمام سوسة، معتبرة أنه محدث يندرج ضمن ما وصفته بتواصل المهازل التحكيمية اللي طالت الفريق طيلة الموسم. الهيئة أكدت أن الحكم هيثم طرابلسي قدم مردود وصفته بالكارثي، ذكر أنه أشارت إلى إشاره لعديد من الورقات الصفراء المستحقة وغير المستحقة بشكل متسارع، وهما أدى إلى تحول بعضها إلى بطاقات حمراء أجبرت الفريق إلى انهاء المباراة بنقص عددي. كيف اتهمت الحكم بمنح المنافس عدة مخالفات في مختلف مناطق الملعب. الهيئة المديرة للرالويذ طالبت الإدارة الوطنية للتحكيم بمدها بكافة التفاصيل المتعلقة بما دار بين طاقم التحكيم خلال المباراة، وأكدت تمسكها بالدفاع عن حقوقها الرياضية مع إمكانية اللجوء إلى القضاء العدلي ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بنتيجة المباراة. الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب اليوم وغدوة. اليوم النادي الإفريقي الملعب التونسي، تحكيم لنضال طيف حكم الفار سيكون أمير لوصيف. النادي الرياضي صفاقسي الأولمبي الباجي، تحكيم لسيف الورتاني حكم الفار سيكون مجدي بلاغا. مستقبل جابس شبيبة القيروان، تحكيم لوليد المنصري في الفار خالي الجري. واتحاد بن قردان مستقبل سيمانة، تحكيم لباديس بن صالح حكم الفار سيكون حسني النايلية. وغدوة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي تحكيم سيكون لمحرز الماكي حكم الفار هيثم جيرات. النادي البنزرتي مستقبل مرسى التحكيم لواء العجنقي حكم الفار سيكون خالد قويدر. الاتحاد الرياضي المنسيري نجم المتلوي تحكيم لصادق السلمي وفي الفار سيكون أمير العيادي. والترجي الرياضي لجورجيسيا النجم الرياضي الساحلي تحكيم لأشرف الحركتي وفي الفار سيكون أيمن النصري. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عين التونسي هيثم جيرات حكم لتقنية الفيديو في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرية. لكن المباراة باش تلعب يوم 16 مايو الجاري في استاد القاهرة الدولي بإدارة الحكم الجابوني بيير أتشو. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: من 93 بدينا،
5: من 93 بدينا
6: إذاعة الجمهورية التونسية من تطوين.
1: قول اليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
5: نسمعكم
1: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
5: إذاعة بالألوان،
1: إذاعة تطوين، إذاعة بالألوان.
5: معاكم بديت،
1: معاكم بديت.
7: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت فرح لك ساعة.
1: إذاعة بالألوان مع هادية عبد القادر.
3: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم، مع سلامتكم الكل في إذاعة بالألوان. يوم سعيد إذن نلتقي فيه كل نهار حد في إذاعة بالألوان اللي لونوها بلون المحبة بالورود اللي نقدموها لكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا بفقراتنا المتنوعة وإقاعاتنا واستضافاتنا. هذا الصباح كل صبحية أحد من توا 10-6 دقائق بعد العشرة متاع الصباح حتى الماضي ساعة، إذن تكونوا حاضرين معنا في إذاعة بالألوان. وسعيدة جدا بكم ومعاكم ديما مواصلين في طبعا تقديم طبق إذاعي إروق لكم الناس الكل مستمعين أو مستمعاتنا وين ما كنتوا. سعيدة جدا إنكم تحبوا برشا إذاعة بالألوان، وهذا يوصلني من خلال رجع صدى طبعا، من خلال تواصلكم وتفاعلكم معنا طيلة أسبوع كامل. نحاول نجتهدوا ديما نقدم لكم الأفضل في إذاعتنا. تحياتكم من كامل فريقنا هذا الصباح. يأمن معانا مبدئيا فتحين مقبلي حتى يخلط علينا ضوء بن سالم، كيف كيف عادل الجميل في غرفة الهاتف، واليوم بشي نورنا كورال مزيان برشا يجينا من جزيرة الأحلام جربة، وتكتشفوه في فقرتنا بعد شوية إن شاء الله مع الأطفال اللي ديما عندهم نصيب معانا في موعدنا. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في الخدمة في الديار في الطريق وين ما كنتم، عدلين الموجة معانا.

0: L'actualité.
1: Alors, Ham, l'actualité pour cette semaine.
0: L'actualité.
2: أهم الأكتواليتي بور ست سمين. أيضا معنا شعلة كالعادة. صباح النور, صباح الفل شعلة, أهلا وسهلا, وبالناس اللي في جرجيس الكل طبعا حيوم من خلالك.
3: مرحبا بيك هادية, تحية ليك طبعا, وتحية لعادل فتحي ضو كل السادة المستمعين وين ما يصلن تط موجات إذاعة تطاوين.
2: نعم أهلا وسهلا, اليوم شنو عنا؟
3: إيه الأكتواليتي اليوم حنا مش نبدو بالثقافة, وفي إطار الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث فن العمارة, دار الثقافة وجمعية المهرجان الدولي للإسفنج وجمعية أحباء المكتبة والكتاب ينظموا في هذه الآونة يوم إعلامي بعنوان التراث المعماري بشبه جزيرة جرجيس خلال العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة بمدرسة الصيد البحري. ست مداخلات على غاية من الأهمية, وكلها تبحث في المعمار وتطوره من العهد العثماني إلى الزمن الاستعماري. فما مقاربات بصرية من خلال البطاقات البريدية والصور الفوتوغرافية القديمة. طبعا هادية من المستمعين اللي في جرجيس اللي عنده اهتمام بالموضوع اللي يطرحوا اليوم الإعلامي هذا يمكن له الالتحاق بالتظاهرة بمدرسة الصيد البحري بجرجيس.
2: نعم.
3: اليوم العشية الانطلاقة أو انطلاقة ملتقى المؤسسة الدولي للخط العربي في دورته السابعة اللي تنظمه جمعية أحباء المكتبة والكتاب ودار الثقافة ابن شرف من 3 حتى 8 ماي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, بمشاركة حوالي 26 خطاط من ليبيا, المغرب, الجزائر, الأردن, مصر, تونس والهند أيضا. الهند لأول مرة تشارك هي والأردن, أكبر بلد مشارك هادية من البلدان العربية من حيث عدد الخطاطين. ليبيا 6 مشاركين, الجزائر 3, الأردن مشارك, المغرب 2, مصر 2, تونس 12, ومشارك وحيد كما أشرت من الهند. طبعا مع المعرض السنوي الضخم فما انفتاح على المؤسسات التربوية من خلال تنظيم ورشات تفاعلية مع التلاميذ. اليوم العشية فما في الافتتاح محاضرتين, الأولى حول الخط فن أخضر والاستدامة التاريخية في الخط العربي طبعا إلى جانب الجداريات, وجولة سياحية وليلة الجمعيات. الناس اللي تستنى ديما في هالملتقى الدولي هذايا بيمكنها مواكبة فعاليات الافتتاح اليوم العشية الأربعاء متاع العشية في فضاء الجنوب للمعارض بطريق مدين بجرجيس هادية.
2: نعم يعطيك صحة شعلة, هذايا شنو عندنا في الأكتواليتي؟ أكيد موعدنا نهار ثلاثة في أصايل هكا ولا؟
3: بإذن الله إن شاء الله نعيشكم أجواء الافتتاح ونعيشكم أجواء الأنشطة الثقافية في جرجيس.
2: موافقة شعلة, شكرا لك. بعد شوية المواعد مع الصغيرات وفقرة مع

بيدي أكتب أكتب بيدي ألعب ألعب.

0: الأطفال.
1: مع الأطفال مرحبا. اليوم قدمناها شوية الفقرة باش نعطوها أطول فقرة أطول وقت زادة باش نجمو نستغلوا وجود الصغيرات اللي جاونا من جربة وبالتحديد من المدرسة الابتدائية المي ميدون اللي أطرهم اليوم المدير اللي حاضر معاهم سي الهادي رزيم. مرحبا نورتنا وأستاذ الموسيقى زادة كيف كيف سي شعبان القرقني والكورال المزيان باللبسة الجربية والظلالة والكدرون ولا البلوزة الجربية اللي حاضرين معنا ومن نورينا. كانت حلو الكام توا تشوفوهم كلهم صغيرات الذومة وباش يمتعونا بأصواتهم المزيانة وباش يغنونا. نتصور فما جو جربي فما جو جربي. مرحبا أهلا وسهلا نورتونا سي هادي. مرحبا بيك.
2: نعيشك أختي هادي. مشكورين على الاستضافة. و احنا جينا اليوم
1: هما مش كان هذا راهو الرحلة ما شاء الله اللي جات اليوم. لكن احنا حابين الصغيرات الكرة اللي يبقوا بحذانا باش نستمتعوا بأصواتهم وبعديك باش يمشوا يكملوا رحلتهم زادة اليوم في ربع تطاوين هكا.
2: احنا جينا في رحلة اليوم تزوز كيران
1: ما شاء الله.
2: جبنا عينة من الكرة اللي جاوا معنا للرحلة حبوا يحضروا بحذاكم.
1: مرحبا.
2: والاخرين يكملوا في الجولة في تطاوين ان شاء الله.
1: ناخذ فكرة ولمحة صغيرة على المدرسة الابتدائية الماي.
2: مدرسة الابتدائية بالماي مدرسة من عام 1921 عندها 105 سنين ان شاء الله. فيها اكثر من 700 تلميذ.
1: احتفلتوا بالمئويه نتاعها؟
2: هاي احتفلوا اما فتره الكورونا ان شاء الله احتفلوا بها مش بالقداس. نعملوا لهم حفله ان شاء الله في خير جوا
1: ان شاء الله.
2: نعوضوا بها الاحتفالات
1: الكل ان شاء الله. من السنه الاولى حتى السنه السادسه قداش فيها من تلامذه تقريبا؟
2: تلامذه 730 تلميذ
1: ما شاء الله
2: تقريبا.
1: نتائجهم اكيد
2: لباس مميز. الامكانيات الحق الكل متوفره.
1: نوادي متوفره.
2: النوادي عندنا تقريبا 4 أو 5 نوادي.
1: من بينهم نادي الكره.
2: من بينهم نادي الكره نادي الكره ونادي المسرح ونادي الاعلاميه ونادي مصايف. حتى بدينا احنا سنين ما كانش فيها قبل نوادي. بدينا بالنوادي هذوما. الكره انطلقنا في شهر اكتوبر. شاركنا
1: هو طلقتم مخر ولكن لباس يعني للملتقى الجهوي للكرار. كنتم من
2: شديت المدرسه اداريا معناتها كان سنة.
1: باهي جميل.
2: حبيت ان وعندي تجربه انا واخوي شعبان الاستاذ عملنا قبل مع مدرسه حومه القايد وفزنا حتى بالملتقى الوطني 2019. هذاك علاش حبينا التجربه هذيك نزيدوا نثروها مع مدرسه الماء وان شاء الله
1: أكيد
2: حققوا معهم.
1: جبتوا حتى المرتبه الاولى من خلال الغناء الفردي في الملتقى الجهوي الموسيقى. خلينا نرحب بك استاذ. مرحبا اهلا وسهلا نورتنا.
3: السلام عليكم. مرحبا.
1: مرحبا. اذا اهلا وسهلا بك. تاثير بالنسبه لك انت للصغيرات هذوما من وقتاش بديت معاهم؟
3: دينا سنة كما قال السيد هادي مع اكتوبر يعني هو النشاطات عاده تبدا في شهر اكتوبر. دينا تسمو بكري معنا
1: دينا
3: يعني حصة أسبوعين كل أسبوع ساعتين يعني عمل قاعدي عمل ممتاز. كونا كورال ممتاز مجموعة ممتازة
1: أصوات زادة ممتازة
3: أصوات. عملنا كاستينج اخترنا يعني من 700 خرجنا
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: خرجنا من الأول 60 أو 80
2: تقريبا 80 تلميذ.
3: أيوة اللباس كما تشوفوا يعني مستوحى من البسكري في بالي.
1: أي اللبسة الجربية التقليدية.
3: أي
1: نتعرفوا على الصغيرات مثالش هما خمسة صغار تقريبا معنا. أعطينا أسميهم أستاذ. أي مثالش كل واحد يعرف بروحه. هارون أنت صغرون. أي عسلامة هارون.
4: وفيك عايش.
1: شو أحوالك؟
4: الحمد لله.
1: لبس عليك.
4: الحمد لله.
1: مشروع فنان أنت. تحب الفن. قالوا لي صوتك ممتاز ياسر شنو. أي ولا هاي يا بيبي شنو نسمعك فنان سنة يا هارون.
4: ثالثة.
1: ثالثة. نمشي البنوتة اللي بحذاك. عسلامة. أقرب لنا شوي الميكرو.
4: سلام.
1: أهلا وسهلا. حشامة شوي. شو اسمك؟
4: كرامة بلطايف.
1: فانا سنة يا كرامة.
4: خمسة باء.
1: خمسة باء. واللي بعد وي؟
5: سلام.
1: عسلام. أهلا وسهلا.
5: اسمي حمزة بن يوسف.
1: هاي مرحبا.
5: خمسة دل.
1: وتنشط في نادي الكرة الموسيقى به البنوتة اللي كيف كيف.
4: سلام.
1: سلام. أهلا وسهلا. شحوالك؟
4: لا بس الحمد لله.
1: تعبتي في الرحلة ولا؟
4: ما تعبتش يعني صفا.
1: فقتي بكري؟ حضرتي روحك على بكري؟ واللبسة المزيانة هذه لبستها في الكار ولا جيتي بها من غاد؟
4: لا جيت معناها لبستها في المدرسة.
1: لبستها في المدرسة وبتكملي بها التطاوين الكل وانت في الرحلة كل باللبسة هذه المزيانة؟
4: نتصور.
1: انا ننصحك بعد كان عندك سروال جين البسيه بس بدري خاطرش تطلعي لشنني هيك ولا شو لشنني تطلعي جبل مش مريحه برشا بعد هذه هيك ولا اما توا مزيانه ظاهر عليك مزيان
4: ماشي
1: فين سنه
4: 5 جيم
1: 5 جيم نمشي للبنوته الاخرى مزيانه اللي بحذاك عسلم اهلا وسهلا عارفين بروحك
4: هبه شوشان نقرا سنه 5
1: سنة 5 نورتونا ونرجع لبلايصنا خاطر باش نتلقوا
2: اللي اخترناها من السنة 3 للسنة 5 باش على الاقل يوصلوا معنا العام الجاي
1: باهي برشا اذا اكيد الصغيرات هذوما باش نسمعوهم في برشا وصلات حضرتونا حاجه استاذ شنو حضرتنا بالضبط
3: نبدأ بأغنية الطفولة قدمناها زاد في قلت لك في المهرجان الجهوي في صار في الجيم يعني قدمنا عرض ممتاز من شهادة الحضور والجميع يعني باستثناء الاسم التحكيم يعني العرض ممتاز لكن للأسف يعني تحصل على المراتب الأخيرة
1: أيوة
3: لجنة التحكيم قالوا لهم بارك الله فيك ما تيك مصح
1: بارك الله فيك ما تيك مصح العبرة بالمشاركة ولكن النتائج ديما راهي صغيرات مادامهم وصلوا وشاركوا هذاك أهم نتيجة
0: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطوين
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: إن تصفيقة كبيرة عليهم، يعطيهم الصحة. برافو برافو، غنيتوا للطفولة، غنيتوا للأحلام. إن شاء الله يا ربي الهدية، الغنية هذه، النغم هذه لشكون تهدوه؟ لأطفال
1: غزة،
0: أطفال غزة وأطفال فلسطين. إن شاء الله يا ربي نصرا قريبا نقولوا لأطفال غزة وفلسطين، ونشوفوهم يعيشوا الحياة، يعيشوا الحرية، يعيشوا الأمل، يعيشوا اللي يحبوه الكل ويحققوا بها أحلامهم.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. يا سي سي شعبان، مازال عندنا ما نسمعوا برشا،
3: عندنا توا هارون مش قدمنا
0: هارون. أي تفضل هارون.
3: هارون بالطبع كبقية التلاميذ يعني موهبة، وكلهم موهوبين صراحة. عندنا مجموعة ممتازة كما قلنا مع سيد المدير، يعني انتقيناهم والناس كل سمعناهم، الكل الكل اللي مغروم اللي مش مغروم، اللي حب يجي يقدم جاء قدم وسمعناه. وعدينا عشوية كامل احنا نسمع كاستيك والحمد لله خلصنا.
0: وهدي فرصة، هدي فرصة زادة سي شعبان انه حتى العام الجاي هو سنة العام وفاه تقريبا، لكن العام الجاي قيدوا صغيراتهم من اول العام يمشوا يشاركوا، ومن اول عام يكون التأطير من عندك استاذ اكيد.
3: بالنسبة للسنة القادمة ان شاء الله عندنا مشروع
0: مش نخدموا عليه
3: بعض الكورال بالطبع. عندي مجموعة آلات وخذيت عهدة مع سيلهادي ومع الأولياء، عبارة متبرع بها من المدرسة، مش نجيبهم آلات باش نعمل نادي العزف يعني على البيانو، يعني مجموعة أورغوات،
0: يعني باش تضيف العزف زادة،
3: باش نزيد العزف الآلات متاعي أنا. أيوة. باش نتبرع بهم عبارة المدرسة.
0: صفقوا عليه
3: ما غير نزيد. عندي اختصاص قانون، اللي حاب يتعلم القانون نعلم القانون، واللي يتعلم العود تعلم العود. عندي مجموعة أورغوات يعني تقريبا 10 أورغوات
0: ما شاء الله،
3: باش نجيب المدرسة ونعلم بها الصغيرات
0: والكورال والنادي الكورال
3: مع الكورال مع العزب بحول الله.
0: ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك. وهذوما الأساتذة والمعلمين اللي يحبوا يشجعوا المواهب في جهتهم ويحبوا يأطروهم ويحبوا يقدموا بهم القدام، راه خاطر الموهبة عندها دور كبير في تنمية شخصية الطفل وفي نتائج زاد كيف كيف. وافقني الرأي
2: النتائج تلحق نقولوا تركيا بدا ثمن اودي ثمن نشاط
0: هذوما تصور زاد معدلاتهم متميز.
2: لا ما شاء الله.
0: هارون قداش معدلك؟
1: جيت الاول في التلميذه الاولى والثانيه، والتلميذه الاولى معدلي 18.29 والتلميذه الثانيه معدلي 18.35.
0: هاكا ما نضيف عليكم حتى شيء.
2: ما شاء الله
0: بسم الله ما شاء الله علي، ما نضيف عليكم حتى شيء. شفتوا النتائج والتميز لهنا ولهنا، راهو ينجم يمشي بالتوازي. يلا معاك استاذه.

0: يعطيهم ألف صحة. برافو هارونة،
1: عايشك.
0: شكون يشجعك أكثر توا في الدار في العائلة؟ شكون يشجعك على الغناء؟
1: أمي وخويا.
0: بابا لا.
1: بابا حتى هو يشجع.
0: أما أمك أخوك أكثر. شو يقولوا لك؟
1: قولوا استمرك،
0: استمر وصوتك باهي. وتوا انت كي مشيت للملتقى هذا الجهوي للكورال وغنيت انت هكا على المسرح وقدام فرقه وقدام الناس الكل، ايش حسيت؟
1: حسيت هكا
0: يعني حاجه مزيانه برشا. حسيت روحك فنان هكا مالي بلاصتك. وجبت المرتبه الاولى. كيفاش كان شعورك كي قالوا لك؟
1: الفرح،
0: فرحانه بالاغنيه. شارك في بالاغنيه هذه، غناء فردي زاد
2: فردي مع المجموعه. هذا كان صوته متميزة يعني، هارون موهبة سبحان الله، موهبة ربانية. إن شاء الله يواصل وربي ينجح مصيرات الكل وربي يوفقهم.
0: هو يا أستاذة توافقني الرأي ولا جربة الكل فنانة؟ جربة تحفل بالفن وفيها أصوات مزينة وفيها برشا.
2: يعني بالنسبة للكورال يعني كلمة بلادنا كما تشوفوا توا حتى الريبرتوار يعني تاع المهرجان الجهوي يعني
0: حسيت قلبك واجحك شوية يا أستاذ. برشا
2: أي قدمنا ربي أنعمت فزد.
0: أي
2: يا إلهي أنت ربي يا عظيم يا صمد، طهر اللهم قلبي وأزل منه الحسد. ثم قدمنا ذكرينا هارون والمجموعة، ومن بعد عملنا يعني جينا نعيدكم تاع الطفولة بالطبع. هي ريم البندلي يعني فنانة لبنانية بالطبع، طفولة الفلسطينية طفولة اللبنانية
0: كبرنا معها
2: يعني. إن شاء الله ربي ينصر يعني أهلنا إن شاء الله. تحب ترى مستقبل تونس وين ماشي مركبها. الأم اللي تسون مدرسها ربي ما يخيبها. بعد قدمنا النشيد النوري في شفتي
0: وتو شنو تختار
2: في مدرستي، وفي الاخر كوكتيل جربي فيه على تونس، تغنى بتونس.
0: اسمع فما في الكواليس شكون يطلب في الكورال الجربي ينجم
2: روايه نقدمه.
0: يلا
2: بالنسبه لاخذ المرتبه الاولى معناها قدم قفز الارنب خاف الارنب كنت قريبا منه العب يعني
0: هيك تقول الاغنيه.
2: نعم هذا من ياخذون المرتبه الاولى باش يمشوا للاقليمي قدموا يعني قفز الارنب خاف الارنب مع احترامي يعني، لكن باش تشوفي يعني المستوى كيفاش. احنا قدمنا على تونس وقدمنا يعني على الوطن وعلى الطفوله. واللي خذا المرتبه الاولى بشيش الاقليمي باش يمثل ولايه مدنين
0: قفز الارنب،
2: قفز الارنب خاف الارنب كنت قريبا منه العب.
0: الاغنيه من الدوله هذه
2: الاغنيه تاع قريتها في التحضير يعني. انا قريت في مدرسه قريت في التحضير في سنه اولى. يعني تتقدم في كوره يعني
0: مجهود كبير
2: في يعني. ويفوز ويمشي للاقليمي هنا ان شاء الله السيد المندوب يجاوبنا. ان شاء الله السيد المندوب يجاوبنا، كان نجم تصلوا به نجم يجاوبنا السيد المندوب.
0: يسالش علاش لنا فرصه حق الرد.
2: احنا تو قران مدرسه الماء نطالبوا بتوفير الالات كيما خذوا برشا مدارس خذوا وعطوهم الالات. وفما مدارس عندهم الالات وما عندهمش مؤطرين. احنا تو في مدرسه الماء عندنا قران وعنا استاذ
0: وعندكم المؤطرين وعنا نستخدم الالات
2: وفما ناس تبرعت بالازياء. ارجو من المندوبيه يوفرونا الالات. فما مدارس اللي عندهم الآلات وما عندهمش مؤطرين هذوك تسترجعهم الدولة معناها.
0: واضح صوتك وصل أكيد أستاذ، يعني نتصور إن شاء الله علاش لا تكون إجابة من خلال الموعد هذايا ولا مواعيد الأخرى الكل في إذاعة التطوين. نواصلوا مع الصغيرات، نحب نعطيهم أكثر فرصة قبل ما نتعدوا الموجز لحداش بعد شوية. نحب نزيد خلي نسمعهم ونسمعوهم ونسمعوا نعطوهم حقهم يعني.
3: كوكتيل جربي هذايا توليف عملها سي شعبان شاركنا بها قبل مع مدرسة الجيد، وقت اللي فزنا بالملتقى الوطني وطلبونا حتى عودناها على ما عجبهم القروان.
0: خايفه زاد توا يعاودوا يطلبوهم حتى نسمعوا
3: ان شاء الله. احنا حفظناه لهم واخا معنا المده الاخيره مش ياسر
0: حافظين جربي ولا
3: تقريبا ان شاء الله
0: حوالي كيفاش جرابه حفظوا جو جربي هاي نسمعوا.

0: عليك. ما شاء الله تبارك الله عليهم الصغيرات بالحق، يعطيهم الصحة وشكرا ليهم على حضورهم. أكيد ما زالوا يحضرونا حاجة أخرى نختموا بها، أما قبلها نحب نعطي طبعا تحية كبيرة للمستمعين والمستمعات اللي قاعدين يشجعوا في الصغيرات هذوما ويحبوا يعطوكم برشا طاقة إيجابية ومثالش علاش لا. أما قبلها باش نسمعوا حكاية كصغيرة دراهم وينتظروا فينا تو، حبوا يسمعوا الحكاية في ركن مع الأطفال. اسمعوا معي الحكاية باش تعطوني رأيكم فيها. باهي يلا
1: الحكاية.
2: الحمامة والصقر. بينما كانت الحمامة المسالمة تطير في رحلتها اليومية للبحث عن الحبوب والغذاء، وإذ بصقر يطاردها بسرعة. ذعرت الحمامة وأخذت تهرب ذات اليمين وذات اليسار وتحاول أن تضلل الصقر، ولكن عبثا ظل الصقر يطاردها

0: أجابه الفلاح: وهل سلمت منك الحمامة المسكينة؟ ثم أطلق الفلاح الحمامة وترك الصقر في الشبكة ليذوق عاقبة شره. من لا يرحم لا يرحم، وكما تدين تدان.
1: من لا يرحم لا يرحم، وكما تدين تدان. هيك ولا هذه العبرة من القصة اليوم. مش بدكم القصة ولا؟
2: نعم.
1: هذه الحكاية متاعنا، وما زلنا باش نواصلوا مع صغيراتنا اللي اليوم نورونا كورال المدرسة الابتدائية الماي ميدون بتأطير أستاذ الموسيقى شعبان القرقني اللي حاضر معنا اليوم نورنا. وبصغيرات هذوما كنتوا تسمعوا فيهم من بكري، ولكن اليوم باش نختموا معاكم الجزء هذية من إذاعة بالألوان باش نزيد خليهم يسمعوا صوتكم المستمعين معنا اليوم. أكيد حضرتونا حاجة أخرى أستاذ نختموا بها.
3: نختموا ختامها مسك، يعني تحية الأسرة التربوية كافة، تحية المعلمي، تحية المعلمتي، بالطبع كي نقول معلمي زاد أمي أبي، أسرة التربوية كافة. بالمناسبة نقدمها الأسرة التربوية بمدرسة الماي جميع الأولياء،
1: وتهدوها للمعلمين متاعكم الكل هدية.
3: طبعا
1: ونشكم بالتحية
4: الأهل خاطرهم اللي علمونا زاد.
1: ما شاء الله عليك، يلا نسمع معهم.

0: الله الله عليكم، تحية كبيرة لكم، صفقة على رواحكم، صفقة على رواحكم، برافو، يعطيكم ألف صحة. باش نخلي كلمة للأستاذ وكلمة للمدير المدرسة الابتدائية سي هادي وسي هارون، يلا تفضل نعطيكم آخر كلمة.
1: نحب نقدم تحية كبيرة للمكتب المحلي المصيف والجولات ميدون، هم اللي نظموا لنا الرحلة هذه وقاعدين يطرنا في الصغيرات، ونحب نشكرهم برشا. كيف كيف خويا مصطفى النجح قيدونا في المصايف
0: زميلكم، تحية كبيرة لي،
1: هو اللي سهل لنا القدوم لهنا ونسقنا اللقاء.
0: بيه ما عندناش برشا وقت، نسمحكم كلمة صغيرة بركة سي هارون.
2: شكرا فيكم، شكرا للمصايف ميدون، شكرا بالطبع موصول كافة الأسرة التربوية، الأولياء، التلاميذ، بارك الله فيكم،
0: نورتونا، وفرصة أخرى زادة تكونوا بحضنا مرة أخرى، علاش لا، مرحبا بكم. شكرا، هذه المدرسة الابتدائية ميدون. مستمعينا راجعين نكملوا معاكم في إذاعة بالألوان في جزءها الثاني والثالث، خليكم معنا
3: مع الأطفال.

بيدي أكتب أكتب بيدي ألعب ألعب.

0: إذاعة بالألوان. إذاعة بالألوان.
1: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر.
0: من 93 بدينا. ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
2: تبعنا.
0: اسمعنا.
2: وخلي الموجة عالية.
0: وخلي الموجة عالية.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تنظم جمعية أحباء المكتبة والكتاب ودار الثقافة ابن شرف بجرجيس اليوم الأحد فعاليات الدورة السابعة لملتقى المونس الدولي للخط العربي لتتواصل إلى غاية 8 مايو الجاري بمشاركة 26 خطاطا من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والأردن والهند. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تحتضن تونس يومي 5 و 6 مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. دوليا، استشهد 3 أشخاص أمس السبت في غارة جديدة شنها الطيران الحربية الصهيونية التابع للكيان على جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد، لكنه قال أنه لا يستطيع تصور أنه سيكون مقبولا على حد قوله.
1: بلاغات.
2: في ركن البلاغات تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم مدنين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربائية سينقطع التيار الكهربائي أيام السبت والأحد والاثنين الثاني والثالث والرابع من مايو الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بمنطقة خذير الجرف. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا ويخلينا نعيش فترات ما عشناهمش ونسافر مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف

0: تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
1: من 93 بدينا،
2: من 93 بدينا
3: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
1: ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين انتم؟ وين احنا؟ نسمعكم،
2: نسمعكم
1: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
2: إذاعة بالألوان،
1: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
2: معاكم بديت،
1: معاكم بديت.
4: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
1: إذاعة بالألوان.

0: مرحبا بكم مجددا معنا في هذا الجزء الثاني من إذاعة بالألوان. وكما استأنستوا وجدي برجي طلع علينا بعد شوية في إضاءة مع وجدي, وبعدها كيف كيف باش نكونوا في محطة أخرى مع صديقنا وزميلنا أحمد حسني, لكن زادة باش ناخذوا مستمعينا معنا في إذاعة بالألوان وجو المسابقات. كما استأنستوا على 75-78-900 نسمعوا صوتكم وتتفردوا معنا تعملوا معنا بون كيف في إذاعة بالألوان حتى الماضي ساعة.
1: إذاعة مع وجدي, إذاعة مع وجدي.
0: وجدي طلع علينا وينورنا ديما في إذاعة, ومحلاه كلامك المزيان يا وجدي. هذايا مش أنا نقول فيه, راه مستمعينا زادة اللي ديما يتواصلوا معنا يقولولنا يعطيه ألف صحة وجدي على الكلام اللي قاعد يعني يتواصل فيه به معنا. يلا وجدي صباح النور, أهلا وسهلا.
2: صباح الخيرات, شنو أحوالكم الناس الكل؟
0: شنو أحوالك أنت؟
2: إن شاء الله تكونوا بخير وتقسم ولمكم. اليوم حبينا نحكوا على حاجة اللي هي تقريبا حدث يأرخ في الوقت التونسي, اللي هو الاستعدادات للمناظرات الكبرى عن النوفيام والسيزيام وعن البكالوريا, اللي هما أحداث عائلية بامتياز. على خطر التونسي تميز بحاجة مزيانة برشا, الكلنا نحب صغارنا يكونوا خير منا, الكلنا عائلات معناتها بأوساط اجتماعية مختلفة, لكن الرابط الوحيد بين الأوساط الاختلاف الكلهم الكل من الجنوب للشمال من الشرق للغرب, التونسي كان ديما يحب صغاره يكونوا متميزين خير منه, يقروا يتوفقوا ويتفوقوا في الدراسة بتاعهم. الرغبة هذه النبيلة جدا واللي مرتبطة بالنجاح وكذا تتربط شوية بالستريس
0: بالطبيعة,
2: هكا نحس روحنا مضغوطين شوية, نضغطوا على صغارنا حتى بطريقة غير مباشرة, ساعات حتى ما نقول لهم حتى شيء, أما هكا شوية بطريقة غير مباشرة نحس روحنا شوية في ضغط, وصغيراتنا يحس روحهم في ضغط. فاليوم أنا حبيت نحكي على الدافع النبيل. أنا عندي أنا حتى للصغيرات نفسر لهم ساعات نقول لهم راهو باباك وامك يحبوك خير منهم, يتمنوا انك تكون عندك حياة اجتماعية ومادية خير منهم وارفه منهم واحسن منهم, وهم باللي قدروا وصلوك ونحوا من فمهم وعطوك وكذا. فعادة الصغيرات مش منحطهمش وضعية الحرج هذايا وضعية الضغط السلبي, نذكروهم بالدافع متاعنا احنا وليدات من واش نحبوهم, يقروا ساعات معناتها نصعبوا شوية عليهم ونقول لهم لا يزم تقرأ وقرأ دروسك وعيش ولدي وكذا, على خطر الدافع النبيل هذايا اللي زلنا نفسروه لصغيرات
0: خطرنا نحبوهم وكبر كل شيء
2: صحيح, هو نحبوهم هذاك هي هو الدافع نبيل. الدافع نبيل ان نحبوهم ينجحوا ويكونوا خير منا. لكن الفتره هذه تمتاز شويه بشويه ضغوط الاولياء ساعات, انا حتى في الزملاء في العمل وكل اللي هيك عندي الباك لا والله بنتي باك والله
0: بنتي, اسمع يظهر لي الاولياء هم ستريسيه ساعات اكثر من التلامذه في حد
2: بالطبع. احنا توا مش نذكر اختي هادية, نذكر مستمعين الشباب الصغيرات اليوم, نذكر احنا قبل كنت النفيام والسيزيام كنا نهارتي نمشوا نقولوا احنا العائلة الكل مجندة, النساء الكبار يدعوا ويعطونا طابع سكر والكبار يوصلونا, نذكر قبل عمرهم يوصلونا بالكرهبة ونلبسوا لبسة, نذكر قبل
0: كنت
2: سبحان الله هي. فكانت حاجات بسيطة صحيح, لكن
0: عن ما
2: كانوا اللي عنا عمته ولا عنده ولد عمه يقرأ قاري ولا حاجة يمشي يعمل له هكا شوية دروس تدارك للآخر يعاونوا المعلمين في المدرسة كيف كيف, اليوم كيف كيف نفس الفكرة, لكن احنا نحب نعيشوها بأقل ستريس. فنذكر يجب على الأولياء والتلامذة يخدموا مع بعضهم مش في آخر العام بل من أول العام, يزلنا ننظموا طرق متاع الأنشطة التعليمية متاعنا, يزلنا نلقوا لأولادنا زادة فرصة أنهم يترفوا أنهم يخرجوا زادة من الروتين متاع الدراسة, على خطر الصغيرات راهو نحب نحامي على الصغار. يا أولياء خمموا, أنتوا تطلبوا من صغاركم أنهم يقعدوا على الكراسي 9 سوايع في النهار, اللي هي حاجة تقريبا مسطة وخايبة حتى لنحن الأولياء الكبار. احنا توكي نخدمه في الإدارات متاعنا ولا في المكاتب متاعنا أكثر من 4 سوايع وتلقينا بدون دوره كل في المربط ما عشان تيجو فهمت ايه. فكيف كيف يجبنا نبتكروا طرق للتعلم تكون معناتا تفاعلية زادة تحية زادة الأساتذة اللي هما نشيطين في الفعل هذا. ساعات تلقى في مدرسة كما أستاذة أو معلم يحبوه برشة تلامدة على خطر طريقته للبيداغوجيا متاعه لطرح المشاكل وطرح المسائل في التعليم تكون تقريبا
0: سلسة
2: خاصة وسلسة ومعنتها مستساغة للناس الكل. فماذا بينا حتى الأولياء نعاون صغيراتنا بطرق معنتها مستساغة وسهلة نحسنوا قراءتنا وتفاعلنا مع التعلم. التعلم راه ماهوش حاجة صعيبة يلزمنا نخمموا مع صغارنا نحفظوهم بطريقة أنهم يتعلموا أنه العلم راه ماهوش حفيظة بركة نحفظه ونصبه. لا العلم أنه هو التفاعل مع المعلومة ومع المعرفة.
0: نعم
2: فأبسط مثال نحب نطلب من الأولياء الكل في الفترة هذه أنه مثلا نعمل أنشطة عائلية بسيطة مثلا نجم نخرج
0: نمشي
2: المتاحف نخرج شوية من الروتين متاع استرس متاع القراية بيان سور إذا أنه إحنا معناتها صار طريقة دراسة منظمة مع الصغير عنده جذابات وعنده فيشات متاع المراجع والمراجعة متاعه حاضرة فما عليه إلا أنه يطبق التمارين. فاللي نتوى احنا في المرحلة هذه حتى جماعة الباك اللي زاد ليهم ابدوا حضروا فيشاتكم حاضرين مش تبدوا توى تمارسوا في معناتها حل المشاكل معناتها توزنكم تاخذوا البكالوريا القدم وتبدوا تخدموا عليهم
0: به. الكل كلامك يعطيك ألف صحة فيه وجدي. إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا الأولياء والتلامذة في حد ذاتهم اللي نتمنوا لهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح والزغاريد في كل دار في نهاية السنة الدراسية.

ماشي للباك بدعوة أمي. إن شاء الله دعوات كل أم هكا تحس الفرحة في قلبها وتحب وليداتها وصغيرتها ينجحوا. لي متاذية زادة سنة سادسة ابتدائي قاعدين يعدوا في مناظرة تجريبية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. بدينا في العادة التنازل لنهاية السنة الدراسية. إن شاء الله يا ربي تفرحوا بصغيراتكم الكل وما تخلوهمش يعيشوا برشا ستريس. مثالش خفوا عليهم شوية الضغط وخليهم على راحتهم. أكيد هما عارفين رواحهم، عندهم ثقة في رواحهم. القراية هو نفسها، القراية هو نفس الريتم اللي قاعدين لأنه بنسق سريع شوية. يعني المدة هذية اللي برشا أتليم ذا بش خاصة بش يجتازوا المناظرات الوطنية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم. تحبوا تتفردوا معنا أطلبونا على 578-79-900. بعد شوية تكونوا حاضرين معنا وأهلا وسهلا بالجميع. نهاركم زين، نهاركم فل، ونهاركم أسعد ليا من الناس الكل.

0: إذا جديد نادية خالص طير اللي عشقته من بدل بيه وصلتنا ل 27 دقيقة بعد ال 11 وقيت نمشي للبير الأحمر وبالتحديد في عمادة قصر ولاد أبو بكر وين موجود صديقنا وزميلنا أحمد حسني. مساء النور. أهلا وسهلا أحمد. صباح النور.
1: صباح الفل هادية.
0: نهارك زين. أي
1: تحية ليك ولكل زملاء الحاملين معاك.
0: أهلا وسهلا.
1: بسم الله ما شاء الله، معناها كل مرة في جهة وكل مرة في ناحية. اليوم اخترنا وأننا نكون في منطقة قصر ولاد أبو بكر، عمادة معناها تقريبا هي أكبر عمادة في مطبية بير الأحمر، وين موجودين في المدرسة الابتدائية بهذه المنطقة. واليوم ثم نشاط متميز هادية، عشنا أجواء بسم الله ما شاء الله منذ تقريبا 9 صباحا إلى حد هذه اللحظة. نشاط يندرج في إطار الاحتفال طبعا بشهر التراث، ومعناها جملة من الفقرات التنشيطية اللي تبنوها عدد من المنظمات هنا، واللي معانا صديقتنا عفاف التايب مديرة المدرسة الابتدائية بقصر ولاد أبو بكر للحديث أكثر عن هذه التظاهرة التنشيطية. مدام عفاف صباح النور.
2: صباح الخير سي أحمد حسني، بارك الله فيك على الحضور وعلى تغطية هذا النشاط، وكما عهدناك ديما معناها تظاهراتنا واحتفالاتنا ما تتم إلا بوجودك.
1: يفضلك يا ربي. هاي لله عرفت اليوم
2: في قصر أولاد أبو بكر في إطار تفنن في حومتك برنامج معناها من وحدة هويين حقت الرحال اليوم في منطقتنا قصر أولاد أبو بكر، ومدرسة قصر أولاد أبو بكر احتضنت الأنشطة هذه. هي فرصة معناها شوف أفرحنا بها كل الحق الأسرة التربوية، فرحنا بها الكل لأنها مناسبة لوليداتنا باش يتفردوا، خاطر هم أصلا معناها في حاجة للأنشطة هذه محرومين منها. على
0: سيد أحمد
2: هي فرصة باش تلامذتنا يرتاحوا ويتفرهدوا ويقبلوا على الامتحانات معناها بروح أكثر جدية وأكثر
1: نفسك. أستاذ عفاف معناها الحقيقة هذا مش مجاملة، معناها
0: للأسف تقص الخط مع صديقنا أحمد حسني. طبعا عودوا الاتصال به وإحنا في مدرسة أولاد أبو بكر أتفنن في حومتك. إذن التظاهرة عنوانها تأسستها مدرسة قصر أولاد أبو بكر المدرسة الابتدائية، وين حاضرين ينشطوا في أحياء العمادة، فما أنشطة محلاها باش تواصل النشاط هذا يضري حتى الأربعة ونص متاع العشية. مازالتوا تنجموا تهزوا صغيراتكم يتفرهدوا شوية كما قلت باش يخرجوا من ضغط الامتحانات وضغط يعني الستريس اللي هما فيه، وعلاش لا يستفادوا من برشا حاجات من برشا أنشطة برشا معلومات تكون حاضرة. إذا كان حاضر معنا أحمد نعاودو ناخذو. يلا
3: إذاعة بالألوان. إذاعة بالألوان
4: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
3: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
5: تبعنا
3: اسمعنا
5: وخلي الموجة عالية
3: وخلي الموجة عالية.

0: يلا نواصل احنا معكم في اذاعه بالالوان. سيد احمد اهلا وسهلا مره اخرى.
1: مره اخرى بعد هذا الانقطاع نعود ونتاسف على انقطاع البث من النقطة الخارجية اليوم من منطقة كسرة ولد بوبكر، ونرفع مع السيدة عفاف التايب مديرة مدرسة كسرة ولد بوبكر للحديث عن بقية الأنشطة اللي تعتبرها المدرسة هذا اليوم.
2: الأنشطة هي مختلفة في الواقع، معناها ثم فقرة متاع تنشيط للأطفال، رقصات، مسابقات، فهمت، تنشيط بصفة عامة. ثم جداريات زاد طلبة معهد التطاوين جونا حضروا معنا وصوروا معناها رسومات على الجدار الخارجي
1: الصور الخارجي للمدرسة. وثم زاد دهن الرصيف، زاد
2: يعطيك الصحة، هي في إطار تجميل الحي، معناها وقع دهن الحاشية متاع الرصيف. وبصفة عامة هي أنشطة ما شاء الله، معناها من الصباح إلى حد الآن بنفس الكيفية. شفنا حضور مكثف من أولادنا الصغار، حضور غير عادي،
1: حضور مدام حفاف زاد للأولياء، ثم زاد الولية شاركت في المسابقة، معناها خطر فيها جائزة رحلة إلى اسطنبول، معناها بسم الله ما شاء الله أضبط على المسابقة أجواء كبيرة.
2: يعطيك الصحة، حتى الأولياء نعم يحضروا، هم حتى للناس وقت اللي عملناها لأبنائنا التلاميذ وأولياءنا الكرام، يعني حضور مكثف بالفعل من طرف التلميذ والولي والكل، يخلينا نعرف أن وصلنا لدرجة كبيرة من الوعي ومن الاستعداد للامتحان الثلاثي. يخلي الولي معناها يخرج بالصغير للفضاءات هذه وللتظاهرات هذه كمتنفس لما باش يكون بعد.
1: شكرا لك مدام حفاظ. نزلت معنا مدام حياة مربية هنا، أنت بسم الله ما شاء الله على اليوم الحركية بتاعك مدام حياة، ديما معروف أنت متميزة بخاصة التساقك بالأولياء والتلامذة، وهكا حلقة الربط اللي بيناتهم اليوم مثل خلية النحل مدرسة كسرة ولد بوبكر. أهلا وسهلا بك.
3: صباح الأجواء المتميزة، صباح الصغيرات ما شاء الله ناشطين اليوم إن شاء الله. نحب نوجه كمربية في مدرسة قصر ولد بوبكر، نحب نوجه تحية لكل من ساهم في هذا النشاط وهذه الأجواء المتميزة، كل من دار الشباب دار الثقافة وكل من ساهم في هذا النشاط. والله احنا في حاجة ماسة جدا لمثل هذه التظاهرات، صغيراتنا وككل المناطق الريفية في حاجة لهذه اللمسات الجميلة من المنشطين ومن التظاهرات الجميلة هذه. ان شاء الله ديما يكون حضوركم متميز وبإذن الله يعني من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: شكرا لك، تحية لك صديقتنا حياة، أيضا للسيدة عفاف التايب مديرة مدرسة كسرة ولد بوبكر. هذه أجواءنا هادية اليوم.
0: شكرا سيدة،
1: محطتنا اللي خليناها من المدرسة الابتدائية كسرة ولد بوبكر من معتمدية بير الأحمر.
0: لا لا عليك وعلى نشاطك يا سيد أحمد، عيني ما تضرك ما شاء الله. إذا نحن مش نواصلوا معاكم، قبل ما نواصلوا نوجه نداء للسوناد تطوين مش باسمي، باسم السيدة لميا اللي تتواصل معنا، تقول احنا في حي المهرجان بتحديد قرب مدرسة أبو القاسم الشابي، في الحي هذاك تقريبا الماء مقصوص عنده مدة تقريبا تقول شهر متواصل، علاش هكا؟ في وسط البلاد يعني في السنتر بتاع البلاد تعد حي المهرجان الماء مقصوص عندهم، فماذا بيهم يشوفوا حل في أقرب الأوقات.
4: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
5: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
4: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطوين.
6: تبعنا،
4: اسمعنا،
6: وخلي الموجة عالية،
4: وخلي الموجة عالية،
0: وخلي الموجة عالية باش تكونوا معنا توا على 75-870-900. عادل الجميل في استقبال كل تليفوناتكم معنا بكل محبة، ناخذوكم هكا نعملوا جولة في المسابقات ونسمعوا صوتكم معنا، تحياكم علاش لا، كيف كيف إذا كان عندكم مناسبة فرحة عيد ميلاد أهلا وسهلا بكم، كيف كيف زادة تجاوبوا على الأسئلة، وبعد ما تجاوبوا على السؤال الصحيح تمشوا تمروا للغنية طلعوا اسم الفنان ولا الفنانة، وكيف كيف كيف كيف زاد اسم الفنان ولا الفنانة والغناية ولا شكون يغني فيها. واضح؟

0: علقات هذه نرجع نواصل معكم ناخذ أول تليفون يجينا. ألو عسلامة أهلا وسهلا.
1: زيدوا صلوا بالأمثال والله يا حقك العبدوها بالحق
0: مرحبا مرحبا يا سي إدريس أهلا وسهلا نهارك زين
1: لاباس
0: شحوالك
1: الحمد لله من هو ضيف الدار اليوم
0: اليوم صديقنا وزميلنا العزيز على قلوبنا برشا سمير عتيق
1: مرحبا
0: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا
0: ها يا سيدي ها نمشيو للأسئلة
1: ما تلقيتالي ولا شريف علي
0: لا ملقيتالكش صراحة
1: تو نختار الغناية فرد بعدك
0: بيه.
1: المهم أنا تو بس عندي الغناية تو نخمر هاتي سؤالك
0: نمشي للسؤال كم يبلغ عدد المعلقات
1: كم يبلغ عدد
0: المعلقات موجودة على باب الكعبة
1: هذه فاتت مني المعلقات سبعة
0: تقول انت سبعة شوفوا هذه شي يقوله
2: اسود
0: سهله برشا راهي ما نحبش نعطي احتمالات خاطر من خاطرها سهله واضحه وسهله ومعروفه ومتداوله وكان نعطي
1: احتمال هذه فاتت مني على غالب
0: على غالب مره جات ادريس
1: شي حوته تجي هذيك تاع فرحات جويني
0: هاي
1: عرفتيها ولا
0: نعرف
1: هاكا ونبدا الليله بسم الله الرحمن الرحيم توا وقت فرحات وقت كذا مثلش هاتي شويه
0: دخلنا في الصيف من تو
1: هذا كو
0: باهي كو
1: هو راه عنده غناية الضحك هي تروح خلوها من الرجال تحب تعديها هي مثالش يقول هو هكا هو هكا هي تقريب غناها في جرديت
0: هذه باهي باهي علاش لا نسمعوهم ان شاء الله شكرا يا سيدي بارك نبرمجوهم من الرجال نمشيو تليفون اللي بعده الو
3: اهلا وسهلا سيدة هادية
0: مرحبا بن قرداء
3: تحياتي واحترامي لك ولجميع المافوقين لك تو
0: شكرا سي محمد اهلا وسهلا
3: سيدة هادية
0: ايوه
3: ما هو باعتبار اليوم الدور معلت الانتهاء معرض الكتاب
0: اي
3: عاد انا ما تعرفتني من عشاق الكتب والمكتبات والكتب
0: هذا واضح اي
3: لا لا بس مش مشارك في سؤال بس نقرا لك حاجة
0: باه اقراني كتاباتك طبعا
3: طبعا لا كتاباتي طبعا
0: هاي سمعنا
3: عشقت الكتابة كما تعشق الأم فتاها عشقت الكتابة كما تعشق الزهور شذاها ما عشقت يوم ضب يتحين فأنا عشقي للكتب دون سواها أكتفي بقراءة العناوين وأحزن أن لم أقدر على شراها ليتني كنت كاتب فأكتب عن الكتب كتبا لأفتخر بها وأرعاها لكن ثقافتي محدودة وفي التعبير فأني قليل النباهة ليتني كنت شاعرا أنظم قصائدا أمدح فيها كل من قدرها ونماها وأهج كل شخص لم يعتني بها فأهملها ثم تركها ونساها وأهيم في الطرقات باحثا عن ورقة مهملة أقلبها وأقراها حتى جميع من يراني سخر مني واتهمني بالبلاهة فهل أنا على صواب من سيدة هادية أم بلاهتي قد بلغت منتهاها
0: لا أنت على صواب وجدا زاد شكرا لك يا سي محمد بارك الله فيك تحية لك موفق نمشي تليفون لي بعد والو
4: أبعث لنا أختي هادية
0: مرحبا شكون معنا
4: أم عبد النور
0: أم عبد النور مرحبا يا أم عبد النور
4: وبيكي عايشة
0: عندي مدة ما سمعتش صوتك يا أم عبد النور
4: لا صيف ولا ساعات نطلب
0: المهم لاباس
4: الحمد لله
0: يا سيدي بحثتي على عدد المعلقات ولا
4: نقول تسعة
0: تقول تسعة تسعة أم عبد النور
4: نقول هيك
0: تقول هيك
2: اسود
0: باقي لا من سبعة تسعة ما زال لا شكرا يعيشك يا سيدي شكرا نمشي تليفون لي بعد ولو عسلامة
5: مرحبا بيك
0: وبيك عايشك شكون معنا
5: معك علي العماري من جابس
0: مرحبا يا سي علي من جربة الجابس البنقردان ما شاء الله مستمعينا تفضل يا سي علي
5: نحييوك انت عاد اخويا عادل
0: يعيشك الله يخليك شكرا تعرفهم المعلقات ولا
5: والله في بالي ثمانية
0: في بالي ثمانية ترى هادي نشوفوا الإجابة معك
2: اسود
0: لا سبعة ثمانية تسعة باقي لا ثلاثة إجابات خاطئة
5: بالكتبة
0: بالكتبة بالخير هاي شكرا لك يعطيك صحة تليفون آخر ألو ألو ألو تطلبونا على 75 870 900 والله يسهل روبار شو السؤال نقوله المعلقات مانيش باش نسام نمشي تليفون اذا موجود. عادل اليوم يستقبل في تليفوناتكم بكل محبه. وهادي الغريبي امن معنا اللقاء التقني, واحنا باش نوصلوا معكم كالعاده ديما فريقنا منورنا في اذاعه بالالوان.
6: إذاعة بالألوان, إذاعة بالألوان.
7: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
6: من 93 بدينا, ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
8: تبعنا
6: اسمعنا
8: وخلي الموجة عالية,
6: وخلي الموجة عالية.
0: اسمعنا وتبعنا وخلي ديما الموجة عالية. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا وتحبوا تكونوا حاضرين معنا. لو عسلامة.
9: أهلا وسهلا يا أختي هادي.
0: مرحبا يا سي زيد.
9: أيوة
0: أهلا وسهلا.
9: قرأت كتاب بالنكد أختي هادي على يتحدث عن صاحبي
0: أي
9: أديب مصري كبير ومفكر وحر وقائد خبير.
0: نعم.
9: ولد لسعيد مصر وكف بصره وهو طفل تعلم بالأزهر وتحصل على الدكتوراه من الجامعة المصرية ومن جامعة الصحيح في فرنسا. شغل كثير من المناصب, له كثير من التهليف. توفي واخيرا توفي الله يرحمه 1973 قيادة. هاي شنو قلت قلت السؤال
0: مبرو شو اسمه وهو كذلك. نمشي للسؤال يقول كم عدد المعلقات؟
9: والله يا ابن الحاسب رأي من بيقولي قال خمسة.
0: خمسة
2: اسود.
0: لا لا لا لا شكرا سي زيد. الى اللقاء بسلامة. حبسنا في السؤال الاول اليوم. ما هلو عسلامة.
10: الو
0: الو عسلامة. شكون معنا؟
10: عسلامة معك منى من مطوية.
0: مرحبا يا منى, اول مرة معنا منى.
10: ايه
0: مرحبتين, اهلا وسهلا. تسمع فينا من البداية ولا توا؟
10: من الاول.
0: خلاص هاي شكرا. ايش قولك فيك الكرة اللي كانوا حاضرين معنا؟
10: ما شاء الله عليهم,
0: ما شاء الله عليهم, يعطيك صحة تشجيعاتكم ليهم. طبعا نمشوا للسؤال منى.
10: ايه
0: شو يقول السؤال؟ كم عدد المعلقات؟ المعلقات هما معلقات ال ما حبيش نعطي احتمالات راه خطر سهل. قالوا خمسة, قلت لهم لا, سبعة, ثمانية, تسعة, كلهم لا. شو نجم تكون الإجابة؟
10: نقول ثلاثة.
0: ثلاثة.
2: اسود اسود اسود.
0: شكرا شكرا شكرا. اسود اسود اسود راهو تحت العشرة كلهم لا. اي الو الو الو
11: الو
0: الو عسلامة.
11: اهلا وسهلا غدالي.
0: اهلا وسهلا
11: بيك. عايش
0: في طاهر. تكون معانا
11: معك طاهر حسين الناس.
0: مرحبا سي طاهر.
11: عايش
0: لاباس سي طاهر؟
11: الحمد لله.
0: أيوة هاي سي طاهر.
11: المعلقات كان صدقني ربي 12.
0: تقول أنت 12.
11: هاي
2: أسود أسود أسود
0: أسود واحدة تكفي. شكرا سي طاهر للقاء بسلامة. ألو ألو ألو. مازلنا اليوم في العادة ناشطين شوية المستمعين ويبحثوا ويلوجوا شنو وتو المعلقات قديش موجودين على باب الكعبة. معلقات والله ما كنتش نجاوب. ألو ما فهمش تليفون. يلا نرجع نواصلوا معاكم ديما في إذا جاء تليفون به ناخذهم الأولوية ديما المستمعين. ألو تقص التليفون ناخذ تليفون تقص التليفون. ألو
12: ألو
0: مرحبا.
12: أهلا أختي هادية.
0: شكون معنا؟
12: سالم.
0: مرحبا يا سي سالم. منين تكلم فين؟ من تطاوين. يظهر لي استفزك السؤال.
12: نعم جدا
0: جدا. بين قصنا شوية راديو بحذاك وسمعنا من التليفون يا سي سالم باش نتفاهموا هكا مع بعضنا انا وياك.
12: اختي على المعلقات.
0: اي
12: الاستاذه قالت ماهمش اقل من العشرة. هم عشرة بالضبط.
0: تيهي ماني ما نجمش نعطي الإجابة عاد.
13: أبيض أبيض هو
0: أبيض
13: أبيض هو أبيض.
0: يعطيك صحة سي سالم. هما المعلقات العشر.
12: عايش عايش
0: هيك ولا؟
12: أيوة بالضبط.
0: تعرفهمش لشكون المعلقات ولا حتى شوية منهم؟
4: خلاص
0: ننفتوه السؤال هذا ما هوش مشكلة. نمشي معاك لغناية تو لازمك تطلع معنا لغناية هكا ولا
4: ما نجيش تطلع أختي. نقف حد هنا. شكرا
0: شكرا الله يبارك فيك. شكرا تحية ليك. نمشي السؤال الموالي والتليفون الموالي. ألو عسلامة.
14: ألو عسلامة أخت هادية.
0: مرحبا يا فايزة.
14: تحية لك أنت وتحية لكل الفريق وكل مستمعي إذاعة تطوير. صحتي على التنشيط, صحتي على الأغاني, والله حتى ماكلت يوم الأحد تجيبني هنا. الدرية يقولوا لي يما منينك من بيتها, قلت لهم إذاعة بالألوان.
0: ما جربي ما جيتش نعطي فيك في الوصفة يعني ولا الميني بتاع اليوم.
14: ما هو أغانيك وتنشيطك هم الوصفة.
0: عاملة كيف يعني أنت عاملة كيف هكا وتميلي في راسك وأنت طيبة. عايشك لله إن شاء الله ربي يفضلهم لك ويعطيك صحتك يا فايزة. والسؤال الأول خرج
14: هي بالله الأطفال اللي جوا الكرة هكا والله ما شاء الله وشكرا الإطار التربوي إذا
0: أي يعطيك الصحة فايزة. شكرا الله يبارك لك فايزة. السؤال الأول خرج أنت كنت تعرفيها الإجابة ولا؟
14: لا نصيب بنقول 12 شو فيها خيرة.
0: ايه جواب ربي ما قلتيش.
14: بينش طلع برتاي شيء.
0: لا لا لا نمشي للسؤال الموالي. هيك ولا؟ به اقوى انواع الحجارة. الحجارة من اقوى الانواع حسب رايك, هل هو حجر الالماس, حجر الرخام, والا حجر الياقوت؟ شنو رايك؟
14: دي بتقولي انت هيك هو.
0: لا قولي انت, مش انا اعطيتك السؤال, الرخام ولا الالماس ولا الياقوت؟
14: الياقوت اللي في الخير جاب ربي.
0: الياقوت
2: اسود.
0: لا لا لا لا شكرا شكرا تحية لك يا فايزة الله يخليك. شكرا صحة وبالشفاء اللي قاعدين يفطروا توا هكا. الو
15: الو
0: مرحبا شكون معنا؟
15: الو
0: الو مرحبا.
15: ابراهيم الرحمن عمر منين.
0: مرحبا يا سي ابراهيم.
15: الله يبارك فيك عسي.
0: اهلا وسهلا يا سي ابراهيم. مش نحوال الصح.
15: الله يبارك فيك. بدايه بالنسبه للشعراء
0: اي
15: هم عمر القيس, طرف بن العبد, زهير بن ابي سلمى, عبيد بن ربيعه, عمر بن كلثوم, عنتر بن شداد, حارث بن حلي, النابغه الضبياني وما ادراك, الاعسى, وعبيد بن الابرص.
13: أبيض
0: الله الله عليك. الله الله عليك يعطيك صحة وشكرا لك. هما ما بحثوش حتى على عدد المعلقات, شي بحثوا على أساميهم وشكونهم الشعراء. مشكور جدا.
15: لهم المعلقة عشر يا أسود واشق قصائد شعر عربي تميزت بالجزالة وقوت السبك وسميت بذلك تعلقها في الأذان وتقديرها وكتابتها بماء الذهبي وتعليقها على أسطار الكعبة.
0: أيوة
15: الكعبة هم الذين ذكرتهم.
0: الله الله عليك يا سي إبراهيم. ديما عندك الإضافة. شكرا لك بارك الله فيك. نمشي التليفون آخر. ألو عسلامة.
16: أهلا وسهلا يا أختي هادية.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
16: نقولك يعني الحجارة هي الماس ولا؟
0: ذكرني بالاسم.
16: زيد.
0: أهلا وسهلا يا سي زيد, خاطر صوت مش غريب عليا ونسخلكش أنت رجعت. الحجارة تقول أنت
16: الماس.
0: الألماس.

0: الجاموسي وصحيح.
1: والله غنيه انا مش متاكد منها يا سيدي.
0: تراه زيد جوج شويه هكا يزيد دندن شويه معاه.
1: والله بالله هي ساعه انت تغناها. انا ريت الزين
0: انت شنو هي شي
1: والله انا على زيد. انا ريت الزين والله متاكد
0: مش انا ريت الزين اما اصل الزين
1: احلى الزين. هو
0: والعينين في السمرة
1: العين لا واسعين على
0: بالي. يعطيك صحة شكرا لك. هذه أول غنية برافو يا سي زيد. يعطيك صحة بارك الله فيك. نمشي تليفون آخر ما عش موجودين تليفونات هادي ما فماش تليفونات. ما زلنا باش ناخذكم معنا. أهلا وسهلا في دفعة أخرى باش نمشي نسمعوا الفنان لطفي بوشناق وليلى حجيج في العين اللي ما تشوفك شي. والعين اللي

0: الأزهار. مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا. إشهار.
1: نشرة الأخبار. منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. يوم دراسي حول التراث المعماري بجرجيس، وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ استراتيجية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية. إيران تسلم باكستان مقترحا لإنهاء الحرب. إلى التفاصيل. توفي في حدود 10 من صباح اليوم عامل بناء أربعيني بمنطقة السجي بمعتمدية مارث بعد سقوطه في بئر بعمق تجاوز عمقها 30 متر، وذلك أثناء عملية الحفر والتهيئة، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخراجه إلى حين وصول فريق الإسعاف الذي تولى نقله إلى مستشفى مارث أين فارق الحياة إثر توقف قلبي رئوي. هذا ولا تزال ملابسات الحادثة محل بحث. تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بمدنين وبتنظيم جمعية أحباء المكتبة والكتاب ودار الثقافة ابن شرف بجرجيس، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة لملتقى الموانسة الدولي للخط العربي بالجهة لتتواصل إلى غاية 8 مايو الجاري بمشاركة 26 خطاط من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، ولأول مرة مشاركات من الأردن والهند، ويتضمن اليوم الأول محاضرتين حول الخط الفن الأخضر من تقديم الدكتور محمد البندوري من المغرب، والثانية بعنوان الاستدامة التاريخية في الخط العربي من تقديم الدكتور عيسى يحيى من الجزائر، وفق ما نقلت الزميلة شعلة المجعية. نبقى في جرجيس، وفي إطار الدورة 35 لشهر التراث تنظم دار الثقافة ابن شرف وجمعية المهرجان الدولي للإسفنج وجمعية أحباء المكتبة والكتاب يوما دراسيا بعنوان التراث المعماري بشبه جزيرة جرجيس خلال العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة، من خلال عدد من المداخلات يتحدث في العينة الصوتية التالية الأستاذ علي درين مدير بحوث أثرية وتاريخ، والأستاذ محمد علي الخرشوفي دكتور في التاريخ والأثار، يحوصلان مداخلتيهما في استضافة للزميلة شعلة المجعي.
2: ثم آثار لكنها الشواهد الأثرية اندثرت حاليا بفضل التوسع العمراني، لكن تجانا إلى المصادر الأدبية والتاريخية والجغرافية اللي خذينا منها معلومات بسيطة جدا لكن فيها معاني هامة جدا، وبالتالي فن المدينة القديمة تمتد من مكان السكنة حاليا وتشمل حتى البرط الحالي مرورا بالحارة ومرورا بالمعتمدية وجامع الحصار. هذه المدينة القديمة لم يبق منها أي شيء إلا مجموعة من المقابر وقع اكتشافه عند بناء السكنة العسكرية، مقابر كانت في مكان السكنة حاليا وحذو البرج الذي وقع تهديمه. هناك عناصر معمارية قديمة رومانية وبنيقية.
3: مداخلة حول تطور المعمار هذا لكن بطريقة مبتكرة وبطريقة جديدة مع طريقة الصور الفوتوغرافية اللي حاليا تعتبر مصادر من الدرجة. وفي العرض هذا إن شاء الله باش نقدمه أكثر من 60 صورة حول مدينة جرجيس، والبعض منها يعرض لأول مرة ومجلوب من أرشيفات أوروبية وأرشيفات وطنية، ومن خلالها باش نعاودوا هيئوا كيفاش نجموا نعملوا تصور كيف كانت مدينة جرجيس على الأقل في أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20، ونقدموا مجموعة من التوصيات للحفاظ على ما تبقى من هذا الموروث المعماري اللي الحقيقة يعني جزء منه اندثر لكن جزء آخر منه مازال محفوظ.
1: في إطار الحد من التشكيات السنوية من نقاط البيع العشوائية لأضاحي العيد، أكدت بلدية جابس على تعديد 4 نقاط بيع في الدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر، محذرة من الانتصاب الفوضوي، وفق إفادة كاتب عام بلدية جابس محمد الشريف الطاهر تحدث في السياق التالي.
4: تم تحديد مناطق البيع بالتواجد بطبيعة الحال، نحكو على سوق الدواب اللي هو المكان الأصلي اللي تتباع فيه الدواب وخاضع للمراقبة. ثم 4 نقاط، في اختيار النقاط هذه معناتها استأنسنا باللي يصير في السنوات الفارطة في حي الأمل، في سوق السعي القديم، في المنزل وين سوق الجمعة، كذلك معناتها البطحة لبحث الغابة، وفي حي الأمل معناتها مش بعيد على السوق البلدي البطحة بتبعثة موجودة. عم نول جتنا برشة تشكيات من الأجوار من هالمواقع بتاع البيع اللي هي مش منظمة مش مرخصة، بينا نحصروا الأماكن متاع البيع في أربع نقاط أساسية بطبيعة الحال بالتوازي مع سوق الدواب. هذه المواقع على الأقل اللي مسموح بها ونحب نتفادوا هيك المواقع العشوائية.
1: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة في بلاغ أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. في اليوم 65 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وقال ترامب إنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي. وشددت طهران في ردها على ضرورة حل القضايا خلال 30 يوما مع التركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد الهدنة. في الأثناء قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار النهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. وفي لبنان قال مراسلون إن الجيش الصهيوني أغار على قرى وبلدات عدة جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن سلاح الجو شن موجة غارات خلال الساعات الأخيرة على طول جبهة جنوب لبنان بما فيها النبطية. من جانبه قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالمسيرات تجمعا للجنود الصهاينة ومربضا إسرائيليا للدروع في بلدة البياضة جنوبي لبنان وحقق عدة إصابات. وفي غزة استشهد فلسطيني جراء غارة من طيران المحتل الصهيوني وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: يوم دراسي حول التراث المعماري بجرجيس، وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ استراتيجية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية، إيران تسلم باكستان مقترحا لإنهاء الحرب. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد موسوعة الأخبار إذاعة بالألوان تتواصل مع هادية وفقرة نوستالجي مع ضيف بصوت الجهوري وتحصل على جوائز قيمة سابقا. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة القاجارية مملكة حكمت بلاد فارس إيران حاليا من العام 1796 حتى العام 1925، وقد أسسها آغا محمد خان القاجاري بعد فترة من الاضطرابات التي أعقبت سقوط الدولة الزندية. اتخذ القاجاريون من طهران عاصمة لهم، فشهدت المدينة توسعا عمرانيا مهما. تميزت الدولة القاجارية بمحاولتها إعادة توحيد البلاد وتعزيز السلطة المركزية بعد عقود من التفكك. وفي بداية نشأتها واجهت الدولة القاجارية حروبا مع الإمبراطورية الروسية، انتهت بتوقيع معاهدات ثنائية ترتب عنها فقدان أراض في القوقاز لصالح روسيا. كما شهدت البلاد تنافسا سياسيا بين روسيا وبريطانيا عرف باللعبة الكبرى، مما زاد من التدخلات الأجنبية في شؤونها. شهدت الدولة القاجارية فترات عدة من الرخاء والشدة والقوة والضعف، وعرفت مظاهر التحديث النسبي مثل إدخال الطباعة وإنشاء بعض المؤسسات التعليمية وإرسال بعثات طلابية إلى أوروبا، غير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية أثار استياء واسعا أدى إلى اندلاع الثورة الدستورية في العام 1906 التي أسفرت عن إنشاء برلمان ووضع دستور يحد من سلطات الحاكم المسمى لدى القاجاريين بالشاه. وثقافيا تميز العصر القاجاري بازدهار الفنون، خاصة الرسم والمخطوطات والزخرفة المعمارية، إلى جانب تطور الأدب الفارسي. وانتهت الدولة القاجارية في العام 1925 عندما تولى رضا شاه بهلوي الحكم لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إيران الحديث.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء.

0: من 93 بدينا
1: إذاعة الجمهورية التونسية من تطوين.
0: ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين انتم وين احنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان. إذاعة تطوين، إذاعة بالألوان.
1: معاكم بديت.
2: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت، تفرح لك ساعة.
0: إذاعة بالألوان مع

0: ذي فهد بلان وفهد بلان في جزءنا الثالث والأخير من منوعة إذاعة بالألوان، وكي العادة نجول الفقرة المهمة والأهم واللي حبوها برشا المستمعين واللي يطلبوها واللي ينتظروها كما استنستوا كل نهار حد في النوستالجي.
1: يحكوا على إذاعة طويل، فرحة ناس ومتعة ناس، دخلت للديار وحبوها كبار وصغار، توا سنين وسنين تخمم فيك وأقرب منك ليك، تهديلك تفرحك وتسهيك، انت تمنى والباق علينا، خاطرك انت منا وفينا.
2: نوستالجي، الحنين على إذاعة تطاوين،
3: موجات عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
2: خروج الصباح،
3: برامج المساء،
4: أصلي على الإذاعة بدي غني وحياتك عالسماء.
3: نوستالجي والرحلة في عوالم الأدب والفنون، محطاتها متعددة.
5: نهاركم فل وياسمين ليكم الكل، سلام عليكم برشا وين ما كنتوا معنا في المتابعة.
3: نوستالجي
2: الحنين،
6: يقولوا يا عين ما تبكيش على اللي مات وابكي على الحيين كيف تخاطب.
7: اي والله فيارة زيد عود.
2: الحنين على إذاعة تطاوين.
0: ضيفنا اليوم عزيز على قلوبنا برشا، نحبوه برشا، صوته وخامة صوته مميزة، التحق بالإذاعة رسميا في 3 جويلية 1995، كان صباحا في مملكة الأطفال ومساء في همز الأصيل، عرف بالأدب والثقافة، عرف بحضوره الراقي أمام المسدح والإضافة لكل مستمع من خلال ما يطرحه في مواضيعه وفي استضافاته. هو صاحب طبق الأصل، مجالس، ملتقى إذاعات، سحر الأوطان، إيقاع الناس، ورود الصباح، القرطاس والقلم الذي نال جائزة أفضل منشط إذاعي سنة 2009، والعديد والعديد من ما قدمه. سمير أعتيقي اللي اليوم ينزل علينا ضيف في فقرة النوستالجي حتى نستخرج من داخله العديد من المحطات الجميلة وأيضا الذكريات الجميلة والأجمل اللي مرت من هنا من أمام هذا المصدح. أهلا وسهلا سمير.
8: صباح النور هادية وكل مستمعي إذاعة تطاوين. أكيد حتى اللحن المميز لنوستالجيا فيه كثير من الحنين، هو في الواقع في ظاهره ركن للمستمع نوستالجي، ولكن في باطنه أيضا حنين أيضا لمن يتحدث للناس من خلال هذا المصدح، لأنه الحنين منذ دخول الاستديوهات إذاعة تطاوين رائحة الاستديو لها رائحة خاصة. يعني من تعود لسنوات طويلة أن يتحدث في هذه الاستديوهات يعرف سر هذه الرائحة ويعرف مبعث حتى الحديث والكلام للناس. هذه الرائحة توحي بكثير من الأحلام، توحي بكثير من الأشياء يمكن نحلم أن نقولها للمستمعين. شكرا لك على هذا الاستحضار وعلى هذا الوقوف والتوقف. أكيد أنه يعني منذ الدخول كما قلت للإذاعة، منذ يعني اللقاء الأول كان مع عادل في مع الهاتف، كان الاستحضار قوي، فشكرا لك. وهذا هذه ربما في جانب، والجانب الثاني أن يتحدث من تحدث طويلا للمستمعين في وقفة حنين، فالصورة صورة رواية أهل الكهف حاضرة وكأننا في حوار مرنوش وهو يقول لقد فات زماننا يا مشليني، لقد أصبحنا ملك التاريخ في أحد الصور، وكأن المتحدث الآن أصبح ملك التاريخ وأصبح من الماضي، حتى لو كان يعني مش صورة سيئة أن يكون الإنسان من الماضي،
0: المهم الماضي الجميل، الأثر الطيب،
8: الماضي يعني أنك تحكم عليه، هذه مش أنت تحكم، الناس هم اللي يحكموا على تفاصيل هذا الماضي، لكن على الأقل بالنسبة لي كان جميل كباث مش كمتقبل. كباث كانت أحلام جميلة في هذا الاستوديو بالذات، ولقاءات طريفة جدا وذكريات جميلة جدا وراء هذا المصدح.
0: هو وانت تتحدث سمير وانا نقول في داخلي كيفاش النجم يا ربي نوفق اني نحاور سمير عتيقي. لانه سمير عتيقي كان يعني اولا كصوته يعجبني برشا، ثانيا كحضور ما شاء الله، ثالثا كقيمة ثقافية، قيمة أدبية، قيمة يعني إعلامية، لأنه سمير ممنوع الخطأ لا لغويا ولا كولا. فأنا نقول يا ربي إن شاء الله نوفق. خلينا نحكو شوية ذكريات معاك سمير، وباش نرجع لبداياتك ونرجع لأول دخول وأول لقاء ليك بالمستمعين في إذاعة تطاوين، لكن بعد شوية نستسمحك أنت والمستمعين نتوقف قليلا حتى نرفع على مسامعكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وضواحيها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: الأصل مع سميرة عتيقي.
1: تبقى الأصل مع سميرة عتيقي, وإحنا معانا النسخة الأصلية مش تبقى الأصل. سمير نعاود نجدد الترحاب بك, يعطيك الصحة. أنت طلبت أنك تعقب على الأذان, كنت حاب تسترجع.
2: حسيت حاجة. يعني حسيت معنى الأذان, كي طلع الأذان حسيت هذا الحنين وطلبت أني نعقب عليه, لأنه حاجة مني معناها من ذكرياتي, من نوستالجيا. يعني كيف كي نسمع في الدار ونسمع في أي مكان نحس أني في وسط في الاستوديو.
1: نعم. وقتاش كان لك اللقاء الأول بالاستوديو؟
2: هو في الواقع قبل 95 بشكل عفوي, لأنه كان في رحلة المساء مع ميمون, كنت كان عندي فقرة اسمها للوفاء والذكرى, أشهر تواصلت أشهر, فيها تقريبا كل نهار سبت العشية نقدم مقامة فنية وأدبية ومعرفية تونسية وعربية على امتداد يعني أشهر, حتى يعني ذات الصباح تقريبا مرن الهاتف في المكتب أنذاك, وكان المتحدث الأستاذ علي رباعي اللي نحبه بشكل رهيب, لأنه معناه مش فقط مدير إذاعة, كان شخصية طريفة جدا, وكان شخصية راقية جدا. علي رباعي من الشخصيات الراقية جدا في إذا اللي مروا بإذاعة تطوين, برشا رقي في برشا مديرين وبرشا اللي تعاملنا معهم,
1: ربما عنده ميستو
2: زي فأطلب مني أني نكون في الشبكة الجاية, نحب أنك تكون معنا, اختار العنوان واختار المساحة. فكان الإطلالة الأولى كانت همس الأصيل في 3 جويليا 95, منوعة مسائية اللي كانت نختم بها البث من 5:30 للسبعة, لأن البث كان ينتهي في 7 مساء, وكان وقتها كانت فما سيارة إدارية حتى اللي خارج مدينة تطاوين كانت سيارة تنقلهم, سواء كان قسم الأخبار أو بعض المنوعات. وكان في الفترة الصباحية في الإنتاج, يعني برنامج مملكة الأطفال اللي كانت تقدمه إيسا البرهومي من 9 للعشرة متاع الصباح, هذا كان في 3 جويلية, كان يوم أحد 3 جويلية 95 الصباح, مملكة الأطفال والعشية همس الأصيل, تواصل للشبكة اللي تقريبا سنتين. في إطار التجديد وقتها نذكر مديرة البرمجة أنذاك فايزة أنه حبت أنه يكون فما عنوان آخر نخرج في إطار تغيير تقريبا كل العناوين, فكان هديل. وأنا في الطريق ماشي, معناها الإجازة السنوية متاعي في جوليا تقريبا, وأنا في الطريق مع شقيقتي في تونس, شنو باش يكون العنوان, شنو باش يكون, كان هديل. وبعد روحت كتبت النص, وكان بصوت آسيا البرهومي مرة أخرى, يا حماما قلت يوما سربي محوذ السراب.
1: الصوت هذاك
2: عادل الدغاري كان في الإخراج الفني, يعمل في ورقة على البحث المسدح, وزادها غنية متاع رف الحمام. يا حماما قلت يوما سربي يمحوذ السراب, سربك حط بقفر أفحل الجد ببديل, يا حماما اجعل الأصوات نورا كالحروف في الكتاب, إن في الصحراء صدقا مثل صوتك كالهديل. هديل لغة حية يترجمها أسبوعيا سميرة عتيقي, كان بصوت آسيا البرهومي.
1: ما شاء الله صوت سمير عتيقي وكتاباته وأفكاره كل كان يجسدها في برامجه. سمير عتيقي كان يحب يعني يحرص على أنه كل شيء يكون حاضر بالمقاطع بالأغاني بالحاجات اللي حب يوظفهم في منوعاته ككل, كان تحضير جيد وجيد جدا
2: لكل منوعات سمير عتيقي. للأمانة ما كانش نجم يكون هذا البث وهذا المضمون لولا الظروف اللي كانت في انطلاقة إذاعة تطوين 95 96 97.
1: كان ظروف صعبة,
2: كان مش ظروف صعبة, كان الكل يحب الإضافة
1: إلى جانب هذا طبعا,
2: الإداري يحب الإضافة, اللي في البرمجة يحب الإضافة, التقني يحب الإضافة ويساهم يشارك. كان التقني مش مجرد تقني
1: عمل جماعي,
2: كان إضافة. ما غير ما نذكر الأسماء, برشا كانوا جزء من البرنامج, برشا تقنيين كانوا جزء من البرنامج, الإدارة كانت جزء من البرنامج وتعطيك حتى أفكار. كان ثم تقنية متاع تقييم, هذه أيضا سي يعني رباع عملها, أنه كان كل واحد عنده مفتاح متاع الكازيه متاع الجيك الرسائل, زمن الرسائل. من بين الرسائل ثم ورقة كان يكتبها عادل الدغاري, كان ورقة فيها ملاحظات الأسبوع متاع طبعا هو يجمعها
1: أي.
2: من خلال اللي زيكو مع الإدارة ومع المستمعين ويعطيك جملة من الملاحظات معناها وميسمع بها حتى حد تقرأ معناها تحل الكازية متاعك تاخذ الرسالة متاعك وتاخذك الورقة اللي فيها ملاحظات عن التغريب
1: وكانت تأخذ بعين الاعتبار
2: كانت بمحبة كبيرة كانت بمحبة كبيرة مع النصيحة كي تكون أمام الملأ فضيحة ولكن كي تكون في ورقة حتى حد ما يسمع بها هذيك النصيحة الحقيقية
1: نصيحة
2: محبة فنرجع مرة أخرى لولا المناخ اللي كان اللي موجود في الإذاعة ما كان أسماء يعني وربما تبرز في إذاعة تطوير لأن العمل الإذاعي العمل الإبداعي بصفة عامة هو عمل جماعي أو لا يكون
1: سمير فما تليفون قول ألو
2: ألو
3: ظاهرة طيبة
2: أهلا أهلا أهلا حسين وينك
3: الخير
2: لبس عليك هي صباح النور ولا مساء النور حسين
3: خلينا نقول ظاهرة طيبة
2: لبس عليك ومبروك النجاح والتميز في مدينة الثقافة من خلال العرض اللي سمعناه وتابعناه الناس كل وكأول ربما عرض يقع الاعتراف به ويدعم من وزارة الثقافة وكان كنا تابعناه يعني كنا سعادة حسين
3: هو هذه الساعة شكر لك على فتح
1: مرحبا يا حسين
3: هو عادة سمير يسمق في بعض المواثر ولكن الناس اللي تعرف أن سمير عطيدي هو أول ما اكتشف حسين المهني وفتحه لمام المجال لينجز محطة خارجية في سوسة وكان ذات أسين في هرش الأصيل في ماي 96 وكان معه إبان ذات حبيب هدية في الهندسة التقنية وإبان بنضو على الخطوط على لوحة الهاتفية فكم تتصور ذات الموقف يعني من سوسه في سنة ثالثة ثانوي أو رابعة ثانوي يفتح المجال السمير عطيجي فأردت مش منطولش أنها لمست
2: كانت معك عايشة متيمة زادة من نفس المعهد في سوسة عايشة متيمت أيضا من نفس المعهد في سوسة كانت زادة مداخلاتها مع بعضكم وكل كانت فما برشا إضافة وبرشا محبة في هذه الإذاعة
3: هو أردت اعترافا بالجميل الحقيقة لأن أنت أول من منحنا الفرصة في التعليم الثانوي لذلك أردت أن أعترف لك بالجميل باعتبار أنكم نفجتم خلية من مستمعين دربتهم على المزح فشكروا لهادية لأن اليوم حبينا نعترف لكم بالجميل وعلاقاتنا بقات حتى بعد الإذاعة ثم جريكم جدا في يلا يا شباب فنيراني في انتظاركم في كان في الصيف فشكرا هادي من حبش نطول لأنه ثم حديث الذكريات ولكن كل الشكر لسمير على التواضع حقيقة لأنه إنسان متواضع جدا إنسان تعاشر البرة من الإذاعة كما الإذاعة كما الدار فهنيئة لنا وهنيئة لإذاعة تطوير بأمثال سمير عطيجي لأنه يبقى نجما على الدوام ولم تغيب شمسه عن مخيلتنا تماما وشكرا
1: لك العفو طبعا هذه انا حبيت هالفقره كالعاده نستضيف فيها ابناء الدار باش نعطيهم فرصه انهم يجددوا اللقاء بمستمعينا وبمستمعيهم هما اللي يحبوهم واللي ديما يحرصوا على حضورهم ويقترحوا علي الاسماء في بعض الاحيان يقولوا نحبوا نسمع صوت سمير نحبوا نسمع صوت فلان وفلان وفلان فنحاول في كل مره اني نستضيف اصدقائنا ولي في كل مرة يقولوا لي في العادة نكون أنا قدام الميكرو أنا المنشط اليوم أنا الضيف فسمير تفرق أنك تكون الضيف ولا أنت المنشط الرئيسي في الحصة
2: لا لا لا لا
1: تفرقش
2: لا ما هو باعتبار كما اللي حكينا في المقدمة باعتبار هرمنا يعني معناها قبلها 100% أن يكون ضيف معناها لأنه معناها مش قال كل شيء ولكن أنت بكري قبل الأذان قلت أنه ممنوع الخطأ لا يعني العمل الإبداعي هو عمل خطأ وصواب ولكن خير الخطأ إن التوابون نتوب دائما أمام المصلح ونصلح أخطاءنا لأننا نخطئ كثيرا خاصة في على لأنه يتعلق الأمر بمسألة إنسانية تتعامل مع ناس يعني علاقة باف ومتقبل ولكن بمحبة وبرسائل قلبية إذا ممكن يكون شل الرسائل الوجدانية القلبية ما يوصل حتى شيء وبالتالي لابد أن تتواضع كما قال حسين وأن تصلح من أخطائك لأننا خطأون معناها بامتياز
1: سمير تواصلت الرحلة مع العديد من المنوعات والبرامج ولكن في الأخير كانت المسيرة خلينا نقوله متخصصة أكثر في مجال معين من البرامج.
2: الأكثر البرامج الأدبية والثقافية، وهذا ما يفسر العمر الطويل للقرطاس والقلم، تقريبا 9 سنوات للقرطاس والقلم، ومعه كان التتويج في تتويج جائزة أهل المهنة لأفضل منشط إذاعي، ومرة أخرى كان الفضل لزملاء المنشطين، لأنه هذه الجائزة تتحصل عليها من المنشطين مش من المستمعين ومن الاسماس، وهذا مصدر فخر أنه زملائك يكرموك وهم اللي يختاروك. هذا معناها بنجب تكون إلا حقيقة وجائزة اعتراف منهم إلي ومني إليهم. فهذه التجربة قلت أنها كانت التتويج بالقرطاس والقلم، ولكن تواصلت بعدها آخرها برنامج تبقى الأصل
1: يمتد على مدى سنوات
2: تبقى الأصل في السنوات الأخيرة، وكان فيها استضافات تقريبا مع شخصية واحدة تكون اللي عندها إنتاج تبقى الأصل، يعني يكون إنسان أو فرقة مسرحية أو فما إنتاج فكري ولا أدبي ولا فني يكون ضيف في تبقى الأصل، حتى يكون هو صاحب، مش أنت تحكي عليه لكن هو صاحب الإنتاج، هو يتحدث عن نفسه حتى يكون الحديث تبقى الأصل مش رواية المنشط عن هذا العمل.
1: نعم طبعا المنوعات المسائية ولا المنوعات الصباحية زاد خدمتهم سمير.
2: خدمت شمس النهار نهار الاثنين،
1: شمس النهار,
2: النهار هي، وكانت كلها مجلة من إنتاج المستمع، عندنا جملة من المستمعين في ورقات مختلفة، كان ثم ورقة الرياضية مع سندة بن زيد اللي توا صاحبة مشروع فلاحي كبير في منطقة الجرف، كان هذه تعمل في الورقة الرياضية، كانت ورقة فنية عمر بوشامية للتو من الأصدقاء الأوفياء لإذاعة تطاوين لأنه عازف عود، وكان كل أسبوع حتى الجينيريك من تصميمه هو شمس النهار وحلى نهار للسامعين في الكلمات متاع عمر بوشامية، واللحن كان يغني فيها عمر بوشامية بصوته هو. كانت فما آمنة الواعر من تطاوين اللي هي توفيس فاقس تقدم في ورقة إخبارية، كان يعني المستمع هو اللي ينتج هذه المجلة. ونذكر انه مره في البرمجه زينب بن الوفاء اتصلت بي وسالتني سؤال، اذا كان ما يتدخلوش المستمعين شو مش تعمل، ولكن كانت ثقتي كبيره في المستمعين من غير ما ننسق معهم، كان عندي ثقه كبيره انا من 10 لنص النهار تكون حسه ثريه من انتاج المستمع، فتسالت اذا كان ما كلموش شنو تعمل،
1: شو يكون المحتوى.
2: كنت متاكد انه كل واحد عنده فقره، وكان ثم نوع من التسارع، كل
1: خليهم ينتجوا يعني
2: ينتجوا، المستمع هو اللي ينتج. طبعا المستمع يكون معناها بعد فترة انك عندك في ثقة باش يقدم، لانه عندك مسؤولية زادة مع المسطح، انك ماكش باش تعطي المسطح للي يجي، انك باش تعطي للمستمعين اوفياء انك تعرف باش يقدموا، معناها تعرف على الاقل مش المحتوى ما سيقدم هذا المستمع، ولكن تعرف الحد الادنى المضمون السميق اللي باش يقدموه للاسماء هذه، تعرف انه على قابل للبث، ولكن كي تكون في الاثناء تكون ثم بعض المداخلات العربية تعرف كيفاش تتعاملوا معها، ترتقي مع الرقي، وربما كي يكون يعني تحترم زادة، حتى نجم يكون ثم بعض المستمعين يدخل تدخل ما يرتقيش ربما لبقية التدخلات، لكن لابد أن تحترم هذا المستمع وتكون تعرف كيفاش توظف المداخلة متاعه وتحترمها وتنجم تحترمها حتى وتحترم وتستحضر أنك تحترم السامع حتى في الحيز الزمني اللي نجم يكون هذا المدخل.
1: المستمعين زادة هما بيدهم يحيوك سمير، وفما سلمى يحيى من مدنين في الاستماع للحصات قدم تحية كبيرة لسمير عتيقي.
2: سلمى من الأوفياء من الوفيات للإذاعة سنوات طويلة، توا أكيد أثقلتها الأيام توا تعرفش أن كل مستمع تقريبا نعرف الحكاية
1: عندهم ميزة معاك، فما كنتش كون يكتب يعني بقلم رصاص
2: بقلم رصاص ثم يكتب رسائل مطولة جدا وفما ما بعد الحصة فما حصة أخرى كان المستمع ينجم يحكي لك يرتاح لك وينجم تكون ثم برشا علاقات. سندة بن زيد مثلا حضرت الحفل الزواج متاعها أنا
1: والزواج، كنت تجمعك بيهم علاقة مميزة المستمعين،
2: حضرت حفل الزواج متاعها أنا والمدام حضرنا لها العرس متاعها بتفاصيل، كانت فرحة كبيرة للعائلة متاعها هذاك وين توصل وين تنجم توصل العلاقة مع المستمع
1: لأنك المستمعين يطلبوا يحبوا يدخلوا مع سمير عتيقي اليوم. أنا باش نعمل الاستثناء يظهر في الحصة اليوم معك سمير ترانشوف. ألو
4: أهلا وسهلا دريس معك مالي شنو
2: مالي شنو
4: أهلا وسهلا
2: مساء الخير
4: مساء النور. أنا اليوم خويا سمير جاي نعمل لك تيست.
2: عمل لي تيست اما الصوت هذا
4: 94 95
2: في 94 معناها مازال رحلة المساء.
4: لحظة انا مش اعطيك عنوان المنوع.
2: اي
4: انت تعطيني اسم الزميل.
2: مثال
4: شمه
2: مثال
4: منوع جناح المودة.
2: جناح المودة هي الاسم نعرف نجوى نجوى
4: اي
2: نجوى نجوى
1: الكسير
2: بعد مشات المستير
4: خلطت على نجوى الكسير خلطت على معز الخضراوي خلطت على صدق بعبان ولا ما نعرفش
2: لا بعد صدق بعبان مباشرة
4: انت تدخل مباشرة
2: مع سيالي ربع مع خمسة مع سيالي ربع
4: للتذكير انا اختي هذه هي تعرفني وعملت معها تيست كذا بالنسبة لثلاثة جويلية 1995 يوم الاثنين
2: 3 جويلية نهار أحد
4: 1995 يوم الاثنين
2: يوم أحد
4: يوم الاثنين
1: عنده ما شاء الله موهبة
2: ما الاثنين جويلية ما الاثنين جويلية تذكرت ما الاثنين جويلية حتى نهار أحد نهار أحد
4: أي نهار أحد اثنين جويلية أي تاريخ حتى 1963 وتعدات هي مع المرحوم نجيب الخطاب الله يرحمه
2: أي
4: فهمني ما معناها صاحب معناها موهبتي هذه الخدمة تاعنا
1: عنده ملكة خاصة ولا موهبة خاصة في أنه يعرف التواريخ
2: سنوات طويلة نعتبر
1: اسأله على أي تاريخ تواعطيه إيش يوافق مثلا أعطيه عمله هو تيست
2: لا خلي يوصل يختبرنا بيسالش خلنا عديو الكابيس معاه اليوم 95 أنا مع البرامج اللي الحوارية مع حسين راشد مع عرفات الذيب مع حاتم الغرياني هذوما الأسماء هذوما الأسماء مبركز ديري هذوما الأسماء اللي كانت نوفل المدني هذوما علي المساعدي هذوما الأسماء اللي
1: لا نوعية الصوت غير جيدة يا إدريس نتأسف أني مش نجم نكمل معاك شكرا إدريس خلنا نعطي فرصة لحد آخر. ألو عسلامة.
5: ألو
1: مرحبا
5: تحياتي لكم أخت هادية تحياتي للفريق التقني تحياتي أخويا سمير تحية كبيرة كبيرة
2: سلمى أكيد سلمى يحيى
5: سلمى يحيى
2: شنو حوالك يا سلمى
5: بعد سنوات
2: بعد سنوات لاباس لاباس يا سلمى
5: لاباس الحمد لله
2: العائلة الموسعة لاباس
5: لباس يعطيك الصحة أخي سمير العائلة لباس الكل
2: الحمد لله
1: تفضل سلمى تحب تقول حاجة
5: سمير من الأصوات الرائعة من المنشطين المبدعين من المنشطين اللي قدموا في ذاعة طويل منذ بداياتها تقريبا إلى من السنوات الماضية وعديد العناوين اللي كنت متابع فيها ومشارك فيها سواء بالرسالة أو بالهاتف هديل همس الأصيل القرطاس والقلم برشا عناوين وبرشا إبداعات وصراحة أنا فخورة اليوم وسعيدة وتم شعور خاص نحس به وأنا معناها نسمع فيكم ونتدخل معاكم وأصريت أني نكون مع أخويا سمير معناها حتى بالصوت بالهاتف
2: يعطيك الصحة يا سلمى
5: يعيشك وأقل شيء مقدموه أخويا سمير هو أنه نحيوه في المساحة الأثيرية المباشرة
1: الله يخليك يا سلمى شكرا أنا سعيدة جدا أني سمعت صوتك شكرا
2: وكلمة أخرى ألو
6: ألو عسلام خنا سميرة
2: مرحبا
6: تحية لك أنت تحية الأخت هادية على الفقرة هذه
2: فاطمة تطوينك
6: كل مرة تمتعونا
2: فيزة
6: راقي
2: إيش نحوي لك يا فيزة
6: وبيك عيشك تحياتنا لك أنت من الأصوات الممتازة والجميلة سواء صباحية وإلا مسائية وإلا ليلية خاصة القرطاس والقلم كان ولدي برشا يشارك معاك ياسين
2: ياسين
6: ياسين وكنا مستمعين أوفياء للبرامج والأصوات الجميلة الإذاعية اللي تبغى تخلي بصمة للمستمع وتخلي بصمة في الإذاعة وتخلي ذكريات جميلة اللي حتى صغارنا كأنهم يتعلموا منكم
2: عايشك يا فايزة
6: بارك الله فيك عايشك. وشكرا على الضيف الجميل أخت هادية اللي جبتيها لنا اليوم دمتم متألقين
1: شكرا دكتور رضا, رضا مامي كيف كيف زيدا يحييك سمير ويعني باش يذكرك الاسم هذا
2: هو ثم دكتور اخر اذا لبيف اللي كان ايضا في اذاعه تطوين في اللي قدم بعض البرامج الادبيه وكان ربما حزام أدبي وعلمي مهم في إذاعة تطاوين الآن في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدني وبنفس تقريبا نفس الاهتمام ونفس الرغبة يواصل التميز متاعه في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدني.
1: نعم واصل معك سمير. إذن يظهر لي تسعد برشا أنك تسمع هكا رجع صدى متاع الفترة اللي تعدت الكل أو المسيرة الكلها متاع سميراتيك.
2: أكيد يعني ليس بعد التمام إلا النقصان يعني.
1: به سمير زاد تقول لك مريم مغراب المستمع الوفية الصمت في حرم الجمال جماله. فتحييك
2: وتصمت
1: وتصمت. لأول مرة أنا نستضيف يعني ضيف من أبناء الدار ومريم ما تكتبش فيها هكا مساج طويل عريض تحيي فيه يعني أول مرة تعطيني باختصار وإيجاز. فتحية ليهم الكل مستمعينا اللي اليوم يسلموا على سميرة عتيقي. كيف كيف آمنة من تطوين المستمعة آمنة من تطوين تقول نحيي زادة كيف كيف سميرة عتيقي تحية كبيرة ليه وفرحت برشا أني سمعت صوتك مجددا آمنة محمد. يلا نواصل معك سمير سامحني نكملوا معك إذن سمير ونكملوا مع حديث الذكريات الأقرب لقلبك من البرامج اللي خدمتها مثلا.
2: أكيد القرطاس والقلم يعني. لأنه التجربة الأنضج في الإذاعة هي كل البرامج كان لابد منها ولكن الأنضج هي تجربة القرطاس والقلم لأنه حتى التسجيلات اللي عندي تقريبا تسجيلات سنوات وأكيد في يوم ما ستكون يعني في شكل في شكل من الأشكال أو في وعاء ورقي لعله يعني ما زلت نستحفظ بالرغم أني ما نسمعش الحصص نتاعي مسجلة وما نسمعهاش
1: ما نسمعهاش علاش
2: مستحفظ بها ما نسمعهاش ما نعرفش علاش
1: كيفاش باش توثقها مرة أخرى؟
2: أي باش نوثقها كي يجي وقتها لأني عندي مشروع آخر معناها قبلها هي مشروع آخر.
1: مع هذا الكل سمير يعني تتفرغ للكتابة زادة؟
2: فرغ للكتابة على الناس يعني أنا عندي مشروع معناها الرواية مخليها وكل إنسان يخرج تقريبا رواية إلا ومعناها يطلب مني ورقة من معناها خاصة في مدينة مدنين طبعا ورقة في حول هذه الرواية وإن شاء الله قريبا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش تكون تصدير لأحد الروايات المهمة باش تشوفوها بمناسبة الدورة 30 للمهرجان الوطني للمسرح التجريبي باش يكون فما رواية جديدة.
1: نعم بيه. نعم به نرجع دفعة أخرى من التليفونات يظهر لي مانيش باش خليهم في جو المسابقات اليوم باش نختم الحصة كلها مع سمير. ألو عسلامة.
7: أهلا وسهلا تحية السيدة هادية وتحية لضيفك الكريم.
2: يعيشك
1: سي محمد من بنقردام. تفضل سي محمد عندك ما تضيف تحب تقول حاجة؟
7: المضيفة ما كانت القرطاسة القلم ذاك تعجبني ياسر يماني دائما كل مرة نكتب حواجة عاد نذكر وقت القرطاسة القلم تعجبني ياسر بالله والحب نهدينا ونهديكم أنت من أغنية فهد بلان ويعطيكم الصحة.
1: شكرا ما ببارك لك يعطيك صحة تحية ليك. أي تفضل سي محمد.
7: نحييه تحية كبيرة وقلت لكم نحب أغنية فهد بلان اللي قدمتوها هيك راهي هدية من هنا لكم أنتم باقي وأنتم أنتوا هاشينا ونهديها له ونهديها لكم.
1: شكرا وصلت التحية بارك الله فيك. فحبيبة من المستمع من المستمعات الأوفياء تقول سمير الصوت الذي لا ينسى في ذاكرة أوفياء ومستمعي عروس الصحراء. يلا نوصل معك سمير ويعني شنو تعني لك الإذاعة بعد هكا وقفة تأمل عندها تقريبا آخر موعد كان لك عام 2023
2: تقريبا أنت السؤال هذا عندي زميل وصديقي لحد الآن في السنوات خاصة في الألفينات عنده انطباع يحصل له شنو تعني لك الإذاعة وكان عنده انطباع صورة تحضر وقت يشوفني يراني مصدحا ديما يحكي لي وقت يشوفني يشوف كأنه ثم ميكرو معناها بحذايا صورة أصبحت معناها أصبحت الصورة لصيقة أنه كأنك تشبه للمصدح برشا أكيد أنه برشا ذكريات وكما حكيت أنه العمل الإذاعي هو عمل إبداعي ويرتضي العمل الجماعي وحبيت هي فرصة لأني نشكر كل اللي تعاملت معهم في إذاعة تطاوين وكل اللي فتحوا الأبواب من أجل يعني إيصال صوتنا للمستمعين. كما قلت يعني من تقنيين اللي قدموا إضافة كبيرة اللي في البرمجة والإضافة الكبيرة اللي في الإدارة والإضافة كبيرة والفريق فيالق المنشطين على سنوات طويلة وعلى عقود طويلة. أيضا كانوا هما اللي من يعطيك الدفع باش تواصل وباش تبحث أكثر وباش تحاول ترتقي أكثر بالمستمع.
1: نعم الإذاعة ديما عندها حاجة
2: ثم برنامج اللي هو شهادة تقدير شهادة تقدير ومع الأسف ضاع لي البرنامج ذهب يعني الحاسو بمحتواه معناه كانت مرارة كبيرة يعني حاسوب صغير كان خاص بالتسجيلات هذه ذهب مع أصحابي وكان فيها شهادات حية في الشهادة التقدير فيها الكثير من الأوفياء الآن والأسماء عديدة الحاج محمد الكاسح كسيكسي في مدنين اللي كان في دورتين عضو مجلس النواب المرحوم محمود كيوة المتطوين اللي كان أيضا كانت حصة ثرية أيضا معه المرحوم محمد العيدي العمي كانت حصة ثرية معه ثم برشا أسماء كانت برشا أسماء كبيرة ومع الأسف يعني كل الحديث معهم ذهب أدراج الرياح
1: شيء مؤسف إنه واحد بالحق يعني يختم خدمة ويحب يخليه الأرشيف ذاك يحتفظ به وبعد يمحى كل شيء. في لحظات فيتأسف برشا المنشط بالحق ولا الإعلامي. تليفون أخير ناخده معنا. ألو على السلامة.
8: ألو على السلامة.
1: مرحبا شكون معنا؟
8: وبيك أمنة محمد.
1: مرحبا يا أمنة.
2: مرحبا يا أمنة.
8: وبيك عايش.
2: لاباس عليك
8: يا أمنة. ليك والله في خير الحمد لله.
2: الحمد لله.
8: والله فرحنا برشا كي سمعنا صوتك.
2: يعيشك يا أمنة.
8: وحيت فيا برشا ذكريات اللي ديجات هو شد مجلة همس الأصيل العدد الأول اللي أنا تحصلت عليه.
2: هاي هو همس الأصيل العدد الأول كانت قدمته هي للركبي في برنامج شمس الأحد.
8: بالنسبة لي يعني العدد الأول يعني اللي كانت في مشاركتي يعني أكتوبر 95
2: نفس العدد تقريبا اللي كان حتى وقت اللي كان هيلا ركبي كان عندها برنامج يوم الأحد تتصفح المجلات والإنتاجات بعثت لها نسخة فتصفحت العدد مباشرة على الهواء أكيد أنه

0: ويعني كانت أنتجت أو أحدثت نادي بالقاسم الشابي للشعر في كلية الآداب بمنوبة، ثم انتقلت بعد تخرجها إلى ألمانيا، أعتقد أنها في ألمانيا الآن.
1: إن شاء الله عندك ذكر قوية.
2: المهم الافتتاحية هي تقول في قديما قال الشعر إذا كان الكلام عن الإبانة عاجز فلأن الصمت عن البيان أقدر. ما نجمتش نصمت يعني اليوم مع صوت مراتيجي، حبيت نتدخل وأصريت أني نتدخل. تحية ليك.
1: شكرا يا آمنة، يعطيك الصحة.
0: يعيشك يا آمنة.
1: شكرا. ميدور لي اليوم التليفونات وش تحبس، آخر تليفون هادي تقص تليفون للأسف، حطينا على نسير لكن ما نجمناش ناخذه. ف إذا
0: رجعلك لحد الجاي.
1: ماذا بيا؟ باش نختم معك سمير، وبرشا أصوات مستمعين ماذا بيهم يرجعوا كما برشا أصوات حبوها، من بينهم يطالبوا بصوت سمير هتيجي إنه يعود إلى إذاعة الطبيب. شنو؟
0: شكرا لك هادية على ال على
1: جاوبوهم ولا؟
0: جاوبوهم
1: تم إمكانية إنه يرجع سمير هتيجي للمصباح؟
0: علاش لا؟
1: علاش لا، خلوها مفتوحة. علاش لا، إن شاء الله نتمنى أنه يرجع سمير عتيقي لمنوعاته المعتادة على أثير إذاعة تطاوين، لأنه خليت الأثر الطيب، وهذا أكبر دليل على حب الناس وحب المستمع لمنوعاتك ولا يعني كل ما أثثت على إذاعة تطاوين. وأنا أسعد أنك محاضر معايا اليوم في فقرة النوستالجيا، إن شاء الله حيرت فيك شوية الذكريات.
0: برش حيرت قلبي معك. أكيد أنه برشا برشا حنين، وحبيت نشكرك مرة أخرى هادية، وكل من وراك طبعا كل اللي عملوا في إذاعة تطاوين على السنوات القديمة منذ التأسيس للآن، فذكريات جميلة وراء هذا المصطح وهذه الرائحة كما قلت أني يعمل في استديوهات إذاعة تطاوين، ثم رائحة مميزة يعرفها كان لي يعني يبقى بالساعتين في الاستوديو، لأنها هي يعني رائحة ملهمة بالكلام وبالحديث ووجوه أيضا، عطاك نشوف وراء البلور، شوف وجوه ما وراء البلور تلهم لأنه هو السامع الأول. علاش أن في بداية، خاصة في بداية إذاعة تطاوين، التقني كان مهم جدا بالنسبة طبعاً. لي لأنه هو السامع الأول، ملامح متاع الوجه متاعه نقرأها، لأنه إذا كان المحتوى ما هوش يعني بشوفه في وجه التقني اللي هو السامع الأول،
1: وإلا راه باش يتفاعل معه ويعطي الإضافة،
0: إذا كان باش يتفاعل ويعطي الإضافة طبعا، وأكيد أنه ما يجملش لأنه يبدأ الحساس. التقني هو ما هوش إداري، التقني هو فنان، وهو جزء مهم برشا في الحصة وفي البرنامج وفي المنوعة، هو جزء من الحصة وليس مكمل للحصة، هو جزء مهم في الحصة، وهو المستمع الأول اللي نقرأ في عينيه برشا حاجات واللي يدفعني للإضافة وإلا للتراجع
3: فيها، مشارك فيها سواء بالرسالة أو بالهاتف، هدية الهمس الأصيل القرطاس والقلم، برشا عناوين وبرشا إبداعات، وصراحة أنا فخورة اليوم وسعيدة، وثم شعور خاص نحس به وأنا معناها نسمع فيكم ونتدخل معاكم، وأصريت أني نكون مع أخويا سمير معنا حتى بالصوت بالهدف.
1: بعض الرجعة صدر لي توا هذي عطاير، يعطيك صحة سمير، شكرا على حضورك.
0: شكرا لك، يعطيك صحة،
1: وعلى أمن أنه نلتقي بك مجددا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هكا نختم معكم مستمعينا هذا اللقاء في إذاعة بالألوان، خليكم مع صوت محمد ثروت، وشكرا هادي الغريبي، عادل جميل، وفتحي مقبلي اللي كانوا معنا، تحية كبيرة لكم، نلتقي في أصايل يوم الثلاثاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. في إطار الحد من التشكيات من نقاط البيع العشوائية لأضاحي العيد، أكدت بلدية قابس على تحديد 4 نقاط بيع في الدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر، محذرة من الانتصاب الفوضوي. أعلنت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في وقت لاحق بعد إتمام الترتيبات اللازمة. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. دوليا، ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن سلاح الجوش أن موجة غارات خلال الساعات الأخيرة على طول جبهة جنوب لبنان بما فيها النبطية. من جانبه قال حزب الله أنه استهدف بالمسيرات تجمعا للجنود الصهاينة ومربضا إسرائيليا للدروع في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وحقق إصابات مباشرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعدوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف

الثلث الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب

أغنية تشاتشان لواحدة من أشهر الأغاني الكوبية والممثلة لهذا النمط الموسيقي بدأنا هذه الحلقة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من لحن الشعوب، ولحن الشعوب هذه المرة سيرحل بنا إلى جزيرة كوبا. الموسيقى الكوبية واحدة من أغنى التقاليد الموسيقية في العالم وأنفس التقاليد الموسيقية أيضا، باعتبارها تمثل مزيجا استثنائيا من التأثيرات الإفريقية والإسبانية، وتطورت عبر قرون وأثرت لاحقا في موسيقى أمريكا اللاتينية أساسا والموسيقى العالمية بأسرها. وأهم خصائص الموسيقى الكوبية هي كما قلنا هذه التأثيرات الإفريقية باعتبار الحضور الكبير لإيقاعات الطبول للرقص الطقسي، الغناء الجماعي والتعدد الإيقاعي، والتأثيرات الإسبانية التي تتوفر أساسا في الألحان، في استعمال الجيتار بشكل مكثف، ثم في الشعر والأغاني الرومانسية والشكل التقليدي للأغنية الكوبلا. الخصائص الفنية للموسيقى الكوبية هي يمكن تقريبا إجمالها في 4 نقاط: الإيقاع المعقد وهو يعتبر العمود الفقري للموسيقى الكوبية، التناغم وهذا اعتمادا على حوار بين الآلات خاصة، والإيقاع والنفخيات وهو يعني مميز، ثم ما يسمى بالنداء والجواب المتأثر بالتقاليد الإفريقية، الارتجال باعتباره جزءا أساسيا في الرقصات والأداء الحي، والمزج بين الرقص والموسيقى. فمعظم الأنماط الكوبية مرتبطة بإيقاع رقص. فيما يلي سأقترح عليكم 3 أغاني، واحدة من لأشهر فنان كوبي هو إبراهيم فيرار، عنوانها كانديلا، ثم سنستمع إلى نمط البونافيستا في الجاترو دي تولو، وسنختم هذه الفقرة بواحدة من أهم الفنانات الكوبيات وهي سيليا كروز، خاصة في نمط السامبا، والأغنية هي نشيد وطني تقريبا لكوبا، هو غوانتيناراما، وسنعود إلى هذه الأغنية فيما بعد.

0: شعوب مع منير هلال.
1: تعتمد الأنماط الموسيقية الكوبية في أغلبها على مجموعة من الآلات الموسيقية، بعضها تقليدي وبعضها حديث. ففي الآلات الإيقاعية المستعملة في الموسيقى الكوبية نجد المراكاس، ونجد الكاخون، ونجد اليونغو، وهي آلات، والكونغا أيضا، وهي آلات إيقاعية بالأساس إفريقية. فيما تكون الآلات الوترية في أغلبها ذات جذور إسبانية، بمعنى الجيتار الإسباني، ثم آلة خاصة هي التريس، وهي جيتار كوبي بثلاث أزواج من الأوتار، بالإضافة إلى آلات النفخ كالترومبيت، الساكسوفون، الفلوت، ثم فيما بعد أضيف إلى كل ذلك البيانو والكلافيه والآلات الإلكترونية في الصياغة الحديثة.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إيش هاي؟ الأنماط الكوبية، وهذا من الطريف باعتبار أننا نتحدث عن تقريبا أشهر الأنواع الموجودة في العالم ذات جذور كوبية في أغلبها. فالسون كوبانو هو أصل معظم الأنماط الكوبية، وهو يجمع بين الغناء الإسباني والإيقاع الإفريقي، ثم نمط الموزمبيك، وهو نمط إيقاعي نشأ في الستينات، نمط إيقاعي راقص. التيمبا هي نسخة تقريبا أكثر حداثة في الموسيقى باعتبارها لمسة كوبية قوية من إيقاع السالسا، وإيقاع السالسا ليس إيقاعا نشأ في كوبا الأصلية، بمعنى هو إيقاع كوبي نعم، ولكنه نشأ في الجاليات الكوبية في أمريكا، بمعنى أن الكوبيين الذين في أمريكا هم الذين استحدثوا هذا الإيقاع السالسا وأصبح ممثلا للموسيقى الكوبية. والتيمبا هي النسخة المحلية من إيقاع السامبا. بالإضافة إلى ذلك، من الأنماط المعروفة في كوبا نمط المامبو، وهو نمط راقص يتميز بتنوع الفرقة الموسيقية الراقصة. نمط تشاتشا هي أيضا رقصة عالمية نشأت في الخمسينات، وهي إيقاع كوبي. وكذلك الجوانكو، وهو شكل من أشكال الرومبا الكوبية، ثم الرومبا طبعا هي إيقاع رقص إفريقي بالأساس، ولكن تطور كثيرا في كوبا. ثم البونافيستا ستايل، وهو التقاليد الموسيقية الكوبية. هذه أهم هذه الأنماط الكوبية، وسنقترح عليكم في هذا الإطار بيني موريا بونيتو، ثم ماريا كاركالوس، وكذلك لا نيجرا توماسا. وهذه الأشكال الثلاث هي إيقاعات مختلفة لما كنا بصدده من الحديث عن الأنماط.

كنا نستمع إلى لانيجرا توماسا، وكما قلت هي واحدة من الإيقاعات الإفريقية. أشرت فقط إلى السامبا أو إلى سالسا عفوا. السالسا الكوبية هي ولدت في نيويورك في الستينات والسبعينات، وأساسا من خلال تمزج الأنماط الكوبية مثل ما هو الشأن بالنسبة للسون المامبو تشاتشا مع البلوز والجاز الأمريكي، وتعتبر يعني أو من خصائصها الإيقاع المتسارع، اعتماد البوق الآلات النفخ الساكسو طبول والكلمات العاطفية، ومناسبات أو هي مناسبة للرقص الجماعي. وأشهر الفنانين الذين اعتمدوا السالسا كما قلنا وكما كنا نسمع في سيليا كروز، هيكتور لافوي، ويلي كاتون، ومارك أنتوني، وروبن بالادس اللي هي مجموعة كوبية. باش نسمع من هذا هذه الأنماط الكوبية الجديدة الآن ثلاث أغاني يعني فيها هذا التنوع الموسيقي وهذا الحضور للإيقاعات الإفريقية أساسا، مامبوين ويونو تيبيدو وبان موران، اللي تقريبا هي واحدة ثلاث أغاني من أشهر الأغاني التي تمثل هذه الإيقاعات الكوبية والإيقاعات أو الحضور الإفريقي في الموسيقى الكوبية، سواء كان مثلا بالنسبة للمامبوين وهي النمط الكلاسيكي لموسيقى المامبو، أومار بوتراندو الذي يمثل الموسيقى الكوبية التقليدية. ونخليكم تستمتعوا بهذه الأنماط الثلاث من الموسيقى الكوبية.

باش نرجع معاكم للاغنيه اللي بديت بها الحلقه وهي اغنيه كما قلنا تشاتشان. هي حكايه رمزيه بين شخصيتين خوانيتا وتشان, والكلمات تقول من إلترو سيدرو انا ذاهب الى ماركاني ثم الى كويتو ووجهتي مياري, لا استطيع ان انكر حبك لي حتى اللعاب يسيل مني حين اراك, لا استطيع ان امنع نفسي. خوانيتا وتشان كانوا يحباني لعب لعبه, لعبه رمي الرمل على الطريق ثم نفض الغبار على الجلد. اما اشهر الاغاني التي استمعنا اليها سيليا كروز غوانتينارامو فتقريبا ترجمه كلماتها تكون كما يلي: فتاة غوانتينامو, الفتاة الريفية من غوانتينامو, أنا رجل صادق من أرض تنبت فيها النخيل, وأود قبل موتي أن أنثر أشعاري في أعماق روحي, أبياتي خضراء ناعمة وقرمزية مشتعلة, شعري غزال جريح يبحث عن ملجأ في الجبال.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة لملتقى الموانسة الدولي للخط العربي بجرجيس لتتوصل إلى 8 من مايو الجاري بمشاركة خططين من الجزائر وليبيا والمغرب ومصر. في إطار الحد من التشكيات السنوية من نقاط بيع عشوائية لأضاحي العيد، أكدت بلدية جابس على تحديد 4 نقاط بيع في الدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر، محذرة من الانتصاب الفوضوي. أعلنت وزارة الفلاحة الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية وقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. في العالم، أفادت وزارة الصحة في لبنان منذ قليل باستشهاد شخص وإصابة 3 جراء غارة صهيونية على بلدة جنوبي البلاد. شكرا وإلى اللقاء.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: سالم الورغمي قائد معركة جبل برقو.
2: ولد سالم الورغمي في الكريكرية بجهة بني خداش من ولاية مدنين سنة 1912، وتوفي يوم 13 نوفمبر 1954 وهو يقود معركة بعين بوسعدية بجبل برقو من ولاية سليانة. غير أن سالم الورغمي بقي غير معروف بجهة الجنوب الشرقي، ويرجع الأستاذ عمار السوفي ذلك إلى السبب التالي:
3: المجاهد والشهيد سالم بن أحمد جباهي شهر الورغمي. هذا الرجل بقي في طيات النسيان نظرا أنه لم يجاهد في المنطقة المحلية أي الجنوب التونسي، وإنما جاهد في الشمال في ولاية سليانة وغيرها والروحية وولاية الكاف وفي ولاية بنزرت في ماطر والعالية. إذن انطلاقته لم تكن في الجنوب التونسي، ولذلك بقي منسيا وبقي غير معروف للكثير من أبناء الجهة.
2: أما من حيث الاسم فقد عرف الرجل باسم سالم الورغمي، والحال أن لقبه لا يكون إلا إجباهي نسبة إلى عرش إجباه بجهة بني خداش.
3: عرف بالورغمي لأن في ذلك العهد كان ينسب الرجل إلى المنطقة التي يأتي منها، ولهذا عرف بالورغمي أي قبيلة ورغمة.
2: جند سالم إجباهي بالجيش الفرنسي وشارك في الحرب الهند الصينية، شأنه شأن الكثير من التونسيين الذين جندتهم فرنسا لحماية مستعمراتها في الكثير من أنحاء العالم، كما جندت الجزائريين والمغاربة في الصفوف الأمامية في حرب الفيتنام عام 1946، واكتسب لذلك خبرة في مسك السلاح وفي معرفة فنون القتال. غير أن علاقة المجندين من شمال إفريقيا مع ضباط الجيش الفرنسي وجنوده كانت تفتقر للثقة.
3: كثير من الجنود التونسيين المجندين للحرب الهند الصينية وقع إعادتهم إلى أوطانهم نظرا أنهم لم يتأقلموا مع الجيش الفرنسي، ولهذا الفرنسيون أرادوا أن يتخلصوا من كثير من المغاربة، المغاربة يعني التوانسة والجزائريين والمغاربة، ليعودوا بهم إلى أوطانهم نظرا أنهم للأحداث التي وقعت صاروا لا يثقون كثيرا في المنتمين للمغرب العرب.
2: بعد عودة سالم الورغمي إجباهي من الحرب الهند الصينية استقر بالعاصمة، واشتغل كغيره من أبناء جهة الجنوب الشرقي بتجارة الفطائر صناعة وتجارة، وقد مكنه شغله من التعرف على الكثيرين من أهل العاصمة، إضافة إلى معرفته بجغرافية المدينة أزقة وأنهجا وساحات، كما تعرف على البعض من المقربين لسلطة الباي الذين عرفوا خبرته مع الجيش الفرنسي، فوجد طريقه من جديد للانتماء لعالم الجيش.
3: جند في عسكر الباي، والنظر لخبرته العسكرية وجد السبيل أنه يكون من بين المجندين في عسكر الباي، وكان قائدا لفرقة من فرق معناها جنود الباي.
2: وما أن تنهت إلى علمه أخبار الثورة بالجنوب التونسي سنة 1952 حتى صار تفكيره متجها نحو المشاركة في الثورة مع أترابه وأقاربه بقيادة مصباح الجربوع.
3: لما اندلعت الثورة التونسية في جانف في 1952 كثير من التونسيين المجندين وجدوا الفرصة لكي يترجموا خبرتهم في الجهاد معناه لاستقلال الوطن وللذود عن حماه، من بينهم سالم الجباي الذي فر بسلاحه من جيش الباي وعاد للجنوب التونسي، وكانت له فكرة الانضمام إلى قيادة القائد مصباح الجربوع رحمه الله.
2: حين تناهت إلى سمع سالم الورغمي خلال زيارته للأهل بالكريكرية أخبار المقاومة بالجنوب التونسي بقيادة مصباح الجربوع، فر بسلاحه من جيش الباي وقرر الالتحاق بالمقاومة. ولكن واقع المقاومة بالجنوب الشرقي منذ سنة 1953 كان يميل للتهدئة بأمر من قيادات الحزب لإعداد الثوار وتدريبهم على مسك السلاح وعلى كسب الخبرة في حرب العصابات ضد فرنسا وتدريبهم في ليبيا في معسكر المزرعة الذي أنشأه الزعيم علي زليطني بسواني بن يادم بتمويل من المناضل عياد ربانة أصيل جربة الذي اشترى لهذا الغرض مزرعة قرب مدينة طرابلس الليبية. ومعلوم أن الكثير من المقاومين كانوا قد التحقوا بهذه المزرعة، وكانت قبائل الجنوب الشرقي تتسابق في إرسال الشباب المتطوع للمقاومة، وقد تخرج من هذه المعسكرات الكثيرون، ومنهم من حولوا إلى مصر وإلى العراق لتلقي تدريبات قتالية واستعمال السلاح بمختلف أنواعه. غير أن سالم الورغمي لم يلتحق بمواقع التدريب بالشرق لأنه كان قد اكتسب خبرته مع الجيش الفرنسي في لندوشين ثم مع عسكر الباي بتونس. ولكن حدث آخر كان ينتظر سالم جباهي بجبل بوهدمة.
3: سيقع اجتماع كبير بين المجاهدين، بين قادة المجاهدين في كامل التراب التونسي، سيجتمعون في بوهدمة تحديد استراتيجيات النضال ضد فرنسا المحتلة. وهذا الاجتماع كان القصد منه هو توزيع الأدوار ومعرفة استراتيجيات النضال الجديدة. ولما كان منتقلا سالم الجباهي إلى بوهدمة وكان المشي سيرا على التنقل، كان سيرا على الأقدام، وجد في طريقه المجاهد الطاهر صول المهداوي في جهة جابس، فلما التقى بسالم الجباهي عرض عليه سالم الجباهي أن يرافقه إلى بوهدمة، فرافقه إلى بوهدمة، وهنالك التقى بقادة المقاومة أمثال مصباح الجربوع والساسي الأسود والطاهر الأسود، وكذلك معناها الأزهر الشرايتي وهلال الفرشيشي، من القادة حسن الورداني كذلك إلى ومحجوب بن علي إلى غير ذلك. أنا التقوا هنالك، وفي بوهدمة أمروا الاثنين بالنسبة للطاهر المهداوي بالنسبة لسالم الجباهي أن يلتحق بالعاصمة تونس، نظرا أنهما على معرفة دقيقة بالعاصمة وبأنهجها وبخفاياها، وهنالك معناه ينفذون عمليات عسكرية ضد أهداف فرنسية في تونس العاصمة. فانتقل الاثنان معا إلى تونس العاصمة، وبعد تنفيذ بعض العمليات اللي نفذوها في تونس العاصمة قرر الحزب أن يبعثهم في مجموعة فيها ضمت عناصر من العالية وعناصر من ماطر لكي ينطلقوا في المقاومة في جهة الشمال الغربي، معناها جهة معناها ماطر وجهة باجة وجهة معناها على الحدود مع الجزائر والكيف ثم سليانة.
2: بعد قيام سالم جباهي ورفيقه الطاهر المهداوي ببعض أعمال الشغب ضد الفرنسيين بالعاصمة، كان له اللقاء الأكبر في حياته، حيث سيكون التحامه المباشر بالجيش الفرنسي في معركة جبل برجو الشهيرة.
3: عندما وصل القائد سالم جباهي إلى سليانة التقى بعبد القادر زروق. سالم جباهي اختير لقيادة المجموعة رغم أنه ليس من المنطقة، فهو ذو خبرة عسكرية، نظرا لهذه الخبرة العسكرية وقع عليه الاختيار أن يكون قائد المجموعة.
2: تقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيق سالم الورغمي المقاوم طاهر صولة المهداوي أنهم كانت لهم هجمات على بعض المعمرين الذين كانوا يساعدون عصابة اليد الحمراء الفرنسية التي اغتالت حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، فكان الثوار ينتقمون منهم ويغنمون منهم بعض الأسلحة كما يغنمون الأغذية التي يحولون هذه الجبال لإعاشة المقاومين. ولعل أنجح هجوم سبق معركة جبل البرغو الذي نفذه المقاومون كان على سكنة سيدي سعيد الفرنسية.
3: الذي سكن سيدي سعيد القريبة من برغو. وفي هذا الهجوم معناها غنم المجاهدون كثير من الأسلحة من السكن العسكري الفرنسية، وأثروا عددا من الجنود، أثروا عددا من الجنود. وكان الهدف من تأسير هؤلاء الجنود وأخذهم أسرى لمقايضتهم ببعض الوطنيين المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية الفرنسية، للضغط على فرنسا أنها تحرر بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مقابل تحرير بعض الأسرى معناها من جنودها. وصارت هذه العملية، ومعناها فرنسا وجدت نفسها في حرج كبير، وخاصة أن هذه الواقعة سبقتها معارك عنيفة جدا مثل معركة ميتر في الجنوب التونسي، ومعركة جبل العدودي في الحامة، ومعارك أخرى مثل معركة جبل عرباطة في قفصة، ومعناه معركة سيدي عيش الثانية معناها من طرف لزر الشرايتي، ومعركة بوهدمة اللي قادها معناها محمد بن نيفر. كل هذه المعارك معناها كانت معارك عنيفة جدا، وفرنسا معناها تكبدت فيها خسائر كبيرة، وأصبحت متحرجة خاصة بعد انهزامها في الهند الصينية في ماي 54 معناها، وعودتها مهزومة من الهند الصينية، ومعناها تكبدت الخسائر هذه الجديدة في تونس، وانطلقت الثورة في الجزائر في 1 نوفمبر 54. إذن كل هذه العوامل جعلت فرنسا محرجة، وجعلتها تريد أن تقوم بالحركة الاستعراضية الأخيرة. الحركة الاستعراضية الأخيرة يعني معناها معارك فاصلة، وتعتبر معركة برغو معركة فاصلة في النضال الوطني التونسي، نظرا أنها جاءت في الربع الساعة الأخير، في الربع الساعة الأخير أي قبل المفاوضات الفرنسية التونسية الفرنسية للحكم الذاتي.
2: تقول الوثائق أن الجيش الفرنسي حشد عددا كبيرا من جنوده بلغ حوالي 18,000 جندي، كما قام بتمشيط الجبال بالطائرات، وطوق جنوده جبل السرج بعين بوسعدية أين يتمركز المجاهدون. وبالرغم من ورود المعلومات بتحرك الجيش الفرنسي في اتجاههم قبل يومين من المعركة، إلا أن القائد سالم الورغمي أصر على البقاء والمقاومة حتى نال الشهادة. هذه المعركة بدأها المجاهد سالم البرغمي رحمه الله. وتقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيقه المجاهد الطاهر سولة المهداوي أنه خطب في رجاله يوم المعركة التي دامت 4 أيام، وكان عدد المجاهدين فيها 84 رجلا، وزعهم القائد سالم البرغمي على 4 فرق، وجعل على كل فرقة رجلا لقيادتها. قال لهم القائد سالم الورغمي يومها أن هذه المعركة معركة مصيرية، وإنهم إن قتلوا فسيكون هو أول شهيد فيها. واستبسل القائد سالم الورغمي في الدفاع عن الوطني حتى استشهد هو و17 مجاهد من رفاقه فوق جبل البرغو في اليوم 13 من شهر نوفمبر عام 1954. وعندما استشهد سالم الورغمي يذكر رفيقه الطاهر أنه هو الذي دفنه بيده.
3: وهذه المعركة لو بدأت بمناوشات، ثم اليوم الأخير منها اللي هو يوم 13 نوفمبر 54، هو اليوم اللي كان فاصل، واللي معناه كان فيه حدة كبيرة جدا، معناها يوم كان ممطر وفيه كثير من الضباب. وتقول بعض الروايات أن الجيش الفرنسي في مواجهته للثوار وجد نفسه في مواجهة ذاتية، معناها الجنود الفرنسيين نظرا لكثرة الضباب ولكثافته وتهطل الأمطار معناها أصبحوا يقصفوا في بعضهم البعض.
2: تعتبر معركة عين بوسعدية من جبل برغو بولاية سريانا عنوانا لحس الانتماء الوطني الذي جمع رجالا آمنوا بعدالة قضية وطنهم فتنادوا من مختلف جهات البلاد للوقوف بإصرار كبير في وجه المستعمر. فقائد المعركة من بني خداش ومعه رجال من برغو ومن عسجة ومن الكنائس ومن البرج ومن قلعة الأندلس ومن جلمة ومن المكناسي ومن جهات أخرى من أرض تونس. كما تبقى هذه المعركة شاهدا آخر على تضحيات الوطنيين الصادقين، ويبقى اسم سالم الورغمي علامة مضيئة ومثالا للتضحية من أجل الوطن.
1: سالم الورغمي قائد معركة جبل برغو. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
0: حماة وطن إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو، اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: ناديولي هاك الطليان كاسينيا. وين هو؟ وينو كاسينيا؟ جيبهولي تحس بالدنيا فياق وروحة باش تطلع فيها البلاد وفيها القصر. حب نرجع لقصري، نحب نشوف حل الهملة اللي هملناها. فينو كاسينيا؟
1: هو فينو؟ هو جاي مولاي.
0: ايش يا كاسينيا؟ ايش قلب هذايا؟ ولكن ما نشوفكش، حس بحاجة نقصتني
2: مولاي. هني ديما بخذاك يا مولاي المعذب.
0: يا كاسينيا زادوا عليها قرن الخونة، عمرك ما تلقاهم معاك وقت الحاجة. اطمع عميهم ما يقفوا كان مع الواقف، يجيهم نهار ونمحقهم الكل، ما يخلي فيهم حتى حد على الشيء اللي عملوه فيها.
2: مولاي انت راجل عظيم، انت وراك تاريخ وعندك الشرعيه متاعك ومتاع اجدادك وعندك غايه تستنى فيك. مولاي اش عندك في الغبان؟ اش عندك فيهم؟ الناس في تونس معاك غايه، لا عندها لا سلاح ولا كوه باش يبعدوا عليهم الترك ولا يحاربوهم. مساكن استسلموا ساكن، وهما توا يا مولاي قاعدين يستناو فيك باش تقودهم وتطرد هاك القرصان من بلادك.
0: كلامك عسل لي يا كازيم، يا كلامك عسل. علاش علاش ما جيتنيش من قبل وقت اللي كنت نصول ونجول؟ علاش
2: مولاي؟ مولاي انت توا تصول وتجول. مازالت عندك في يدك كل شيء، ما تخافش.
0: نعرف نعرف نعرف هذا يا كاسينيا. وقتاش باش نقعد ضيف على امير قسنطينه؟ والفين باش نمشي بعد ما خانوني هاك الكمشه الملقيط وخذالي هاك القرصان النزل قصري وبلادي؟ ما بقى معايا كانا الأربع رجال هذم اللي تشوف فيهم اللي ما نجموش حتى يتعرضوا لكمشة قطاع طريق. عجبتك الحالة هذه يا كازيميا؟
2: أبدا يا مولاي ما عجبتنيش هالحالة، أخاطر أنا بيدي نحب نشوفك كان قاعد على الكرسي متاعك في قصرك وفي القصبة في تونس، وأنا يا مولاي عبدكم وخدمكم عندي باش نغشك. عندي يا مولاي
0: اختاني يا كازيميا، الحكاية مش بسيطك ما تتصور، كم تعملوا قسطاطين وحرب وجيش.
2: على هذاك يا مولاي قلت لك اللي الموضوع بسيط، انت كنت هب توا باب العرش يتعال في وجهك.
0: كيفاش كازيميا؟ كيفاش كيفاش كيفاش كازيميا؟
2: مولاي المعظم نسيت الامبراطور بتاع اسبانيور شارلوكان اللي هو صاحبك
0: شارلوكان.
2: نسيت اللي هو صديقك واللي هو مستعد باش يعاون على رجوعك انت لعرشك ولسلطانك. نسيت يا مولاي اللي هو زادة عدو خير الدين بغبغوس، وهو كيف كنتي يلوش كان على الفرصة باش يطيحه ويكذي عليه. نسيت هذا
0: لا لا لا لا لا لا لا ما نسيتش ابدا، ما نسيتش ما نسيتش.
2: باهي مالها، علاش ما تكتبلوش ولا تمشي له انت بنفسك لاسبانيا؟
0: كيفاش يا كازيميا هذا ممكن؟
2: وهذا سؤال مولاي
0: تكتبلو
2: غاك سلطان كيفو. اكتبلو. اسمع يا مولاي، الزمان غاو يهز ويحط وشغله كان يعرف هذا، ولهذا يستحيل باش يرجعك ولا يخيبك، لازم يكف معاك. خاول خاول يا مولاي، خاك ما عندك ما تخسر، بالعكس يا مولاي انت توا خاسر، لكن قدوه وقت اللي يكف معاك شغله كان تولي غابه يا مولاي.
0: كلامك صحيح صحيح يا كازيميا، لكن نعرفش كيفاش. كتب لي جواب نبعثوه للامبراطور شارلوكان.
2: حاضر يا مولاي.

0: بيكم توشوش لبعضكم وجوعكم كيف وجوه الموتى الصار قولوا لي
1: يا مولانا حالتنا اليوم ما تفرحش يلزمنا نستعمل العقل أكثر من أي وقت أكثر من قبل للتجار الكفار باش ينصرونا هو خروج على عاداتنا وديننا سامحني هو كفر في حد ذاته لا ترضاه أنت ولا ترضاه الرعية متاعك وبصراحة احنا نشوفوه ضعف واستسلام الرجل اللي باش تبعث له اختر علينا ما نجموهش وما نقدروش عليه وما ثماش ما ثماش سلطان ما يتمعش في سلطان آخر
0: مالا اش نعمل نقعد مربع ليتينا والناس تاكل فينا من كل شيء وجانب
2: مولانا
0: اش بيك انت
2: فكر يا مولانا في طريق آخر هذوك الناس ميلوجوا كان على خرابها باش يلقاو ثنية محلولة قدامهم احنا ما نجمناهمش وقت اللي كنا في القوة متاعنا وما خلاه وما عملوا باش يحتلونا جاي انت اليوم وتحل لهم الباب اللي كان مسكر
0: كلام فارغ هذا زمان وهذا زمان قاعدين كيف كنت سعفاء ما تعرفوا تكلموا ترى قولوا لي لشكون باش نمشيو شكون باش يعاوننا السلطنة كلها تفرطت وكل واحد جد تخرب وخايف على راسه دا من الشرق للغرب لا حبيب ولا صديق
3: مولاي مولاي يا جماعة يا كرام الخوف متاعكم ما عنده لا غاس ولا ساس وانا عرضت عليكم فكرة باش نساعدكم الامر بسيط ياسر في مقابل عودة مولانا الحسن المملكته ماهوش باش يعطي باخشة هو باش يغد الجميل لصديقه حاجة بسيطة هذا سلطان ماهوش باش يعطيه لا إمارة ولا جزيرة ولا مدينة قلت لكم حاجة بسيطة ياسر شوية هدايا من هنا ومن هنا تكفي وبعد هذا مولانا الحسن باش يكون هو قائد الجيش ايه اللي باش يبعثوا له شارلوكان باش يكذيو على خير الدين اش فيها هذه
0: خلينا كزيو من الهموم اللي كركر فيه معايا ما يصل حتى شيء جي تطلب لهم نصيحة يدخلوك في بعضك ولي وعفارت والصحيح يجيبوا ربي كازينة قوم جيب دواية وقلم ورقة خليني نمل عليك جوابنا الشركان اللي باش نبعثوا له
3: حاضر
0: اكتبوا انت ها وانت هو اللي باش تهزه انت هو سفيري الامبراطور سبانيور
3: سلطان وغاب سلطان وما كيفك سلطان يا سيدي
0: حاضر
3: مولاي
0: اكتب يا كازينة اكتب السلطان الحسن الحبسي معهم الكلام باهي اللي يتقال في الجوابات
3: الى الامبراطور المعظم
0: باقي تعرف ما
3: او كتبت يا مولاي كتبت ما عندك كان خشان
0: قلو لك الرئيس التركي بربروس راه فكلنا العرش بتاعنا خرجنا من ديارنا هذا كله على خاطر اكتب على خاطر يعرفني اللي انا صديقك واللي انا متعلق بيك ديما ديما ديما ونحب نتعاون معك شبيكم تخزوني انتم سعسان ولهذا الرغم صلاحكم يا صاحب الجلالة باش تعجلوا وتساعدوني على استرجاع مملكة اجدادي قلوا زاده انه شرف عظيم باش نكون انا السلطان الحبسي وزيركم ينعم وزيركم نساعدكم ونعاونكم نعاونكم على الشيء اللي باش تعملوه لبلادي وما تشوفوا مني كان اللي يفرحكم وزيد اكتب له
3: بشويه مولاي تزغب بخشه خاطر
0: افكاري باش ما تفرطش
3: نهز معاكم الحمل ونشوفوا مني
0: وتشوفوا مني كان اللي يفرحكم وزيد على هذا انا مستعد باش نمول جيشكم المظفر ونوفر القوت والماكله والشراب هكا
3: والفلوس
0: القوت والماكله والشراب
3: والفلوس يا مولاي
0: والفلوس واللعب وانا من ناحيتي كسلطان ونجمع أكثر عدد ممكن من جند المسلمين باش باش يعاون ويقف يعاون ويقف مع جندكم البواسل. وش بكم تغزول؟ والسلام من صديقكم الحسن الحفصي. باهي هكا فزيمة
3: عظيم عظيم يا مولاي وغبي عظيم. تو تشوف شغلك نحطه في جيبي في غمشة عين ونقنعه باش يجي مزدكم في أقرب وقت يا مولاي.
0: كزيمة
3: نعم مولاي.
0: لو كان يتحقق لي في راسي ولا حتى طريف من اللي قاعد نخطط له نعمل لك اللي ما عمله لك حتى حد قبلي.
3: نعرف نعرف يا مولاي نعرف اللي انت كريم وولدك غماء غاني نشوف ونتنفس ونعيش من خيرك. كليني كليني نغض لك الجميل متاعك.
0: مش عذر روحك باش تسافر خطوة تسافر وهديتي اللي تستنى فيك ما تتصورهاش في بالك. حبك تجيب لي الصيح الصيح.
3: حاضر يا مولاي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا حمدان.
0: أهلا أهلا شمالك
1: يا عسلامة يا أخويا. مرحبا مرحبا. تفضل تفضل اقعد. شبيك واقف؟
0: إيه بارك الله فيك يا سيدي.
1: تي وينك يا رجل؟ فين كنت هالمدة؟ أنا قلت الجماعة تو يظهروا من غدو. يا أخي بخيتك يا ليريتك. حتى قلت بينه وبين روحي اللي جماعة ما عجبتهمش الضيافة.
0: استغفر الله يا رجل استغفر الله. ما تقول هالكلام يا هاشمي. هكا توا هكا توا تضيفنا وتدخلنا لدارك وننساوك. لا لا لا لا هذا كلام. احنا رانا ما نجحدين فضلك ابدا.
1: ايوه
0: وانا جيت اليوم فضلي باش نشكرك على لسان الجماعه الكل.
1: ايوه
0: اي وهما راهم الكل يسلموا عليك ويسلموا على المراه اللي طيبه العشاء وبعثوا لها هديه. هذه يا سيدي بعثوها جماعة كل باش نعطيها لها. هي هدية بسيطة لكن
1: ما لكنش يا سي حمدان. اسمع أقولك احنا ناس ما نقبلوش الهدية على خاطر قمنا بالواجب.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف خير الدين، سلاح العمدوني، زهير بن ترديت، عز الدين الحمروني، وبالقاسم البريكي.

إنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزي.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا بالجميع سيدتي أنستي سيدتي طب مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي المباشر من استوديو نجيب الخطاب. يؤمنه تقنيا الهادي الغريبي والحبيب الخريز في غرفة الهاتف صحبة بقية الزملاء في مختلف الملاعب. اليوم باش نحطوا الرحال في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من خلال الجولة 13 في مرحلة الإياب للرابطة المحترفة الأولى، ومن زوز مباريات منقولة عبر موجاتنا. رؤوف عزيزي سيؤمن مباراة مستقبل الجابس وشبيبة القيروان، وفتحي الشتوي سيكون معلقا على مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان انطلاقا من الساعة 14 قبل 4. يعطيونا تشكيلتي الفريقين وورقة المباراة. أيضا بعد 10 دقائق تقريبا ستنطلق مباريات الرابطة لوات المستوى الأول، وطبعا وصلنا للمنعرج الأخير أولمبيك مدنين المتصدر يستضيف اليوم العمل الرياضي بالرقبة المغادر لرابطة لوات المستوى الأول اللي باش يكون في المستوى الثاني الموسم القادم. مباراة على الورق تبدو سهلة للمتصدر نادي أولمبيك مدنين. جمال فرعة سيكون على عين المكان وننتظر صوته يلتحق بنا ليعطينا أكثر إضافات حول هذه المباراة. وحتقبلي الملاحق سيستضيف جمعية جربة، والهادي بوصفة من عرش الهادي إذا التحق بنا ولا مازال، وأيضا في تهذيب في الصخيرة تهذيب الصخيرة تبولب الرياضية مباراة من أجل تفادي النزول، وسيشتد التنافس على مقعد للعب مباراة البراج في انتظار ما ستؤول إليه هذه البطولة المشوقة. سامي الهندوز سيكون معلقا على هذه المباراة التشويق. أيضا بين رابطة الهوات والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة الثانية تلعبت أمس الجولة المجموعة الثانية في الجولة قبل الأخيرة للبطولة، والملعب الجيبسي يكتفي بالتعادل ليفسح المجال أمام ساقط الدير. هدف صفر مقابل صفر، ساقط الدير متصدر في انتظار المباراة الأخيرة. مباريات باش يتلعبوا نهار الاثنين والثلاث الجولة الأخيرة، وقتها باش نعرفوا من سيصعد، وإذا كان عرفنا من سينزل في المجموعتين فإنه الصعود ولعب مباراة البراج سنأتي إليه بالتفصيل بعد قليل بعد ما نستقبلوا الهادي جمال في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين. أولمبيك مدنين الأمل الرياضي بالرقبة المتصدر مع المغادر. جمال مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بك، مرحبا بالجميع كل مستمعينا الكرام عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه من تطاوين. تقريبا اكيد 5 دقائق 7 دقائق وينطلق لقاء الاولمبيك مدنين والاميز بالرقبه الجوله 10 اياب لبطوله الرابطه الثالثه مستوى المجموعه الرابعه. تقريبا تشكيل الفريقين، نبدا بفريق الامن الرقبه سيف الله الكوز، محمد بن

0: في حراسة المرمى محمد طليق، مهدي والدوي، محمد خليل مشاري، كاسيم بوفار قائد فريق، بران اللقاش، محمد طريقي، محمد بن نور، ادم عزيز الفرجاني، نزار الصغير، والاسلان بن ساسي. الاحتياطي كحارس احتياطي وجدي ناسي، عبد الله الشوشان، محمد عمر زلامه، اسامه الاسود، حسام البجاوي، نعيم مشلوس، طارق بن عمار، محمد امين بوعضله، وصفوان التومي المدرب، فتح اسماعيل، وطاقم التحكيم مع الاشاره فقط لفتحي. طاقم التحكيم انت وصل الى ملعب صلاح الدين بحميدة قبل انطلاق المباراة تقريبا ب 30 دقيقة منذ قليل. حكم ساحة ياسين هماني مساعد اول، شافي العامري مساعد ثاني، ريان بن مصباح حكم رابع، مهدي شبشوب، ومراقب اللقاء محمد الطاهر بن سالم. اكيد لحظات وينطلق اللقاء في ملعب صلاح الدين بحميدة بين اولمبيك مدين وامير النقبة فتحي.
1: شكرا ليك شكرا ليك جمال. نشوفوا سامي الهندوز في صغيرة، تهذيب الصغيرة وتبول الرياضية، طبعا مباراة من أجل تفادي النزول، بالتأكيد التشويق باش يكون إلى آخر نهاية هذه البطولة. سامي في الاستماع.
2: نعم دقيقة ودقيقتين لنبدو أرقام فريق تبول الرياضية بجيبس.
1: به نخليلك الوقت الكافي إذا كان فما إمكانية أنك تعطينا تشكيلتي الفريقين قبل موجز الساعة الثالثة، ولا نرجع لك بعد. أيضا هذه بصفة مباراة لا تقل أهمية، واحد تقبل لي الملاحق لنادي أولمبيك مدنين، سيلتقي جمعية جربة يعني يلعب بأكثر راحة في المركز الرابع. طبعا جمعية جربة لا يعنيه لا صعود ولا نزول هذا الموسم، في انتظار أنه إن شاء الله تترم من أمور الموسم القادم ويلعب الأدوار الأولى من أجل العودة للرابطة المحترفة الثانية، وهو جدير بها من جرب الرابطة الأولى والرابطة الثانية. طبعا قدم تصميم في الرابطة الهوية المستوى الأول، إن شاء الله القادم أفضل لجمعية جربة. نعطيكم المباريات المبرمجة اليوم لحساب الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت زوز مباريات منقولة عبر موجاتنا، روف عزيز باش يكون حاضر في مباراة مستقبل جابس وشبيبة قيروان. مستقبل جابس نعرفه منذ الأسبوع الماضي غادر الرابطة المحترفة الأولى حسابيا، إن شاء الله عودة سريعة لهذا الفريق. اتحاد بن قردان سيستضيف مستقبل سليمان، المباراة طبعا بعد ما ضمن اتحاد بن قردان بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى، فإنه مستقبل سليمان يأتي إلى ملعب 7 مارس بحي المطار بن قردان على أمل العودة بنتيجة إيجابية، تبقي على أمله وبسيس الأمل في البقاء والتشبث بمقعد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فتحي شتاوي سيكون عيننا من بن قردان في مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان، والتعليق على هذه المباراة. نعطيكم أيضا المباريات الكاملة لهذه الجولة رقم 10 للرابطة المحترفة الرابط لوات المستوى الأول. كان من المفروض أنه مباراة أخرى تلعب اليوم أجلت لأسباب مانيش باش نقول معناتها بالضبط شنو هي، لكن تأجلت قد تكون لأسباب يعني تنظيمية ليوم الخميس القادم 7 ماي. اليوم باش يتلعبوا بقية المباريات، الفجر الرياضي بالقطار سيستضيف المظيلة في مباراة بالتأكيد هامة خاصة لنادي كرة القدم بالمظيلة اللي يلعب من أجل تفادي النزول. نادي أولمبيك مدنين كما كنتوا تسمعوا في تشكيلته مع الأمل الرياضي بالرغبة بعد قليل، طبعا المتصدر على أمل أنه يجني 3 نقاط هامة جدا اليوم، ويبقي على نفس المسافة بينه وبين الواحد الرياضي بقبلي اللي بشتضيف جمعية جربة، 4 نقاط بين مدنين وقبلي. يعني هل يفعلها جمعية جربة خدمة لنادي أولمبيك مدنين؟ طبعا النتيجة ستخدم نادي أولمبيك مدنين، على كل هذا ما سنكتشفه بعد نهاية المباريات. كوكب الرياضي بتقاش سيستضيف الملعب الرياضي القفسي، وتهذيب الصخيرة تبولبو الرياضية أيضا قلت في مباراة هامة جدا خاصة لتبولبو، وجريدة توزر المستقبل ستستضيف مارث الرياضية. تبقى لنا مباراة اتحاد الجيم والأمل الرياضي بجربة. الأمل الرياضي بجربة هو الآخر اللي يلعب من أجل ضمان بقائه برابطة الهواة المستوى الأول. الخميس 7 ماي هو موعد هذه المباراة انطلاقا من نفس التوقيت في الثالثة كبقية المباريات.

برمجت يعني تعيينات الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، يعني من المفروض الاثنين والثلاثاء حسب البرنامج التالي. نعطيكم برنامج مباريات الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأول ثانية لكرة القدم من أجل مقعد في كل مجموعة مباشرة للرابطة الأولى، وزوز الثاني والثالث مش يلعبوا من أجل البراج من أجل مقعد واحد، أربع فرق مش يلعبوا من أجل مقعد واحد. المباريات يوم الاثنين والثلاثاء، يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين باش تلعب مباريات الرابطة الأولى لكرة القدم. التفاصيل نعطيها لكم إن شاء الله بعد قليل بعد موجز الساعة الثالثة للأخبار.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الحد من التشكيل السنوي من نقاط البيع العشوائية لضاح العيد، أكدت بلدية قابس على تحديد 4 نقاط بيع في الدوائر البلدية الراجع لها بالنظر، محذرة من الانتصاب الفوضوي. أعلنت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس النواب الشعب غسان يمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج استعدادها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أبريل الماضي بإشراف رئيس الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم لأرض الوطن خلال صيف 2026 وتيسير قضاء شؤونهم. يسدل الاستتار اليوم بقصر المعارض بالكرم على فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام كان خلالها زوار على موعد مع آخر الاستدراس في ثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجالات العلوم على اختلاف تخصصاتها. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد فلسطيني 2 خلال 24 ساعة الماضية، كما حذرت من تفاقم أزمة النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالقطاع. استشهد شاب فلسطيني واصيب اخرون اليوم برصاص قوات المحتل خلال اقتحام مستمر لمدينه نابلس في الضفه الغربيه المحتله. افادت وزاره الصحه اللبنانيه بمقتل شخص واصابه 3 آخرين جراء غاره صهيونيه جنوبي لبنان. الموجز في امان الله.
2: ملاعب وأهداف،

0: نعود سيدتي أنيستي سيدتي لأجواء الملاعب والرياضة وتحديدا ملاعب رابط الوات المستوى الأول باش نعيشوا مع بعضنا ثلاثة مباريات من بين ستة مبرمجة في هذه الأمسية أولمبيك مدنين على مل الرياضي بالركبة. واحد قبلي جمعية جربة تهذيب الصخيرة تبول بالرياضية أخذنا الورقة ورقة المباراة في مباراة مدنين صلاح الدين بن حميدة بمدنين جمال فريعة كان معنا منذ قليل في انتظار صوت هادي بوصفة في مباراة واحد قبلي وجمعية جربة وكذلك سامي الهندوز انطلاقا من الصخيرة تهذيب الصخيرة تبولبو الرياضية. قبل ما نرجع الجمال نرحب بحسن المحمدي سيواصل معنا هندسة هذه الحصة من استوديو نجيب الخطاب بتطويل. مرحبا حسن. ونمشي مباشرة إلى جمال فريعة في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين. جمال
1: اهلا وسهلا بك مصطفى فتحي. لو سمحت لي قلت فتحي في التنسيق.
0: لا مش مشكل
1: مصطفى اكيد
0: المباشره.
1: كل حال تحيه زي فتح الطواعي اكيد تحيه لي وتحيه لكل الزملاء اكيد السابقين في اذاعه التطوير. كما قلت دقيقه منذ تلقى الشوط الاول هنا بنفس تحدي محمد المدين وفريق التعادل مقابل صفر بين فريق اولمبيك مدين وفريق امل الركبه. ترجع الكره لفريق الركبه تقريبا لحياه شعب الكره طويله وسط الميدان بعث الواحد جمعون اللي تتقسم الكرة من هجوم فريق أولمبيك مدين من اللاعب نزال بن الصغير. نزال الصغير يوسع الكرة عالية دخلت قلة الجزاء ترجع من الدفاع التسديد تسديد من خليل المشارك ترجع من الدفاع. التدخل كان ممتاز من محمد سعيدان يبعد الكرة ترجع فريق أولمبيك مدين تمشي الكرة لأدم عزيز الفرجاني. أدم عزيز الفرجاني وتدخل التدخل من تقريبا حي دحرش يبعد الكرة رمي تمس لفريق أولمبيك مدين تلعب الكرة بسرعة يمشي الكرة لقيد فريق سو فرغة. ياسين حط المساندة ياسين في وسط الميدان لبرهين الجيفش والتدخل من دفاع فريق الأمازيغ الركبة. الكرة والأية من ياسين العاصيب آدم المكوم تطويل الكرة والتدخل من متوسط الميدان أو البرهين الجيفشي يحط الكرة وضربة المخالفة هناك من سعدي بن حميدة. أكيد ننتظر حضور الجماهير وفريق أولمبيك مدين تقريبا واحد في الطليعة الملاحق الوجه الواحد يا بيكبلي ب 43 نقطة و 47 نقطة لفريق أولمبيك مدين في المرتبة الأولى المجموعة السادسة. وفريق أولمبيك أكيد نحو العودة للنقطة المحترفة أستاذ كنت قدم مقبلة الموسم بثلاث جولات تربية التنس لفريق أولمبيك مدين في التنفيذ. اللعب مهدي والداوي مع اللي يلعب مع عزيز الفرجاني يوسع الكرة والداوي رأسية الكرة والحارس يأخذ الكرة سيف الكوز يأخذ الكرة حارس الأمازيغ بالركبة. نصل تقريبا الدقيقة الخامسة في هذا الشوط الأول صفر مقابل صفر هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة المدين. الكرة فريق الأمل في وسط الميدان تمشي على الواحد جمعون يلعب الكرة مع محمد سويلح والتدخل من خليل المشارك. خليل المشارك المنتدب من فريق الترجي الرياضي الجريسي ترجع الكرة لفريق أولمبيك مدين ياسين أبو فرغة قيد الفريق في دفاعات الخط الخلفي لفريق أولمبيك مدين مع الإشارة أن وسام الأسود أكيد عاد وموجود على بنك الاحتياط بعد ما كانت هذه الإصابة. أكيد العودة التدريسية لقلب الدفاع أيضا تمشي الكرة بسرعة لفريق أولمبيك مدين والتسلل تسلل على نزال صغير الحكم قريب من العملية أكيد تقريبا المساعد الأول المساعد الثاني ريان بن مصباح أكيد يرفع الراية
0: في توقيت
1: تسلل توقيت أكيد المصطفى توقيت نلعب في توقيت دقيقة سادسة والتعادل في مدين صفر مقابل صفر في مدين والأمازيغ بالركبة.
0: كنت منذ قليل قلت أنه التعيين صدر على الجامعة التونسية لكرة القدم رابطة المحترفين أنه الجولة الأخيرة للرابطة الثانية لكرة القدم باش تلعب على دفعتين يوم الاثنين والثلاثاء. سبورتينغ بن عروس سيستضيف في الملعب الافريقي المنزل بورقيبه يوم الاثنين 11 ماي النادي الرياضي حملان في الامل الرياضي بحمسوسه. اتحاد بوسالم سيستضيف جمعيه مقرين. الهلال الرياضي بمساكن الهلال الرياضي الشابي. مكارم المهديه محيط قرقنه. البعث الرياضي بوحاجه الاتحاد الرياضي بتطاوين. وسكاك الحديد صفاقس الكوكب الرياضي بعقارب. كل مباراة تدور يا الساعة الرابعة مساء. بعد قليل بعد ما نستقبلوا هادي سامي الهندوز في الصخيرة نعطيكم تفاصيل مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تلعب يوم الثلاثاء 12 ماي إن شاء الله. سامي مرحبا بك.
2: مرحبا بك وبكل مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة التطاوين، وحييكم أينما كنتم من الملعب البلدي بعقير بين تدور أحداث الجولة العاشرة مرحلة الإياب، والتي تجمع عشية هذا اليوم التهذيب الرياضي بالسكيرة وكل الرياضية في جبس إطار المجموعة الرابعة لرابطة الهوات المستوى الأول في طقس ربيع بيمتياز، وعلى الرياض عشر اصطناعي بحضور جماهيري قليل عدد حتى يلعب التهذيب الرياضي بالسكيرة مع بداية هذا الشوط الأول على مين أو يسار حجرة ملابس اللاعبين بالألوان الزرقاء والبيضاء، في حين يلعب كل الرياضية في جبس على يمين حجرة ملابس اللاعبين بالألوان الصفراء والسوداء. وإليك تشكيلة الفريقين والبداية طبعا بالفريق الضيف بولبو الرياضية بجبس عثمان بن عثمان على المرمى، خميس عكرود وسمى مكي قائد الفريق، محمد أمين الحمروني، حسن مرزوقي، علي الهدفي، علاء الطلبي، عطار زيجي الطاهر، حمادي صلاح خليف، ومحمد وجدي المدف على بنك بوتيلات. بولبو الرياضية بجبس عبد النور زعاترة، محمد محمود غومز، حازم جبري، آدم خشيني، عماد زغب، مهران القيدي يدرب الفريق مصفى كعام. على بالنسبة للتدريب الرياضي بسخيرة رضوان بن أحمد حارس المرمى قائد الفريق، حلمي عميري، أسامة النجع، إيهاب بن محمود، حسامي المجري، محمد أمين العفيدي، غسان بن محمود، خالدون النيلي، منظر فرج، وعاطف بن حمر، ومحمد علي الصهري على بنك بوديلات. التدريب الرياضي بسخيرة بسام المسعد، يوسف الشرني، فراس العقربي، ريان بن محمود، احمد عفيس، احسن نصر، ولاء الدين العش، احمد الفوراتي، ياسين التونسي، ويدرب الفريق علي المجهد. تقدم تحكيم هذه المباراه من رابطه الشمال الغربي حكم رئيسي حمزه الوسلتي، حكم مساعد اول ايمن بوزرع، حكم مساعد ثاني امل الله الوردي، حكم رابع لؤي جبري، مراقب المباراه محمد السبوعي، والمنسق العام الجديد حليلو. وصلنا الى 6 دقائق لعب هذا الشوط الاول، ولا زال التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين التهذيب السخيره، وهذه فرصه افتتاح النتيجه تاعت على التهذيب الرياضي بالسخيره، فرصه خطيره بامضاء غسان بن محمود فوق مرمى الحارس عثمان بن عثمان حارس بولبو الرياضيه. اذا قلنا 6 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، ولا زال التعادل الصفر بين الفريقين بين التهذيب الرياضي بالسخيره اللي يلعب اليوم في بعقير نظرا لاشغال بالملعب السخيره وبولبو الرياضيه بجبس.
0: شكرا لك. نمشي نستكمل الدفعة الأولى من المباريات اليوم في إطار رابطة الهوات المستوى الأول المجموعة الرابعة. هذه بصفة يلتحق بنا مباراة واحدة قبل اللي قلنا الملاحق لنادي أولمبيك مدين وجمعية جربة. هذه مرحبا بك
3: مصطفى، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين. 10 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الأول هنا في لقاء جولة العاشرة من مرحلة الإياب لبطولة الرابطة الثالثة مستوى أول، واللي تجمع فريق الواح الرياضية بقبلي وجمعية الرياضية بجربة. التقدم الحيني لأبناء الواح الرياضية بقبلي بهدف للسفر كان تسجل هدف مع مطلع ثقة ثمنة بوسيلة اللاعب مسلم بثوري اللي استغل في باك على مستوى محور دفاع فريق جمعية الرياضية بجربة، وبتسديدة يسكنها شباك الحارس أسامة الزوقة حارس فريق جمعية الرياضية بجربة. نمر بسرعة الورقة الفنية المباراة بالنسبة لفريق ضيف جمعية الرياضية بجربة، يمثل كل أسامة الزوقة بحارس المرمى، ما كمال العلوي، معز الجربي، زنكري، محمد الطاهر، جهاد كازمير، إياد السويسي، عبد الهادي هاني، سامح العشي، طاهر الناصري، ثواني أمين الحامي شرط القيادة، و سيف مجيرة. بالنسبة لفريق الواحد الرياضي بقبلي، عبد الرزاق باشا في حارس المرمى، مالك محجوب، مالك الحامل شرط القيادة، محمد الجندوبي، أسامة الماضي، علي بوسطلة، وبيل حسالم، نزار الجسمي، محمد أمين، عبد الصمد، مسلم بيثوري، وخوفي برصيبي، مكرا ميكار. بنك بودلي فريق جمعية الرياضية بجربة، نجدو فيه سيم الشاني كحارس مرمى الثاني، ياسين رويش، محمد حسام السليمان، رشيد مالك، رأف الهرماسي، زكريا بن جدي، وناصر بن يحيى، وأسامة ترابولسي، المدرب أنيس مطر باشا. بنك بودلا فريق الواحة الرياضية بقبلي، وسيم بن سالم كحارس مرمى الثاني، رامي الدرقع، طارق بوقرة، أحمد هشام الغريسي، نذير جعايدي، ياس حميدان، فراس الحشاني، محمد فرح شوشان، وخالد بوزيد المدرب. سهيل خشروم طاقم تحكيم هذه المباراة يتألف من الرباعي من رابطة الجنوب الساقس بقيادة الحكم فيدي بوخريس، مساعد أول زبير العامل، مساعد ثاني سهيل بن قاسم، الحكم الرابع أيوب كشو، يراقب الحكام عبد الكريم العليبي، ومنسقي الرابطة كل من الخليفي أو جنيدي الخليفي ومحمد التايب. 12 دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الأول والتقدم الحيني لأبناء واحد قبلي أمام فريق جمعية ليبيا بجربة بهدف لصفر. صاحب الهدف مسلم بيثوري كان سجل مع مطلع دقيقة ثامنة.
0: شكرا لك. هكا خذينا فكرة عن كل المباريات، ثلاثة مباريات المنقولة عبر موجاتنا، باش نكون يعني المعلومة كاملة. نعطيكم برنامج الجولة الأخيرة للرابطة الثانية لكرة القدم يوم الثلاثاء 12 مايو 26 نهار الثلاثاء القادم إن شاء الله. القلعة الرياضية جدوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين جمعية أريانا، النصر الرياضي بجلمة اللي غادر الرابطة الثانية نحو رابطة الهوات المستوى الأول سيستضيف الملعب الجيبسي. المستقبل الرياضي بالقصرين يستضيف اتحاد قصر السيف، مستقبل القصرين غير مدربه. والتقدم الرياضي بساخة الدير المتصدر يستضيف الارديف. الأمل الرياضي بوشمة سيستضيف النادي القربي، والقوافة الرياضي بقفصة يستضيف النازل لرابطة الهوات، أيضا أولمبيك سيدي بوزيد طبعا كما أشرت اللي رافقه أيضا النصر الرياضي بجلمة. قبل ما نفسح المجال للتعليق نعطيكم برنامج الجولة القادمة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الجمعة في النيفر الملعب التونسي لاتحاد الرياضي من قردان. المستقبل الرياضي بسليمان، المستقبل الرياضي بجابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، شبيبة قيروان الاتحاد الرياضي المنستيري. يوم السبت 9 ماي المستقبل المرسى النادي الصفاقسي، نجم الساحلي نادي الرياضي المنزرتي، الترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي بالمتلوي. ويوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الرابعة ككل المباريات الترجي الرياضي التونسي في دربي العاصمة مع النادي الإفريقي. أكون أو لا أكون لحسم الأمور في البطولة والتحول إلى طبعا البوديوم، هذا يمر عبر هذا الدربي إن شاء الله، يمر بشكل جيد يعطي فكرة على كرة القدم التونسية بشكل إيجابي. نرجع لك الجمال ونبدأ في الوصف والتعليق، جمال ثم الهادي ثم سامي، تفضل.
1: شكرا لك. تقريبا تحية لجميع كل المستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية متطوعين في ملعب صلاح الدين بن حميد المدنين. الفريق الأولمبيك والرقبة التعاون دائما صفر مقابل صفر، كما قلت أنه عديدة فرص الفريق الأولمبيك مدنين. دفاع الأمل المستميت عن طريق حياته فيضا محمد زويرة محمد ربيع وآدم المكوم، تجعل الكرة لفريق الأولمبيك مدنين من محمد بن نور، يلعب الكرة توزيع، يتدخل آدم المكوم أمام المهاجم آدم عزيز الفرجاني رقم 7 وصاحب الشعر الطويل، أرسع الكرة بستة أمتار لفريق الأمراضي بالركبة، الحارس سيف الله الكوز بس يلعب رمية الستة أمتار. كما قلت تذكير لكل المستمعين الكرام، فريق الأولمبيك مدينة يحتل المركز الأول بثمر بنقطة مجموعة الرابعة، فريق من الركبة المركز الأخير، وغادى رسميا الرابطة الثالثة المستوى الأول نحو المستوى الثاني.
0: جميل. لو تسمح ذكرنا بتشكيلة الفريقين اللي أعطيناهم قبل موجز الأخبار، فما ناس ممكن سادة مستمعين ملتحقوش بينا، ذكرنا بتشكيلة الفريقين.
1: أكيد تشكيلة الفريقين، فريق المركز بالركبة سيف الله الكوس حسام محمد علي بن سعدان يحيى نطرش محمد الزويلة محمد ربيع آدم المكوم قيد فريق محمد ربيع آدم المكوم ياسين العايب عبد الواحد جمعون بلال صندل مؤنس حاج عمارة أسامة برنات في حارس المرمى الاحتياطيين إنذار جيلي وأيزر يوسف المكي محمد حسان محسن أمجد الغزوني محمد حسان نطرش وكريم بودلاع المدرب علي مطاوع. فريق الأولمبيك مدين في حارس المرمى طاهر شعبان محمد الطريق مهدي والداوي قائد الفريق. هذه فرصة على القائم، ازدواجية الكرة من محمد بن نور وتألق بالحارس مرة أولى والقائم مرة ثانية، فرصة زيع على فريق الأولمبيك مدين. نواصل تشكيل فريق الأولمبيك مدين، برهان اللقيسي قائد فريق، برهان اللقيسي محمد الطريق محمد بن نور آدم عزيز الفرجاني نزار الصغير أرسلان بن ساسي احتياطيين وجدي ناسي عبدالله شوشان محمد عمرو سلامة أسامة نسو حسام البجاوي نعيم مسلوس بن عمار محمد أمين بوعضلة صفوان تومي المدرب فتحي الحاج اسماعيل طاقم التحكيم مذكر طاقم التحكيم كحكم ساحة ياسين الهماني مساعدة وسيف العامري مساعد ثاني رياض المصباح حكم مرمى ماجد شبشوب ومراقب اللقاء محمد الطاهر بن سالم. تقريبا نلعب في الدقيقة 16 من الشوط الأول والتسديد فرصة لفريق الركبة حب يسدد الضغط من بعيد لكن الحارس طاهر ياخذ الكرة. توقيت مصر 16 دقيقة لعب وبعض الثواني في الشوط الأول والتعادل مقابل سيف الأولمبيك مدنين وفريق الأمازي بروك.
0: شكرا لك. إلى قبلي هادي بوصف. هادي هادي بوصفة مباراة واحدة قبل جمعية جربة، ما نعرفش إذا في الاستماع ولا لا، وعلاش الانقطاع؟ ماذا بينا الزملاء الكل يبقاو في الاستماع، يعني ما فهمش موجب لقطع الخط. سامي كيف ما يسمعش فينا، والدعوة مجدد. الهادي حاضر، ماذا بينا الانقطاعات هذه؟ مرحبا هادي.
3: نعم مجددا تحية ليك مصطفى. هذه كرة أخرى لصالح فريق الواحد رياضي بقبلي، هو في الحقيقة جماهير رياضي بجربة بعد قبول الهدف حمدي محاولة للعودة، وكانت تحت لها فرصة منذ لحظات عن طريق اللاعب سامح العاشي، لكن فرصة تمر جانبية بقليل لمرمى الحارس أسامة عبد الرزاق باشا. فريق الواحد رياضي بقبلي كما قلت في رصيده 43 نقطة، يحتل المرتبة الثانية جماهير رياضي بجربة، المرتبة الثالثة في رصيد 35 نقطة. هذه كرة لصالح فريق جمعية رياضية بجربة عن طريق اللاعب طاهر ناصر، ونعم الحكم كان قريب للعملية فيدي بوخريس يعلن عن المخالفة لفيدي جمعية رياضية بجربة بعد تدخل من المدافع محمد الجندوبي اللاعب طاهر ناصر، والحكم كان قريب العملية يعلن عن مخالفة تقريبا 37 متر عن مرمى الحارس عبد الرزاق باشا اللي حارس فريق الواحد رياضية بقبلي. يبقى اللاعب ملقى، يتقدم منه الحكم، يقوم لباس الحاملي قميص رقم 8 جهاد كازمير، يقوم لباسه، والحكم كما قلت يأمر دفاع فريق الواحد رياضية بقبلي باحترام الأمطار القانونية. هذه مخالفة قد تشكل خطر على دفاع فريق الواحد رياضية بقبلي. نعم الحكم كما قلت يطلب من جدار دفاع فريق الواحد رياضية بقبلي باحترام الأمطار القانونية أمام الكرة كل من عبد الهديين وأيضا إياد السويسي. بالأخير يبقى إياد السويسي ومن سيقوم بتنفيذ هذه المخالفة. الحكم فيدي بوخريس ينبه كما قلت على جدار دفاع فريق الواحد رياضية بقبلي. ننتظر في التنفيذ مرة أخرى. الحكم يعني يؤمر جدار الدفاع باعتبار القدم فيهم من بعض لاعبي الواحد قدموا. على كل الحكم هنا يعطي الإشارة، يتقدم اللاعب إياد السويسي يعطي الحكم الإشارة، كرة خطيرة رأسية، ولكن يتدخل مدافع فريق الواحد الرياضية بقبلي في آخر لحظة. علي بوسطلة ويخرج كرة ركنية لصالح فريق جمعية رياضية بجربة، يلعب بالأزياء الخضراء ويتخلل الأبيض، فريق الواحد يلعب بالأزياء البيضاء ويتخللها بالمقابل اللون الأخضر. جماهير قليلة العدد هنا تتابع مباراة فريق الواحد الرياضية بقبلي ربما بعد الهزيمة الأخيرة يوم الخميس الفارط أمام فريق الملعب القفصي، يعني باعتبار عدم استغلال فريق الواحد الذي بيقول لي تحضر فريق الأولمبيك مدين أمام الأمل الرياضي بجربة في مباراة يوم الأربعاء. كورة خطيرة لصالح فريق جمعية رياضية بجربة، ولكن حوار الحكم سقوط أحد لاعبي فريق الواحد الذي بيقول لي داخل منطقة يعني أو من داخل منطقة دفاعية، يوقف الحكم اللعب. نذكر مصفى بالتوقيت والنتيجة اللي من التحق بنا الآن 17 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول. التقدم الحيني إلى حد الآن لفريق الواحد الرياضي بقبلي أمام فريق جمعية جربة بهدف صفر بتوقيع اللاعب مسلم بثوري.
0: شكرا لك هادي. إذن نذكر ببرنامج اليوم لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباراة قمة في رادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. إن شاء الله ناخذ فكرة على هذه المباراة والحضور الجماهيري والأجواء قبل انطلاق الدربي الصغير. النادي الصفاقسي أولمبيك بيجا المستقبل جابس شبيب قروان واتحاد بن قردين مستقبل سليمان. طبعا سننقل مباراة اتحاد بن قردين مستقبل سليمان بصوت فتحي الشتوي، ورؤوف عزيز سيكون متواجدا في ملعب جابس مستقبل جابس شبيبة القروان. نرجع لك جمال.
1: شكرا لك. تقريبا نلعب مستوي التوقيت عندي في التوقيت في خلاعب وبعض الثواني. هذه الفرصة لفريق فريق الأولمبيك مدين تتقاس من دفاع الأمازيغ والرقبة، ترجع من جديد لآدم عيزة فرجاني والتسلل أو رمية التماس حسب إشارة المساعدة الثانية الأولى شافية البراهمي أو عفوا شافية العامري، بس ترجع الكرة بمخالفة برمية التماس، رمية التماس لفريق الأمازيغ والرقبة. ننتظر التنفيذ. هذا المكوم اللاعب السابق لفريق الجمعية الرياضية بجربة وايضا زيتون الشماخ ومسيرة
3: ملعب قبلي مصفى.
0: تفضل هادي.
3: إشارة فقط، توقف اللعب هنا حالة من الفوضى. نتمنى أنه تعود المباراة لمعناها مسارها الطبيعي باعتبار تشنج الأعصاب.
0: شنو السبب
3: الحكم يستنجد؟ هو في لقطة إيقاف الحكم من اللعب عند سقوط أحد لاعبي فريق الواحد الرياضي بقبلي على ما أعتقد وحدوث مناوشات بين المسؤولين من كلا الفريقين. الحكم استنجد بالورقة الصفراء في شأن أحد لاعبي معناه بنك البودلاء وأيضا في وجه الكابتن فريق جمعية رياضية بجربة. وكما قلت على كل استعني فاللعب هنا وفي محاولة تهدئة الخواطر بين كلا الفريقين على كل وقع السنة فاللعب بمخالفة كما قلت بعد توقف تقريبا لمدة دقيقة.
0: إن شاء الله ما تعودش مثل هذه الحركات ما فيهمش موجب لكل هذا التشنج. هي كرة قدم واللي باش يصعد واحد واللي باش ينزل يعني ثم شكون نزل ويلعب اليوم في كرة القدم الأمانة الرياضية بالرقبة اللي نحيوه إن شاء الله عودة سريعة لرابطة الهواة المستوى الأول. نرجع لك جمال نكمل معك المداخلة قبل ما نتحول للهادي بوصف.
1: أكيد تقريبا في 20 دقيقة لعب عندي دقيقة أكيد كما قلت أنا تقريبا في 22 دقيقة لعب الشوط الأول 0-0 تصعد الكرة عالية طويلة للكرة تدخل الدفاع عدم كوب أمام آدم عايز الفرجاني ترجع من جيب يقول بيك كام الدين يتدخل الدفاع عدم الفرجاني والتدخل من اللاعب محمد علي بن سعيدان يبعد الكرة إلى حد الآن تقريبا دفاع مستميت فريق المرقبة أمام هجوم ما ترسلت فريق بيك كام الدين عن طريق نزال صغير وأيضا آدم عزيز الفرجاني ترجع الكره فريق الامارات بالرقبه تتقاسم فريق اولمبيك مدنين في 23 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول ودائما التعادل 0-0 بين فريق اولمبيك مدنين وفريق الامارات بالرقبه هنا في ملعب صلاح الدين بن حميد مدنين.
0: الى الهادي بصفه في انتظار صوت سامي الهندوز ان شاء الله يلتحق
3: بنا. تفضل. نعم زميل مصطفى هذه مخالفه اخرى لصالح فريق الجمعيه الرياضيه بجربه تقريبا بين نفس المسافه نفس المكان يعني فريق جمعية بجربة خطير بعد قبول الهدف يعطي الحكم الإشارة ممتازة جدا كادي غامض كاد اللاعب الحاملي قميص تحديدا لحاملي قميص رقم 8 من جانب فريق جمعية رياضية بجربة جهاد كازمير على مارتيني صدال الحارس تخرج الكرة الركنية لصالح فريق جمعية رياضية بجربة خطير جمعية رياضية بجربة تقريبا كما قلت بعد قبول الهدف عاد بقوة ونزل يعني بكل ثقله المناطق الخلفية لفريق الواحد هذه كرة أخرى ممتازة تدخل ولكن الحكم يقول مخالفة للحارس عبد الرزاق باشا حارس فريق الواحد يضيع بقبلي بعد ركنية كان سددها اللاعب طاهر ناصر وصعد الحارس ولكن مضايقة من طرف اللاعب سيف مجيرة وكان الحكم القريب يعلن عن مخالفة لفائدة فريق الواحد يضيع بقبلي بلغنا 18 دقيقة تحديدا يعني من عمر الشوط الأول ولا زال التقدم الحيني لصالح فريق الواحد يضيع اللي سجل الغياب يعني هداف الفريق اليوم محمد علي الوفلي بسبب حصوله على الانذار هذه كوره لصالح فريق الجمعيه الرياضيه الواحد الرياضيه بقبلي محمد الجندوبي يبحث عن مسانده في اتجاه من في اتجاه علي بوسطله لكن كوره تخرج تماس لصالح فريق الواحد الرياضيه بقبلي والفريق الواحد الرياضيه بقبلي يعني يوم الاحد القادم يتحول الى اجيم جربه ثم يعني في جولة ال 12 يتحول أيضا إلى أمل جربة يعني زوز مقابلات يعني خارج ميدانه وفي الجولة الأخيرة يستقبل فريق كوكب الدجاج هذه كرة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي طويلة علي بوسطلة في اتجاه من مسلم بيثوري ولكن الحكم يقول مخالفة لفائدة المدافع معز جربي من جانب فريق جمعية رياضية بجربة بعد تدخل مسلم بيثوري وتتنفذ بسرعة إياد السويسي في اتجاه من عبد الهادي هاني كرة طويلة ولكن ومزيد لصالح فريق جمعية رياضية بجربة كرة تخرج من مناطق تتجاوز مناطق الجزاء ممتازة رقم 8 خطير جهاد جزمير خطير مراوغة أولى ممتازة رقم عند رقم 11 من جانب فريق جمعية رياضية بجربة اللي يحاول مكرم العلوي في اتجاه من فريق جمعية رياضية بجربة يحاول يعني في منطقة وسط الميدان جلب لاعبي فريق الواحد رياضية بقبلي لخلق يعني منافذ وخطير خاصة من الأروقة هذه كرة أخرى لصالح فريق جمعية رياضية بجربة مكرم العلوي في اتجاه من في اتجاه وتخرج لا ما تخرجش الكرة يقول الحكم في الأخير مساعد الحكم يرفع الراية ويقول تماس لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي يعني تردد بين الحكم وبين مساعده لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة الكرة ماكرم العلوي مراوغة ممتازة ولكن تتقص وترجع الكرة يتعكس، ولكن تدخل المدافع، المدافع معز جربي يتدخل وترجع الكرة لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة، ولكن تتقص عكسي الكرة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي، خطيرة خطيرة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي داخل مناطق الجزاء، ولكن تسلل تسلل يعني كان قريب مساعد الحكم من اللقطة ويرفع الراية المساعد الأول زبير العامري، تسلل ضد المهاجم مهاجم فريق الواحد الرياضية بقبلي خبيب رتيبي الحامل لقميص رقم 9 من جانب فريق الواحد الرياضية بقبلي، بلغنا 19 دقيقة لعب ولازال التقدم الحيني كما قلت لأبناء الواحد الرياضية بقبلي بهدف لصفر بواسطة كان سجل هدف بواسطة اللاعب مسلم بثوري كان سجل مع مطلع الدقيقة الثامنة، وترجع الكرة لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة على مستوى منطقة وسط الميدان، على مستوى منطقة وسط الميدان يد السويس يبحث عن مساندة، يبحث عن مساندة في اتجاه من؟ في اتجاه سامح العشي، سامح العشي، سامح العشي، وفي الأخير الكرة يعني حسب إشارة المساعد يقول تماس تماس لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة، ننتظر في التنفيذ، ننتظر في التنفيذ، والكرة تحديدا عبد الهادي هاني الحامل قميص رقم 33 كرة طويلة، والحارس على مرتين حارس فريق الواحد الرياضية بيقول ياخذ الكرة هذه كرة كم طويلة فضائية ويتدخل الحارس وترجع عم محمد الجندوبي ماذا يفعل محمد مدافع فريق الواحد الرياضية بقبلي وترجع الكرة يرجعها لحارس مرمى عبد الرزاق باشا فريق الواحد
0: في توقيت
3: يعني في توقيت 20 دقيقة لعب تحديدا في عمر الشوط الأول، ولا زال التقدم الحيني لأبناء واحد قبلي بهدف لصفر بواسطة اللاعب مسلم بثوري كان سجل هذا الهدف مع بتعقيقة ثامنة، وهذه كرة خطيرة ربما لا الحكم يرفع الراية مرة أخرى مساعد الحكم تسلل ضد اللاعب مكرم الكار.
0: شكرا لك إلى جمال.
1: 28 دقيقة لعب في الشوط الأول ودائما صفر مقابل صفر، أيضا فرصة بفرصة منذ قليل فرصة خطيرة كانت فريق الأولمبيك ميديون التعلق الامتياز لسيف الله الكوز برساق هذا الحارس الشاب، وأيضا طار شعبان يتعلق أيضا في فرصة كانت خطيرة لفريق ملرزي بالركبة عن طريق اللاعب بلال صندل، بس ترجع الكرة برمية التماس هنا في ملعب صلاح الدين بن حميد، أكيد طقس سخون طقس ربيعي تقريبا في مباراة مباراة رهان والفريق الأولمبيك مدين من أجل الصدارة ومصبت صدر البطولة في انتظار أكيد ما ستفرزه الجولات القادمة، ترجع الكرة وسط الميدان محمد ربيع يلعب في الكرة ليحيى أطرش، يحيى أطرش يبحث عن المساندة، يأتي عزيز الفرجاني أكيد المحاصرة يرجع إذا مكوم في دفاعات فريق ملا ركبة، أكيد الخروج بالكرة صعب في ظل وجود أكيد مهاجمي فريق الأولمبيك مدين، أكيد لعب بلعب فريق أولمبيك مدين كما قلت أنه حريص على ممكن تحقيق الانتصار ومواصلة الريادة في بطولة الرابطة ثلاثة المستوى الأول المجموعة الرابعة، رمي التماس لفريق أمل ركبة مع تحية أكيد كبيرة لجمهور أمل وشل عودة سريعة لهذا الفريق، وأيضا تحية لجمهور أولمبيك مدين وجمهور كرة القدم ومستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من تطاوين، ترجع الكرة للفريق الأمل مباشرة للحارس الطاهر شعبان 6 أمتار، كما قلت أن الموسم الرياضي على وشك النهاية والمباريات أكيد في تسابق وتلاحق، كل الرابطات تقريبا يوم الاثنين والثلاثاء ويوم الأحد والسبت في انتظار استكمال الموسم الرياضي وفتح المجال للمنتخب الوطني التونسي للتحضيرات كأس العالم، شرف التوفيق لنسور قرطاج أكيد والمدرب سمير الموشي وكل الإطار الفني، ترجع الكرة لخليل المشارك، خليل مساندة تمشي الكرة لمحمد الوداوي أو مهدي الوداوي، اتقسم الكرة من وسط الميدان من آدم مكوم يسير العايم يسير الصيف عفوا يسير يرجع بالكرة ورائية لقيد الفريق محمد ربيع متألق هذا اللاعب الشاب حقيقة في كل التدخلات الرشيقة، مدافع شاب متميز جدا توزع الكرة عالية من بلا صندل إلى الطاهر شعبان بدون صعوبة، تقريبا التوقيت نقترب من دقيقة 31 ودائما التعب تعادل ونسب المقابل صفر. ياسين بوفارغة، ياسين هذا اللاعب رحلة طويلة في الملاعب أكيد وعديد الفريق اللاعب الرحالة، ترجع الكرة من جديد لبرهان الكبسي بوسط الميدان محمد الطريقي، ترجع الكرة من خليل مشارك، خليل تمشي الكرة لمحمد بن نور في وسط الميدان، الكرة لآدم أو لأسلام بن ساسي، تبقى الكرة لنزار الصغير، نزار يبحث عن المراوغة، نزار ماذا يفعل نزار، نزار يراوغ، يراوغ يتقصر الكرة، ممتاز ممتاز محمد الضويلح يبعد الكرة يراوغ والحاكم يقول وصل اللعب، ترجع الكرة لفريق الأولمبيك مدنين محمد الطريقي والحاكم يقول ما ثماش مخالفة، ترجع الكرة من جديد لفريق الأولمبيك مدنين، التدخل ممتاز من محمد الواحد جمعون يبعد الكرة، يبحث عن مؤمن حاج عمر أو حاج عمارة، يبحث عن موسى في وسط الميدان لأسامة برنات، أسامة برنات، أسامة برنات ماذا يفعل، يرجع بالكرة ورائية لمؤمن الحاج عمارة، مؤمن يرجع بالكرة قيد الفريق محمد ربيع إلى دفاعات آدم المكوم، آدم المكوم أو يحيى الأطرس، يحيى الأطرس يبحث عن موسى، يجدها من لعب تقصر الكرة لفريق أولمبيك مدين تقريبا مصر في توقيت 32 دقيقة لعب في الشوط الأول، والتعادل بين أولمبيك مدين وأمل الركبة صفر مقابل صفر.
0: هيا هيدي.
3: نعم مجددا مصطفى تحية ليك. اللعب كان متوقف باعتبار الحكم كان مكن اللاعبين من فترة يعني راح لتناول الماء باعتبار حالة الطقس هنا، ويقع استئناف اللعب نذكر بالتوقيت 5:26 تحديدا دقيقة لعب في عمر الشوط الأول، ولا زال التقدم الحيني لأبناء وحدك باللي هدف لصفر بواسطة اللاعب كان سجل هذا الهدف مسلم بيثوري، ترجع الكرة لصالح فريق الواحد رياضية بقبلي بتماس حسب إشارة المساعدة الثاني سويب بن جاسم يقول تماس لصالح فريق الواحد رياضية بقبلي في التنفيذ، اللاعب علي بوسطلة، علي بوسطلة ننتظر عملية التنفيذ، علي بوسطلة في اتجاه من يبحث مزيد ويتدخل المدافع، مدافع جمعية رياضية بجربة يعني تحديدا زنكري محمد الطاهر وسقوط أحد لاعبي فريق الواحد، لكن الحكم يقول تماس لصالح فريق جمعية رياضية بجربة كانت مطالبة بمخالفة، لكن كان الحكم قريب يعني للعملية، الحكم فيدي بوخريس من رابطة صفاقس وكورة ترجع لصالح فريق الواحد رياضية بجربة، لكن يقول الحكم مخالفة لفائدة فريق جمعية رياضية بجربة بعد تدخل من المدافع نزار الجاسمي أمام اللاعب طاهر ناصر، والحكم يعلن عن مخالفة في مستوى منطقة وسط الميدان لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة اللي كما قلت يحاول التقدم أكثر فأكثر المناطق الخفية، وكان خلق اختر خاصة عن طريق كل من اللاعب سامح العشي وأيضا سيف مجيرة وين كون حوزتهم الكرة إلا وشكله اختر على دفاع فريق الواحد الرياضية بقبلي، ولولا تألق الحارس عبد الرزاق باشا من جهة والتسرع أيضا يعني من جهة أخرى لا يتمكن فريق الجمعية الرياضية بجربة من تعديل النتيجة إلى حد الآن، معناها يقدم في مردود ممتاز فريق الجمعية الرياضية بجربة كما قلت خاصة بعد قبوله للهدف اللي كان هدف مباغت يعني كان تسديدة تقريبا صغل مع صغر على مستوى محور دفاع فريق الجمعية الرياضية بجربة وبتسديدة يسكنها شباك الحارس أسامة الزوغة اللاعب مسلم بثوري، ترجع الكرة بمخالفة لصالح فريق الجمعية الرياضية الواحد الرياضية بقبلي، نزال الجاسمي طويلة ولكن تدخل والحكم يعني تسلل يقول المساعد الأول دبيل العامري بدأ اللاعب خبيب مرتيبي وتسترجع الكرة لفريق الجمعية الرياضية بجربة بمخالفة تسلل تتنفذ بسرعة بين اللاعب سامح العشي وعبد الهادي هاني ومحاوة ترجع الكرة لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة اللي حاول عكس الهجوم في حوار ثنائي ولكن الكرة تخرج تماس يخليها اللاعب جهاد جسمية تخرج تماس لفائدة فريق الجمعية الرياضية بجربة أمام الكرة اللاعب معز الجربي هو اللي باش يقوم بتنفيذ هذه الكرة كرة تماس طويلة ولكن يتدخل علي بوسطلة من جانب فريق الواحد الرياضي بقبلي ترجع من جديد لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة على مستوى منطقة وسط الميدان، خلينا نقولوا أنه فريق الجمعية الرياضية بجربة متحكم كما ينبغي في منطقة وسط الميدان، يعني واضح أنه كما قلت معناها المدرب محمد أو أنيس مطر باشا يعرف كل صغيرة وكبيرة على فريق الواحد الرياضي بقبلي باعتبار كما قلت وجد صعوبات فريق الواحد الرياضي بقبلي باستثناء فرصة الهدف يعني ثمش فرصة فريق الواحد
1: ملعب مدين صلاح الدين بن حميد مدين المعذرة هذه شكرا لك محمد الطريقي. اكيد سنشاهد صاحب الهدف يفتتح الهدف يفتتح النتيجة. رسلان بن ساسي تفتح النتيجة لفريق أولمبيك مدين في الدقيقة 35 هدف مقابل صفر. كان هجوم ممتاز أكيد وجه لوجه يخالط الحارس بتسديدة ممكن تقريبا بعد تعلق الحارس الشاب لفريق من الركبة سيف الأكوس ويفتتح النتيجة. رسلان بن ساسي في الدقيقة 36 هدف مقابل صفر في أولمبيك مدين أمام الركبة. تفضل هادي.
3: نعم شكرا لك. اللعب متوقف الآن جميل مصطفى.
0: نعم
3: لاعبي فريق اللعب تحديدا من جميل جميل نتمنى الشفاء العاجل
0: في توقيت
3: سامح العشي وأيضا لاعب فريق واحد كبلي وهبي الحسالم. لعب متوقف والحكم يأمر المصابين بالدخول إلى الملعب
0: في توقيت
3: والنتيجة مرة أخرى 28 دقيقة في عمر الشوط الأول ولا زال تقدم الحيلي لأبناء واحد كبلي هدف لصفر يعني أمام فريق جمعية رياضية بيجربة.
0: في انتظار صوت سامي الهندوز يعني نحاول مرارا وتكرارا الاتصال به. مباراة هذه بالصخيرة وتبولبول رياضية إن شاء الله يكون في الاستماع وإن شاء الله أيضا إذا كنا حذرين رؤوف وفتحي في ملعبي جيبس وبنجردير الخطوط مفتوحة ناخذوا فكرة قبل انطلاق زوز مباريات في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في البريمير ليج لأحباء الكرة العالمية. والجولة 35 اليونايتد وليفربول مباراة منتظرة بعد 8 دقائق لعب تقريبا أسفار بين الفريقين. بعد الجولة العالمية نرجع لسلاحتين بن حميدة وجمال فريع.
1: شكرا لك. 38 دقيقة لعب تقريبا في ظل الشوط الأول التقدم فريق أولمبيك مدين منذ دقيقة 36 أرسلان بن ساسي فتح النتيجة بتسديدة قوية يغطي الحارس سيف الله الكوس. ترجع الكرة لفريق الأمل تسديدة الكرة عالية وتمشي لطاهر شعبان باش ترجع الكرة لفريق أولمبيك مدين. خليل مشارك خليل تمشي الكرة لمحمد الطريقي يبحث عن آدم عزيز الفرجاني في وسط الميدان. تبقى الكرة كرة لبرهان محمد الطريقي في جديد يمشي عزيز الفرجاني. آدم عزيز الفرجاني يرجع بالكرة لوسط الميدان يظل صغير تمشي الكرة لمهدي وداوي وسع الكرة عالية. مهدي الوداوي يبحث عن برهان الجيبسي. تبقى الكرة أو محمد الطريقي محمد الطريقي ورمية التماس. المساعدة الأولى الشافية العامري تقول رمية التماس لفريق أولمبيك مدين. بدأت أعداد الجماهير أكيد تتكاثر بملعب صلاح الدين بحدود المدنين لمساعدة الفريق في المباراة المهمة أكيد قبل التتويج في بطولة الرابطة الثالثة المستوى وتسديد الكور والتدخل من الدفاع. ممتاز الكرة ممتاز الدفاع ممتاز اللاعب يحيى الطاسي بعد الكرة ضربة ركنية. نعطيك التوقيت 39 دقيقة لعب مصر ولا تقدم بك مدنين هدف مقابل صفر امام امل الركبة.
0: على خاطر باش نمشي البنجردين فتحي الشتيوي موجود هناك وحاضر باش يعطينا ورقة المباراة والاجواء المحيطة بهذه المباراة الهامة بعد ضمان البقاء بالنسبة لاتحاد بنجردين. مستقبل سيمان يسعى لنتيجة ايجابية للعودة باخف الاضرار والبقاء والابقاء على حظوظه في المنافسة على كرسي في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. فتحي مرحبا بك.
4: مرحبا بك مصطفى. تحية ليك وتحية لكل المستمعين. كما كنت تحكي تبع مباراة اتحاد بنجردين ومستقبل سليمان الحقيقة بالنسبة للاتحاديين ما فماش رهان في مباراة اليوم بعد تقريبا ضمن البقاء رسميا في الرابطة المحترفة الأولى في حين مستقبل سليمان قادم إلى الاتحاد بنجردين طبعا وما زال عنده يعني إمكانية البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. ذاك علاش باش تكون ربما مباراة مفتوحة ثلاث نقاط بالنسبة بحث عن ثلاث نقاط بالنسبة لمستقبل سليمان. اتحاد بنجردين من أجل ربما اختبار بعض اللاعبين اللي باش يسجلوا حضورهم اليوم في التشكيلة الأساسية. التشكيلة الأساسية طبعا بالنسبة لمستقبل سليمان معز بن شريفية قائد فريق حارس مرمى محمد عزيز بوستة أبو بكر ديارة اللي يعني كان متعرض إلى إصابة وما كانش باش يكون أساسي اليوم. أحمد المواني باتريك بارغا مالك مهري ياسين كاسح غسان معتوقي أمان الله مجاد منوبي حداد أحمد بوعصيدة في التشكيلة الأساسية. طبعا كذلك أحمد بوعسيدة عائد بعد عقوبة الإنذار الثالث. البنك الاحتياط بالنسبة لمستقبل سليمان محمد ريال ربح حارس مرمى محمد عزيز بستة مهدي كمون جاسر رخميري إيهاب العابد دوسر بن أحمد محمد عزيز فلاح فراس بليلي لؤي عزوز وأمين مصبحي أمين جره مدرب المستقبل بسليمان. الاتحاد الرياضي ببنجردين في حراسة المرمى رائد جزاح غازي عبد الرزاق قائد فريق أو اليوم شارة القيادة عند رائد جزاح هكا في الورقة الموجودة أمامي زين الدين كادا مصطفى الصام الحبيب يكن أنس بعطي جينيور بداد دانيال أوبا جاسم عبشة وائل الصالحي. وفي هجوم اتحاد بنجردين هناك اختلاف الحدين بين الورقة اللي عندي وبين الورقة اللي وصلتنا على الصفحة طبعا لامين توري عندي في ورقة المباراة في حين بخوش اللاعب الجزائري ممكن يكون مكان لامين توري إلى حد الآن حتى ثبتوا من اللاعب اللي باش يكون أساسي بين لامين توري وعبد الوهاب بخوش. على بنك البدلاء محمد كركوبا اسكندر بوعايشة وإلى العبدي عبدالله العامري أيوب مشارك إدريس المحيرسي وبرهان الحكيم يدير هذا اللقاء. طاقم تحكيم متكون بديس بن صالح حكم رئيسي يساعد كل من خالد الدالي صديق اللموشي والحكم الرابع محمود قسيعة يراقب المباراة عصام الرحموني حكم الفار حسني تليلي وحكم الفار المساعد محمد بعبيد وفي التنسيق الإعلامي كل من هادي قسيعة وعبد الناصر ضفلة. هذا ملعب سبعة مارس من جردين والحقيقة يعني إلى حد الآن ما تمش برش جمهور بعض عشرات الجماهير الحاضرة هنا في ملعب سبعة مارس من جردين كما كرة الاتحاد
0: نعم.
4: يعني مباراة ما عندهاش رهان كبير في بالنسبة للاتحاديين في طقس متوسط ربيعي يساعد برشا على ممارسة كرة القدم.
0: نعم يعطيك صحة فتحي خلي شوية معطيات وهامش تحكيها بعد لأنه ينتظر فينا رؤوف عزيز العايد إلينا الحمد لله على السلامة رؤوف. وبالتأكيد أنه كثير من المستجدات على مستوى مستقبل جابس وكذلك شبيب القرابة. بقية التفاصيل معك رؤوف مرحبا.
5: شكرا لك مصطفى الحمد لله والشكر لله تحية للجميع للفريق المرافق لكل من يلتقط موجات العروس في الداخل والخارج تحية لمختلف الزملاء في يعني مختلف الملاعب في الأشوية الرياضية تحية تصلكم جميعا من ملعب جابس الشختابن بعد قليل مباراة الجولة 13/28 على مستوى يعني بطولة الرابطة المحترفة الأولى بل تقريبا جولتين باستثناء إذا ما استثنينا هذه المباراة مباراة هامة للفريق الضيف شبيبة القيروان مازال طبعا يراهن على ضمان البقاء في حين فريق مستقبل جابس حسمت الأمور بالنسبة ليه منذ الجولة الفارطة في موسم صعب يعني الفريق يغادر قسم النخبة حسابيا ورسميا وما فماش ربما يعني كنت تحدثت منذ قليل مع الناطق الرسمي على إمكانية براج الفريق يحتل المركز 14 وغير وما فما حتى شيء يعني فريق مستقبل جابس أول النازلين إن شاء الله يكون أول العائدين الموسم القادم إن شاء الله طبعا موسم يستوعب منه الدروس ويكون التقييم جدي والبناء من جديد على أسس سليمة للعودة لقسم النخبة في حين كما قلت المباراة باش تكون هامة لفريق الشبيبة اللي تسارع مع الأولمبي البيجي من أجل يعني ضمان البقاء كذلك مستقبل سليمان دون إطالة في طقس ربيعي هنا في جابس قبل تقريبا ربع ساعة من ضربة البداية لهذه المباراة نستعرض الورقة الفنية للقاء.
0: يلا رؤوف من عرش انقطع الخط طبعا التطبيقة
5: والمدرب السابق لفريق مستقبل جابس الاتحاد المستيري والأولمبي البيجي وعديد الفرق طارق جراية يتولى زمام الدواليب الفنية للشبيبة بعد هزيمة طبعا الجولة الفارطة في ملعب أمام اتحاد بنجردين هزيمة عقدت يعني وضعية الشبيبة في نهاية هذا الموسم. أبناء جي اس كا ينزلوا اليوم بالتشكيلة الأساسية التالية سليم الرباعي في حراسة المرمى محمد أمين القلعي بنغالي سيسي الغيني يوسف عزيب شريف كامارا اسكندر النفاتي يحمل شارة القيادة في الفريق جيسلان رمضان لاعب من افريقيا الوسطى، يحيى
0: الجيل
5: محمد ريان
0: رؤوف. نستاذنك لانه المباريات تجرى في رابط الهوات المستوى الاول. جمال يطلب فرقه جمال، تفضل.
5: تفضل.
1: شكرا شكرا لك. دقيقه في وقت البديل اكيد مصطفى، والتقدم يقلب في مدينه في مقابل صفر اذا كان امكن وصل الدقيقه للشوط الاول.
0: خلينا نكملوا عدل يا جمال، نكملوا بكل سرعه، انت خليت شويه وقت كان يكمل فيه رؤوف. نكمل لنا تشكيله وبعدين نجيك. هاي رؤوف. هاي
5: شكرا ليك والمعدة الجمال. قلت وصلنا تقريبا ليحيى المتيري، محمد ريان الحمروني، سيف الدين صابر، و ايفاني اوكبا يختتم ال11 الاساسيين لابن الشبيب على بنك احتياط الفريق الضيف. محمد عزيز البجاوي كحارس مرمى ثاني، سلمان الاخضر، مجاهد الفطناسي، ادريس ليوان في راس السلامي، حمدي البقلوتي، امين الزيري، يوسف الحاجي، دافيد دساكتي، وكما قلت يعني ذكر يدرب الفريق السيد طارق جراي. جليزه اليوم في تغيير طبعا على مستوى حراسه المرمى، كذلك غياب رضوان اساسي او اساني لبدايه العقوبه الاداريه على الانذار الثالث، حمزه عتيق في حمايه الاخشاب وياخذ شرط القياده على الحارس عبد القادر شويه الموجود على بنك الاحتياط، نسيم خضر، حكيم الطاري، نضال سعيد، اسامه النفاتي، محمد عزيز الخليفي، سليمان وتران، هادي طرابلسي، محمد عامر بالغيث، محمد الثاني، ومحمد عامر الجويني يختم ال11 الاساسيين لابناء مستقبل جابس على بنك احتياط. جليزة عبد القادر شويه اليوم يعني على البنك، يقول في موكو احسن، جمال عبد القادر نشري، احسن التواتي، محمد عزيز بشراوي، المهدي الفاسي، محمد ادم حسين، حمزه عبد الكريم، ويدرب الفريق طبعا بعد مغادره سي محمد التلمساني المدرب صالح داي. تفضل.
1: بقيت الزملاء اكيد تقريبا ياتي الشوط الاول في ملعب مدين صحتي محمد القدم في غرفه مدين امام فريق امل ركبه، هدف مقابل صفر ارسل بالساسي في الدقيقه 36. نلتقي باذن الله مع انطلاق الشوط الثاني.
0: اعطينا هادي ايش عندك توقيت قبل ما نرجع لرؤوف لتقب التحكيم.
3: نعم زميل مصطفى، 45.2 انتظار مع اعتبار انه الحكم كان ضاف 3 دقائق، نلعبوا في الدقيقه الاخيره في الوقت المبدل يعني
0: بعض الثواني ناخذ ونكملوا ورقه المباراه مع رؤوف ونرجع.
3: نعم تفضل.
5: ما نطول اشتاق تحكيم المباراه كما كنت تحكي مصطفى، الحكم الرئيسي وليد المنصري، ساعده المهدي بالسرور ومان الله الحجري، الحكم الرابع والاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، في الفار خليل الجريه هو الحكم الرئيسي، الاسيستون والمساعد عمرو الرياحي، يرقب هذه المباراه السيد فؤاد حمريت، المونس استقلال العالميين، ومحمد صالح مجيد، ومحمد علي عكاشه. تقريبا 10 دقائق بدات تفصلنا على ضربه البدايه لمباراه المستقبل يعني بدون حسابات بدون رهان.
0: نعم.
5: هذه المباراه
3: مباراه
5: هامه للشبيبه، ننتظر. تفضل.
0: هاي هادي.
3: نعم في هذه الآونة بالضبط الحكم فيدي بوخريتي يعلن عن نهاية الفترة الأولى، الشوط الأول في لقاء واحد قبلي وضيف جمعية رياضية بجربة بتقدم فريق الواحد رياضية بقبلي هدف لصفر، كان سجل مع مطلع الدقيقة الثانية بيستدل اللاعب وصل في دوري إلى اللقاء مع مطلع الشوط الثاني.
0: شكرا لك هادي. نكمل معك رؤوف، مازال عندك تضيف؟
5: هذاك هو ما عادش عندي مضيف، كان ان شاء الله نتمنى المباراه تدور في كنف الروح هذه. نلتقي ان شاء الله بعد 10 دقائق من الان للاعلان عن ضربه الجزاء لهذا اللقاء، والى ذلك الحين تحيه مجدده للجميع.
0: شكرا لك. طبعا قمه لقاءات الجوله في هذه الامسيه الرياضيه، النادي الافريقي سيلتقي الملعب التونسي الدربي الصغير في العاصمه والحضور الجماهيري الغفير للمحافظه على نقطتي الفرق مع الملاحق المباشر الترجي الرياضي التونسي، مباراة منتظرة باش ناخذوا فكرة على هذه الأجواء لأن نعرف جماهير النادي الإفريقي كبيرة وممتدة في كامل ربوع البلاد حول الأجواء لهذه المباراة. معنا مباشرة من موقع الحدث هادي الصايري، مرحبا بك.
6: اهلا وسهلا بك مصطفى، تحيه ليك ولكل الساده المستمعين والمتابعين لموجات اذاعه تطاوين. هذا هو الملعب الاولمبي حمادي العقربي بيرادس، يحتذن مباراه النادي الافريقي والملعب التونسي في اطار الجوله 13 اياب من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مباراه الحقيقه تدور في اجواء طيبه، اجواء متميزه جماهيريا على مستوى الطقس، طقس ربيعي كالعاده، ارضيه الميدان والامور تنظيميه على احسن ما يرام، وحضور جماهيري قلت محترم العدد من جمهور النادي الافريقي. الى التشكيلتين مصطفى، نبدا بتشكيله الملعب التونسي في المرمى. اليوم نور الدين فرحاتي تقريبا الملعب التونسي بتشكيلته المثاليه، مع الهادي خلف منير الجلاصي، مروان الصحراوي قائد فريق، محمد امين الخميسي، سالي فوت تبصبا، عماد تنداو، يوسف السعفي، وائل الرغمي، بوبكر كمرا، وعماد ديات انداي. على بنك البودري عاطف التخيري حارس مرمى ثاني في تشكيله البقلاوه، مع اسكندر الصغير، ياسين العرفاوي، يوسف توري، يوسف الضفلاوي، رفاء الرياحي، امين الله الحبوبي، وامير الجوادي، وإيمانويل أوديكاشي. يدرب الفريق المدرب سامي زميل. تشكيلة النادي الافريقي اليوم في المرمى: مهيب الشامخ مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة سهيلي، معتز السمسمي قائد فريق، مع أسامة شريمي، سيد وخان، أيمن الحرزي، بلال ايت مالك، وفراس شوات. على بنك البدلاء غيث اليفري، مع ياسين بوعبيد، حسام بن علي، فرانك لينكونتي، أسامة بوكرة، محمد الصادق محمود، فيليب كونزومبي، فهد المسماري، ومحمد الصادق قدير. يدرب الفريق فوزي البنصرتي. تقدم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي نزال الطيف، المساعد الأول

0: الشرقاوي بدعي الانذار الثالث. الان دخول اللاعبين الى حافة الميدان في انتظار انطلاق المباراة. لك لكلمة زر المصري.
1: شكرا لك، اجواء منعشة وجميلة جدا ان شاء الله، يعني ملعبنا بهذه الطريقة نعطيه فكرة ايجابية جدا، خاصة المباريات يعني منقولة تلفزيا في العديد من القنوات، لابد ان مثل هذه الاجواء يعني ان شاء الله تكون متداولة ومتاحة في كل الملاعب حتى تكون الرياضة في أبهى معانيها. هذه الأجواء الاحتفالية، هذا التشجيع في إطار الروح الرياضية، إن شاء الله مباراة تفي بوعودها على المستوى الفني. لسيد المستمعين نذكروا بالترتيب النادي الإفريقي في المركز الأول بتسعة وخمسين نقطة، يليه الترجي الرياضي التونسي بسبعة وخمسين نقطة، المركز الثاني بثلاثة وخمسين نقطة النادي الرياضي الصفاقسي، أربعة وأربعين نقطة الملعب التونسي في المركز الرابع، وأهمية المركز الرابع أو قد يكون أيضا الخامس المؤدي إلى مسابقة إفريقية. نجم الرياضي الساحلي بثمانية وثلاثين نقطة في المركز السادس، المركز السابع نجم المتلوي بستة وثلاثين نقطة، شبيبة العمران خمسة وثلاثين نقطة في المركز الثامن، سيلاقي غدوة الثاني في الترتيب الترجي الرياضي التونسي في مباراة منتظرة لهذا الأخير للعودة إلى سلسلة النتائج الإيجابية. النادي البنزرتي اتحاد مقردين المركز التاسع في المركز التاسع ب 34 نقطة، 33 نقطة سي ا بي، يليه ترجي جرجيس ب 32 نقطة، مباراة إن شاء الله منقولة غدوة عبر موجاتنا. المرسى ب 31 نقطة، أولمبيك بيجا في المركز 13 ب 28 نقطة، شبيبة القراوين 24 نقطة مركز 14، المركز قبل الأخير مستقبل سليمان 21 نقطة ب 18 نقطة، غادر مستقبل جابس الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في انتظار عودة سريعة إن شاء الله في قادم المواسم. بعد طبعا قبل من نترك المكان ونفسح المجال طبعا بعد قليل موعد أذان صلاة العصر وكذلك موجز بعده موجز الأخبار، نذكر السادة المستمعين لأني بديت وعطيت المباراة الموعودة بين المانشستر يونايتد وكذلك ليفربول نتيجتها إلى حد الآن 2-0 لمانشستر أمام ليفربول. متابعة طيبة للجميع.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وختم اليوم بجزيرة جربة برنامج شباب المبادر لمنظمة هلفزوروك العالمية تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بالتطاوين في نسخته الثانية بحضور مختلف الأطراف الفاعلة في البرنامج. وتم تقديم المشاريع التي تم إنجازها في 13 مؤسسة تربوية بولاية الطاوين طيلة السنة الدراسية. نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بجربة أجيم من ولاية مدينة اليوم بالتنسيق مع المركز الجهوي لنقل الدم بجابس حملة للتبرع بالدم بالمدرسة الابتدائية 2 مارس أجيم. دخل لها تقصي لمرضى السكري وضغط الدم وورشة للإسعافات الأولية وفق رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بأجيم عادل المزداري. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق بإشراف رئاسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم من أرض الوطن خلال صيف 2026 وتيسير قضاء شؤونهم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد فلسطيني 2 خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص المحتل الصهيوني خلال اقتحام مستمر لمدينة نابلس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد، لكنه قال إنه لا يستطيع تصور أنه سيكون مقبولا. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 3 مايو 2026. نستهلها أولا بإعلان برياح قوية رقم 96 متوقع يضم 24 ساعة بداية من هذه الليلة على الساعة 9 ليلا بالتوقيت العالمي، ويهم المنطقة الشرقية لشمال تونس، ريح جنوبية شرقية قوة 7 من سولون بوفور. نمر الآن التوقعات الجوية لهذه الليلة. شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والطقس مغيم جزئيا والرؤية منخفضة. شرق تونس الليلة الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. خليج جابس هذه الليلة الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم من غد شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والطقس هناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح جنوبية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب والطقس يكون مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. خليج جابس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، البحر يكون مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب والطقس يكون مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
2: ملاعب وأهداف.
3: نعود سيداتي أنستي سيداتي، نجدد التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات. من المفروض أن انطلقت مباريات الرابطة الأولى لكرة القدم، ننقل عبر موجاتنا زوز مباريات الأولى. حاضر فيها رؤوف عزيز في ملعب جابس مستقبل جابس شريف الخروان، واتحاد بن قردين مستقبل سليمان، فتحي شتيوي موجود هناك للتعليق على هذه المباراة. قبل ذلك نذكر بالأشواط الأولى في الرابطة الهوات المستوى الأول، نادي أولمبيك بدنين رسلان بن ساسي يعطي الأسبقية للأولمبيك في 35 أمام الأمل الأرضي بالرقبة، واحد قبل مسلم في توري يعطي الأسبقية أمام جمعية زربة في الدقيقة الثامنة، وتهذيب سخيرة بلبو أصفار في انتظار أنه يلتحق بنا. سامي ندوز من هناك. إذا كان يعني مباريات الرابطة الأولى الخطوط مفتوحة رؤوف. مرحبا.
2: ملعب تحية مجددة للجميع. ثلاث دقائق لعب تقريبا منذ ضربة البداية للقاء مستقبل جيم الضيف الشبيبة الخيروانية. قلت مباراة خالية من كل رهان بالنسبة للجليزة من أجل طبعا الدفاع عن الألوان واحترام الميثاق الرياضي, في حين تبدو ذات أهمية قصوى للشبيبة الخيروانية المطالبة بربح المباريات الثلاثة المتبقية وانتظار طبعا على الأقل نصف عثرة للأولمبي البيجي من أجل ضمان البقاء. النتيجة دائما التعادل دون أهداف بين الفريق
4: بدي تلقى الشوط الثاني.
3: لحظه برك, هاني جيت
4: تلقى الشوط
3: هاني جايك يا جمال. سمعتك باش ناخذوا التوقيت والنتيجه مع فتحي الشتوي في بن قردان. فتحي باهي, فتحي مش في الاستماع, نرجع لك جمال توا. هاي تفضل.
5: ملعب جارب.
3: جمال تفضل.
4: شكرا لك. كما قلت دقيقتين منذ تلقى الشوط الثاني هناك من التحضير بحجم مدين بين فريق اولمبيك مدين وفريق من الركبه, والتقدم فريق اولمبيك مدين هدف مقابل صفر في الدقيقه 30 الشوط الاول. الاسلام البساسي يفتح النتيجه.
3: شكرا لك. اذا كان مانيش غلط سامي الهندوز يطلب في الخط.
5: شكرا لك. مرحبا.
3: اين انت يا صديقي؟ غبت علينا يعني شوط كامل, ان شاء الله المانع خير. تفضل. اي
5: نعم, لان في نقل مزدوج مع اذاعه الثاقب مروحه يعني. على كل حال يعني نهايه الشوط الاول بتقدم تجربة هذه بالسير هدف مقابل صفر. صاحب الهدف عاطف بن عمر في الدقيقه 37 لتجربة هذه بالسير امام البلبة الرياضيه بيجابس, والان خروج اللاعبين دقائق ويطلق الشوط الثاني.
3: شكرا لك. هادي رجع على الشوط الثاني ولا مازال؟
6: نعم زميل مصر مجددا, تحيه ليك جميع اللاعبين وطاقم التحكيم على ارضيه الميدان في انتظار صفيره البدايه من طرف الحكم فيدي بوخريس.
3: شكرا لك. مازال فتحي شتوي ما عطاناش توقيت الشوط الثاني. الشوط الاول تفضل فتحي. فتح شتيو مباراة اتحاد بن قردان مستقبل سليمان. إذا كان ما انطلقتش مازال نبدأ في الوصف والتعليق مع رؤوف, وإذا كان انطلقت المباريات في قبلي وفي صخيرة تعطونا الإشارة. تفضل رؤوف.
2: شكرا لك. ست دقائق لعب في زمن الفترة الأولى, لا تغيير في النتيجة, دائما التعادل بدون هدف للمستقبل جيبس المتمركز طبعا على يمين المنصة الصحفية بأزياء بيضاء حمراء وسوداء, في حين تتواجد الشبيبة على الجهة اليسرى بأزياء اليوم خلافا للونين المميزين للشبيبة الأبيض والأخضر باللون الأزرق, وفيها طبعا مزركشة باللون الأبيض. لقطة ربما جلبت انتباه هي تحية لاعبي فريق مستقبل جيبس لجماهير الفريق قبل ضربة البداية. تقريبا عملوا نصف دورة على مكان تواجد جماهير فريق مستقبل جيبس تحت تصفيق يعني وهتافات هذه الجماهير. تحية من اللاعبين على الدعم المعنوي وربما اعتذار على الوضعية يوصل لها الفريق. على كل إن شاء الله طبعا التدارك كما قلت يكون في القريب العاجل. هذه هجمة لفريق مستقبل جيبس, كورة خطيرة وخروج الحارس, خروج الحارس سليم الرباعي أمام نضال سعيد في أولى تقريبا العمليات الهجومية
6: لملعب قبلي. عفوا راو مصطفى.
2: تفضل.
3: تفضل.
6: نعم بهذه الآونة بالضبط فيدي بوخريس يعلن عن انطلاق الشوط الأول بلقاء فريق الشوط الثاني عفوا بلقاء فريق واحد قبلي وضيفه جمعية جربة. نذكر فريق الواحد الرياضي قبلي كان انهى الشوط الأول متقدم بهدف لصفر بتوقيع لاعب مسلم بدوري. هذه فرصة كان فريق جمعية جربة أن يعدل, ولكن يتدخل الحارس عبد الرزاق باشا حارس فريق واحد قبلي. تفضل.
2: شكرا. شكرا لك هادي. قلت يعني مباراة انطلقت مفتوحة من الجانبين, صحيح ما فماش فرص تهديف لحد الآن, لكن ما فماش عملية جسر النبض, وأكيد يعني فريق مستقبل جيبس يلعب بدون ضغوطات يدخل هذا اللقاء, والشبيبة كذلك تبحث عن التهديف لأن لا خيار لها غير الانتصار. كرة تخرج تماس قريب من زاوية الركنية, يمشي له معتز البيتيني على الطريقة الإنجليزية طويلة تدخل. تفضل.
3: يلتحق بنا فتح الشتيوي. اعطيني توقيت النتيجة رؤوف.
2: في توقيت دائما تعلم السلم بدون الدين في حوار الجيزة والشريط الثاني.
3: يا فتح تفضل. نعم شكرا لك مصطفى، نعتذر على التأخير طبعا لأسباب تقنية، 7 دقائق بين اتحاد القردان مستقبل سليمان 0-0 إلى حد الآن، ومنذ لحظات فقط لامين توري كان وجه لوجه مع الحارس معز بن شريفية وكورة مشيت ضربة مرمى لصالح مستقبل سليمان. قلت منذ البداية أن باش تكون مباراة مفتوحة بالنسبة لاتحاد القردان، خاصة يعني بدون حسابات بعد ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. تمشي كرة من مستقبل سليمان ولقطة فنية من يعني المدرب سفيان الحدوسي، كرة كانت خارجة في ضربة المرمى وتفاعل معها الجمهور الحاضر هنا في ملعب 7 مارس بكردان. كرة تمشي رويد الرويد
7: فمشكون. تفضل لحظة فتحي، لحظة فتحي تفضل سامي.
5: انت لك الشوط الثاني بين تهذيب الرياضيه الصغيره وتبلبو الرياضيه بيجابي
7: على نتيجه هدف مقابل الشيء لتهذيب الصغيره امام تبلبو عاطف بن عمر في دقيقه 37. شكرا ليك. هاي نرجع نكمل مع الاشواط الثانيه في رابطه الهوات، مازال عندكم برشا وقت. الرابطه الاولى رؤوف وفتحي ناخذ شويه وقت في رابطه الهوات. البدايه مع جمال فريعه تفضل.
4: شكرا لك. تقريبا يلعب في دقيقة 7 في الشوط الثاني ودائما تقدم فريق الأولمبيك من هدف مقابل 0 أمام فريق من الركبة. نقول بطاقة امتياز للحارس سيف الله الكوز اللي حقيقة تألق منذ قليل وأنقذ فريقه تقريبا وجود أهداف. ترجع الكرة في وسط الميدان لفريق الأولمبيك أو الفريق من الركبة، تقسم الكرة من فريق الأولمبيك كمدين من ياسين مفارق محمد الطريقي، تبقى الكرة في وسط الميدان، ترجع الكرة من محمد زويلع يقص الكرة ضربة المخالفة لفريق مرمى الركبة، ترجع من جديد الكرة بسرعة والكرة رمية التماس حسب إشارة المساعدة الأولى شافي العامري، باش ترجع الكرة برمية التماس. الحضور الجماهير أكيد بدأ يتزايد هنا في العب التحديد بن حميد بن الدين حسب أكيد الصور الإذاعية تأتيكم عبر موجات إذاعة تطوين الإذاعة التونسية. تقريبا كما قلت أنه مباراة مهمة في أولمبيك كمدين فريق من الركبة اللي قادر الرابطة الثالثة المستوى الأول، وصلنا عودة سريعة لهذا الفريق الشاب. ترجع الكرة لفريق أولمبيك كمدين، توزيع لحمة خلال الجزاء الكرة والفرصة الجانبية، جانبية كان توزيعها من سين أو محمد خليل شارك مهدي بوداوي بداوي يوزع الكرة والإزالة صغير الكرة الجانبية للحارس سيف الله الأكوز. ترجع الكرة بستة أمتار في ملعب صلاح الدين بن حميدة بعض النسمات الباردة وأكيد جمهور الأولمبيك على الأهازيز يغني بأن الفريق قد يعود لربط المحترف الثانية أكيد بانتظار بقية الموسم الرياضي. ترجع الكرة بستة أمتار لفريق فريق الأمل بالركبة كما قلت هذا فريق الشاب والذي نزل أفضل الثلاثة مستوى ثاني، تألق الدفاع وتألق الحارس منذ قليل أكيد وفسق عدة أهداف في تعلق الحارس الشاب سيف الله الكوز. ترجع للكورة هذه الفرصة أكيد قبل ما في الخط لبقية الزملاء، يمشي للكورة فريق الأولمبيك مدين ويتدخل الدفاع، تبقى فريق الأولمبيك مدين من محمد النطريق، تبقى للكورة ولان الجيرسي يتوغل والكورة تبقى لفرسان أو هاتم الفرجاني يبص على الكورة سميره لترجع من الدفاع في توقيت تقريبا مصر نلعب في الدقيقة 9 من هذا الشوط الثانية ودقيقة 54 مباراة والتقدم في الدين هدف مقابل 0 رسلا بالسات في الدقيقة 36 بالشوط الأول أمام أمل الركبة.
7: هيا هيت.
6: نعم مصطفى مجددا تحية لي لغنى دقيقة 6 من عمر الشوط الثاني 53 دقيقة معه في عمر المباراة ولا زال التقدم الحيني لابناء واحد قبل هدف لسفر. هذه كرة بترجع في مخالفة لا تغيير على مستوى تركيبة الفريقين كلا المدربين وكاسواي الخشوم أو أنيس مطربيشة حافظ على تركيبة الشوط الأول ربما مع تقدم ردهات يعني اللقاء سيقوموا بالتغييرات. هذه كرة خطيرة طاقة في ضربة جزاء والهدف الثاني لصالح فريق أنواح الرياضية بكلي. أعتقد اللاعب مسلم بيزون يعني بيزون الزواجية ويتمكن هذا اللاعب من مخالفة الحارس أسامة زوكا مع مطلع الدقيقه 9 اذا تتغير النتيجه هنا. هذا بالنسبه لصالح فريق الواحد الرياضيه بقبلي امام فريق من تربه صوره الهدف كانت ركنيه تتمت يعني مطالبه كان في ضربه جزاء على اعتبار لم الكوره في اليد ضرب احد اللاعبين لكن الحكم اعتبرها كيف عفويه وامر مسلسل العرض والكوره يعني ياخذها اللاعب مسلم بدوري وفي وجهه يكون اشتباك الحارس اسامه زوجا ليوقع الهدف الثاني وثنائيه هذا
3: نعم اللعب. نعم شكرا لك يا سامي.
5: شكرا لك. وصلنا الى دقائق لعب الشوط الثاني وعلى ذلك تقدم 1-0 للتهذيب الريالي بسكير امام البلد الرياضيه بجيب سحب الهدف عاطف بن عامر في الدقيقه 37 من الشوط الاول. ترجع الكره للحارس رضوان بن احمد حارس التهذيب الريالي بسكير المستوى متقارب جدا يعني عديد الفرص ضاعت من كلا الفريقين. هذا التهذيب الرياضي بالسيره وكذلك البلبو الرياضيه بجبل. لكن الشوط الثاني بدا زاغدا من التهذيب الرياضي بالسيره ضربة جميل على الجهة اليمنى قريبة الزاوية الركنية وعلى يسار الحارس عثمان بن عثمان حارس البلبو الرياضية بكيف تذكير ان البلبو الرياضية بكيف تحت المرتبة 12 والتهذيب الرياضي بتذكير المرتبة 11 لكن في الأهداف المقبولة والمدفوعة في النقاط يتساوون في النقاط. أكيد مباراة هامة من أجل الخروج من قاع الترتيب للفريقين. ترجع كرة ضربة التتار البلبو الرياضية في توقيت 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني وعلى جال التقدم 1-0 كرة طويلة على هجوم البلبو الرياضية لكن مختلفة التسلل الإعلانية عن حكم حمزة الوسلتي لدفاعات التهذيب الرياضي في البسكرة قريبة في وسط الميدان في التنفيذ وسام النجح طويلة وسط الميدان مقطوعة من على الطالبي اللي هو هجمة سريعة للبلبو الرياضية لكن عودة سريعة لدفاعات التهذيب الرياضي بسكرة مرة أولى ومرة ثانية لخرج كرة ضربة التميس على الجهة اليمنى لهجومة البلبو الرياضية في جبل الساعي لتعديل النتيجة في هذا الشوط الثاني. كرة على الجهة اليمنى في إرجاع الكرة محمد أمين الحمروني طويلة داخل مناطق الجزاء لكن دون خطورة ضربة كيف تفتار للتهذيب الرياضي في الصغيرة لتوقيت 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني وعلى جلنا تقدم 1-0 هدف عاطف بن عامر في الدقيقة 37 منذ الشوط الأول.
3: شكرا لك. نمشي لرؤوف في الرابطة الأولى مستقبل جابس شريف قروي.
2: تجاوزنا الربع ساعة الأول من زمن الفترة الأولى لا تغيير في النتيجة في المباراة
8: كيف ملعب قبلي يعني
3: لحظة رؤوف هاي تفضل هاتي
6: ملعب قبلي الفوضى من جديد يعني كان تدخل خلينا نعطي صورة الوضعية هو ضربة جزاء بإشارة من المساعد خلينا نقوله ونوضح صورة العملية كان تدخل بين مهاجم فريق جمعية رياضية بجربة والحارس عبد الرزاق باشا تحديدا اللاعب سامح العشري والحكم كان امر بمخالفه لفايدة الحارس لكن المساعد الاول يتقدم ويعني يتحول الى من تحت الجزاء على اعتبار ضربه جزاء اللاعب متوقف ما نعرفوش باش يكون قرار الحكم حاله من الفوضى داخل ارضيه الميدان باعتبار مسؤولين من هنا وهناك في نقاش مع المساعد الاول وايضا مع الحكم على كل ما نعرفوش القرار هل انه الحكم باش ياخذ قرار اللي يخذاه يعني في البدايه انه مخالفه ام يعني باشاره من المساعد وكما قلت لتوشي هذه الامانه في نقطه ضربه الجزاء على اعتبار انه تم ضربه الجزاء.
3: على كل طالما حاله ما تتضح الامور الخط مفتوح وارد. نرجع لك عوف.
2: شكرا لك. نعود في توقيت تجاوزنا في 16 دقيقه اولى من زمن الشوط الاول لا تغيير في النتيجه باقي التعادل السلبي بدون اهداف في مستقبل جابر الشبيب القيروان في مباراه كما قلت يعني متكافئه نسبيا مع السيطره الطفيفه على مستوى تلك الكره لفريق مستقبل جيمس اللي أحرز الفرصة الأخطر في المباراة. كان أسامة النفاتي تقريبا في دقيقة 12 قريب بعد ما تلقى امتداد داخل مناطق الجزاء من اللاعب نضال سعيد وجه لوجه مع الحارس السليم الرباعي يسدد كرة مرت محاذية للقائم الأيمن لحارس أبناء عاصمة الأغلب. كرة للجبيبة في مناطق مستقبل جارس محمد من القلعي توصل كرة ل 33 يحيى المثير يحاول يوزع كرة خطيرة فرصة التهديف كذلك تضيع لحداش إيفادي أوكبا اللاعب الديجيري على ما أعتقد في موقع مناسب سدد لكن الدفاع في المباراة الثانية زميله يسدد كذلك كرة تصدم بالدفاع تخرج ضربة الزاوية زوز تسديدات بين جيسلان رابطة في المناسبة الثانية وإيفادي أوكبا وفرصة التهديف الثانية في المباراة من جانب الشبيبة يخلي المباراة كما يعني أكثر تكافة.
3: نعم
6: فضل
3: فضل
6: ضربة جزاء يعني الحكم بالتعاقد معناها في تشاور مع مساعده يتجه لنقطة ضربة جزاء نقطة ضربة جزاء لصالح فريق الجمعية الرياضية في جلبة في توقيت عدل في قناع ننتظر يعني في الترتيب. المهم أنه قرار ضربة جزاء لصالح الجمعية الرياضية في جلبة.
3: أعطيني توقيت ونتيجة يا رؤوف. رؤوف نرجع لك
2: شكرا لك. نفذ ضربة زاوية على مستوى القائم الأول ومحمد ريان الحمروني في مكان مناسب يسدد كرة ضعيفة في دير الحارس حمزة عتيق تخلي النتيجة دائما أصفار هنا في ملعب جابس بين مستقبل جابس الشبيبة في توقيت تقريبا 19 دقيقة لعب من زمن وفعاليات الفترة الأولى.
3: وهو كذلك تنفيذ فوري هادي.
6: نعم التنفيذ فوري مكرم العدوي للحامل خميس رقم 11 هو اللي يقوم بالتنفيذ عند رزق بيش ينبع عليه الحكم حارس مرمى فريق واحد الدبي يعني بضرورة احتراف يعني الملقى وعدم يعني تقدم على كل الحكم تيجي بخريس ينبع على جميع اللاعبين التنفيذ سيكون فوري نشوفه في حامل القميص رقم 11 من جانب فريق معين جربة لبكر بالنتيجة دفادي سفر وايضا بالتوقيت مشتقة لعب في عمر الصوت الثاني يتقدم رويدا وينجح في تنفيذ الجزائي لأن 2 مقابل 1 لصالح فريق واحد البلي في توقيت مشتقة لعب في عمر الصوت الثاني وتغيير الحارس ووسيف السالم يعني ياخذ مكان الحارس عبد الرزاق باشا.
3: وهو كذلك فتحي في بنقردان.
9: نعم شكرا لك مصطفى عشان دقيقه سفر مقابل سفر بين اتحاد بنقردان ومستقبل سليمان هذه ضربه زاويه لمستقبل سليمان على يمين الحارس رائد الجزاء وفي التنفيذ من لوبي الحداد يستعد لتنفيذ ضربة الزاوية تتنفذ قصيرة مع أحمد المواتي توصل الكرة إلى ياسين كاسح مع بعصيدة يدخل منطقة الشمال باش يسددوا خطيرة الجساح يتألق وحط الكرة في الركنية خطيرة جدا كانت الكرة من أحمد بعصيدة كانت خلف منطقة 18 متر قرب إلى المرمى وسدد بكل قوة على يمين الحارس رائد الجساح وفي آخر اللحظة الجساح يحط الكرة في الركنية ركنية ثانية على التوالي لصالح مستقبل سليمان على يمين الحارس رائد الجساح يستعد لتنفيذ هذه المرة مالك المهري مالك يستعد للتنفيذ كل لاعبي مستقبل سليمان في مناطق اتحاد بنقردان لصق سريع منذ انطلاقة هذا الشوط الأول نلعب في توقيت 21 دقيقة الحكم في حوار مع اللاعبين داخل منطقة العمليات ينبه على مدافعي اتحاد الرياضي بنقردان احتكاك ضغط كبير بين اللاعبين
6: المهري
3: يتنفذ لحظة فتحي نشوف قبل ايش
9: فعل الهدف الاول الهدف الاول لمستقبل سليمان 1-0 لمستقبل سليمان من خارج المنطقة كانت تسديدة قوية بالرجل اليسرى وسط الشباك رائد الجزاح دون ان يستطيع ان يعمل اي محاوله بالنسبه لرائد يعني كان مغطينا ليها الدفاع واحد صفر لصالح مستقبل السمان حتى ثبت اللاعب لامضى الهدف الاول لمستقبل السمان غسان معتوقي. اعتقد انه غسان معتوقي هو صاحب الهدف الاول لصالح مستقبل السمان في الدقيقه 24 من هذه الفتره الاولى. اذا تتغير النتيجه في الملعب 7
3: نعم
9: تصبح 1-0 لمستقبل السمان.
3: شكرا لك يا هادي. شو فما جديد؟
6: نعم اللاعب متوقف يعني زميل نصف مشاهد رياضيه من
3: ابو
6: يعني خاصه بعد تسجيل ضربه جزاء كان الحكم مش باش يراجع في قرار الحكم باعتبار تنفذ ضربه جزاء وكان لكن احتياج جزاء كبيره جدا بمسؤوليه فريق الواحد زميل بني على مساعده الحكم يعني الاول اللي كان اعلن عن ضربه جزاء ومازال اللاعب متنفش ونشوفوا نقاشات رجال الامن ايضا داخل ارضيه الميدان على اعتبار
3: نربحوا شويه وقت في الكره. اللاعب متوقف وهو كذلك اللاعب متوقف ماذا بينا ما نصفوش وضعيات لا تمثل الرياضه وللكره بسيله. نرجع لك جمال فريعه في الوصف على التعليق على مباراه اولمبيك مدينه من الرقبه.
4: اكيد تقريبا 67 دقيقه لعب مع تحيه لبقيه الزملاء لكن مستوى ايضا للاخراج الفني في عروس الصحراء اذا تطويل تقريبا 67 دقيقه لعب وتقدم فريق اولمبيك مدين امام رقبه هدف مقابل لسبب تجعل الكره لفريق الاول امام الرقبه. يتدخل الدفاع مع زوج تغييرات ايضا للمدرب فتحي اسماعيل دخول اللاعب عمر سلام وايضا طارق بن عمار وايضا تغيير وحيد في فريق الفريق المزب الرقبه دخول محمد محسن اكيد ممكن تقريبا المكان بعيد عليا سنعطيكم الكره لفريق منذ قليل في الرقبه ترجع الكره لفريق الاولمبيك والتعلق اكيد طاهر شعبان اللي تعلق منذ قليل فرصه لفريق من الرقبه ترجع وسط الميدان او دفاع الاولمبيك مدين دائما البحث عن اللعب محمد الوداوي محمد الوداوي المخالفه الحاكم قريب من كل عمليات حاكم المباراه الحاكم اكيد ياسين الحماني قريب من كل عمليات ضربه المخالفه وكما قلت ان فريق الجمهور جمهور الاولمبيك يساعد الفريق من اجل تحقيق النقاط الثلاثه ضربه المخالفه يدخل عبد الله الشيشاني ايضا التغيير الثالث في فريق اولمبيك مدين سنشاهد شكون صاحب الرقم اكيد انه كما قلت انه تقريبا مصطفى نبعث شويه على جبور ايضا باش يكون الصوت واضح ويكون 5-5
3: نخلي لك الوقت يا جمال خذ راحتك خذ المكان المناسب. دعوه لكل الزملاء الابتعاد عن الاصوات لانه صوتكم يوصل سكروا المصادح كل واحد في عنده كيفاش يسكر يعني المصدح باش ما يوصلناش الصوت. تفضل.
6: نعم استئناف اللعب يعني بعد نقاش كبير استئناف اللعب يعني ونذكر بالتوقيت والنتيجه 18 دقيقه لعب في عمر الشوط الثاني ولا زال التقدم الحيدي لابناء واحد بلي هدف لهدف امام فريق الجمعيه الرياضيه في جربه.
3: جايك ولكن باش نثبت من صاحب الهدف مع فتحي الشتيوي يعطينا التوقيت والنتيجه في بنقردان.
9: 25 دقيقة مصطفى أمان الله مشهد هو صاحب الهدف الأول لصالح مستقبل سليمان واتحاد بنقردان. يقوم الحال الآن بثلاثة تغييرات كاملة وائل الصالحي غادر ويدخل مكانه عبد الوهاب بخوش هذا التغيير الأول. التغيير الثاني أيوب مشارك يدخل مكان أنس بعطي هذا التغيير الثاني ثم التغيير الثالث الآن رقم 19. إذن التغيير الثالث عبدالله العامري أعتقد باش يدخل أيضا أو برهان حكيمي يدخل مكان لامين توري هو التغيير الثالث في تشكيلة الاتحاد الرياضي في بنقردان. قلت اذا الحيدوسي بعد قبل الهدف الاول اتحاد بنقردان في الدقيقة 24 يقوم بثلاثة تغييرات مرة واحدة. على كل حال تعود الكرة لمستقبل السمات
3: ثلاثة تغييرات وامان المشهد هو صاحب الهدف. نرجع لك بعد قليل فتحي خلينا ناخذ اكثر وقت في نهاية الاشواط الثانية في ربيعة الهوات المستوى الاول ونمشي للهادي بوصفة استتب الامن في ملعب قبلي.
6: مصفى
3: نسمع فيك.
6: نعم وقع سنف اللعب هذه كرة لصالح فريق الواحد الرياضي بقبلي في محاولة لعكس الهجوم كرة طويلة لكن بدون عنوان كرة مكرم الكار تخرج 6 أمتار لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة. جمعية الرياضية بجربة كما قلنا يعني قدم أداء ممتاز على مدار الشوط الأول وأيضا مع بداية الشوط الثاني وكما قلنا نقطة تحول في المباراة هي ضربة الجزاء اللي كما قلنا صار عليه جدل كبير لكن المساعد كان قريب للعملية وشاف أنه ثم تدخل من الحارس يعني عبد الرزاق باشا على المهاجم تحديدا مهاجم فريق جمعية رياضية بجربة سيف مجيرة والحكم كما قلت رجع للمساعد وأعلن عن ضربة الجزاء اللي كما قلت كانت سجلت مكرم العلوي كان سجلها وذلل الفارق وبالتالي فريق جمعية رياضية بجربة منذ تسجيله أيضا الهدف يحاول التقدم أكثر وأكثر على غرار هذه الكرة لصالح فريق جمعية رياضية بجربة. هيدا سويسي ومطالبة بمخالفة مرة أخرى والحكم يقول تماس لصالح فريق الواحة الرياضية بجبلي كانت مطالبة بمخالفة وحجيجيات ناس كبيرة على كل هاي الكرة لوابي الحسالب ولكن ترجع الكرة لصالح فريق جمعية رياضية بجربة في محاولة لا تقدم طاهر ناصر من يتوغل من الرمق الأيمن وترجع الكرة لصالح فريق الواحد الرياضية بقبلي ويتدخل الحارس كانت خطيرة الكرة لصالح فريق جمعية رياضية بجربة يتدخل الحارس البديل اللي كان أخذاه يعني مكان الحارس عبد الرزاق باشا منذ لحظات وسيم بن سالم ويتدخل أمام المهاجم تحديدا سامح العشي وترجع الكرة من جديد لصالح فريق جمعية رياضية بجربة ولكن الحكم فادي بخريس يقول مخالفة لصالح فريق الواحد الرياضية بجبلي وتحديدا للاعب مكرم
3: في توقيت
6: وفي التنفيذ في التوقيت نذكر بالتوقيت بلغنا 21 دقيقة العام في عمر الشوط الثاني والتقدم الحيني لأبناء واحد بدي هدف أمام فريق جمعية رياضية بجربة.
3: شكرا لك يا سامي.
5: شكرا لك. وصلنا إلى 22 دقيقة العام في هذا الشوط الثاني ولا زال التقدم للتهذيب الرياضي بالسير هدف مقابل صفر هدف عاطف بن عمر تصريح للقب هذا اللاعب عاطف بن عمر وليس بن عامر صاحب الهدف في الدقيقة 37 ترجع الكرة طويلة من الحارس رضوان بن أحمد حارس التهذيب الرياضي بالسير لكن الدفاعات متدخل أسامة مكي للبول الرياضية بجبل يعكس الهجوم على الجهة اليسرى صالح خليفي لكن تدخل الدفاع من سامي المجري ضربة ثمانية للتهذيب الرياضي بالصغيرة في 22 دقيقة في هذا الشوط الثاني ولا زال التقدم 1-0 للتهذيب الرياضي بالصغيرة 1 هدف مقابل 0 ترجع كرة ضربة ثمانية للتهذيب الرياضي بالصغيرة انخفض النسق في هذه الفترة مقارنة بالشوط الأول كانت هجمة بهجمة وعديد الفرص بين التهذيب الرياضي بالصغيرة وبول الرياضي بجبس نجح في تحويلها التهذيب الرياضي بالصغيرة في عبد الرك اللاعب عاطف بن عمر 1-0 ترجع الكرة من جديد طويلة على مهاجم التهذيب الرياضي بالصغيرة محمد علي الساري لكن الحارس يتدخل عثمان بن عثمان يخرج كرة كما جيت ضربة تيميس على الجهة اليمنى لهجوم التهذيب الرياضي بالصغيرة تعليمات المدربين مصطفى كعام مدرب البلبل الرياضي بجابس وكذلك علي المجيد للاعبين أكيد ضغط النتيجة وضغط الدقائق المتبقية في هذا من عمر هذه المباراة أكيد التهذيب الرياضي بالصغيرة يعتبر يلعب خارج القواعد لأنه يلعب طيلة الموسم في بعقيرب ملعب البلدية بعقيرب نظرا للأشغال في ملعب التهذيب الرياضي بالصغيرة على كل حال ترجع كرة من جديد طيبة من حلمي عميري لكن من جديد ترجع للبلبل الرياضي بجبس هجمة لكن يربح ضربة تميس التدخل الدفاعي من لاعب حلمي عميري ضربة تميس قريبة للمناطق جزاء التهذيب الرياضي بالصغيرة في توقيت 24 دقيقة في هذا الشوط الثاني ولا زال التعادل أو عفوا التقدم للتهذيب الرياضي بالصغيرة هدف مقابل صفر
3: نعم.
5: على بلبو الرياضية في جبس.
3: نعم شكرا لك باش ناخذ توقيت ونتيجة فقط في ملعب رابطة الأولى والبداية مع رؤوف
2: 31 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول بداية من التعادل بدون هدف في المستقبل جبس وضيف شفيق القاهرة
3: فتحي شتيف بن قردير
9: نفس التوقيت 31 دقيقة بين اتحاد بن جلدان ومستقبل سليمان، والنتيجة الدائمة لصالح الضيوف 1-0.
3: أمان الله مجهد سحب الهدف في صفاقس، نادي صفاقسي يتقدم أمام الأولمبي الباجي هدف مقابل لا شيء، وكذلك النادي الإفريقي مازال متعادل 0-0 أمام الملعب التونسي. نرجع لك جمال.
4: شكرا لك من جديد. 77 دقيقة لعب في المباراة ودائما تقدم فريق الأولمبيك مدينة مقابل 7 فرص فريق الأولمبيك مدينة. هل يتوغل الكرة يوزع الكرة راسية وتمشي الكرة جانبية إذا منذ قليل كانت فرصة أيضا لفريق من الركبك الكرة بعد مخالفة من بلال أو بلال صندل تصطدم أكيد بالعارضة وترجع الكرة لفريق الأولمبيك مدينة. ضربة الركنية فريق الأولمبيك مدينة أكيد ننتظر أكيد الكرة وتنفيذ الركنية لفريق الأولمبيك مدينة عن طريق اللاعب عبد الله شوشات. نفذ الكرة وهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الأولمبيك مدينة. التوزيع كان محمد الطريقي وعبد الله شوشات تقريبا التوقيت في الدقيقة 78 يضيف الهدف الثاني عبد الله شوشات لفريق الأولمبيك مدينة هدفين مقابل صفر. هدف كان ممتاز براسية يغطى الحارس والارتفاع كان طريق يمثل هدف الثاني باش ترجع الكرة لفريق الأمازي بالركبة. كما قلت أنه فرحة الجمهور واللاعبين فريق الأولمبيك مدين باش ترجع الكرة أكيد بعد قليل في توقيت خلاص على كل التوقيت مقابل هدفين مقابل صفر والتوقيت نلعب في الدقيقة 78 من المباراة وتقدم الأولمبيك مدين أمام الركبة هدفين مقابل صفر.
3: خلال هذه في قبل
6: نعم مصطفى فريق الجماهير الرياضيه بالجربه يعني بصراحه مستوى ثاني اكثر من ممتاز لهذا الفريق اللي حاول كل مره يتقدم للمناطق الخلفيه لفريق الوحر الرياضي بقبلي ولكن يعني اصطدم بجدار دفاع ممتاز وايضا بحارس ممتاز وسيم بن سالم كره باش ترجع بمخالفه. نذكر بالتوقيت الى حد الان بلغنا 33 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني أي 78 دقيقة لعب في عمر المباراة ولا زال التقدم لأبناء واحد قبلي هدف لهدف يعني عديد اللاعبين بنك البدلاء كل تقريبا اللاعبين بنك البدلاء بالنسبة لكل الفريقين يقوموا بحركات الأحمائية وربما المدرب سهير خشروم من جانب فريق واحد قبلي وأيضا أنيس مطر وكورة وتتحقق كثيرة لفريق واحد قبلي ولكن يتدخل المدافع وفي الأخير ماذا يقول الحكم بإشارة من مساعده 6 أمتار لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة. نتمنى الاستبقاء العاجل لحارس فريق البديل الحارس الأساسي لنقسم نقله على يوسف سيارة الحماية المدنية الآلي للمستشفى الجهوي بقبلي بعد التدخل اللي صار في عقب ضربة جزاء تم نقله إلى المستشفى الجهوي بقبلي. حارس فريق الواحة عبد الرزاق باش نتمنى له الشفاء العاجل. كورة باش ترجع ب6 أمتار لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة. اللاعب رقم 5 يتقدم يعني أمين غني هو قائل كابتن الفريق لتنفيذ هذه الكرة 6 أمتار كرة طويلة تتجاوز منتخب وسط الميدان باتجاه من؟ باتجاه اللاعب سامح العشي خطيرة لصالح فريق الجمعية بجربة. كورة تدخل الحارس ممتاز اللاعب رقم خطير جدا يعني سيف مجيرة خطير يتوغل بين يعني يتخلص من رقابة زيد عبيد و أكيد يسجل هدف ولكن تدخل الحارس في الوقت المناسب وسيم بن سالم حال دون ذلك وترجع الكرة من جديد لصالح فريق الواحة الرياضية بقبلي على مستوى منطقة وسط الميدان. مسلم بيتوري صاحب الثنائية عنده الكرة ولكن تتقص وترجع لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة من جديد. ماذا يقول حكم تماس لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة يعني بإشارة من مساعد ومساعده الثاني صايبة بالقاسم يقول تماس وتتنفذ بسرعة تماس كرة بين اللاعب هيني عبد الهادي وهيدا السويسي مكرم العلوي صاحب الهدف النوعين كورة خطيرة لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة وتخرج تماس ضغط من فريق الجمعية الرياضية بجربة. وخلينا نقولوا أنه مردود فريق الواحة الرياضية بقبلي تراجع ربما يعني المقابلة اللي كان أجراها أمس الأول يوم الخميس يعني وراء هذا يعني التراجع على المستوى البدني خاصة. شفنا كان فريق الجمهورية اللي بجربة إلى حد الآن خسر مع الشوط الثاني يعني وهذه كرة أخرى لسالة فريق الجمهورية اللي بجربة وماذا يقول الحكم يعطي كانت المخالفة ولكن يعبر بمنصرة اللعب وكرة مزيدة لسالة فريق الجمهورية اللي بجربة في محاولة ممتازة الكرة من رقم 33 عبد هاني عبد الهادي كرة عنده ويتخلص من اللاعب أول ثاني يطنف على ذكر الكرة تتقسله يأخذها اللاعب محمد أمين عبد الصمد وترجع الكرة لصالح فريق الواحد الرياضي بقولي محمد أمين عبد الصمد من جديد في اتجاه من وسام الماضي ولكن تخرج الكرة تماس لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة كرة بترجع بتماس نذكر بالتوقيت هذه أولى التغييرات لصالح فريق الجمعية الرياضية بجربة أو بشبين ورقم اللاعب اللي بيشتغل الآن أولى التغييرات على كل لا الحكم الحكم يعبر بمسار اللعب أحد اللاعب رقم 10 تحديدا مالك راشد يستعد للدخول أو بتماس
3: لحظة نجيت سامي شكرا لك هاي سامي
10: الهدف الثاني من تهذيب الرياضي بالسخيرة نفس اللاعب عاطف بن عمر ثنائية هذا اللاعب في توقيت سليم سيكا لعب في الشوط الثاني هدفين مقابل صفر للتهذيب الرياضي بالسخيرة أمام البلبو الرياضية بجابس
3: شكرا لك ناخذ التوقيت في جيبس
2: 38 دقيقة لعب السبعة لنهاية الفترة الأولى دائما التعادل بدون أهداف في مستقبل جيبس والشبيب الخير وليس
3: عندك وقت فتحي عندك وقت
11: 38 دقيقة من 38 دقيقة لعب في ملعب 7 مارس ببن قردين دائما 1-0 لصالح مستقبل سليمان بإمضاء أمان الله مجهد
3: توقيت والنتيجة جمال
12: 82 دقيقة لعب والتقدم في أولمبيك مدنين هدفين مقابل صفر
3: نفس الشيء هادي توقيت والنتيجة
6: 35 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني ولا زال يتقدم الحيني لأبناء واحد قبلي أمام جماهير رياضية بجربة هدفا لهدف
3: توقيت والنتيجة سامي سامي توقيت والنتيجة في ملعب عقارب باهي نواصل الوصف والتعليق نوصل الوصف والتعليق معك روف
2: شكرا لك مصطفى الجواز طبعا 38 دقيقة ببعض الثواني دائما التغيير في النتيجة أهم ما يذكر خلال الدقائق التي مضت وانقضت تقريبا زوج فرص تهديف واضحة لفريق مستقبل جابس والتألق والامتياز للحارس السيد الربيعي دقيقة 26 بتسديدة على خط تقريبا 16.50 من حكيم تقار يتألق في إيقاف كورتو حارس الشبيبة نفس الشيء 10 دقائق بعد دقيقة 36 كرة في ظهر الدفاع لمحمد عزيز الخليفي يتوزع يتوغل من الجهة اليسرى داخل مناطق الجزاء على خط تقريبا 5.50 يسدد والرباعي يعني يتصدى لهذه الكرة ويمنع الشبيبة كما قلت يعني من سوء أهداف حقا سبقها تقريبا في دقيقة 31 مطالبة بركلة جزاء لأبناء طرق جراية لكن الحكم كان قريب من العملية ويأمر بمواصلة العب بردود جيد صراحة لفريق مستقبل جابس رغم يعني نزوله للرابطة الثانية لعل الضغط ربما انزاح عن اللاعبين خلاهم يقدموا لحد الآن جيدة كرة تعود لحمزة عتيق من سليمان القرابي دوره يعيدها لهذا المدافع الأنيق حكيم القاع في وسط الميدان يقعد على كابتن الشبيبة اسكندر بافيتي حافظ على الكرة يضغط عليه لاعب الشبيبة لكن يلعب مع وترا في مناطقه ضغط من مرمي الشبيبة تعود في الكرة للحارس حمزة عتيق ريان الحمروني يضغط يجبر الحارس عتيق على لعب الكرة في منطقة وسط الميدان تقطع ثم يستعيد الدفاع مستقبل جابس سدد كرة كما جات مباشرة للدفاع الشبيبة من الجهة اليسرى يوسف عزيز يضغط عليه لاعب مستقبل جابس يفتك الكرة الجويني يتحصل على المخالفة تتنفذ بسرعة بالجويني سعيد تمشي الكرة لتقاع في وسط الميدان ما يحصلش الترويض ثم يدارك يلعب مع سعيد ويتحصل على الخطأ الثاني والإنذار أولى الإنذارات تقريبا إيفاني أوبوبا النيجيري يتحصل على أولى الإنذارات في هذه المباراة بعد التدخل الاخير على حكيم دقار يبقى الطريق المعشر ان شاء الله سلامات في توقيت تجاوزنا فيه ال 40 دقيقه لعب في زمن الفتره الاولى الا خمس دقائق في انتظار ما قد يضيفه الحكم المصري الوقت بدل ضايع في نهايه هذا الشوط الاول يبقى متعادل صفر بالنسبه بين الجانبين.
3: شكرا لك رؤوف. تبقى فما اصوات متداخله اعلى من صوتك شويه ماذا بينا يعني نشوفوا حل للمكان بالتاكيد. فتحي تفضل. فتحي شتيبي بقردين هل تغير المردود او النتيجه؟
9: ليك مصفى 42 دقيقه لعب في الفتره الاولى دائما 1-0 لمستقبل سليمان. كره لمصطفى الرواق الايمن تمشي لبخوش. بخوش نشيط جدا في الرواق الايمن يعني المراوغه ممتاز جدا يوزع لحبيبي يكن يخلط عليها لحبيبي وتصطدم بالدفاع وتخرج ضربة زاوية ركنية لصالح الاتحاد أولى الركنيات الاتحاديين في هذه الفترة الأولى على يسار معز بن شريفية في التنفيذ. بخوش الجزائري في تشكيلة الاتحاد بن قردان يستعد لتنفيذ هذه ضربة الزاوية. كل لاعبي الاتحاد محاولة لتعتيجها قبل نهاية هذه الفترة الأولى تتنفذ ويدخل الدفاع مطالبة بضربة جزاء لكن الحكم يقول يتواصل اللعب. تمشي كرة لمناطق اتحاد بقردين في الغازي عبد الرزاق غازي قائد الفريق وقلب دفاع اتحاد بقردين يخلط على الكرة ومطالبة بالعودة للفار لكن الحكم ما أعلن حتى هذه الكرة داخل منطقة 18 متر توصل لحبيبي لكن بخوش يوزع بالرجل اليسرى وفي دين الحرس معز بن شريفية يحط الكرة باليدين في الرواق الأيمن هذه المرة وهجمة للمستقبل السيمان مقطوع الكرة من جينيور بيدا لبخوش من جديد يحط الكرة لبيدا تمشي لحبيب يكن بخوش ترجع له الكرة يكن دخل منطقة 18 متر وتمشي كرة ضربة مرمى لمستقبل السليمان. نسق سريع محاولات من هنا وهناك في آخر هذه الفترة الأولى في مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان. نتذكر النتيجة 1-0 لمستقبل سليمان منذ دقيقة 24 بإمضاء أمان الله مشهد. هذه ضربة زاوية على يمين معز بن شريفية هناك لاعب اتحاد بن قردان ملقى على أرضية الميدان. الحكم يعطي الإشارة لفريق الإسعاف للدخول
3: في توقيت
9: والإطمئنان على صحة لاعب اتحاد بن قردان في توقيت 44 دقيقة و30 ثانية في هذه الفترة الأولى.
3: نعم
9: حكم الرابع
3: فما شكون
9: اللوحة الفنية دقيقتين وقت بديل
3: باهي فما شكون يطلب في الخط دقيقتين
9: في بديل في الفترة الأولى.
3: واضح تفضل شكرا لك. فما شكون يطلب في الخط من الخيان في كل الملاعب الخطوط مفتوحة. ناخذ التوقيت والنتيجة فقط مع سامي.
5: نعم وصلنا الى 37 دقيقه لعب في الشوط الثاني هدفين لصفر للتهذيب الرياضي بالصغيره امام بلبل الرياضيه بجابز.
3: واه وكذلك جمال فريعه بنفس الطريقه
12: اكيد في 87 دقيقه لعب هذه فرصه لفريق الامل بالركبه وتتدخل من الدفاع ترجع 87 دقيقه لعب في المباراه والتقدم لاولمبيك مدنين هدفين مقابل صفر.
3: هادي نبقى معك يعطينا التوقيت والنتيجه وكمل لنا شويه وصف لانه النتيجه متقاربه.
6: 38 دقيقه لعب في عمر الشوط الثاني ولا زال التقدم الحيني لابناء واحد قبلي امام فريق الجمعيه الرياضيه بجربه هدفا لهدف. هذه كره لصالح فريق الجمعيه الرياضيه بجربه على مستوى منطقه وسط الميدان ولكن في حوار ثنائي بين قيس او طارق بقره وايضا مالك وراشد مالك الحامل لقميص رقم 11 والحكم يقول مخالفه لفائده او تماس لفائده فريق الجمعيه الرياضيه بجربه يعني داخل مناطق الفريق الواحد الرياضي. فريق الجمعيه الرياضيه بجربه كما قلت يحاول استغلال ما تبقى من الوقت لمباغده دفاع فريق الواحد الرياضي. او نشوفوا الحكم الرابع ينبه على مدرب فريق واحد قبلي باحترام الامطار القانونيه باعتباره تقدم خارج المناطق هذه لم تتجد حسب اشاره الحكم ضد احد مهاجمي فريق الجمعيه الرياضيه بجربه وبسترجع الكره بمخالفه لصالح فريق الواحه الرياضيه يقبل لي كما قلت.
3: وانا نرجع لك هادي بعد ما نكملوا الشوط الاول في بنغردان لانه بدا الوقت البديل. فقط نقول انه النادي الصفاقسي متقدم هدفين مقابل شيء امام الاولمبي البيجي بعد 45 دقيقه، واصفار الى حد الان بين النادي الافريقي والملعب التونسي كيف كيف في جيبس رؤوف هناك الملعب الجيبسي شبيبة القران اصفار. وفي بنغردان اوشك الشوط الاول على نهايه فتح
9: نعم فعلا مصطفى، يعني هذه اللحظات الأخيرة في الفترة الأولى بعد ما أضاف الحكم دقيقتين وقت بديل 1-0 دائما المستقبل لسليمان، كرة عالية في وسط الميدان في اتجاه منه في اتجاه دفاع، وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم ياسين بن صالح بديس بن صالح عفوا عن نهاية الفترة الأولى بين اتحاد بنغردان ومستقبل سليمان بتقدم مستقبل سليمان هدف مقابل صفر، الهدف بإذن الله مجهد. ولا نعود في الفترة الثانية إن شاء الله.
3: إيش عندك وقت بديل رؤوف؟ سامحني رؤوف، رؤوف ما نجموش نتواصلوا معك بهذه الطريقة من
12: ملعب
3: صوتك ملعب بديل. تفضل.
12: شكرا لك. دقيقتين وقت بديل، هل واصل ام افسح المجال لمعلق اخر؟
3: نشوفوا هادي عنده وقت وسامي ونرجع لك يا جمال. هادي عندك وقت؟
6: نعم، وصلنا 40 دقيقة لعب جميل مصطفى في عمر الشوط الثاني، 5 دقائق دون اعتبار الوقت المبدل اعتبار
3: اللعب. مازال عندك برشا وقت، انت توقفت برشا المباراة. نعم. سامي اش عندك وقت؟
5: 41 دقيقة لعب الشوط الثاني، هدفين لصفر لتعتبر بالسيرة أمام البلبر الرياضي بجابس.
3: باهي نكمل مع جمال ونشوف إذا كانت حسنت الأمور مع رؤوف ونرجع لكم. أي تفضل جمال.
12: شكرا لك. ندخل الدقيقة الأولى تقريبا في الوقت البديل هنا في مدنين ملعب صلاح الدين بن حميد، والتقدم للمحليين أولمبيك مدنين هدفين مقابل صفر. دقيقة 36 الشوط الأول، رسلان بن ساسي يفتح النتيجة، ودقيقة 76 في المباراة عبد الله شوشان يضيف الهدف الثاني. أكيد نلعب في الوقت البديل في دقيقة توقف اللعب، أكيد إصابة لاعب من أولمبيك مدنين، خلنا نفسح المجال ونطلب الخط مجددا.
3: نعم ما نعرفش اذا انقطع ولا تفضل رؤوف.
2: نهايه الفتره الاولى تعدي اصفار نلتقي ان شاء الله بعد في متابعه الشوط الاخير وشبيب القيروان.
3: شكرا ليك. ذكرني جمال بشريط الاهداف.
12: شريط الاهداف في دقيقه 36 ارسلان بسيس في دقيقه 36 لفريق اولمبيك مدين، وايضا في دقيقه 76 عبد الله شوشان يضيف الهدف الثاني. سيستلف اللعب اكيد بعد اسعاف لاعب اولمبيك مدين في اللحظات الاخيره تقريبا في المباراه في الوقت البديل، وبهذا الانتصار فريق اولمبيك مدين يصل للنقطه 50 في هذا الموسم الرياضي بترجع الكره برمي التماس لفريق من الركبه. اكيد الامل امل فريق الركبه سنعود سريعة لهذا الفريق، ترجع من جديد الكرة، تبقى الكرة محمد ربيع المدرب علي طاوع وقام بكل التغييرات. أكيد اللاعبين الشبان لفريق الركبة، تبقى دائما الكرة لبلال صندل، ترجع الكرة من جديد محمد حسان الأطرش، محمد حسان الأطرش يبقى عنده الكرة، يتدخل للدفاع، تبقى لفريق الأمل الركبة، يتوغى محمد حسان والكرة سالبية، الكرة سالبية وضربة ركنية فريق الأمل الركبة. نلعب اللحظات الأخيرة في هذه المباراة، فريق الأمل الأكيد يريد تسجيل الفارق، وفريق أولمبيك مدين المحافظ على النقاط الثلاثة والأكيد بالوصول لخمسين نقطة بترجع الكرة بضربة الركنية لفريق الأمل الركبة. ننتظر التنفيذ. أدم المكوم اللاعب السابق اكيد واللاعب الرحالة يخلي الكرة لمحمد حسن محسن في تنفيذ ضربة الركنية لفريق الركبة. يلعب واحدة اثنين مع ادم المكوم، ادم المكوم ادم يرجع لمحمد حسن محسن، محمد حسن محسن يمر الكرة ليونس محمد حسن امجد الغزوي، قصر الكرة في اولمبيك مدنين، فريق اولمبيك مدنين هجوم خطير من
3: واصل جمال. شو قطع الخط؟ نشوف
12: البديل في الدقيقة 90 زائد 2 تفضل.
3: مازال وقت
7: مازال برشا وقت.
12: مازال وقت مازال وقت مازال وقت تأكيد الهدف الثالث زي في الدقيقة 90 زي 3 عن طريق نعيم مشلوش. أكيد تقريبا كنت كي قلت أنه هجوم معاكس ونهاية المباراة مع نهاية الهدف الثالث نهاية المباراة تقريبا فتحي عفوا مستوى

0: شكرا ليك، تسحبك سلامة وطريق عودة آمنة إن شاء الله. قبل ما نرجع لجربش، مازال عندك وقت هادي؟
1: نعم، وصلنا 90 دقيقة دون اعتبار كم سيضيف الحكم باعتبار عدم وجود يعني لوحة هنا إلكترونية.
0: باهي سامي، إيش عندك وقت؟
2: وصلنا إلى 45 دقيقة، يعني 90 دقيقة لعب في المباراة.
0: ناخذ منكم بعض الوقت، دقيقة وشوية. مع الهادي السياري انتهى الشوط الأول في مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي أصفار، هو على عين المكان بالتأكيد يعطينا أكثر تفاصيل. تفضل.
2: ورقة حمراء لمهاجم التهذيب الريالي بسكيرا مونغر فرجيو، ورقة حمراء للتمويه مباشرة الحكم، ورقة حمراء نقطة عدد لي في متبقى من بوقة بدل الضيعة للتهذيب الريالي بسكيرا أمام الدول بريالية بجابس.
0: وهو كذلك هاي هادي سياري شاش عندنا في رادس.
3: أرسل بيك مجديد مصطفى، نهاية الشوط الأول هنا في أولمبي رادس بالتعادل 0-0 في الدربي الصغير بين النادي الأفريقي والملعب التونسي. الشوط الأول حقيقة كانت سيطرة يعني أكثرية نسبية لفريق النادي الأفريقي، أبرز الفرص في الدقيقة الثانية أما تونداي لاعب الملعب التونسي يسلم كورة على خط 18 لحدود خط 18 وداخل منطقة الجزاء يسدد، ولا يعني كان خالي من رقابة أي موقع سليم، ولكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس مهيب الشامخ. هذه الفرصة الأولى. الفرصة الثانية الملعب التونسي في دقيقة 25 يوسف السعفي يستلم كرة كذلك راجع من دفاع النادي الأفريقي يسدد، والشامخ يخرج كرة بكل امتياز، يخرج كرة للركنية. هذوما زوج فرص يعني للنادي الفريق الملعب التونسي. بقية الفرص أربع فرص صحيح للتسجيل لفريق الملعب النادي الأفريقي. في دقيقة 12 كرة راجع من دفاع الملعب التونسي في منطقة 18 والشريمي يسدد، ولكن الكرة مرت فوق مرمى الحارس الفرحاتي. في دقيقة 29 السهيلي يسدد كرة داخل 18 والكرة تمر بجانب مرمى الفرحاتي بقليل، وفي دقيقة 40 الحارس يستلم كرة كذلك على الجهة اليسرى من السهيلي يسدد على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء والكرة تمر خارج مرمى الحارس نور الدين الفرحاتي. قلت نهاية الشوط الأول هنا في أولمبي رادس بالتعادل 0-0 بين النادي الأفريقي والملعب التونسي.
0: يعطيك الصحة هادي، شكرا لك، التقيك بعد نهاية المباراة أو عند تسجيل أهداف. نرجع لك هذه بصفة في قبلي.
1: نعم 90+2 زميل مصطفى هنا في ملعب قبلي، ننتظر في صفيرة النهاية هذه المباراة. كرة باش ترجع بمخالفة لصالح فريق البحرين بقبلي تحديدا للحارس وسيم بن سالم، وتتنفذ ثنائية بينه وبين اللاعب نزار انجاسمي مدافع فريق الواحة الرياضية بقبلي. كرة طويلة في اتجاه مكرم الكار، ولكن تتقص الكرة وترجع على مستوى منطقة وسط ميدان لصالح فريق جمعية رياضية بجربة. كرة طويلة في اتجاه ملك زيد، لكن محمد الجندوبي خطيرة لصالح فريق جمعية رياضية بجربة، لكن يتدخل الحارس حارس فريق الواحة الرياضية بقبلي اللي قدام هذه الكرة وتماسي. يقول الحكم تماسي صالح فريق الجمعية الرياضية بجربة، يعني في توقيت دخلنا الدقيقة الثالثة في الوقت البدل الضائع، يعني باعتبار أن اللعب توقف معناها أكثر من مرة، كان على خلفية ضربة جزاء المعلنة أو أيضا على خلفية بعض النقاشات من هنا وهناك. على كل ننتظر في صفيرة النهاية هذه الكرة بترجع بمخالفة أو تماس في صالح فريق الواحة الرياضية بقبلي. ننتظر في التنفيذ ما يعني طارق بقرة اللاعب البديل اللي تخلف على مطلع الشوط الثاني هو اللي باش يقوم بتنفيذ هذه التماس، يعطيها الحكم الإشارة. طارق بقرة يتقدم في اتجاه مكرم أو في اتجاه رامي الدرقاع خبيب رطيبي لجانب فريق الواحد الرياضية بقبلي. كرة لصالح وما زال مكرم الكار، مراوغة أولى مراوغة ثانية يطفع في كار الكرة ويأخذها مدافع فريق جمعية رياضية بجربة، يتعكس الهجوم خطير مكرم العلوي والحامل خميس رقم 10 خطير داخل مناطق الجزاء، خطيرة سقوط داخل مناطق الجزاء، وما زالت الكرة مرة أخرى لصالح فريق جمعية رياضية بجربة. الحكم ينظر لساعته ولكن يأمر أيضا يعني مخالفة ويعني عن تماس عفوا لصالح فريق جمعية رياضية بجربة. خلنا الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضعف
0: هذه باش نكمل معاك بعد موجز الساعة الخامسة للأخبار. ناخذ معاك ومع سامي نهاية المباريات في كل من قبلي وعقارب.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتم اليوم بجزيرة جربة برنامج الشباب المبادر لمنظمة الفيزورك العالمية تحت إشراف المندوبية الجوي للتربية بتطاوين في نسخته الثانية بحضور مختلف الأطراف الفاعلة في البرنامج. وتم تقديم المشاريع التي تم إنجازها في 13 مؤسسة تربوية بولاية تطاوين طيلة السنة الدراسية. يسدى الستار اليوم بقصر المعرض بالكرم على فعاليات الدور الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب بعد 10 أيام. كان خلال الزوار على موعد مع آخر الإصدارات في الثقافة والفكر والفلسفة والتاريخ والنقد وعديد الدراسات في مجال العلوم على اختلاف تخصصاتها. توفي اليوم الفنان المصري هاني شاكر ملقب بأمير الغناء العربي وذلك بعد صراع مع المرض. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية قولها إن الفنان الكبير هاني شاكر توفي في العاصمة الفرنسية باريس بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرا. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء بحرها شمالا على بعد نحو 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريكا الإيرانية اليوم، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب في البلاد.
0: بلاغات.
1: تعلم شركة تونسية الكهرباء والغاز إقليم الدين أنه بسبب الأشغال التي ستقوم بها على خطوطها الكهربية سينقطع التيار الكهربائي غدا الاثنين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال على منطقة تخدير

0: نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: ملاعب وأهداف.

0: أهلا بالجميع سيدتي أنستي سادتي، نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. ملاعب وأهداف والحصة الرياضية المباشرة، نواصل مع كرة القدم ومع المباريات. خلينا مباراة نادي أولمبيك مدنين في رابطة الوقت المستوى الأول، المجموعة الرابعة، عندها 3 أهداف مقابل شيء أمام الأمل الرياضي بالرقبة. نشوف في قبلي الهادي أو في نعم ملعب عقارب، هل انتهت المباراة ولا مع سامي هندوس؟
1: نعم ملعب قبلي
0: تفضل هادي تفضل.
1: نهاية المباراة فادي بوخريس كان منذ لحظات عام نهاية مباراة فريق واحد قبلي وجماهير رياضية بجربة بتفوق فريق واحد قبلي هدفين، فشريط الأهداف كان مسلم بيثوري افتتح النتيجة مع دقيقة ثالثة في الشوط الأول، ثم نفس اللاعب مع دقيقة 41 سجل هدف الثاني، ثم مكرم العلوي مع مطلع دقيقة 6 من الشوط الثاني يذلل الفارق. إلى أن نلتقي في مسابقة رياضية قادمة والسادة المستمعين ولجميع الزملاء والفريق التقني أجمل التحايا.
0: شكرا لك يا سامي. باهي، في انتظار انه يلتحق بنا سامي يعطينا اشارة نهاية المباراة. خليناها هدفين مقابل الشيء في عقارب بين تهذيب الصخيرة وتبولبو الرياضية، هدفين مقابل الشيء عاطف بن عمر في مناسبتين في دقيقة 37 في دقيقة 70. مباريات الرابطة الأولى أو المحترفة الأولى لكرة القدم، الأشواط الأولى كنا تبعنا معروف عزيز في جابس مستقبل جابس وشبيبة القيروان أصفار الفترة الأولى، وفتح الشتاوي كان أعطانا فكرة عن مباراة اتحاد بن قردين ومستقبل سليمان المتقدم في ملعب 7 مارس بلدات عن طريق ملالة مشهد في دقيقة 24 هدف مقابل شيء للضيوف مستقبل سليمان أمام اتحاد بن قردين. طبعا النتائج المباشرة اللي تهم النزول اتحاد بن قردين قلت متأخر في النتيجة هدف مقابل شيء مستقبل سليمان، ومستقبل جابس أسفار مع شبيبة القيروان زوز غير مدربينهم، ونعرف أنه مستقبل جابس منذ الأسبوع الماضي سجل نفسه في الرابطة الثانية لكرة القدم ونزل رسميا في انتظار زوز مرافقين يا اما مستقبل سليمان ولا شبيبة القيروان او كذلك الاولمبي البيجي المنهزم الى حد الان في الشوط الاول هدفين مقابل شيء امام النادي الصفاقسي، في حين انتهت 45 دقيقة اولى اصفار بين النادي الافريقي والملعب التونسي. نشوف نهاية المباراة في ملعب عقارب تهذيب الصخيرة بولبو الرياضية. سامي مرحبا.
2: فعلا نهاية المباراة بانتصار التهذيب الرياضي بالصفيرة هدفين مقابل صفر على البولبو الرياضية، ثنائية عاطف بن عمر في دقيقة 37 من الشوط الأول، هما في دقيقة 30 من الشوط الثاني يضيف الهدف الثاني للتهذيب الرياضي بالصفيرة. علمنا وانا الحكم حمزة الوسلاتي حتى زوز لاعبين من تهذيب الرياضي بالصفيرة منذر فرج وكذلك ولاء الدين العش، هكذا تنتهي هذه المباراة بانتصار التهذيب الرياضي بالصفيرة هدفين مقابل صفر على البولبو الرياضية. إلى اللقاء في محطات الرياضية إن شاء الله.
0: شكرا لك. طبعا على مستوى صدارة الترتيب لا يتغير شيء ويبقى نفس الفارق بين نادي أولمبيك مدنين المتصدر ب 56 نقطة مقابل 46 لواحد قبلي المنتصر اليوم أمام جمعية جربة هدفين مقابل هدف، على في حين يعني في مؤخرة الترتيب مباراة مؤجلة اليوم الخميس بين الأمل الرياضي بجربة والاتحاد الجيم، طبعا مباراة هامة جدا. اليوم تبولبو الرياضية في منافسة مباشرة مع تهذيب الصخيرة، خسر المباراة هدفين مقابل شيء. نعطيكم الترتيب بعد نهاية كل المباريات، ولكن نرجع للرابطة الأولى لكرة القدم. إذا كان رجعت الأشواط الثانية رؤوف وفتحي الخطوط مفتوحة، نقول أن النادي الفريقي 0-0 أمام الملعب التونسي، هدفين مقابل شيء للنادي الصفاقسي أمام الأولمبي البيجي، الملعب مستقبل جابس شبيبة القيروان 0-0، واتحاد بن قردين متأخر في النتيجة أمام مستقبل سليمان هدفين مقابل هدف مقابل شيء أمان الله مجهد سجل الهدف، وهكا يعني شبيبة القيروان يعني نقوله من الأولمبي البيجي 28، القيروان 25، سليمان 24، ومستقبل جابس ب 19 نقطة إلى حد الآن ترتيب حين على مستوى مؤخرة الترتيب، في حين في الصدارة لا لم يتغير شيء في انتظار مباراة الغدوة إن شاء الله. تفضل فتحي مرحبا.
3: انطلاقة الفترة الثانية منصوبين بين اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان. اتحاد بن قردان قام بتغيير رابع في بداية هذه الفترة الثانية بعد مغادرة مصطفى سام اثر تعرضه الى اصابة. ان شاء الله سلامات لاعب اتحاد بن قردان مصطفى سام، ودخل مكانه عبدالله العامري. وكرة الآن لصالح المستقبل سليمان في مناطق اتحاد بن قردان. رمية التماس، رمية التماس لصالح اتحاد بن قردان. ذكرنا الفترة الأولى انتهت بتقدم الضيوف مستقبل سليمان هدف مقابل صفر بإمضاء أمان الله مجهد في دقيقة 24 من الفترة الأولى. هذه رمية التماس لمستقبل سليمان تتنفذ طويلة، تمشي أحمد بعصيدة بالرأس وياسين كاسح ياخذ الكرة، لكن تعود لدفاعات مستقبل سليمان. كرة في الوسط من ملك مهري، ياسين كاسح من جديد مع توك، مع توك ينطلق في الرواق الأيمن يحاول يتوغل، لكن توصل الكرة لمنوبي حداد والدفاع يدخل مرة أولى وثانية مقطع تمشي للمستقبل سليمان. مستقبل سليمان لأحمد بعصيدة، أحمد بعصيدة، والحكم يقول هناك خطأ ومخالفة لصالح مستقبل سليمان في مناطق اتحاد بن قردان. منوبي حداد أمام الكرة باش ينفذ هذه الكرة الثابتة لصالح مستقبل سليمان. مستقبل سليمان ذكر أنه متقدم بهدف مقابل صفر. منوبي الحداد وبعصيدة أمام الكرة، من سينفذ هذه الكرة الثابتة تقريبا 40 متر أو أقل شوية على مرمى الحارس رائد الجزاهي، يعطيه الحكم الإشارة تتنفذ وتمشي مباشرة للدفاع ودخل الدفاع، يدخل بعد الكرة مرة أولى، لكن تعود لمستقبل سليمان. يسقط لاعب المستقبل منوبي الحداد، لكن الحكم يقول ما فهم حد شيء. توصل الكرة لمشارك، أيوب مشارك، من أيوب مشارك إلى برهان الحكيمي. برهان الحكيمي، برهان يحافظ على كرة على المراوغة ممتازة. برهان الحكيمي وتمشي في اتجاه جاسم عبش، لكن الحكم أول كرة تغادر ورمية التماس لصالح اتحاد بن قردان. جاسم ينفذ بنفسه هذه رمية التماس، تعود من جديد لشا جاسم عشا برهان حكيمي. برهان حكيمي تمشي لدانيال أوبا، دانيال أوبا يحط الكرة لعلي، وخطيرة الكرة والدفاع يدخل. ممتازة كانت الكرة من بخوش لاعب الجزائري، ولكن دخل الدفاع كرة ليوب مترو، الدفاع يدخل. تباطأ لاعب اتحاد بن قردان برهان الحكيمي، دخل منطقة 18 متر ويدخل الدفاع، وتمشي كرة ضربة زاوية، تفضل بسرعة ضربة زاوية الحكيمي. الحكم يقول تعاد، الحكم يقول تعاد ضربة الزاوية على يمين معز بن شريفية. إن وجاسم عبسة، لكن الحكم يقول تعاد. تنفذ ركنية من جديد وبرهان حكيمي في تنفيذ ضربة الزاوية على يمين معز بن شريفية. ننتظر تنفيذ ضربة الزاوية، يعطيه الحكم الآن الإشارة، وهناك عودة إلى الفار، هناك عودة إلى الفار. لا الحكم يقول يعني يعمل الإشارة متاع الفار، لكن يقول لا ما فهم حد شيء، ربما كان في حوار مع حكم الفار. على كل حال ترجع
0: باي فتحي،
3: تنفذ الركنية وتمشي رمية التماس.
4: ملعب جابس
0: فتحي، أنا جايك رؤوف، لكن قبل ما نمشي لرؤوف شكرا لمحمد الحمروني مدنا بنتيجة في رابط الهوات المستوى الأول. قلت الأولمبيك مدين 3-0 أمام الرقبة، هدفين مقابل هدف لواحد قبلي أمام جمعية جربة، هدفين مقابل شيري تهذيب الصخيرة أمام تبول الرياضية، وكوكب دقيش الملعب القفصي هدفين مقابل لا شيء لكوكب دقيش. شكرا لمحمد الحمروني على هذا التفاعل، ونمشي الرؤوف مرحبا بك في هذه الفترة الثانية.
4: شكرا لك مصطفى، تحية متجددة للجميع. 35 ثانية تقريبا منذ ضربة البداية للشوط الثاني دون تغييرات في تشكيلة الفريقين وكذلك في نتيجة المباراة اللي تبقى متعادلة صفر لمثله مع تغيير في الأماكن. طبعا الشبيبة تصبح تلعب على يمين المتفرج بالنسبة لمنصة الصحافة لمن يعرف ملعب جابس، في حين يعني يتواجد فريق مستقبل جابس على الجهة يسرى. ما نعرفش إذا كانت تحب نوصل تعليق، فما مخالفة لشبيبة القيروان على يمين الحارس حمزة عتيق في التنفيذ. الكابتن الشبيبة يرفع كرة، اسكندر نفاتي مقطوعة من الدفاع ثم الكرة الثانية والمتابعة، لكن تبعد عن مناطق المستقبل الرياضي بجابز. وتعود من جديد تدخل الهادي الترابلسي. الهادي الترابلسي يقطعها الى كره والحكم يوقف مؤقتا اللعب لاصابه للسليمان وترى متوسط دفاع فريق مستقبل قابس ان شاء الله السلامات. دقيقه و30 ثانيه في زمن الشوط الثاني دائما اصفار هنا في قابس بين المستقبل والشبيبه.
0: توا بقيت انت وفتحي بيناتكم حسب المجريات وحسب اهميه الفترات في هذه الفتره الثانيه في زوز ملاعب يعني تقدروا الامور تمروا لبعضكم يعني ما فيما حتى اشكال.
4: وكذلك فتحي ما نعرفش اوكي
0: فتحي في الاستماع. هاي تفضل فتحي.
4: اكيد فتحي الكلمه ليك باعتبار اللعب متوقف في ملعب جابس. كلمه ليك فتحي في ملعب بنقردين.
3: نعم شكرا لك. 6 دقائق في الفترة الثانية و1-0 دائما لمستقبل سليمان. غازي عبد الرزاق تهرب الكرة على غازي تمشي مالك مهري مالك مهري والدفاع يدخل ويرجع الكرة لرائد القزاح حارس مرمى الاتحاد الرياضي بنقردان دانيال أوبا في الرواق الأيمن. أوبا لحكيمي أوبا تعود من جديد في دفاعات اتحاد بنقردان. غازي عبد الرزاق وحده كقلب دفاع يتقدم غازي حط كرة لأيوب. أيوب شارك يعود بالكرة تمشي من جديد للاتحاد عبدالله العمري. عبدالله العمري لأيوب مشارك. أيوب مشارك في وسط الميدان للحكيمي. حكيمي مشارك. تحسن أداء الاتحاد بعد 3 تغييرات في المناطق الأمامية. توصل الكرة لبخوش. بخوش بخوش يتقدم يحاول باش يوزع يحط الكرة على اليمين لعبشة وتخرج الكرة. تخرج الكرة ضربة زاوية لصالح اتحاد بنقردان. يمشي في التنفيذ جونيور بيدا أو يخلي الكرة لبرهان حكيمي باش ينفذ ضربة الزاوية على يسار الحارس معز بن شريفية. ضربة زاوية للاتحاد. كل لاعبي الاتحاد الرياضي بنقردان في المناطق الأمامية. في حين هناك تغيير في تشكيلة مستقبل سليمان الآن رقم 21 أمين مصباحي يدخل مكان منوبي حداد مش منوبي حداد مالك مهري. تتنفذ ضربة الزاوية وتمشي مباشرة ضربة مرمى أو ركنية ثانية للاتحاد هذه المرة على يمين الحارس معز بن شريفية. ضربة زاوية إذا للاتحاد بنقردان. فالتنفيذ برهان حكيمي أخصائي في تنفيذ الكرات الثابتة على يمين معز بن شريفية. يستعد برهان ينفذ عالية داخل منطقة 18 متر وبعز بن شريفية بعدها في مرة أولى ما زال داخل منطقة 18 متر. الكرة للاتحاد بنقردان بخوش ودخل الدفاع تمشي مباشرة لغازي عبد الرزاق قائد فريق اتحاد بنقردان على مستوى الدائرة المركزية لملعب 7 مارس بنقردان. تمشي لأوبا. أوبا كرته طويلة في العمق في اتجاه برهان حكيمي. يروض برهان يخلي لجاسم عبشة ترجع من جديد لبرهان. برهان حكيمي مراوغة أولى ثانية ومخطأة وتمشي لدفاع مستقبل سليمان. يستقبلها غازي عبد الرزاق. غازي يسقط برهان يعود إلى غازي يتريث غازي دخل زوز ما بين زوز لاعبين ودخل الدفاع كرات قصيرة دائما في وسط الميدان. تمشي كرة مباشرة لبعصيدة ويدخل غازي بالرأس رشيق التدخل الأخير. تمشي رمية التماس لصالح مستقبل سليمان ورمية التماس من جهة المدارج الرئيسية هنا في ملعب 7 مارس بنقردان. رمية التماس
0: يا فتحي
3: ينفذ مالك مهري.
0: فتحي
3: نعم
0: الهدف الأول للنادي الإفريقي في 6 دقائق لعب في الفترة الثانية. تفضل.
3: نعم شكرا لك مصطفى. كرة ضعيفة في دين الحارس معز بن شريفية حارس مرمى مستقبل سليمان. معز بن شريفية كورته طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان وتمشي رمية التماس من جاسم عبشة. رمية التماس لمستقبل سليمان. غسان معتوقي ينفذ رمية التماس في اتجاه من الغازي يقطعها تمشي لأيوب. أيوب مشارك لدانيال أوبا واللي حارس مرمى رائد الجزاح رائد كورته طويلة في اتجاه من في اتجاه الدفاع وتخرج كرة رمية التماس لصالح اتحاد بنقردان. تماس لصالح اتحاد بنقردان. نسق سريع في هذه الفترة الأولى على غرار
0: فتحي. نسق سريع يا فتحي
3: مستوى جيد.
0: فتحي كان كريم نعم يعني عبد الرؤوف وعطاك الأولوية، ولكن إذا كان النسق سريع يعني ما ناخذوش حق عبد الرؤوف وحق جابس. على كل نذكر أنه هدف نادي الإفريقي جاء في الدقيقة السادسة، وقبل هذا استقبلنا الصباح في مقر إذاعة تطاوين مدرسة الجايد على ما يبدو قامت بجولة في من جربة، ثم هذا المساء سعداء جدا باستقبال سيد محمد التومي مدير مدرسة جيزن حومة السوق جربة ومجموعة من التلاميذ والمربين، تحية لهم ومرحبا ولأهليهم هم في الحفظ والأمان ويقوموا بجولة جيدة جدا. شكرا لكم وإن شاء الله رحلتكم تكون موفقة وزيارتكم تكون أيضا ممتعة ومفيدة في هذا السرح الإعلامي إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم مجددا. أي روف
4: 7 دقائق لعب في زمن الشوط الثاني، زوز تغييرات دفعة واحدة طبعا أكيد، يعني طارق جراية يبحث عن وجه مغاير للشبيبة ويبحث عن الوصول لمرمى الحارس حمزة عتيق باعتبار أن الشبيبة مطالبة بالانتصار والانتظار خلال المباراة المتبقية لمعرفة مصير البقاء. دخول كل من يوسف الحاجي أمين الزيري مع تغيير وحيد لعمر بالغيف من جانب فريق مستقبل كيبس اللي خرج في نهاية الشوط الأول متأثر بالإصابة، وعوضه أحسن للتويتي، كرة تعود من 5.50 متر لحمزة عتيق يلمسها تقاء لكي سدد كذلك منذ قليل كرة فوق مرمى الحارس سليم الربيعي اللي تألق خلال الشوط الأول وأوقف زوز كرات، كرة مقطوعة من أحسن التويتي وريان الحمرون يسدد وكرة تصدم بالدفاع تخرج ضربة زاوية أو لا، ننتظر قرار الحكم فعلا ضربة زاوية يقول الحكم هي الأولى في هذا الشوط الثاني والخامسة لفريق الشبيبة مقابل 3 ركنيات لمستقبل جابس منذ بداية المباراة وطيلة الشوط الأول دون ركنيات لحد الآن. كرة ننتظر ضربة زاوية على يمين الحارس حمزة عتيق يمشي لها لاعب الشبيبة تقريبا زوز مدافعين، انتظار كذلك الكرة الثانية من خارج مناطق الجزاء ترفع كرة مستوى القائم الأول الحمروني من المساج تدخل الدفاع يبعد الكرة في التماس مباشرة للكابتن لكي نفذ ضربة الزاوية اسكندر النفاتي قائد الشبيبة القيروانية المطالبة يعني بأكثر نزعة هجومية في هذا الشوط الثاني للوصول لمرمى حمزة عتيق لطبعا العودة بنقاط هامة بالنسبة للشبيبة من أجل مسير ضمان البقاء، في حين كما قلت فريق مستقبل جابس للأسف غادر رسميا يعني الرابطة الأولى، وإن شاء الله عودة سريعة في موسم عانى فيه فريق مستقبل جابس صعوبات عديدة وكانت نتائجه دون التطلعات خاصة على أرضية ميدانه فرط في عديد النقاط وفي مواجهات مع المنافسين المباشرين حتمت عليه وحكمت عليه بالعودة إلى الرابطة الثانية. كرة ستعود بالتماس للشبيبة الكابتن وراء التماس وراء ضربة الزاوية وراء كل الكرات الثابتة يلعب مع 13 يوسف عزيب يرفع كرة داخل منطقة الجزاء يبعدها الدفاع تعود لجيسلر سدد كرة تصدى بالمدافع تخرج ضربة زاوية جديدة للشبيبة القيروانية تضغط في هذه الدقائق الشبيبة من أجل الوصول لمرمى عتيق. محمد ريان الحمروني في تنفيذ ضربة الزاوية لفريق الشبيبة القيروانية أصبح أكثر ذا نزعة هجومية يرفع كرة دخل حارس مرة أولى ثم الدفاع ونضال صعيد يبعد الكرة في اتجاه عزيز الخليفي اللي قدم شوط أول ممتاز هذا اللاعب إمكانيات فنية رغم قصر قامته يلمس كرة ما يتحكمش فيها على مستوى الترويض تخرج تماس للشبيبة كالعادة
0: نعم.
4: القائد اسكندر الفتي لكن قبلها يتوقف اللعب مجددا لسقوط الحارس حمزة عتيق بعد التدخل الاخير. نرجع لفتحي في بقردان لمتابعة فعاليات مباراة
0: لا بينك وبين
4: فتحي 10 دقائق لعبة هنا دائما اصفار بين الشبيبة ومستقبل جابس والمعذرة على المراوغة
0: باش نقطع الطريق على فتحي وباش ناخذ شوية من وقتكم باش نعطي النتائج الكاملة ونعاود نشكر محمد الحمروني توا هكا كل النتائج في مختلف المباريات في رابطة الوات المتابعة المستوى الأول. المجموعة الرابعة متوفرة، توزر تنتصر أمام ميرث هدفين مقابل هدف، وفجر القطار ينهزم على أرضية ميدانو أمام نادي كرة القدم بالمديلة هدفين مقابل لا شيء. النادي الإفريقي يضيف الهدف الثاني أمام الملعب التونسي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الصفاقسي مازال متقدم هدفين مقابل لا شيء أمام الأولمبي البيجي، والبقية معكم فتحي ورؤوف، والبداية مع فتحي.
3: نعم شكرا لك مصطفى. تعرف الفترة الثانية دائما 1-0 لصالح مستقبل سليمان، وسفيان الحدوسي يقوم بتغيير خامس في تشكيلة اتحاد بن قردان، تغيير خامس هجومي أيضا، يدخل إدريس المحيرسي ويغادر زين الدين كادع. واضح اللي سفيان الحدوسي يبحث عن تعديل النتيجة في هذه هجومي بحث إلى حد الآن لاتحاد بن قردان، ولكن دائما البحث عن كلمة المفتاح في دفاعات المستقبل سليمان يبقى عازج هزوم اتحاد بن قردان إلى حد الآن. هذه كرة ثابتة لمستقبل سليمان مجنبة شوية على الحارس رائد القزاحة قريب الخط التماس من جهة المدرج الفرعية، تنفذ الدفاع بالرأس في دين الحارس رائد القزاح حارس مرمى اتحاد بن قردان. رائد يحط كرة أرضية تمشي لغازي، غازي يحط كرة على اليمين للحبيب يكن، لحبيب يكن في العمق في اتجاه المحيرسي بالرأس ممتازة، معاه أيوب 1-2 ما تنجحش، وتمشي كرة للمستقبل السيمين في وسط الميدان، وعبدالله العامري يقطع من جديد هذه الكرة تمشي لاتحاد بن قردان. أيوب، أيوب العامري، عبدالله العامري حط الكرة لأوبا، أوبا لمسة واحدة في اتجاه من بخوش، لكن لا تقطع الكرة لدفاعات مستقبل سليمان، وكيما جات تمشي الكرة في التماس، تماس لصالح اتحاد بن قردان. وعبشة باش أو غازي عبد الرزاق ينفذ رمية التماس لأوبا، أوبا ورائية وتمشي مباشرة لجينيور بيدا، جينيور بيدا على اليمين للحبيب يكن، الحبيب يكن يبحث عن الحلول، ترجع لبيدا، بيدا في وسط الميدان، عاجز اتحاد بن قردان على مسك زمام الأمور في وسط الميدان أمام تكتل دفاعي كبير لمستقبل سليمان. آخر مدافع بيدا على منتصف الميدان، كرة من أوبا طويلة في اتجاه بخوش، والدفاع من جديد ترجع لمستقبل سليمان، يعني بعصيدة فاستقبال الكرة لكن تهرب عليه، تمشي غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق قلت غازي آخر مدافع على الدائرة المركزية لمنتصف الميدان، تمشي بخوش أوبا، أوبا أوبا يبحث عن الحلول، يعود بالكرة إلى الوراء لرائد القزاح، رائد القزاح لغازي عبد الرزاق، غازي، غازي يتقدم رويد رويدا يبحث عن الحلول لكن يبقى عاجز على تمرير الكرة في وسط الميدان. أيوب مشارك توصل الكرة، أيوب لبرهان حكيمي، برهان حكيمي ينطلق يعمل مراوغة، برهان، برهان يعود، يعود يعني حتى نعطيكم الصورة الإذاعية، قلت تكتل دفاعي كبير لمستقبل سليمان، يخلي لاعبي اتحاد بن قردان في كل مرة يعني يحاولوا يتوغلوا المناطق الأمامية إلا ويعجوا يضطروا للرجوع بالكرة إلى مناطقهم. هذه أوبا، أوبا في منتصف الميدان، كرة طويلة في العمق في اتجاه المحيرسي، يلمسها بالرأس المحيرسي تهرب عليه وتعود مباشرة للحارس معز بن شريفية، معز بن شريفية حارس مرمى مستقبل سليمان ياخذ الكرة وكورته تمشي عالي تتجاوز خط منتصف الميدان مباشرة في التماس. نمشي لعبد الرؤوف إذا حاضر بعد توقف اللعب هنا في ملعب 7 مارس بن قردان.
4: شكرا ليك فتحي، لكن للأسف مرة أخرى اللعب متوقف، حبيت قبل إن شاء الله طبعا يتم إخراج لاعب فريق مستقبل جيبس أو إسعافه بسرعة إن شاء الله سلامات، نشوف في أحد المسؤولية ربما الإصابة يعني بليغة نسبيا إن شاء الله سلامات. قلت يعني الشبيبة منذ قليل كانت أمام فرصة لافتتاح النتيجة عن طريق إيفاني أوغبا، كره ثانيه دخل مناطق الجزاء عايده من الدفاع، يتلقاها اللاعب يسدد وعلى خط النهائي للمرمى. سليمان وتراي فسخ هدف كان محقق للشبيبه على ما اعتقد نضال صعيد، يتلقى في الاسعافات اللاعبين الكل دايرين به ان شاء الله سلامات. عوده لبن قردان
0: ان شاء الله لاباس
4: في اللعب
0: رؤوف
4: ان شاء الله سلامات
0: ان شاء الله لاباس
4: يعني على كره فضائيه ان شاء الله سلامات لكل اللاعبين
0: على كل ان شاء الله سلامات و أول صحة اللاعبين طبعا أولوية لابد من توقف اللعب
4: وكذلك.
0: نشوف يعني فرحة كبيرة في مدرجات رادس مع مدربهم فوز البزرتي متقدم الإفريقي هدفين مقابل شيء وثلاثة أهداف مقابل شيء لفاقس أمام الأولمبي البيجي. وباش نعمل بكم مراحة مع الكرة العالمية وتحديدا البريمير ليج يعني في الجولة 35 بين المتصدر والوصيف، يعني مباراة إلى حد الآن قمة بعد زوز بليش لمانشستر في بداية الشوط الأول، ليفربول يعادل ثم في دقيقة 77 ثلاثة أهداف مقابل 2. متعة كرة القدم العالمية ذكرتنا يعني الأسبوع الماضي مباراة البي اس جي 5 أهداف مقابل 4، 9 أهداف كاملة في مباراة هذه كرة القدم. إن شاء الله نشوفه في ملعبنا مثل هذا أنس قايفة.
3: أكيد مصطفى إن شاء الله نشوفوا هذا النسق في ملاعبنا، مهم جدا أن نحسوا في كرة القدم في تونس. هذه ضربة زاوية لصالح اتحاد بن قردان، وفي منذ لحظات كانت كرة أيوب مشارك على القائم.
0: سامحني فتحي باش نقاطعك باش نحينوا الامور للساده المستمعين. الغاء الهدف الثالث لنادر الصفاقسي، الفار يغلق الهدف وبالتالي تبقى النتيجه هدفين مقابل لا شيء امام الاولمبي البيجي. تفضل.
3: نعم شكرا لك. قلت منذ لحظات ايوب مشارك كان سدد بكل قوه من داخل المنطقه وكورته استدوت بالقائم بالعارضه الافقيه لمرمى الحرس معز بن شريفيه. تبقى النتيجه 1-0 لصالح مستقبل سليمان. هناك ضربه زاويه الان لصالح الاتحاديين وقائد الفريق غازي عبد الرزاق باش ينفذ هذه ضربه الزاويه على يسار الحارس معز بن شريفيه، ينتظر اشاره الحكم غازي عبد الرزاق باش ينفذ الركنيه. ينفذ الان تقدم التشميت في دين الحارس في دين الحارس معز بن شريفيه حارس مرمى مستقبل سليمان. نلعب في توقيت 22 دقيقة و40 ثانية في هذه الفترة الثانية والنتيجة دائما 1-0 لمستقبل سليمان بإمضاء أمان الله مجهد في دقيقة 24 من الفترة الأولى. هذه كرة بيدا تمشي لجاسم عبشة على الرواق الأيسر، جاسم لبرهان الحكيمي، برهان الحكيمي يخلي كرة لعبد الوهاب بخوش في وسط الميدان، يعود الحكيمي وياخذ الكرة طويلة ومخطئة وأوبا أوبا يصلح غلطة برهان الحكيمي وتمشي لبخوش من جديد في الرواق الأيمن. هذه المرة بخوش ينتقل
4: يستأنف اللعب هنا.
0: أعطينا التوقيت والنتيجة. التوقيت والنتيجة فتحي
3: 23 دقيقة 1-0 لمستقبل سليمان.
0: نرجع روف.
4: شكرا ليك. شكرا لفتحي. 19 دقيقة لعب، تلقى نضال صعيد الإسعافات الضرورية، مازال خارج الميدان وراء مرمى زميله حمزة عتيق لطار الطب يحاول يطمن عليه، يعني يسأل فيه تنجم توصل تكمل المباراة إن شاء الله سلامات. نشوف فيه يعود تدريجيا تحت يعني تشجيعات وتصفيق الجماهير، جماهير مستقبل قابس المتواجدة رغم الوضعية الصعبة للفريق. خروج 33 من جانب الشبيبة المطيري، سنتثبت في اللعب الكونتليهي بعودة سعيد. على كل تو نشوف اللاعب اللي عوض في الشبيبة وهو التغيير الثالث لطارق جرايا، اللي يبدو لي أنه الأمور الفريق ماهيش ماشية كما يجزم. صحيح الفريق يبحث عن عدم قبول هدف، لكن الشبيبة كما قلت مطالبة بالانتصار ولا انتظار 33 ظهر لي عوضوا 6 إدريس ليوان مكان 33 إدريس ليوان لاعب الشبيبة ياخذ مكان يحيى المطيري في انتظار كذلك اشوف في زوج صغيرات قادمة لفريق مستقبل قابس اللي يلعب شلعب تماس 14 من جانب المستقبل محمد عامر الجويني يترك الكرة محمد او حسن التواتي حسن التواتي يبحث عن نفاتي لكن الدفاع اسبق منه في التغطية كرة في اتجاه اوكبا في حوار مع الطرابلسي هجمة واعدة للشبيبة للبديل للويس او ادريس الوين على جهة اليوم يدخل مناطق الجزاء يرفع كرة دخل مناطق الجزاء بالراس وكرة تتجاوز خط النهائي للملعب رغم المحاولة للاعب الشبيبة الرأسية صاحب القميص رقم 10 كذلك البديل من الزيري لكن يعني اخذ الكرة بعد ما تجاوزت الخط النهائي للملعب تخرج رمية 5 متر و50 للحارس حمزة عتيق تقريبا اولى العمليات السريعة المركزة للشبيبة في هذا الشوط الثاني والتي كادت تأتي بالخطر على مرمى حمزة عتيق تدخل المدافع لكن يا اخواله الحمروني ثم من جديد استيمات من حسن التويتي كرة طويلة في اتجاه أسامة لنفاتي عم تريد بالصدر مرة في اتجاه الأخليف الجوين مناطق الجزاء يبعد على اللاعب وتدخل الدفاع كرة كانت خطيره على دفاع الشبيبة وتدخل بنجري سيسي يبعد الكرة في آخر لحظة ويمنحها من الوصول لأسامة لنفاتي امتياز المدافع كرة وهجمة للشبيبة دائما الكابتن اسكندر الفاتي يلعب مع ادريس ليوان ادريس ليوان على الجهة اليمنى بعد المحاولة الخطيرة منذ قليل يدخل مناطق الجزاء يعمل سلسلة من المراوغات ليوان يحافظ على الكرة يتبع فيه الهادي الترابلسي يضغط عليه الخليفي يفتك الكرة الامتياز والغلبة كانت لمدافع فريق مستقبل قابس في توقيت تقريبا 23 دقيقة لعب على مستوى شوط التوقيت الشوط الثاني دائما في انتظار الشباك في حوار الأخدام بشبيبة القيروان ومستقبل قابس الكلمة ليك في بنجردين فتحي
0: قبل فتحي
3: عم شكرا ليك عبد الرؤوف نلعب في توقيت 27 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية دائما 1-0 لمستقبل سليمان رمية التماس تتنفذ من مستقبل سليمان وتمشي مباشرة في دين الحارس رائد الجزاح حارس مرمى اتحاد بنجردين رائد رجع كرة اللعب في الرواق الأيمن في اتجاه جونيور بيدا جونيور بيدا للحبيب يكن الحبيب يكن يرجع الكرة لليسار غازي عبد الرزاق غازي عبد الرزاق أوبا أوبا أوبا يحافظ على الكرة يرجع ورائية لغازي عبد الرزاق تمشي كرة في وسط الميدان لأيوب مشارك أيوب مشارك يبحث عن الحلول توصل لحكيمي برهان الحكيمي من برهان الحكيمي لأوبا أوبا يطلب الكرة على اليمين بخوش توصل الآن توصل الكرة لبخوش في مناطق المستقبل سليمان يتقدم بخوش توصل لمسة واحدة من أيوب مشارك والدفاع الدفاع مالك المهري يستقبل هذه الكرة تتحول الهجمة لمستقبل سليمان من نوبي الحديد اضطر الكرة غسان معتوقي غسان معتوقي لحارس مرماه معز بن شريفية معز بن شريفية رجع كرة كما جاءت توصل لمنوبي حديد منوبي حديد تماس تماس لمستقبل سليمان بعد مستلم الكرة بمدافع اتحاد بنجردين لحبيب يكن رمية التماس لمستقبل سليمان وغسان مع توقي إذا رمية التماس تعود لغسين قريب الخط التماس من جهة المدرجة الرئيسية وتمشي الكرة أيوب مشارك يقطع هذه الكرة ممتاز وتمشي الهجمة لصالح اتحاد يتباطأ أيوب في غياب الحلول في وسط الميدان وأوبا يستقبل هذه الكرة في مناطق اتحاد بنجردين أوبا أوبا ترجع جديد لأيوب مشارك تقصير في وسط الميدان كرة أوبا طويلة في العمق في اتجاه العبشة عبشة يروض الكرة يبحث عن موسيندا وبرهان الحكيمي توصل لك الكرة وما فهم أحد هناك الدفاع مستقبل سليمان يحط كرة في الركنية مفاجأة مغالطة كرة برهان الحكيمي الأخيرة وباتريك أو بوبكر ديارا يحط كرة في الركنية ركنية لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان على يمين الحارس معز بن شريفية، وغازي عبد الرزاق باش ينفذ ضربة الزاوية هذه الأخيرة. غازي قاعد يواجه في زملائه غازي عبد الرزاق، في حين الحكم بديس بن صالح في حوار مع دفاعات مستقبل سليمان، تتنفذ من غازي عبد الرزاق وجانبية رأسية حكيمي تمشي جانبية، ضربة مرمى لصالح مستقبل سليمان، ضربة مرمى لمستقبل سليمان في توقيت 30 دقيقة وستة ثواني، 1-0 دائما لمستقبل سليمان. نمشي القابس إذا كان حاضر عبد الرؤوف.
4: شكرا لك فتحي. 26 دقيقة لعب، دخول محمد عزيز البشاوي مكان نضال سعيد اللي كان يصيب منذ قليل، حاول طبعا يكمل المباراة لكن ربما يعني الأوجاع حتمت عليه المغادرة ضمانا لسلامته. كرة تعود للشبيبة صراحة اللي ما قدمتش مباراة المطلوب منها لحد الآن، ربما ضغط النتيجة كبل أرجل أبناء المدرب طارق جراية. الشبيبة كما قلت يعني مطالبة بالانتصار والانتظار، لكن الوجه المقدم لحد الآن دون المتوسط لا غير، مقابل مباراة محترمة لفريق مستقبل قابس رغم تأكده من النزول للربطة الثانية. حمزة عتيق يعد الكرة من رمية 550 فاقدا للتركيز في هذه العملية، وكورته مباشرة في التماس للكابتن اسكندر النفاتي وللشبيبة، كرة خطيرة محاولة لتسديد لجيسلان، كرة على الرواق تتوزع داخل مناطق الجزاء وتدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، تبعد الكرة عن مناطق مستقبل قابس في هجمة معاكسة. النفاتي يلعب مع تقاء، طيب العملية والمراوغة، يبدل الجهة اللعب للجهة اليسرى وين موجود معتز البيداني، معتز البيداني يضغط عليه الظهير الأيمن الشبيبة، يفتك الكرة لكن تلمس فيه آخر لاعب، تخرج تماس للشبيبة في منطقة يتنفذ بسرعة كرة في اتجاه إدريس ليوان لكن توزع داخل منطقة الجزاء، طيب العملية، ماذا يفعل الامتياز الحارس، محاولة جديدة لعقبة إيفاني كان وجه لوجه يتخلص من مراقبة المدافع لكن ارتباط الحارس حمزة عتيق دون ارتكاب الخطأ في المناطق المحرمة تمنع الشبيبة من التهديف. الهادي ترابلسي وجبة جديدة لمستقبل قابس، كرة في اتجاه جويني مقطوع من الكابتن النفاتي موجود في التغطية بالرأس، لاعب مستقبل قابس حسن التويتي يلعب مع جويني من جديد للتويتي، يتسرب على الجهة اليمنى وانزلاقية من لاعب الشبيبة 10 البديل من الزيري، يخرج كرة في تماس لمستقبل قابس في مناطق الشبيبة قريب من زاوية الركنية. كالعادة تماس طويل لفريق مستقبل قابس ولمحمد عامر الجويني قريب كما قلت من زاوية الركنية، ننتظر التنفيذ، كرة على الطريقة الإنجليزية لا يخير تنفيذ عادي، اتقاء داخل مناطق الجزاء ماذا يفعل، يسدد كرة تصطدم بالدفاع، بنغالي سيسي يبعد الكرة من جديد في تماس لمستقبل قابس على مستوى خط وسط الميدان تقريبا في توقيت 29 دقيقة لعب، نقترب من نصف ساعة أول في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل السلبي هو سيد الموقف هنا في قابس. نعم. بين مستقبل قابس والشبيبة القيروانية.
0: شكرا لك رؤوف، نعطي النتائج الحينية طبعا في مواكبة لأربع مباريات في انتظار أربعة غدوة إن شاء الله. النادي الإفريقي متقدم هدفين مقابل شيء أمام الملعب التونسي، وسام السيلي في الدقيقة 52 وشريمي في الدقيقة 58 مع هدف أبيض ملغى للملعب التونسي بداعي التسلل. هدفين مقابل شيء للنادي الصفاقسي أمام الأولمبي البيجي، حمزة المثلوثي في الدقيقة 31 وجمال موتيابا في الدقيقة 37، وفي جيبس كنت تسمعوا في رؤوف مازالت أسفار بدون أهداف بين الزليزة وشبيبة القيروان جاسكا واتحاد بن قردان، مازال متأخر في النتيجة أمام مستقبل سليمان هدف مقابل شيء. أمان الله مجهد كان سجل في الدقيقة 24 من الفترة الأولى، والبقية معك فتحي.
3: نعم شكرا لك مصطفى، نلعب الآن في دقيقة 34 من الفترة الثانية. دائما اتحاد بن قردان متأخر بهدف مقابل صفر. هذه رمية تماس لصالح مستقبل سليمان من جهة المدرج الفرعية تتنفذ التماس فاستقبلها بعصيدة الدخل أوبا فك الكرة لكن تعود من جديد مغالطة وتمشي كرة فضائية فاستقبلها ديارة. ديارة كما جيت في اتجاه غازي عبد الرزاق الدفاع اتحاد بن قردان. غازي كورتو لبخوش في الرواق الايمن بخوش تهرب عليه كرة تخرج تماس. تماس لصالح مستقبل سليمان من جهة المدرج الفرعية هنا في ملعب 7 مارس ببن قردان في مناطق مستقبل سليمان. تماس لصالح مستقبل سليمان وفي التنفيذ غسان معتوقي معتودي او غسان يستعد للتنفيذ رمي التماس ينفذها تمشي في اتجاه من يدخل بخوش مرة اولى حبيبي يكن توصل لكوري وزع لكن تصطدم من جديد بملك مهري وتعود لاتحاد بن قردان. الحكم يقول هناك خطأ ومخالفة لصالح اتحاد بن قردان ويبقى لاعب اتحاد بن قردان ملقى على ارضية الميدان. يبقى اعتقد انه الحبيبي يكن هو ملقى على ارضية الميدان.
0: نربح الوقت نمشي الراوف
3: يعطي اشارة.
4: شكرا لك. 31 دقيقة هنا في قابز دائما أسفار وكرة مقطوعة من دفاع فريق مستقبل قابز اللي يحاول يعمل هجمة معاكسة لكن تقطع من الدفاع الشبيبة وكرة للبديل كما قلت 10 أمين الزيري أعطى حركية لخط هجوم الشبيبة لكن لحد الآن دون تجسيم رغم محاولات الخروج في الدقائق الأخيرة.
0: تسديدة ممتازة رؤوف رؤوف تسديدة ممتازة من شريمي يثلث النتيجة للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي. تفضل.
4: يعطيك الصحة على المتابعة الفورية وعلى حماس يعني والتشويق في نهاية هذا الموسم على مستوى النزول وكذلك على مستوى التتويج. لكن نحب بطولتنا لكن طبعا لابد من العناية أكثر بالبنية الأساسية وكذلك توفر الإمكانيات المادية والابتعاد عن النسق المتقطع للبطولة للرقي بكرة القدم التونسية. إن شاء الله تستعيد إشعاعها انطلاقا من منافسات كأس العالم هذا الصيف. كرة للشبيبة واسكندر النفاتي من خطأ وكرة ثابتة على مستوى تقريبا 18 متر على مرمى الحمزة عتيق على يمينه خطيرة هذه الكرة مقوسة على مستوى القائم الثاني بقبضة اليد لكن تبقى الخطورة والتسديد كرة من فراس السلامي فوق المرمى بدون عنوان ربما تأكد كما قلت يعني الضغط والشد العصبي اللي يعيشوه لاعبي الشبيبة في مباراة المطلوب منهم الانتصار والانتظار. لكن لحد الآن صراحة مستوى مستقبل قابس دون تحيز أفضل من مستوى الفريق الضيف شبيبة القيروان. مرة أخرى سقوط الحارس حمزة عتيق. الكلمة ليك فتحي في بن قردان ولنا عودة مع عودة اللعب.
0: قبل فتحي نستاذنك فما فار في ملعب رادس يبدو لي أنه فما شيئا ما قبل الهدف على كل سنتثبت. هاي فتحي
4: انت رأو مصطفى انت راك من غير ما تستاذن انت في غرفة الفار انت اللي توجه فينا معك.
0: شكرا لك.
4: انا تعطي الاشارة وانا في السماعات نتواصل
0: كما عهدناك رؤوف. شكرا لك.
4: ربي يسر ربي يسر ان شاء الله.
0: هاي فتح.
3: إذن قلت مصطفى قلت يعني على غرار ملعب قابس اللعب أصبح متقطع في أواخر هذه الفترة الثانية يعني إصابة لاعب مستقبل سليمان وانتظرنا بعض الدقائق لإخراجه على حافة الميدان وتلقي الإسعافات سلامات للاعب مستقبل سليمان وشوف فيه يعود الآن إلى أرضية الميدان وباش يستأنف اللعب بمخالفة لصالح اتحاد بن قردان وغازي عبد الرزاق في التنفيذ. هذه المشوية على الحارس معز بن شريفية ولكن الكرة في مناطق مستقبل سليمان. كل لاعبي الاتحاد في المناطق الأمامية تتنفذ والدفاع بالرأس يرجع الكرة تمشي بخوش كما جات بالرجل اليسرى وتهرب الكرة على برهان الحكيمي. تهرب الكرة على برهان الحكيمي تخرج ضربة مرمى لمستقبل سليمان. ضربة مرمى لمستقبل سليمان في توقيت 39 يعني إلا 6 دقائق على نهاية الوقت الرسمي والقانوني لمباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان اللي دائما مستقبل سليمان متقدم منذ دقيقة 24 الفترة الأولى بإمضاء أمان الله مجهد.
0: فتحي نعم. إلغاء الهدف الثالث للنادي الإفريقي اللي تبقى نتيجة هدفين مقابل شيء أمام الملعب التونسي. تفضل.
3: نعم شكرا لك مصطفى. هذه كرة المستقبل الثمان في الرواق الأيسر عن طريق أحمد المواتي. أحمد المواتي وزع داخل منطقة 18 متر وتمشي بدون عنوان. ما فما حد هدف لاعبين مستقبل الثمان. تمشي كرة ليخلط عليها يخلط عليها بعصيدة في الرواق الأيمن من بعصيدة لغسان. غسان بعصيدة وقبل ما تخرج بجديد غسان معه زوز لاعبين والأغلبية لدفاعات اتحاد بن قردان. تعود دياريل يلعب متقدم في هذه اللحظات. دياريل كورته ورائية لمعز بن شريفية. معز بن شريفية كآخر مدافع من يعني من خارج منطقة 18 متر. معز بن شريفية رجع كرة لمنطقة اتحاد بن قردان. تمشي في وسط الميدان حاول يضغط يتقدم مستقبل سليمان في هذه الدقائق الأخيرة. تمشي من منوبي حداد يروض بصدر أحمد بعصيدة وتهرب عليه الكرة. غازي عبد الرزاق الأسبق منه من غازي عبد الرزاق لجاسم عبشة لحارس مرماه رائد الجزاح. رائد الجزاح يحاول يضغط بعصيدة لكن أسبق منه رائد. تمشي كورته في مناطق مستقبل سليمان وفي استقبالها دائما محمد عزيز بوسيتا ودياري ثنائي الدفاع في تشكيلة مستقبل سليمان. غسان يستقبل الكرة في وسط الميدان وتمشي لبعصيدة. بعصيدة معاه غسان واحد اثنين ما تنجحش تخرج كرة من التماس لاتحاد بن قردان. وهناك تغيير الآن في تشكيلة مستقبل سليمان. إيهاب العابد يستعد للدخول مكان أمان الله مجهد تقريبا هو اللوحة الفنية للأمانة للحكام الرابع. يعني اعطتنا رقم اللاعب اللي باش يدخل إن رقم اللاعب اللي باش يغادر ماهيش واضحة. وفي كل مرة نعمل الملاحظة هذه اللي ملعب 7 مارس بن قردان إلا واللوحة الفنية للحكام الرابع على حقيقة كل حال يغادر أمان الله مجهد صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة ويدخل مكانه إيهاب العابد. وهذا هو التغيير في تشكيل سليمان. استعنا في اللعب وتمشي كورة برهان الحكيمي لجاسم عبشة. جاسم عبشة ورائية لغازي عبد الرزاق. غازي لأيوب ويسقط أيوب. وهناك برهان الحكيمي يتعرض إلى إصابة. اللاعب اللي يتعرض لإصابة وفي اللقطة الأخيرة هو برهان مخالفة لصالح اتحاد بن قردان على مستوى الدائرة المركزية لمنتصف الميدان. يمشي غازي قائد الفريق باش ينفذ هذه المخالفة لصالح اتحاد بن قردان. غازي ينفذها قصيرة لبرهان الحكيمي. برهان مع عبدالله العمري يحافظ على كورته لأوبا. أوبا يحط الكرة على اليمين لجونيور بيدا. بيدا بيدا بيدا للعامري. تعود لبيدا كرة قصيرة في وسط الميدان توصل الآن لأيوب مشارك. يتقدم أيوب لأعطى حيوية الحقيقة في وسط الميدان منذ دخوله ويدخل الدفاع. والعبد في أول لبس كرة ليه بعد الكرة لتعود لدفاعات اتحاد بن قردان باتجاه جونيور بيدا. في كل مرة جونيور بيدا يمشي للجهة اليمنى لاتحاد بن قردان. حاول يضغط الاتحاد حاول يعدل النتيجة لكن دفاعات مستقبل سليمان مستميت وقفة كما ينبغي في هذه الدقائق الأخيرة. غازي رشيق أنيق. غازي عبد الرزاق في دفاعات اتحاد بن قردان. توصل الكرة لأيوب. أيوب لمسة واحدة.
0: إيش مازال عندك وقت فتحي؟
3: ترود دفاع. الدفاع يدخل وحارس المرمى معز بن شريفية ينقذ مرماه من هدف محقق تقريبا كان وجه لوجه داخل منطقة 18 متر. وماذا ماذا ماذا يعلن الحكم؟ ربما هناك عودة إلى الفار أم لا. على كل حال إشارة الحكم يقول أنا في حوار مع الحكم الرابع للفار وانتظروا القرار. على كل حال ما يبقى لاعب اتحاد بن قردان ملقى على أرضية الميدان. الحكم حسب إشارته أنه في حوار مع حكم الفار. هل سيعود الفار أم لا؟ أعتقد أنه ما هوش باش يعود إلى تقنية الفار باش ترجع الكرة بضربة مرمى لصالح مستقبل سليمان في توقيت 43 دقيقة من هذه الفترة الثانية. دائما 1-0 لمستقبل سليمان. مصطفى
0: باهي ناخذ متأخر عليك شوية في الوقت عبد الرؤوف. ناخذ معاه دقيقتين ونرجع لك لإنهاء هذه المباراة في بن قردان. تفضل رؤوف.
4: وهو كذلك تقريبا ندخل الخمس دقائق الأخيرة، نقترب من دقيقة 40 دائما أصفار في حوار المستقبل الرياضي بقابس والشبيبة القيروانية إن شاء الله. طبعا سلامات، هناك بعض التراشق بالحجارة بين المجموعات فريق مستقبل قابس، إن شاء الله ما توصلش المنصة الصحفيين، وإن شاء الله كذلك ما ضر حتى حد. هذه كرة تسديد، تسديدة بالساق اليسرى لكن كانت ضعيفة نسبيا من حكيمة قاء في دين الحارس سليم الرباعي. مش قلت فريق مستقبل قابس اللي تحسن مردوده في هذه المباراة كما قلت، يعني ربما أزيح الضغط على اللاعبين، لكن مشكلته يعني التسييم، غياب التسييم، تقريبا 11 هدف حصيلة جد ضعيفة في 28 جولة تأكد صعوبات فريق مستقبل قابس سواء كان ذلك على أرض ميدانه أو خارج ملعب قابس. هذه كرة للشبيبة، الشبيبة وحيرة طارق جراية، التوصيات متواصلة، غير عديد اللاعبين لكن الشبيبة لحد الآن عاجزة عن الوصول لمرمى حمزة عتيق في مباراة مطلوب منها الانتصار ولا شيء غير الانتصار للإبقاء على حظوظ المراهنة على البقاء. ويجيل هدف، يجيل هدف عن طريق 13 يوسف عزيب، كرة من الحبروني على ما أعتقد على مستوى القائم الأول، يسعد بالرأس يسدد كرة مباشرة في مرمى الحارس حمزة عتيق، 1-0 للشبيبة. قلت المطالبة بالانتصار وكأني بالحبروني بكرة من مليمترية على رأس يوسف عزيب الظهير الأيسر، يسعد الجزاء، يسعد فوق الجميع، يسدد برأسية على اليسار الحارس حمزة عتيق، يعطي الأفضلية والأسبقية للشبيبة القيروانية 1-0 قبل نهاية المباراة في وقت القانوني بثلاثة دقائق.
0: وهو كذلك نرجع لفتحي إذا عطينا الوقت البديل إذا كان فما لوحة رابعة لوحة إلكترونية، ولا نوصلوا معه إلى نهاية المباراة وثم نرجع لعبد الرؤوف. تفضل.
5: نعم مصطفى، ملعب بن قردان،
0: تفضل نسمع فيك.
5: إذن مصطفى، يعني اللعب كان متوقف، الحكم قعد في حوار مع حكم الفار، كان ينتظر عودة إلى الفار، لكن بعد تقريبا دقيقة وأكثر شوية من توقف اللعب الحكم يعلن أن ضربة مرمى لصالح مستقبل سليمان، وما فما حد شيء يقول دون عودة إلى تقنية الفار، في حين الحكم الرابع أضاف 6 دقائق وقت بديل في هذه الفترة الثانية، ورسميا دخلنا في الوقت البديل بدقيقة و

0: ودي غسين غسين باش يوزع ضخمة تقطب التشمتر يوزعوا في دين الحارس غازي. رائد القزاح رائد القزاح يستقبل الكرة كانت خطيرة مخادعة الكرة الأخيرة ورائد على مرتين يأخذ الكرة تو يحط الكرة باليدين رائد القزاح لأيوب مشارك أيوب مشارك أيوب أيوب يتقدم في منتصف الميدان ينتظر المساندة توصل الكرة لبخوش بخوش معها المحيسي توصل الكرة بحيسي المحيسي أيوب مشارك أيوب مشارك أيوب دخل تقطب التشمات كما جات ودخل الدفاع دخل الدفاع ويحط الكرة في التماس
1: ملعب جابس
0: من جهة المدارس
2: تفضل
1: ملعب جابس
0: تفضل عبد الروف
1: الهدف الثاني الهدف الثاني للشبيبة يعني تقريبا استفاقة في نهاية المباراة أمين الزيري داخل مناطق الجزاء يتلقى كرة من الكابتن يسدد على يسار الحارس حمزة عتيق يمضي ثاني أهداف الشبيبة 2-0 تنفس السعداء طبعا على بنك بدلاء الشبيبة كذلك في بعض الجماهير تقريبا 30 من أنصار الشبيبة وأكثر موجودين على مدرجات ملعب جابس 2-0 تأكد كما قلت يعني صعوبات فريق مستقبل جابس اللي ما يمركيش الكرة يقبل ولو كان ربما يقدم في مردود ممتاز على كل حظ موفق لكلا الفريقين سواء مستقبل جابس الموسم القادم أو للشبيبة في معركة ضمان البقاء دقيقة مازلت يعني قبل نهاية 93 2-0 للشبيبة قيروان أمام مستقبل جابس هنا في جابس
2: هاي فتح
0: نعم شكرا لك من جديد الاتحاد بن قردان يطالبون بضرب الجزاء بعد توغل الدريس المحيرسي وسقوطه داخل المنطقة 18 متر والحكم من جديد في حوار يقول ما فما شيء أو الإشارة الآن يقول ما فما شيء يقول ضربة مرمى لمستقبل السيمان من جديد وغضب كبير من السفير الحدوسي على حافة الميدان يحتج على قرار الحكم في حين رسميا الحكم يقول ضربة مرمى تتنفذ الآن ضربة مرمى يستأنف اللعب وفي الثواني الأخيرة بعد ما ضاف 6 دقائق نلعب الآن في الدقيقة 6 كرة أيوب مشارك أيوب مشارك والعودة إلى المخالفة يعود إلى المخالفة باديس بن صالح حكم الساحة وهناك لاعب اتحاد بن قردان برهان الحكيمي على أرضية الميدان في اللقطة الأخيرة يقوم الآن برهان الحكيمي يقوم سلامته باش تنفذ المخالفة تتنفذ بسرعة تمشي لأوبا أوبا في الرواق الأيمن معاها بخوش اللاعب الجزائري في تشكيلة اتحاد بن قردان بخوش حبيبي يكن لحبيبي يكن لحبيبي يكن لأوبا أوبا لبرهان الحكيمي برهان الحكيمي يوزع دخل منطقة 18 متر وفي دين الحارس معز بن شريفية معز بن شريفية يقتنص الكرة فوق الجميع معز باش يرجع الكرة للعب تمشي الكرة عالية فضائية مباشرة في التماس تماس لصالح مستقبل سليمان
2: فتحي
0: بسرعة لصالح اتحاد بن قردان عفوا نعم مصطفى
2: نربح شوية وقت ناخذ منك دقيقة مع الهادي السياري موجود في ملعب رادس يعني بكل عجالة لأنه دهمنا موعد موجز الأخبار يعطينا بكل عجالة ملخص تقريبي لمباراة الإفريقي والملعب التونسي في هذه القمة في هذه الجولة تفضل هادي مرحبا بك
3: أرسل بك مصر جديد هذا هو ملعب
0: الأولمبي
2: نسمع فيك خلينا نكمل المباراة في بن قردان تفضل فتح
0: نهاية المباراة مصطفى نهاية المباراة في ملعب 7 مارس بن قردان بين اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان بتقدم مستقبل سليمان هدف مقابل 0 الهدف منذ دقيقة 24 من الفترة الأولى بإمضاء أمان الله مشاهد وحتى نعطيكم الصورة الإذاعية هنا في مباشرة نعم. ملعب 7 مارس بن قردان فرحة كبيرة من لاعبي مستقبل سليمان على هذا
2: نعم يبقى
0: 3 نقاط أكيد باش تكون ثمينة
2: نعم بالتأكيد يبقوا على أمالهم في اللعب من أجل مقعد في الرابطة الأولى لكرة القدم نعطيكم بعد قليل الترتيب شكرا لك فتحي شتيوي كنت معنا من بن قردان آية هادي تفضل
3: شكرا لك مصطفى مازالت دقيقة فقط لأنه الوقت القانوني والرسمي انت والحكام كان ضاف 5 دقائق وقت بديل نحن الآن في الدقيقة الأخيرة من وقت البديل ونتيجة 2-0 للنادي الأفريقي أمام الملعب التونسي كل الذي جاءت في الشوط الثاني في الدقيقة 52 أسامة سهيلي وفي الدقيقة 67 أسامة آخر هو أسامة الشريم يضيف هدف ثاني للنادي الأفريقي مع إلغاء زوز أهداف بداية تسلل واحد للملعب التونسي في الدقيقة 66 وواحد آخر هدف آخر ملغى

0: فريق النادي الافريقي في الدقيقة 79 الى حد الان قلت 2-0 لفريق النادي الافريقي امام الملعب التونسي في الدقيقة الاخيرة هنا في اولمبيا.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة على هذه المواكبة، هذه السياري، نلتقيك ان شاء الله في مواعيد اخرى. شكرا لك، نرجع لك رؤوف. يبدو لي انه الامور حسمت في هذه المباراة.
2: منطقيا حسمت 2-0 للشبيبة في توقيت 90 زائد 4 مسات تقريبا دقيقة لنهاية المباراة، وهذا هجمة جديدة للشبيبة كما قلت، وكأني بالشبيبة يعني استفاقت في الدقائق الأخيرة زوز أهداف تقريبا في ظرف 3-4 دقائق، دقيقة 88 وقبلها يعني رأسية ليوسف عزيب في دقيقة 82 خلت الشبيبة يعني تبقي على حظوظها للمراهنة من أجل ضمان البقاء في انتظار السفرة النهائية. ثواني حسب التوقيت، 5 دقائق تقريبا كوقت بدأ الضيع، مرت منها 4 دقائق 30 20 25 ثانية، مازال تقريبا 30 ثانية لنهاية المباراة. كرة للشبيبة وهجمة جديدة، وحاول فريق مستقبل جيبز العودة بتذليل الفارق، لكن يبدو أنه الأهداف اللي قبلها في مرمى حمزة عتيق أثرت على المعنويات مع فريق كما قلت يعني فاقد لكل رغبة في اللعب مع باستثناء الدفاع عن الوان النادي والاحترام الميثاق الرياضي. اخر هجمه قد تكون لفريق مستقبل جابز، كره من وترا للحارس السيبر باعي يرتبي يربح بعض الثواني. المعذره ربما لزملائنا في قسم الاخبار، ننتظر صفيره الحكم وليد المنصري للاعلان عن نهايه المباراه. 2-0 لحد الان للشبيبه، وصلنا لخمسه دقائق لعب تجاوزناها بعشر ثواني. مازلنا ننتظر الصفرة، كرة للشبيبة ولا الكابتن نفاتي يسدد ولا تعلق هذه المرة لحمزة عتيق. كرة كانت ماشية في الزاوية تقريبا 90 بارتماء رشيقة، حمزة عتيق يخرج كرة في ضربة زاوية ركنية قد تكون الأخيرة. 5 دقائق 40 ثانية تتنفذ ضربة الزاوية، والأكيد بعدها ستأتي صفيرة الحكم وليد المنصري للإعلان عن نهاية المباراة بفوز هام للشبيبة خارج الديار، يخليها طبعا تحافظ على حظوظها في المراهنة على ضمان البقاء. كرة تتوزع لكن الدفاع موجود. أين أنت سيد الحكم؟ تقريبا نقترب من الدقيقة 6 في الوقت البدل الضايع، دقيقة إضافية أخرى على الوقت البدل الإضافي، وهجمة للشبيبة. ريان الحمروني يدخل مناطق الجزاء تبع فيه والترى يسدد الحارس، تألق عتيق لكانت الحصيلة لولا تألق حمزة عتيق في زوز مناسبات أخيرة ربما كانت 4 أهداف يعني تكون للشبيبة في مرمى مستقبل جابس. يدوروا الكرة لاعبي الشبيبة بعد ما اطمأنوا يعني على نتيجة المباراة. هجمة جديدة وعتيق أسبق من الجميع. أين أنت سيدي الحكم؟ 7 دقائق تقريبا في عوض 5 مرفوعة، والكرة ما زالت على الميدان والصافرة لم تطلق بعد. هاتي في هاتي الأولى أخيرا يصفر الحكم نهاية المباراة. وليد المنصري بفوز نعم. الشبيبة 2-0، مبروك للشبيبة.
1: شكرا
2: لمستقبل جابس، المعذرة لزملائنا.
1: شكرا لك عبد الرؤوف، هكا كملت مباراة المبرجة اليوم لحساب هذه الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الإفريقي. ينتصر هدفين مقابل شيء من اللاعب التونسي. النادي الصفاقسي بنفس النتيجة من الأولمبي البيجي، بنفس النتيجة شيء القروان أمام مستقبل جابس، وهدف مقابل شيء لسليمان في بنقردان بالذات أمام الاتحاد الرياضي بنقردان. تحية لحسن لم حمدي لحبيب الخراس، ونلتقيكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: اختتام برنامج شاب المبادر بعدد من معاهد ولاية تطاوين، تباين في الآراء حول أسعار أضاحي العيد في سوق المواشي ببنجردان، تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين، وفي العالم إيران تسلم باكستان مقترحا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. انتظم اليوم بجزيرة جربة حفل اختتام برنامج الشاب المبادر في نسخته الثانية، والذي شمل 14 معهدا من ولاية تطاوين، ويعد هذا البرنامج مواصلة لبرنامج الطفل المبادر الذي امتد على 3 سنوات، وذلك في إطار شراكة بين وزارة التربية ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ومنظمة هيلفز وورك العالمية، وبتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوية. أشرف شيباني منسق المشروع، ومزيد من التفاصيل في متابعة أمنتها زميلة لميا بنغالي.
2: كان حفل مميز تضمن عروض تقديمية للنوادي المشاركة، وهي من 13 مؤسسة تربوية، 13 معهد ثانوي قدموا خلاله عروض تقديمية حول المشاريع اللي خدموا عليها خلال السنة الدراسية. طبعا مشروع الشاب المبادر في نسخته الثانية مشروع يقوم أساسا على إطلاق تكوين أساتذة، ومن ثم إطلاق نوادي لريادة الأعمال بالمعاهد الثانوية، وين قاموا خلالها الأساتذة بتأطير التلاميذ، وطبعا تحصلوا على مرافقة متواصلة. وقع خلال المشروع تأطير أكثر من 4300 تلميذ وتلميذة، وأيضا تركيز 4 نوادي دائمة للصحة النفسية، وأيضا توفير دعم نفسي لأكثر من 1000 تلميذ في ولاية تطاوين.
1: في شأن جهوي آخر، تباينت الآراء في سوق المواشي اليوم ببنجردان بين من رأى ارتفاع أسعار أضاحي العيد وبين من اعتبر الأسعار مقبولة، وذلك خلال متابعة مراسلنا محمد نبهان لعملية البيع والشراء في السوق.
3: المواصفات موجودة، أما الأسعار غير مناسبة، تعتبر باعتبار معناها ثم ميزانية محددة بالنسبة لي للعيد، مخصص ما نلزمش نفوت الـ1000 دينار. الـ1000 دينار يبدو أنه ما ثماش هيك النوعية اللي بالسهم هذا فوق ميزانيتي معناها المخصصة للعيد. إن شاء الله ربي سهل.
4: معقولة شوية اليوم حسب نشوف السوق معناها والاكتظاظ والوفرة الموجودة، أسواق معقولة
5: بالنسبة للبيع وللشاري
4: للطرفين وللمستهلك أكثر، لأن الفلاح راهو يعلف غالي ياسر ياسر ياسر، تكلفة معنا تكلف غالي غالي غالي في المتناول من 1000 حتى 1500 يسمى عيد الإنسان.
1: انطلقت اليوم فعاليات الدورة 7 لملتقى المؤسسة الدولي للخط العربي بجرجيس، لتتوصل إلى غاية 8 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 20 خطاطا من تونس ومن دول عربية وأجنبية. شاكر بوبطان رئيس جمعية أحباء المكتبة والكتاب، وأهم أهداف التظاهرة في استضافة أمنتها الزميلة شالا مجاي.
6: تهدف التظاهرة هذه إلى تقريب الخط العربي للناشئة بطبيعة الحال دعما لشهر التراث وتأكيدا على الهوية العربية بمشاركة عدد من الفنانين من تونس والعالم العربي. السنة عندنا حضور نوعي للأخوة الليبيين ب6 خطاطين، من الجزائر عندنا 4 خطاطين ومدير ملتقى الخط العربي بالجزائر يكون حاضر معنا، زوز دكاترة يلتحقوا بنا البارح من المغرب، عندنا زوز مشاركات من مصر من الأردن والجديد من الهند ذا كيف كيف باش يلتحق بينا غدوة إن شاء الله، وبطبيعة الحال فنانين وخطاطين من تونس اللي يبلغ عددهم تقريبا 15 خطاط لحد الآن.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد البحرية والصيد البحرية عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق عفاً جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أبريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لإفادة التونسيين بالخارج. وأوصت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. في أخبار العالم، كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي. وشددت طهران في ردها على ضرورة حل القضايا خلال 30 يوما من التركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد الهدنة. في الأثناء قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن الكرة الآن في ملعب أمريكا لتختار النهج الدبلوماسي والاستمرار في المواجهة. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه سيقوم قريبا بمراجعة أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة بضائع سائبة تعرضت لهجوم من عدة زوارق صغيرة في أثناء بحرها شمالا على نحو 11 ميلا غرب ميناء سيريك الإيرانية. أصيب 5 أشخاص بجراح مختلفة جراء غارة للطيران الحربي الصهيوني على جنوب لبنان وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة اللبنانية. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا اليوم أن عنصرين من القوات الأمريكية فقدا قرب مدينة طنطان جنوب غربي المغرب، وذلك بعد مشاركتهما في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات. وقالت القيادة في بيان أن الحادثة لا يزال قيد التحقيق، مضيفة أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة القاجارية مملكة حكمت بلاد فارس إيران حاليا من العام 1796 حتى العام 1925، وقد أسسها آغا محمد خان القاجاري بعد فترة من الاضطرابات التي أعقبت سقوط الدولة الزندية. اتخذ القاجاريون من طهران عاصمة لهم، فشهدت المدينة توسعا عمرانيا مهما. تميزت الدولة القاجارية بمحاولتها إعادة توحيد البلاد وتعزيز السلطة المركزية بعد عقود من التفكك. وفي بداية نشأتها واجهت الدولة القاجارية حروبا مع الإمبراطورية الروسية، انتهت بتوقيع معاهدات ثنائية ترتب عنها فقدان أراضي في القوقاز لصالح روسيا. كما شهدت البلاد تنافسا سياسيا بين روسيا وبريطانيا عرف باللعبة الكبرى، مما زاد من التدخلات الأجنبية في شؤونها. شهدت الدولة القاجارية فترات عدة من الرخاء والشدة والقوة والضعف، وعرفت مظاهر التحديث النسبي مثل إدخال الطباعة وإنشاء بعض المؤسسات التعليمية وإرسال بعثات طلابية إلى أوروبا، غير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية أثار استياء واسعا أدى إلى اندلاع الثورة الدستورية في العام 1906 التي أسفرت عن إنشاء برلمان ووضع دستور يحد من سلطات الحاكم المسمى لدى القاجاريين بالشاه. وثقافيا تميز العصر القاجاري بازدهار الفنون، خاصة الرسم والمخطوطات والزخرفة المعمارية، إلى جانب تطور الأدب الفارسي. وانتهت الدولة القاجارية في العام 1925 عندما تولى رضا الشاه بهلوي الحكم لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إيران الحديث.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم، مرحبا بكم في عدد جديد من شبابيك، الموعد اللي يتجدد معاكم كل عشوية حد من تو إن شاء الله حتى للثمانية. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة تطاوين. جولتنا تنطلق من تو رفقة حسن محمدي في الجانب التقني، حبيب الخراز وبقية الفريق، مرحبا بكم في شبابيك.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. أول فقراتنا نبدو بفقرة الترند. باش نبدو أخبارنا باختتام برنامج الشاب المبادر. هذا اليوم صار اختتام النسخة الثانية من برنامج الشاب المبادر، صار في جربة. تقريبا مستفادين 14 معهد في تطاوين واستفادة أكثر من 4000 تلميذ و200 مؤطر، شراكة مع المندوبية الجهوية بتطاوين ومنظمة هالف زورك العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوي. أهداف المشروع وغاياتها هي تحثوا على إنشاء نوادي لريادة الأعمال في الإعداديات والمعاهد لتنمية روح الابتكار عند التلامذة. ثم كيف كيف جانب نفسي في الحكاية وتوفير خلايا إنصات تحت إشراف أخصائيين نفسيين، كيف كيف تطوير المهارات الشخصية والتركيز على تقنيات التواصل، العمل الجماعي، ثقة بالنفس وغيرها. ولكن في جانب آخر تحثوا على ابتكارات بارزة خدموها التلامذة والمشاركين، تحثوا على العرض اللي قدموه في اليوم في العرض الاختتامي، مشاريع ذكية تعالج مشاكل واقعية. نذكر منها على سبيل الذكر نظام ذكي لمراقبة ووقاية من السلوكيات الخطرة داخل المؤسسات التربوية. فما تحثوا كيف كيف على وحدة استشعار حفر الطرقات وجهاز ذكي لتسجيل حضور التلامذة. تحثوا على حلول إنسانية وبيئية، فما قفاز ذكي لترجمة لغة الإشارة، تثمين مادة الفيتورة، فما كيف كيف مشروع لنحت المجسمات. الهدف مش فقط العمل على نوادي ومشاريع يتم تقديمها فقط، لأن ما يلوجوا على الاستدامة عن سبيل أو بطريقة نقل النشاط هذا يكون أكثر ديمومية بالنسبة للتلامذة ووجوده داخل المندوبية وبالأساس في الليسيات هذه. تحظوا كيف كيف وزارة التربية اللي دعت في الدعم تاعها إلى إدراج مفاهيم الشباب والطفل المبادر ضمن البرنامج الرسمي، وهذا فكرة اللي تخلي كونه تزيد تأكد على أهمية الحياة المدرسية مش فقط في الجانب العلمي والتعليمي، لكن كيف كيف في جانب صناعة معناتها الأساسيات بتاع ريادة الأعمال والقدرة على التغيير والقدرة على الإبداع، وهذا مهم جدا. والأرقام خاصة تحث على أكثر من 4000 تلميذ مهم جدا كونه يأخذوا المحصلات هذه. في تونس تحثوا على منصة جديدة اسمها الاستقبال الريفي. هذه المنصة اللي تمت رسميا الانطلاق بالعمل فيها اسمها استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس من خلال ورشتي عمل نظمتهم بيو تيد في جابس وفي القروين. نذكروا اللي اللقاءات هذه تجي في إطار التعاون ما بين الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية. المنصة هي إدارة متاع استراتيجية مزدوجة بالنسبة للمتعاملين في القطاع هذا، ومن جهة أخرى للناس اللي تحثوا على قطاع سياحة فلاحية، تنشيط المبادرات الفلاحية، تسهيل عمليات الربط ما بين العرض والطلب والمستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى هيكلة القطاع عبر توفير قاعدة بيانات حينة للمشاريع والخدمات الريفية. وهكا السائح أو الشخص اللي جاي من بره ينجم يعمل طلة ويعرف البلايس وين موجودة وشنو هو الخدمات اللي قدموهم وشنو هم الحاجات اللي بيعوهم. في دليل المستغل واضح ينجم يسهل العملية بالنسبة للأطراف الكل ويزيد يكون مصدر رزق للفلاحة أو الناس اللي يخدموا في السياحة البديلة، الحاجات اللي المنتجات اللي تنجم تكون منتج للمستهلك، سياحة داخلية، برشة تفاصيل مهمة. باش نتحدث كيف كيف على منصة جسور. هذه المنصة اللي خدمت عليها وزارة التربية تنشر رزنامة دروس الدعم المرافقة اللي موجهة بالأساس للتلامذة متاع السنوات النهائية، سنة التاسعة، سنة التعليم الأساسي، سنة الرابعة نتحدثوا على الباك والسيزيام بطبيعة الحال. نذكروا اللي البرنامج اللي يجي في إطار مجاني. اليوم التلامذة ينجم يدخل المنصة جسور هذه ومن خلالها ينجم يتحصلوا على اتيود واضح بسيط مجاني في المواد اللي يستحقوها. نجموا يعملوا طلب على الموقع متاعها من خلال ايديو سيتيان ولا من خلال وزارة التربية، الموقع متاعها تلقوا عليهم كل التفاصيل. نحن مواصلين معاكم في شبابيك وباش نكونوا في واحدة من الفقرات اللي في علاقة بالحج، دليل الحاج في كل مرة عدد يزيد يوضح لكم يبسط لكم المفاهيم والإجراءات. نسمعوا عدد متاع اليوم من دليل الحاج.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ حافظ العوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصتنا لهذه اللحظات التي ينتظر فيها الحاج ذهابه إلى مكة وعودته بإذن الله منها سالما، باش ناخذ موضوع طواف الإفاضة وطواف الوداع باش نتحدث فيه. طواف الإفاضة هو كما تعرفوا آخر ركن من أركان الحج الذي يقوم به الحاج بعد عودته من ميناء. هذا اللي نعرفوه عموما، ولكن فقهيا يستطيع الحاج أن يطوف طواف الإفاضة منذ فجر يوم النحر، ولكن لازم بعد ما يرمي جمرة العقبة. يعني الحاج وقت اللي يخرج من عرفة يمشي المزدلفة، من مزدلفة يمشي الميناء نهار العيد يرمي جمرة العقبة. إذا كانت يسر له بالتنسيق مع المرشدين الدينيين تيسر له أنه يعود إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، ولكن إن لم يتيسر ذلك فليس هناك ضرر في الوقت، يرجع للمخيم متاعه في ميناء ويستنى لنكمل نرمي الجمرات متاع يوم التشريق، ثم نروح في عقلنا المكة وإن شاء الله نعود النظم تنظيم الطواف جماعي كما نظمناه في أول قدومنا إلى مكة. طواف الإفاضة هذا كما قلنا طواف ركن، يعني لا يسقط على الحاج، فيجب على الحاج أن يطوف طواف الركن كما الطواف اللي قام به من اللول، إما طواف عمرة بالنسبة للمتمتع أو طواف قدوم بالنسبة لغيره. 7 أشواط، يبتدئ من الحجر الأسعد، لا يجب أن يكون جسده مماسا للشذروان، ولا يستدبر الكعبة. يعني ما تنجمش تصور بالتليفون وتعطي بظهرك للكعبة وانت قاعد تطوف، لازم الأشواط مع بعضهم، وخاصة موضوع الطهارة، يجب أن يكون الحاج على طهارة ويجب أن يكون لباسه ساترا لعورته. طيب، بعد ما يقوم بالطواف كالعادة يصلي ركعتين طواف. الحجاج اللي هما متمتعين بالتمتع، يعني ناوين نية التمتع من اللول، هذوكم فقط باش يكملوا معنا السعي. أما الحجاج اللي خرجوا بالإفراد أو بالقيران، هذوكم عملوا السعي متاعهم قبل عرفة من اللول بالكل، كان تتذكروا عملوا طواف وعملوا سعي. ولكن علاش المتمتعين يقعدوا معنا بعد طواف الإفاضة والركعتين يعملوا السعي؟ لأنهم من اللول بالكل عملوا طواف والسعي متاع العمرة، ماهوش طواف وسعي الحج ذاك من اللول. باه، هذا أهم نقطة نقولها للحجاج خاصة بنية التمتع، أنهم يكملوا معنا السعي. والسعي كيف 7 أشواط، يبتدئ من الصفا وينتهي في المروة. السؤال اللي ديما يسألوه الحجاج، هل هناك حلق أو تقصير بعد الطواف أو بعد السعي؟ يعني بعد طواف الإفاضة أو بعد السعي؟ نقول لهم لا، لأنك أنت بطبيعتك ما قمت بطواف الإفاضة إلا مرميت جمرة العقبة وتحللت التحلل الأصغر، يعني إلا مرميت جمرة العقبة وقصيت من شعرك أو أحلقت للرجال أو تقصير قدر أنملة بالنسبة للنساء. يعني بعد طواف الإفاضة والسعي راهو ما ثمش مرة أخرى حلق أو تقصير، يعود الحاج إلى النزل ويحمد ربه على ما أولاه من نعم، وأعظمها نعمة إتمام منسك الحج الأكبر. بقى موضوع طواف الوداع حسب الجدول متاع الخروج متاع الحاج من مكة، يعرف من خلال السادة المرافقين وقتاش الكار متاعه باش تخرجوا من مكة، إما باش يرجع لجدة ثم لتونس أو باش يرجع للمدينة. وقت اللي يقرأ في الفقه النظري يتصور الحاج أنه طواف الوداع لازم بالوقت يقوم طواف الوداع ويخرج من مكة. لا، طواف الوداع أنك تقرب خروجك من مكة، ولكن نظرا لصعوبة التنسيق تولي تقوم بطواف الوداع حتى قبل 8 سوايع 9 سوايع من خروج الحافلات. علاش؟ باش ما تكونش انت سبب تعطيل وخيانك اللي يستناو فيك في الكار، لانه ساعة كيران تبدا تستنى في حاج واحد باش يكمل الطواف متاعه. وطواف الوداع هذا على مشهور المذهب المالكي هو سنة، وعند اغلب المالكية ايضا هو مندوب، يعني ما هوش واجب. صحيح في بعض المذاهب الاخر هو واجب، يعني لازم يقوم به الحاج، ولكن نحن في مذهب الإمام مالك رأوا طواف الوداع رأوا ما هوش واجب، يعني مكش ملزم بالقيام به، ولكن باش ما تطيحش السنة على روحك وتكون منسق مع خيانك. مثلا الكيران تخرج مع الظهر، انت تقوم طواف الوداع بعد صلاة الصبح وترجع للنزل باش تحضر روحك للخروج من مكة إما إلى المدينة أو إلى جدة ثم إلى تونس، وتكون تقوم طواف الوداع كما الطواف اللي قمنا به الإفاضة أو اللي قبله، يعني نفس الشروط: الطهارة، عدم إدخال جزء من البدن إلى الشذروان، عدم إدخال جزء من البدن إلى حجر سيدنا إسماعيل، الموالاة بين الأشواط، الابتداء من الحجر الأسعد والانتهاء به 7 أشواط، يكون هذا الكل باش تكمل به الطواف، ثم تقوم بركعتين بعد الطواف وتحمد ربك على تلك النعمة العظمى أن أراك الله بيته الحرام، وأن خطوت خطوات لعل خطواتك تلامس خطوات خطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية:
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: دليل الحاج.

دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ حافظ العوني.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 46 دقيقة مصرين معاكم في تراند. حديثنا في الجزء الثاني على فلسطين بطبيعة ومهمة الربيع 2026 اللي تعد واحدة من الحلقات الجديدة في تصعيد الجهود لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة, وهي مبادرة مدنية ضخمة قودها أسطول الصمود العالمي نجم تعمل طلة كيف كيف على جلوبال صمود فلوتيلا. غادي باش تلقوا كل التفاصيل نتاع التحركات هذه. البدايه اللي كانت في 12 افريل تقريبا 39 قارب خرجوا من برشلونه في اسبانيا, وصلوا صقلية ايطاليا, ولوا 70 قارب تحدثوا على مهمه اللي فيها اكثر من 3000 ناشط, اكثر من 100 دوله, بينهم 1000 إطار طبي, ناس مختصين في عدة مجالات, معاهم كميات من المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لقطاع غزة اللي عايش تو عند سنوات على الوضع الصعيب المفروض عليه من المحتل الصهيوني. الحدث اللي في علاقة بالخبر هذا هو نهار 29 تقريبا 3 أيام التالي أو 4 أيام تحدث على تعرض السفن من الأسطول هذا لهجوم واختطافهم من قبل المحتل الصهيوني بحدا الجزر اليونانية في البحر في المياه الدولية. هذا اللي تقريبا تحدث قبالة جزيرة كريت اليونانية تبعد سواحل غزة, شوفوا الرقم 1100 كيلومتر تقريبا عرضوا لهم في البحر. الخسائر والاعتقالات كبيرة, تحدثوا على 21 قارب, احتجاز أكثر من 175 ناشط, تابعوهم في مختلف أرجاء العالم كل الشعوب الحرة كانت دعت إلى دعمهم مساعدتهم عودتهم إلى بلدانهم ودول متاعهم, مهزهمش إلى أراضي فلسطين المحتلة. لكن كيف كيف موقف إلى حد ما مش مفهوم من اليونان, قطر العملية قرب الجزر اليونانية. بالنسبة إلى الشخصيات البارزة, الناشط تياغو أفيلا هذا الناشط البرازيلي في حقوق الإنسان تم عندها حجز اختطافه مش معروف وين هو موجود, تحدثوا على السفن المتبقية اليوم مازال تقريبا 48 سفينة دخلوا المياه اليونانية في الجزء التابع للمياه اليونانية, وهكا بعدوا على محاولات اقتناصهم واختطافهم من المحتل الصهيوني في إطار مواصلة سعيهم نحو التوجه إلى سواحل غزة. 32 موجودين في اليونان و9 موجودين في جنوب السواحل التركية, هذا من العدد متاع 48 سفينة تقريبا الآن متوجهة, و4 أخرين خرجوا من صقلية من إيطاليا متوجهين كيف كيف إلى غزة صمود, ناس مواصلة على فكرتها في وقت اللي كيف كيف المحتل الصهيوني يواصل في الفكرة متاع والهمجية وحرب الإبادة اللي فرضها على أهلنا في فلسطين. إن شاء الله جاي خير, إن شاء الله ربي ينصرهم, إن شاء الله ربي يوفقهم.

0: جديد إلى هذا العرض الإخباري. اختتم اليوم برنامج الشاب المبادر في نسخته الثانية والذي شمل 14 معهدا بولاية تطاوين، وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 معطر وما يزيد عن 4000 تلميذ. انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة لملتقى المونس الدولي للخط العربي بجرجيس لتتوصل إلى غاية 8 مايل الجري. شرعت الصين في تطبيق أفان جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية من بينها تونس. في العالم، استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمخيم جباليا شمال غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قتل 9 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة نفذته قوات الدعم السريع، واستهدف منزل عائلة لقائد في الجيش السوداني وفق مصادر عسكرية سودانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

شبابيك. شبابيك مع عبد الله بكير.

لكن قبل ما نبدو الجولة متاعنا في ميوزك تراند الأخبار الموسيقيين تحدثوا على الزوز أخبار باش نبدوهم مع أحياء الفنان العالمي براين أدامز، الوحدة من سهرية مهرجان دوغا اللي صار مؤخرا. تحدثوا على الفعاليات متاع المهرجان اللي كانت من طراز عالمي، كانت حاضرة فيها عدد من الضيوف، كانت حاضرة فيها وزيرة الشؤون الثقافية، كان حاضرة فيها مجموعة من السفراء ومجموعة من محبي الفنان العالمي هذا. نذكركم في البداية بمهرجان دوغا اللي اليوم يحتفل بالذكرى والدورة 50، دورة اليوبيل الذهبي دوغا في ولاية بيجا، تحديدا مسرح الروماني اللي يرجع للقرن الثاني ميلادي والمصنف ضمن التراث العالمي اليونسكو. المهرجان اللي في العادة بتاعه يختار ديما العروض البعيدة على التجارية ويركز على العروض ذات القيمة الفنية العالية. نذكره من الاختيارات متاعها ديما يركز على طرب الأصيل، الموسيقى الصوفية، الجاز، الروك، الحاجات اللي من النوع هذا. الدورة هذه كانت بحضور مميز. نذكره اللي ذكرة المهرجان في خمسينية حاب تذكر أسامي كبيرة كما ماجد الرومي، ليتشانو بافاروتي ومارسيل خليفة وغيرها من الفنانين اللي كانوا موجودين على منصة الركح. هذا صبغة عالمية كانت أقوى سنة بوجود براين أدامز، وهو خطوة اللي حطت المهرجان في صدارة المشهد الثقافي العالمي والسياحي. ذكروا اللي المهرجان كان عليه قبيل كبير نهار 2 و3 مايو اللي تعدوا سولد اوت، نفاذ التذاكر وقت قياسي في الزوز السهريات. نذكركم بالاسعار نتاع التذاكر 190 دينار و 229 دينار بالنسبه لقيمه التذكره الواحده. كانت سولد اوت بالنسبه لبراين ادامز واختار مجموعه من الاغاني. بعد شوي ان شاء الله بعد فقره نسمعكم واحده من اغاني براين ادامز، لكن خلينا نمشوا للقائمه الاسبوع هذا. نلقوا في المركز الخامس اغنيه نوردو وليدي من جينيريك مسلسل خطيف.

في المركز الفيني باش نلقوا غنية شيرين، الغنية اللي مازالت موجودة رجعوا لها توانسة في الصيفية هذه، أكثر من 39 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

في المركز الاول باش نلقوا كاسو الغنية اللي عامله المركز الاول الاسبوع هذا اسفي اكثر من 5 مليون مشاهده في اقل من 9 ايام.

به مواصلين معاكم في جولتنا في شبابيك. كما تحدثنا في أول فقرة هذه على حفل متاع براين أدامز في مهرجان دقة, كعليش اخترنا لكم واحدة من أشهر غنية نسمع مع بعضنا. بعد شوية بش نكونوا في فقرة البوكس أوفيس سينما, نتحدثوا

0: جولتنا الأسبوع هذا الأفلام الأكثر متابعة في قاعات السينما العالمية. نبدأ بالمركز الخامس فيلم The Drama، فيلم اللي هبط في مازال هبط تقريبا عنده شهر تو في 3 أفريل، اسمه The Drama، فيلم 7.5 على 10 في IMDb، تقريبا من الأفلام اللي لهذا الأسبوع الرابع موجودة في القائمة متاع 5 أكثر أفلام متابعة.
1: So we're feeling revved up and comfortable for your wedding day. Yeah? All right, let's try it. Let's do a little warm up. Up on our feet. All right, Charlie, move a little closer to your bride-to-be. Here we go. What's your favorite thing about Emma?
0: في المركز الرابع باش نلقوا لي كرونينز ذا مامي، نسخه جديده من فيلم ذا مامي من الافلام الرعب، تقريبا ساعتين و14 دقيقه من الرعب، 6.4 في الام دي بي. نسمع شويه من بطوله، نذكروا لي كرونين هو الكاتب وهو المخرج نتاع العمل هذا.
2: Hello, Mr. and Mrs. Cannon. I'm deputy chief of the US embassy. Your daughter Katie has been found. She's alive.
3: It's very important you fully prepare yourselves for what you're about to see.
0: وفي المركز الثالث باش نلقوا فيلم بروجكت هيل ميري، الفيلم اللي تحدث على مغامرات الفضاء، 8.3 في الام دي بي، ساعتين و36 دقيقه.
4: Ryan Grace, I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment, and I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
5: If you don't go, you die with the rest of us.
6: The sun is dying.
5: You are the only scientist who might know what this is.
4: I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle.
6: You have a doctorate in molecular biology. I need you to come with us.
5: This is Project Hail Mary. The sun is not the only star dying.
6: Every star was
0: في المركز الثاني باش نلقوا فيلم The Super Mario Galaxy، هذه النسخة جديدة من سيري متاع السوبر ماريو، نلقوه في ساعة و38 دقيقة، عطوه تقييم 6.4 في الام دي بي.
5: With a lot of galaxies.
0: في المركز الأول باش نلقوا فيلم مايكل، اسمه يتحدث على قصة بيوغرافية متاع مايكل جاكسون، تقريبا ساعتين وسبعة دقائق، دراما تاريخ قصة بداية الموسيقي أو الفنان المعروف بملك البوب مايكل جاكسون، 7.7 في الـ IMDb في المركز الأول.
7: Let me tell you something. In this life, you're the winner. Oh, you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days?
8: No, sir.
7: Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it?
8: Yes, sir.
7: I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it?
8: Yes, sir.
9: Ready whenever you are, Michael.
0: هذه كانت قائمتنا الأسبوع هذا من البوكس أوفيس، مواصلين معكم باختياراتنا الموسيقية هذا الهادي حبوبة.

تحية لكم مستمعينا الكرام، تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك، نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا لك حسن المحمدي، حبيب الخراز، وكل الفريق اللي كان معاكم في الأمسية هذه. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. اختتم اليوم بجزيرة جربة برنامج الشاب المبادر في نسخته الثانية التي شملت 14 معهدا من ولاية تطاوين، واستفاد منها أكثر من 200 موطر وأكثر من 4000 تلميذ. ويعد برنامج الشاب المبادر مواصلة لبرنامج الطفل المبادر الذي امتد على 3 سنوات، وذلك في إطار شراكة بين وزارة التربية من خلال المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ومنظمتها.

فيزوارك العالمية بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوية. وفق المدير القطري لمنظمة هيلفزوارك العالمية بتونس هيثم فرجانية، افتتحت يوم الجمعة المنقضي بمنطقة يوم التمر من معتمدية مدنين الشمالية نقطة البيع من المنتج للمستهلك المحدثة في إطار برنامج فضاء التضامن الذي أقرته السلطة الجهوية بمدنين للرفع من نسق التزويد وتعديل مستوى الأسعار المعتمدة. انطلقت مساء اليوم فعالية الدورة السابعة من منطقة الموانسة الدولي للخط العربي بجريس بمشاركة دول عربية وأجنبية. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها مجلس وزاري مضيق عقد يوم 25 أبريل المنقضي بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن إلى الصائفة 26 وتيسير قضاء شؤونهم. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. دوليا، قالت إيران اليوم إن الولايات المتحدة ردت على مقترحها المكون من 14 بندا عبر باكستان وأنها بصدد مراجعة الرد. هذا وصرح الحرس الثوري الإيراني اليوم بأن الولايات المتحدة تواجه خيارات محدودة تتراوح بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة على حد تعبيره. مددت المحكمة الصهيونية في عسقلان احتجاز الناشطين في أسطول الصمود العالمية سيف أبو كشك وتياغو أفيلا يومين إضافيين بعد تعرضهما للتعذيب من قبل سلطات الاحتلال الصهيونية، وذلك وفق ما أفاد به مركز عدالة الحقوقية الذي يمثله الناشطين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: جمهور طرب الأصيل، أسعد الله سهرتكم جميعا ومرحبا بحضرتكم إلى لقاء جديد وسهرة متجددة مع الموسيقى ومع الطرب الأصيل. هذه الليلة سهرتنا ستكون بصوت الفنان الكبير ماهر العطار، واسمه الكامل ماهر محمد أحمد العطار. تحصل ماهر العطار على دبلوم الموسيقى سنة 1960 وتقلد مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين المصريين. هذا الفنان قدم في حياته الفنية إلى جانب الغناء أعمال كثيرة في المسرح وفي السينما، وسهرة الليلة عبارة عن تجميعات موسيقية منتقات من حفلات متنوعة قدمها ماهر العطار. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة ممتعة وسهرة شيقة معنا.

إذاعة تطاوين تصير الأغنيات أناشيد فرح وتكون الكلمات ترانيم حلم.

0: إذاعة تطاوين أفق لا تغيب عنه شمس المحبة.
1: تتحدى الحب يا قلبي وتعاند ليه؟
2: ليه؟
1: فين القلب اللي ما يقدرش الحب عليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟ تتحدى الحب يا قلبي.

قلبي عادي حياته وفرحه وكل منى. حبي يا قلبي كفاية عناد، مين بيعيش العمر وحيد؟ ناس للحب بتمشي بلاد وناس بتروح له هو بعيد.

روح له في اي مكان تلاقيه، نر له يا قلبي بشوق قصير، بحر الحب ونور لاليه، مش راح اقول لك.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذاعة تطاوين تصير الأغنيات أناشيد فرح وتكون الكلمات ترانيم حلم.

0: الفقرة الأخيرة في هذه السهرة الموسيقية كالعادة، تحياتنا لكم جميعا على حسن المتابعة، نرجو أنكم قد قضيتم سهرة ممتعة معنا، بقية ليلة هادئة، تصبحون على محبة مع أجمل تحياتي أنا شكري في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء.
1: سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تحصل فرحات كعرود فني بدائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين يوم 1 مايو الجاري على جائزة العمل المثالي لتميزه وجديته وابتكاره لآلة لقيس الارتفاع لمنشآت المحافظة على المياه والتربة. تتواصل بدار الشباب المطوية فعاليات الدورة 35 للاحتفال بشهر التراث ضمن فعاليات مشروع تنشيطي يتضمن ندوات ومداخلات علمية ومعارض حول المعالم التاريخية بكابس. تم مساء أمس ولأول مرة افتتاح مركز الأطفال حاملي طيف التوحد بجرجيس. الخطوة ستجنب مئات العائلات من التنقل إلى مركز جربة. تتواصل إلى غاية الخامس من مايو الجاري فعاليات

مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح بجربة في دورته 32. دعا المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة إلى دعم قطاع الصيد البحري وتبسيط جملة من الإجراءات التي باتت عائقا أمام ديمومته وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين حسب قوله. وأشار في تصريح للإذاعة الوطنية إلى منظومة الأقمار الصناعية التي تقل بحارة من الغرق والكوارث، مشيرا إلى أنها أصبحت تسلط كعقاب على المهنيين نظرا للإداءات المشتة التي يدفعها البحار وتصل إلى 7000 دينار سنويا وفقا لتقديره. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. اختتمت اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع جمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية. دوليا تواصلت الهجمات الصهيونية بوتيرة مرتفعة، إذ سجلت عشرات الغارات في النبطية وبنت جبيل وصور وجيزين على الحدود، وتظهر حصيلة يوم أمس وحده تصعيدا لافتا مع تنفيذ 94 هجوما صهيونيا أسفرت عن استشهاد 19 لبنانيا وإصابة آخرين، فيما رد حزب الله اللبناني عبر 5 عمليات استهدفت تجمعات لجنود صهاينة وموقعا مضادا للدروع. أعلنت طهران تسلم الوسيط الباكستاني رد الإدارة الأمريكية بشأن مقترح تسوية من 14 بندا يهدف لإنهاء الحرب إقليميا خلال 30 يوما وفتح مضيق هرمز وتجميد تخصيب الإيرانيوم مقابل رفع العقوبات والحصار. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة
0: سلطينة.

الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي. سلطينة.

0: ناشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلاً على موجات إذاعة طويل. أهلاً بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. المستشفى الجهوي بجرجيس يتعزز باختصاصين جديدين واختتام برنامج شباب المبادر في نسخته الثانية بولاية طويل. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب. وفي العالم واشنطن وإيران يتبادلان مقترحات لإنهاء الحرب، والكيان الصهيوني يبدأ استخدام نظام اعتراضي لمواجهة المسيرات المفخخة لحزب الله. مرحبا بكم من جديد. تعزز المستشفى الجهوي بجرجيس بطبيبي اختصاص هما التخدير والإنعاش الطبي والقلب والشرايين في انتظار سد النقص في اختصاصات أخرى، وفق ما أكده محمد الغندري المدير الجهوي أو مدير المستشفى الجهوي بجرجيس.
2: تم تدعيم الإطار الطبي بالمستشفى الجهوي بجرجيس بعدد زوز أطباء اختصاص، بشر منهم طبيبة اختصاص التدميج والأنعاش. استبشرنا بهذا التدعيم الجديد على خطر الطب الأنعاش والتدميج رايب منذ سنة 2018، وإن شاء الله بقدرة الله بداية الأسبوع القادم تباشر طبيبة القلب والشرايين اللي هي

0: الحتي في إطار تدعيم وحصة المستشفى الجهوي بزرزيز خلال سنة 2026. اللي ما زلنا نستنى إن شاء الله بخلطة بيصير فيهم التدعيم اللي هو طبيب نتاع المجاري البولية، إن شاء الله طالبين إحنا طبيب مجاري البولية، طبيب الأنف والحنجرة، وكذلك طبيب ثاني في الجراحة العامة. هو تم تدعيمنا خلال سنة 2026 بالضبط في فيفري بطبيب ثاني في جراحة العظام والكروميات. دوك إن شاء الله ما زال عنا طبيب ثاني في الجراحة العامة اللي هي كفائدة على الطبيب رئيس القسم المباشر حاليا، وهكذا يخفوا شوية من الانتظار، إضافة إلى طبيب نتاع النيفرولوج طلب قدرة باش يتم تدعيمنا طبيب اللي هو يولي هكاك في الاختصاصات الموجودة.
1: في جبس حددت بلدية والمكان 4 نقاط بيع أضاحي العيد في الدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر، وذلك للحد من نقاط البيع العشوائية محذرة من الانتصاب الفوضوي. كتب عام بلدية جبس محمد شريف الطاهر يتحدث.
2: سوق الدوار اللي هو المكان الأصلي المخاضع للمراقبة، ثم 4 نقاط. في اختيار النقاط هذه معناتها استأنسنا باللي يصير في السنوات الفارطة في حي الأمل، في سوق الساعي القديم، في المنزل وين سوق الجمعة، كذلك معناتها البطحة لبحر الغابة في حي الأمل، معناتها مش بعيد على السوق البلدي، البطحة بتبعتها موجودة. عم نول جتنا برشة تشكيات من الأجوار من هالمواقع متاع البيع اللي هي مش منظمة مش مرخصة. بدنا نحصروا الأماكن متاع البيع في 4 نقاط أساسية بطبيعة الحال بالتوازي مع سوق الدواب، هذه المواقع على الأقل اللي مسموح بها، ونحب نتفادوا هيك المواقع العشوائية.
1: وفي سوق المواشي ببن قردان تبينت أرى المواطن في الأسعار بين من اعتبرها مرتفعة وبين من اعتبرها مقبولة. ربورتاج الزميل محمد نبهان.
3: المواصفات موجودة، أما الأسعار غير مناسبة، تعتبر باعتبار معناها ثبة ميزانية محددة بالنسبة لي للعيد، مخصص ما نزبش نفوت الـ1000 دينار. الـ1000 دينار يبدو أنه ما ثماش هيك النوعية اللي بالسهم هذا فوق ميزانيتي معناها مخصصة للعيد، إن شاء الله ربي سهل.
4: معقولة شوية اليوم حسب نشوف السوق معناها والاكتظاظ والوفر الموجودة، أسوأ معقولة
5: بالنسبة للبيع وللشاري
4: للطرفين وللمستهلك أكثر، لأن الفلاح راهو يعلف غالي ياسر ياسر ياسر، تكلف معنا تكلف غالي غالي غالي في المتناول من 1000 حتى 1500 يسمي عيد الإنسان.
1: في منطقة أم التمر بمعتمدية مدنين الشمالية افتتحت يوم الجمعة الماضي نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك المحدثة في إطار برنامج فضاءات التضامن أو أسواق التضامن الذي أقرته السلطة الجهوية، وذلك لرفع منسق التزويد وتعديل مستوى الأسعار المعتمدة بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وتعد هذه السوق واحدة من بين 4 أسواق تم إقرارها خلال المدة الماضية، وسيتم تركيزها بعدد من النقاط في ولاية مدنين. في جربة اختتم اليوم برنامج الشباب المبادر في نسخته الثانية الذي شمل 14 معهدا بولاية تطاوين، واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 مؤطر وما يزيد عن 4000 تلميذ، وذلك في إطار شراكة بين وزارة التربية ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ومنظمة هيلفز وورك العالمية، وبتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوية. منسق المشروع أشرف الشيباني تحدث للزميلة لمية بنغالي.
6: كان حفل مميز تضمن عروض تقديمية للنوادي المشاركة من 13 مؤسسة تربوية، 13 معهد ثانوي، قدموا خلاله عروض تقديمية حول المشاريع اللي خدموا عليها خلال السنة الدراسية. طبعا مشروع الشاب المبادر في نسخته الثانية، المشروع يقوم أساسا على تكوين أساتذة ومن ثم إطلاق نوادي لريادة الأعمال بالمعاهد الثانوية، وين قاموا خلالها الأساتذة بتأطير تلاميذ، وطبعا تحصلوا على مرافقة متواصلة. وقع خلال المشروع تأطير أكثر من 4300 تلميذ وتلميذة، وأيضا تركيز 4 نوادي دائمة للصحة النفسية، وأيضا توفير دعم نفسي لأكثر من 1000 تلميذ في ولاية تطاوين.
1: في المستجدات الوطنية الآن، بحث الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس جملة من الملفات ذات الصلة بالوضع الفلاحي العام وسير المواسم ومختلف قطاعات الإنتاج في ظل التحديات والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الفلاحون والبحارة في عديد الجهات. وشدد الاتحاد على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب الجنوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية، داعيا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوجة. وطلبت المنظمة الفلاحية بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. طلب الخبير في التنمية وحوكمة الموارد حسين الرحيلي في تصريح للزميل محمد علي كاشا بضرورة التفكير في وضع تصور جديد للمحافظة على الثروة المائية من خلال التخلي عن سياسة بناء السدود الكبيرة وتعويضها بحلول تتماشى مع كمية التساقطات في كل إقليم وفتح حوار مجتمعي لتنفيذ مخططات جديدة تهدف لإنقاذ القطاع الفلاحي مع المحافظة على كل الموارد بطرق عصرية.
5: دول ما زالت في ظل التحولات المناخية وارتفاعات درجات الحرارة وما زالت تبني في سدود كبيرة هي دول متخلفة، ولعل اليوم أمريكا كأكبر دولة في العالم اقتصاديا تخلت على بناء السدود الكبيرة من زمان، وبالتالي اليوم يجب أن نفكر أنه جابس ولا تطاويل ولا بنين ولا قفصة ولا القيروان ولا القصرين ولا سيدي بوزيد، كل ولاية نعمل لها دراسات خصوصية باش نشوفوا قداش يصب ماء، كيصب الماء هذاك شنو اللي نجمو نعملوه باش نحافظوا عليه، سد ماجل، سدود جوفية، أحواض فاش نحلوا مشاكل مياه المدن اللي تغرق بالفيضانات بعد درج ولا ربع ساعة نتاع مطر. هذا الكل يجي في إطار تصور أولا في استراتيجية وطنية اللي تقوم على حوار مجتمعي مع كل المتدخلين في الماء. راهو الفلاح اللي قاعد في سيدي بوزيد راهو نجم يكون عنده فكرة كيفاش ينجم الماء اللي يتصب في منطقته نجم يلمه، وبالتالي ما نجيبوش مكتب دراسات أجنبي باش يعمل لنا مخططات نتاع الماء.
1: وفي تعليقه على توقيع تونس وليبيا والجزائر يوم الأربعاء الفارط القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء التونسية، وصف المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي هذه الآلية بالجيدة والهادفة إلى تنظيم عمليات الاستغلال بشكل عادل وتبادل المعلومات بخصوص الموارد المشتركة. وبين الرحيلي أن الموارد الجوفية منحصرة في أكبر الموارد الحفورية الموجودة في شمال القارة الإفريقية، حيث تحتل الجزائر 70% من مساحتها وتحتل ليبيا 20% من مساحتها، فيما تحتل تونس 10% فقط. وأشار إلى أن هذه المائدة فقدت الكثير من خصائصها الجيولوجية خاصة منها الارتوازية بسبب الاستغلال المشعف من قبل ليبيا والجزائر وفق تعبيره. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل أي صفر رسوم على جميع السلاح الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر ديسمبر من عام 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نمو، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. نمر الآن إلى شأن الدولي. أعلنت طهران تسلم الوسيط الباكستاني رد الإدارة الأمريكية بشأن مقترح تسوية من 14 بندا بهدف إنهاء الحرب إقليميا خلال 30 يوما وفتح مضيق هرمز وتجميد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والحصار. وشددت وزارة الخارجية الإيرانية على أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لهيئة البث الصهيونية العامة إنه بحث المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول بالنسبة له، وأن الصراع يسير على نحو جيد للغاية وفق تعبيره. من جهته أوردت القناة 12 في الكيان الصهيوني أن المقترح الإيراني يزيد احتمال التصعيد العسكري مجددا. يذكر أنه في وقت سابق اليوم قالت إيران أن على الولايات المتحدة الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة في الحرب، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي من أنه قد لا يقبل بمقترح التسوية الأدوية الجديدة الذي قدمته طهران. في لبنان وصل حزب الله عملياته لعمليات استهداف مواقع وجنود الاحتلال، وأعلن أنه قصف بالصواريخ والقذائف المدفعية والمسيرات عددا من المواقع في عدد من البلدات جنوب لبنان. في الأثناء كشفت صحيفة هاراتس في الكيان الصهيوني أن الجيش بدأ بنشر نظام دفاعي جديد في شمال إسرائيل لمواجهة الطائرات المسيرة المفخخة التي يطلقها حزب الله في اتجاه قواته والمناطق الحدودية، وذلك في ظل تصاعد هذا النوع من الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة. ويأتي نشر هذا النظام بعد اعتراف مصادر عسكرية في الكيان الصهيوني بأن المنظومات الحالية لم تكن جاهزة للتعامل مع هذا النوع من التهديد المتزايدة، خاصة الطائرات المسيرة التي تستخدم ألياف بصرية وتكون أقل تأثرا بأنظمة التشويش الإلكترونية. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم اليوم فقدان جنديين أمريكيين من المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب. جاء ذلك في بيان لأفريكوم قالت فيه إن عملياتي البحثية مستمرة منذ يوم الأمس السبت. نشرة الأخبار تكاملت، نعود الآن للتذكير بأبرز ما ورد فيها. في عناوين: المستشفى الجهوي بجرجيس يتعزز باختصاصين جديدين واختتام برنامج الشباب المبادر في نسخته الثانية بولاية تطاوين. اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب. واشنطن وإيران يتبادلان مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. والكيان الصهيوني يبدأ استخدام نظام اعتراضي لمواجهة المسيرات المفخخة لحزب الله اللبنانية. شكرا على المتابعة والاهتمام، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة القاجارية مملكة حكمت بلاد فارس إيران حاليا من العام 1796 حتى العام 1925، وقد أسسها آغا محمد خان القاجاري بعد فترة من الاضطرابات التي أعقبت سقوط الدولة الزندية. اتخذ القاجاريون من طهران عاصمة لهم، فشهدت المدينة توسعا عمرانيا مهما. تميزت الدولة القاجارية بمحاولتها إعادة توحيد البلاد وتعزيز السلطة المركزية بعد عقود من التفكك. وفي بداية نشأتها واجهت الدولة القاجارية حروبا مع الإمبراطورية الروسية، انتهت بتوقيع معاهدات ثنائية ترتب عنها فقدان أراضٍ في القوقاز لصالح روسيا. كما شهدت البلاد تنافسا سياسيا بين روسيا وبريطانيا عرف باللعبة الكبرى، مما زاد من التدخلات الأجنبية في شؤونها. شهدت الدولة القاجارية فترات عدة من الرخاء والشدة والقوة والضعف، وعرفت مظاهر التحديث النسبي مثل إدخال الطباعة وإنشاء بعض المؤسسات التعليمية وإرسال بعثات طلابية إلى أوروبا، غير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية أثار استياء واسعا أدى إلى اندلاع الثورة الدستورية في العام 1906 التي أسفرت عن إنشاء برلمان ووضع دستور يحد من سلطات الحاكم المسمى لدى القاجاريين بالشاه. وثقافيا تميز العصر القاجاري بازدهار الفنون، خاصة الرسم والمخطوطات والزخرفة المعمارية، إلى جانب تطور الأدب الفارسي. وانتهت الدولة القاجارية في العام 1925 عندما تولى رضا الشاه بهلوي الحكم لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إيران الحديث.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: جارة القمر.

16 دقيقة بعد العشرة متاع الليل. يا مساء النور، يا مساء الخير، يا مساء الجمال على كل الناس اللي تسمعنا تبعنا عبر موجة إذاعة تطاوين الوقت هذايا، وإلى حدود منتصف الليل نكون معاكم في لقاء نسهر وإياكم نتحدث عن الفنون ونتحدث أيضا على المدونة الفنية الموسيقية ولا الشعرية أو الأدبية أو حتى المسيرة الإعلامية لبعض الأسماء اللي موجودة عندنا في بلادنا أو على مستوى العالم العربي. نتجول مع الضيوف ونتجول أيضا مع المحتوى اللي نعده لكم حتى نتشارك بعض من المحبة. يا مساء الفل والياسمين على كل المتابعين اللي يسمعونا عبر موجات الأثير الوقت هذايا، والسهرين اللي منتظرين لجارة القمر، أهلا وسهلا. نحن سعيدين جدا بكلماتكم، سعيدين جدا بملاحظاتكم وبانتظاركم للقاء معنا، ونحن أسعد كثيرا بوجودكم في المتابعة. ومساء النور للزملاء اللي موجودين معايا الليلة حتى نؤمن حلقة جديدة من حلقات جارة القمر. بين صمت يلف الوجود وعالم يبحث عن محطة يستريح عندها، نأتي إليكم عند المساءات في إضاءات ليلية نحكي بها بعضا من عوالمكم السحرية، وندخل منها إلى فضاءات الإبداع الفنية، فنقف لنستمع ونستمتع. والجميل أننا نشارككم هذه الرحلة، وتبدأ رحلتنا الليلة من عند ما كتب السوري عمار شاهر قرنفل، قال مخاطبا شاعر الحب نزار قباني: أيا نزار، يا شاعر الحب، هل تغني لمهجتنا أم تغلق الباب خلف الحلم والأمني؟ أنا القصيد ولي في السحر مملكة تنازع الريح حين الفجر لم يعني. يا شاعر الشام، فأمطار الكلام هنا تزهر الشعر مثل النجم في المحن. وإذا أبيت فصوت الحرف منتصب كالسيف يشطر قلب الليل بالأنن. أسطورة الحب، يا أسطورة الحب، هل تلقي على أملي ورد القصيد ليكتمل البحر في جوف الملتقنين؟

أنا بحبك بصوت أصالة وعبد الجوهر وطبعا قد الحروف الأغنية عنوانها وقد الحروف قد الكلمات قد الجمال اللي خلق ربي في هذه الحياة. أكيد نحب ونعيش المحبة بكل ما فيها من إيجابيات. والليلة يمكن هي ليلة مختلفة نوعا ما عن باقي سهرة جارة القمر لأنه مرتبطة باسم في الساحة العربية ونحن نتحدث على الجمال وعلى المحبة وعلى الأخلاقيات الجميلة أو القيم الإنسانية الجميلة. فالصوت اللي نتحدث عليها الليلة من أجمل الأصوات العربية. وقبل ما نسمع شارة الفقرة خليني نستعير ما قالوا نزار قباني: يا سادتي إني أسافر في قطار مدامعي، فهل يركب الشعراء إلا في قطارات الظنى؟ إن الشعر يجعل كل حلم ممكنا. وصوت اللي ودعناه اليوم خلى أحلامنا وخلى مراهقتنا مليانة أحلام وخلنا نعيش المحبة بأشكال مختلفة كل ما نسمع صوته ولأجله ولروحه الليلة الإهداء.

0: للعشاق للحالمين وللساهرين وللمحبين الذين وجدوا في كلماته سحرا يحكيهم ويحاكيهم لهم جميعا ولنا الليلة. ليست المرة الأولى التي نتوقف فيها عند تجربته الفنية الفريدة التي تأخذنا إلى عالم الكبار وتعيد لنا الثقة أن هذا الزمن زمن فن حقيقي، لأن ما قدمه فن يرقى بذائقتنا ويعطي الإنسان مدارا يلاقي فيه ذاته. كتب الرجل أجمل حكاية وقال للجميع بحبك أنا، واعتبرنا بلا تفرقة أغلى بشر، برغم أنه كان يعلم أن الجرح والنسيان رفيقين للإنسان.
1: هي جات من عند ربنا كده. أنا كان مفروض أن أنا معايا عندي معايا حفلة وفي التلفزيون، ليالي التلفزيون، والمفروض أن أنا أحضر غنوة جديدة. أنا عندي 3 أغاني بس، فكان مفروض أعمل واحدة جديدة كمان. فكلمتها وقلت لها من المشادية بعد إذنك أنا بعتذر عن الحفلة اللي جاية دي، لأن أنا حاولت ألاقي حاجة جديدة أغنيها، مش لاقي حاجة ترضيني ولا يعني تخليني أبقى متشجع أن أنا أقدمها وكده. قالت لي طب ليه وكده، قلت لها والله ده اللي حصل. فقالت لي طب استنى، أنا كنت سمعت غنوة عند خالد الأمير اسمها كده برضو يا أمر، كان بيسمعها لي وأنا حسيتهاش ليا مناسبة، لكن هي معاك ممكن تبقى مناسبة جدا جدا. فروح عند خالد وخد نمرته، ادتني نمرته وكلمته، قالت له هاني هيجيلك سمعه كده برضو يا أمر. وفعلا كان أول مرة أتعرف على خالد الأمير، أول مرة أتعرف على صلاح فايز ربنا يرحمهم جميعا. ورحت لخالد سمعت كده برضي أمر، ما عجبتنيش، حسيت أنها غنوة خفيفة كده يعني، وأنا عايز أغني، أنا عايز أعمل حاجة شبه مثلا حلوة دنيا سيبوني أحب كده يعني. وتعلمت حاجة والله يا داود، أنه فعلا الواحد ما يحكمش على العمل لوحده، لا لازم يسمع رأي اللي حواليه كمان وتشوف رأي الناس. ما انت ممكن اللي يعجبني ما يعجبش الناس، اللي ما عجبنيش انا عجب الناس جدا، لدرجة فعلا زي ما انت بتقول افتكروا ان اول غنوة انا عملتها كده برضو يا أمر.
0: كده برضو يا أمر. والفنان هاني شاكر قالوا عنه الصوت الذي لم يتنازل يوما عن وقاره، وأبناء جيله من النقاد كتبوا أنه أحيا عبر صوته زمن عبد الحليم. الموسيقار محمد الموجي رأى فيه الخامة الصوتية الأنقى، فهو من يغني الألم بكبرياء الملوك لا بضعف المكسورين. صوته ينساب في الروح ليغسل جراحها، ولا يغني بالحنجرة فقط بل بنبض الروح. هاني شاكر الصوت الذي يشبه ملمس الحرير، أمير الرومانسية، عندليب عاش بيننا وغادرنا تاركا مدرسة فنية نتعلم منها فنون الحب النبيل، لجمال البدايات ولألق الخطوات التي بناها في عالم الفن. نستمع إلى كده برضو يا أمر.
2: كده برضو يا أمر بصاحبني عصا، كده برضو يا أمر بصاحبني عصا، كده برضو يا أمر بصاحبني عصا وتفني معا.

صاحبني عصا كده برضو يا عمر تصاحبني عصا كده برضو يا عمر تصاحبني عصا وتفوتني معاك.

حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش

حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا ريتك خدتني ولا كنت

لحياتي بوم صحابي اللهفة والحنين والسهدون العزادي تعرف دلوقتي مين.

اللهفة والحنين والسهدون العذابي تعرف دلوقتي حياتي بقول صحابي اللهفة والحنين.

كده برضو يا قمر صاحبني عصا كده هو برضو يا قمر صاحبني عصا كده هو برضو

أكيد الله يرحم هني شاكر. ممكن هو أو روحه أو جسده توفى، ولكن فن عايش معنا، عايش في ذكرياتنا، وكان كل تونسي ولا كل مواطن عربي يبدأ يحكي على ما جمع بأغاني هني شاكر. أكيد فما صور كثيرة، وأكيد فما كتابات كثيرة وإبداع كثير ينجم تحكي على علاقة المواطن العربي بأغاني وأغنيات هني شاكر، وحتى بالأخلاق والإنسانية اللي موجودة عند الفنان هني شاكر الله يرحمه. وطبعا الفن متاعها عايش في قلوبنا وعايش في ذواتنا، وبش يعيش في الأجيال وبش يعيش للأجيال الجاية، لأنه اشتغل على المدونة الفنية متاعها بشكل كبير، وترك درر للإنسان العربي أو الإنسان بشكل عام حتى يبحث فيها. طبعا الفنان والمبدع من الصعب كثيرا أنه نتحدث على المبدعين في لحظات مغادرتهم للحياة، ولكن المبدع القيمة اللي خليها للحياة هي الأثر متاعها، فبالكثير من الأثر لكل مبدعين العالم العربي وبالجمال اللي صنع هني شاكر فيما ترك لنا في عالمنا العربي. باش نمشي إلى ضيفي اللي معايا في الانتظار وفي الاستماع. ضيف الليلة أراد أن يدون شيئا في خاطره، أراد أن يفرغ أكياس في قلبه، أراد أن يفرغ أكياس في قلبه المثقل بالعناكب. تنفس هواء أسود وتدحرج إلى هاوية سحيقة وتشمسن في الظلمة من قوة كان يرى أنه قمر. لو كان له أن يختار ما عسى أن يكون، لاختار أن يكون شجرة تظل نفسها مجرد شجرة في غابة منسية تسكنها العزلة والهدوء الأبدي. لكن لا خيار، فهو في ممر بين الغيبة والصحو، يلهث في الغروب ويلهج باسمها، فإذا صوتها يأتيه مدويا مرتطما بنافذة الغرفة، فإذا صوتها يأتيه مدويا مرتطما بنافذة الغرفة. لم يكن يحيى، كان يلتهم الحياة كأنه على موعد قريب، كانت حياته جرعة واحدة في كأس حياة أجاج، ثم كانت طعنة صمت، وكان انتفاء.

هو بتمامه وكماله، هو ولا أحد غيره، يمشط شعر الليل ويندف شوقا إلى شيء غامض كأنه الحب أو هو الفرح المراق على كتفيه. الساعة منتصف الوهم إلا قليلا، ما الذي يحدث في الزاوية الأخرى المكتظة بوهمه؟ صالة أنيقة كالبكاء، حاشدة بالصمت، والصمت أبلغ من ضجيج وغواية. الآن ها إنك ترى نفسك متلعثما متعثرا، كنت تدرب نفسك على الكبر حتى إذا بلغت ضحاك صرت فتى طموحا لا يفقه من هذا العالم شيئا، صرت شاردا غضا محتشدا بالأحلام، تجرب حظك مع أول سيجارة، تقرأ كتبا وترى الحياة زهرة تضحك لك. وحين هل عليك الظهر، ظهر عمرك المتقلب، قلت في نفسك سأجرب. ففي زمن آخر كنا عصافير تحررت من أقفاصها نحاول تغيير العالم وتفسيره، حينها كانت السماء قريبة منا وكنا مرايا نخبئ أحلامنا في قلوب عامرة بالثورة ونردد الأغاني، وكنت بينهم وكنت بينهم تغني معهم.

وأكمل في حكاية الكان وكان، قال: مر الزمن العجول ومرت علينا غيوم كثيرة. وأكمل في حكاية الكان وكان، قال: مر الزمن العجول ومرت علينا غيوم كثيرة وعواصف فتغير العالم. قلنا: لا بأس، سنكتفي بتفسيره. وحين فسرناه اختلفنا في الألوان والأفكار، وعندما اختلفنا قررت أن أعود على عجل، فنسيت أن أغلق كتابا قرأته، نسيت أن أضع نقطة أخيرة في السطر الأخير من رواية الختام، نسيت فاصلة في السطر السابع من قصيدة الرجل الذي عاش 100 عام، نسيت كل ذلك بسرعة فائقة، وعدت لأكتب سيرة رجل زعم أنه عاش يحرس حبيبته.

وظيفي قدره الكلمة يكتبها وتكتبه بين خيبات وعشق كأعواد ثقاب، يعيش حياة بثلاثة وجوه وربما بأربعة أطياف، ينتظر هفوات تصل به إلى منتجع الغياب، وربما يضيع ركبها في بستان الهاوية، وربما يضيع ركبها في بستان الهاوية. كل ما يمكن أن أخبر عنه الآن أنه يلامس عناقيد دهشة تحت سماء تحترق بعض من ثمار كتاباته الشعرية والنثرية، سنلوج إليها معه الكاتب الشاعر التونسي محمد بحوش، وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: الشاعر محمد وحوشي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أخت فيروز، أحييك لك والإذاعة الجهوية بكطاوين، مرحبا.
0: العفو أنه بتين عليك شوية الليلة، وأكيد نحن نعول على ساعة صدرك سي محمد.
1: مشكل أطلاقا، العفو، مرحبا وشكرا على تقديمك الأنيق.
0: يعيشك يعيشك. سي محمد، نحن الليلة في رحلة إلى الأقمار أو عبر الكواكب عفوا، حتى نكتشف عوالم الشاعر الكاتب التونسي محمد بحوش، فإلى أين تأخذنا في محطات البداية سي محمد؟
1: بدأت شاعرا، أقول كيف الشاعر ثم بعد ذلك إلى سرد، من قصة قصيرة إلى قصة قصيرة جدا، إلى الرواية، إلى البحوث السوسيولوجية، إلى الترجمة، إلى الكتابة أيضا باللغة الفرنسية، وإلى القصص أطفال، إلى المقالة الصحفية. يعني هذا هو الأديب، يعني هو كل شيء تقريبا أكتبه في جل المجالات تقريبا. الأدب واحد
0: طبعا، ولكن الإتقان في كل الأنماط مسألة يبحث عنها كل مبدع، ولا لا سي محمد؟
1: أكيد هو الإتقان صعب جدا، إذا ما تنوع الإبداع وتنوعت معناها الكتابة فلا شك أن هناك صعوبات، لكن حقيقة أنا لم أجد صعوبة متى كنت شاعرا. يعني أنا أقول الشاعر متمكنا من أدواته، أو أزعم أنني متمكن من أدواته، وما وعندما أذهب إلى السرد أيضا أنسى الشاعر وأجدني ساردا، وهكذا مع كتابة للطفل ومع الترجمة ومع الأعمال السوسيولوجية أيضا وما إلى ذلك. من هذا هو التنوع، يعني هو في الحقيقة عندما نقول الأدب، فالأدب يجمع القصة، يجمع المسرحية، يجمع الرواية، المقالة، الخاطرة وما إلى ذلك من الأجناس الأدبية.
0: سي محمد، تحب السفر عبر الطائرة أو عبر وسائل النقل المتاحة، أو تسافر فقط عبر الكلمة؟
1: شوف، السفر عبر الكلمة أصعب السفر عبر الطائرة أو القطار أو الأدوات الأخرى، وسائل النقل الأخرى، لأن الرهان على الكلمة هو رهان صعب للغاية، وهو ورطة حقيقة، لأنه انخراط في مشروع وانخراط في رسالة ما لابد أن يوديها الإنسان على أكمل وجه، أو ينسحب من هذا الميدان تماما. لذلك يكون ركوب الكلمة أصعب من وسائل مادية الأخرى.
0: متى ركبت الكلمة سي محمد؟ أو متى قررت أن تركب الكلمة؟ خطر ظهر لي قرار ولا لا؟
1: لا، هو ليس قرار. شوف، عادة الكتابة تأتي أولا عن موهبة وعن رغبة، ثم تأتي بعد ذلك بالصنعة كما يقال. أنا جئت إلى الشعر بطريقة عفوية، كنت أكتب خواطر، أحب الشعر وطالع كثيرا، بالرغم من أنني كنت يعني في شعبة علوم ورياضيات، لكن أستاذ اللغة العربية في السنة الخامسة يعني أبى إلا أني يعيد توجيهي إلى شعبة الأدب بحكم تفوقي في اللغات خاصة. لذلك بدأت، إذا أقول بدأت شاعرا،
0: وظهر لي كان هكا البحث متاعي كان معمق شوية. أنت الأحب إليك الشعر سي محمد فيما كتبت أو في مختلف الإصدارات أو المنجزات اللي أنجزتها إلى حدودي؟
1: حتى من ناحية كمية، يعني لا أتذكر كم لدي من إصدار، لكن آخر مرة ربما يكون 54 إصدار كتابا أغلبهم شعر يعني ربما نصفها شعر لكن ليس شعر باللغة العربية فقط وإنما هو أيضا شعر باللغة الفرنسية. أنا لي أجل 4 مجموعات صادرة بفرنسا طبعا في يعني شعر باللغة الفرنسية ولدي أيضا مجموعات شعرية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وهي كثيرة أعتقد 8 مجموعات.
0: سنتحدث على المترجم وعلى الأعمال بتاعك المترجمة لكن مش تواسي محمد. نحب أنا والسادة المستمعين ندخل إلى العالم بتاع الشاعر والكاتب التونسي محمد.

0: الليلة يكون يكون فيها أسئلة
1: من تحصلات.
0: نعم.
1: لا حقيقة ليس لدي تحصلات.
0: لا
1: ولا كل عفوية و
0: وهذه المطلوب أن نكونوا على عفويتنا حتى نخلي الناس اللي سهرة معنا في كل مكان
1: منذ تكلف. نعم
0: صحيح. الرحلة معك متواصلة سي محمد، فقط نستسمحك أنه نعدوا مقطع غنائي أو ومضة أكسيرة من عنا وموجز الأخبار، وبعدها باش نواصلوا الرحلة معك حتى نكتشف شوية على بعض المحطات اللي عاشهم الشاعر والكاتب التونسي محمد بحوش، ونكتشف بعض من العوالم أو الأبواب اللي باش يفتحنا الشاعر التونسي والكاتب التونسي محمد بحوش فيما سيسمح به الوقت لهذه الليلة. مازلنا في الحديث وباش نواصلوا الحديث والإبحار في العوالم الأدبية للتونسي محمد بحوش. خليكم معنا، ما تبدلوش الموجة.
2: جارة القمر.
3: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، مفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. حددت بلدية جابس 4 نقاط بيع أضاحي للعيد في الدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر، وذلك للحد من نقاط البيع العشوائية محذرة من الانتصاب الفوضوي. افتتحت يوم الجمعة المنقضي، بل افتتحت بمنطقة أم التمر من معتمدية مدنينة الشمالية نقطة للبيع من المنتج للمستهلك محدثة في إطار برنامج فضاءات التضامن الذي أقرته السلطة الجهوية بولاية مدنين للرفع من نسق التزويد وتعديل مستوى الأسعار المعتمدة. اختتم اليوم برنامج الشاب المبادر في نسخته الثانية، والذي شمل عددا من المؤسسات التربوية بولاية تطوين، واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 مؤطرة وما يزيد عن 4000 تلميذ وتلميذة، وذلك في إطار شراكة مع منظمة هيلفزورك العالمية وبتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوية. طلب الخبير في التنمية وحوكمة الموارد حسين الرحيلي في تصريح سابق للزميل محمد العكاشة بولاية جابس بضرورة التفكير في وضع تصور جديد للمحافظة على الثروة المائية من خلال التخلي عن سياسة بناء السدود الكبيرة وتعويضها بحلول تتماشى مع كميات التساقطات في كل إقليم، وفتح حوار مجتمعي لتنفيذ مخططات جديدة تهدف إلى إنقاذ القطاع الفلاحي مع المحافظة على كل الموارد بطرق عصرية. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين.

0: في المنظومة الصحية والرقمية. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح الغد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن بمضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني. أعلن جون لوك ميلونشان الزعيم البارز لحزب فرنسا الأبية اليسارية المتشدد اليوم عزمه ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، وهذا وترشح للرئاسة في عام 2012 و 2017 وحل ثالثا في انتخابات 2022 بعد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نهاية الموجز، السهرة مازالت متواصلة مباشرة مع فيروز في جارة القمر.
1: جارة القمر.

0: أنغام تحب تغني الصوت المخملي، صوت أنغام طبعا من الفنانات العربيات المطربات العربيات اللي يذكرون دائما بالزمن الجميل. ونحن الليلة نتحدث في جزء ما على هاني شاكر وعلى الفن الجميل والفن الراقي وزمن العمالقة اللي يذكرنا فيهم كل ما نسمع صوت هاني شاكر. أيضا أنغام من الأصوات اللي تحببنا في ذاك الزمن وتهزنا إلى ذاك الزمن، هي وعمها عماد عبد الحليم، عماد عبد الحليم الله يرحمه، وإن شاء الله ربي يطول في عمر أنغام حتى تعطينا أنغاما وتعطينا موسيقى وفن راقي يرتقي بالمستمع العربي. ما بين الغناء والكلمات أكيد فما إيقاع، والإيقاع هذايا تتبع الخطوات متاعة ضيفنا الليلة الشاعر والكاتب التونسي محمد بحوش. أكيد ما زال موجود معنا سي محمد، خليني نبلغك تحايا المستمعين اللي من بينهم الدكتور محمود جبلله، من بينهم سي صلاح الدين الرفاعي من فرنسا، من بينهم عم عبد المجيد، من بينهم سي حسن العميري الأستاذ الموسيقى، ومستمعين كثر لجارة القمر. فأكيد كل التحايا لك أستاذي الكريم. يعيشك سي محمد، حتى ما يسرقناش الوقت ونذهب مباشرة إلى بعض الزوايا أو إلى بعض الأركان اللي تزين عالم الشاعر والكاتب التونسي محمد بحوش، كي نقول لك لقاء اش يجي لبالك سي محمد؟
1: هذا كان لقاء أملاً، يبقى أمنية، لأن اللقاء المشهول هو الذي لا يحدث عادة. نحن نلتقي مع أشخاص ربما مصادفة أو عن برمجة، ولكن اللقاء الكبير أو اللقاء الممتلئ نظل ننتظره كمن ينتظر بودو.
0: أسست مجلة في توزر اسمها لقاء؟
1: نعم، أسسنا مجلة في سنة 2008 أو 2009، كانت مجلة حقيقة سريعة جدا، واحتوت على الكثير من سرد، من شعر، من ترجمة، من تعريب الإصدارات، احتوت على الكثير من الأقسام، وشارك فيها يعني عمالقة من بينهم سعد يوسف على سبيل المثال. تقريبا أهم كتاب تونس شاركوا في هذه المجلة التي سميناها لقاء في ذلك الوقت، ولكن لظروف ما حصرنا عددا واحدا وتوقفت للأسف، يعني توقفت.
0: على أمل أن نعود للقاء سي محمد.
1: ربما قد نعود إلى إلى تلك المجلة وإلى ذاك اللقاء الجميل.
0: البدايات، كنقول لك كلمة البدايات، أي العوالم اللي نمشولها في عالم الشاعر التونسي محمد بحوش؟ هل نمشو لتوزر؟ هل نمشو إلى مكان آخر؟ هل نذهب إلى تونس العاصمة؟ هل إنه بداياتك في ذهنك وفي ذكرياتك مرتبطة بمكان، أم مرتبطة بزمان، أم بلا زمان ولا مكان؟
1: حقيقة مما عشت يعني منذ صغري في أماكن عدة، وقد فرقت يعني أو هجرت من مرفع رأسي تقريبا منذ سن 12، ولم أعد تنقلت بين مدن كثيرة إلى حد أنني لا أشعر بالانتماء إلى يعني رقعة جغرافية محددة، بل أنني أشعر أنني أنتمي إلى تونس كلها تقريبا، وحيثما أذهب لا أشعر بالغربة أو أجد نفسي مندمجا تمام الاندماج مع الناس وكأني منهم. يعني
0: تقيم في لا زمان ولا مكان كما كتبت في واحدة من القصائد متاعك، ولا؟
1: نعم هذا هو. وحتى في الخارج أيضا يعني مثلا زرت العديد من البلدان، مثلا أعطيك بلدين مختلفين، صفين كنت أمشي في بكين يعني وحدي، وأضيع أحيانا، ولكن أسترشد وبعد ذلك يعني أجد طريقي إلى طريق العودة.
0: وفي الضفة الأخرى من بكين إلى أين ذهبت؟
1: مثلا إلى المغرب. المغرب أيضا يعني أذهب وحدي إلى المقاهي وأتشرف وكأنني مغربي، ولا أجد أي حرج أو أي خجل. أعطيك مثال، مثلا في الصيف أذهب إلى منزل في موقيدة فأندس بين الناس في المقاهي وأصبح صديقا، هم يلعبون الورق وأنا مثلا أجلس أمامهم وكأني يعني
0: وهم لا يعرفون
1: نتحدث ونتعارف هكذا دواليك،
0: وهم لا يعرفون أنا بينهم محمد بحوش.
1: بعد إثر ذلك يعلمون يعني هكذا هي الحياة، لا بد من أن نكون يعني نتصرف كما يقال، كما لو أننا عملة.
0: وهذين أعتقد أنه مهم في حياة الكاتب أو في حياة المبدع، لأنه هذين يخليه يكتشف أكثر، يقترب إلى الناس أكثر، وهذين يلهم القلم متاعه للكتابة أعتقد، لأنه فما تفاصيل كثيرة ينتبه لها المبدع ولا ننتبه لها في حياتنا اليومية.
1: بالتأكيد هو على سبيل المثال أنه ما يكتب اليوم هو في الشعر، على سبيل المثال نحن نكتب التفاصيل أو ما يمكن أن نسميه بأدب الحياة، الأدب الذي نجد فيه مشاغل الناس وهمومهم وأفراحهم وأطراحهم وتفاصيلهم الصغيرة، وأيضا حتى الأشياء ما نلاحظه من مواقف من مشاهد من أفكار وغير ذلك، يعني من تفاصيل الحياة عامة، يعني هذا هو المطلوب. يعني الأدب الذي يجد نفسه في البرج العاجي بعيدا عن الناس في اغتراب العمل، يعني حقيقة هو أدب أكثر من نخبة، يعني لا حياة له، يعني حياته هي عبارة عن موت. فلا بد الأدب أن يحيا بين الناس، ولنا قدوات يعني في الأدب. نجيب محفوظ، الجميع يعلم أن نجيب محفوظ كان يعيش في القاع، يعيش في الزقاق المقهى وفي الحدائق والدكاكين، وكان يرقب ويلاحظ ويشاهد ويسجل. هذا هو الأدب أو لا يكون.
0: صحيح،
1: الأدب ليس يعني أدبا ذهنيا أو أدبا مرضويا، إنما هو ما نعيشه حقيقة وما يعبر عنه.
0: صحيح، ويجب أن يكون بين الناس ويحكي ويحاكي الناس ليصل إلى الناس، لأنه تجمش تكتب إبداع معين أو ما تجمش تصنع إنجاز معين في شتى المجالات ويبقى لك، لأنه المتابع أو المتلقي أو الجمهور الكبير يجب أن يجد شيئا منه في ما أنجز المبدع. وأعتقد أنه فما الكثير منا في إبداعات الشاعر والقاصد التونسي محمد بحوش. من معلومة لقاء والمجلة لقاء عندي مجموعة من الأسئلة من وحي اللقاء باش نسألهم لك بشكل سريع وحاجتي بإجابات سريعة سي محمد. لو كان لديك الخيار سي محمد الوحيد أن تختار بيتا شعريا واحدا يختصر لقاءك بالحياة وبالجمهور، فماذا سيكون؟
1: أختار مثلا في بيت المذهب، على سبيل المثال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي النقامة الثاني.
0: الرأي قبل
1: شجاعة الشجعان هكذا على ما يبدو هو الأول وهي محل ثاني.
0: هو الأول الصوت مش واضح برشا، لأجل ذلك ماذا بيا كان تعود لي الرأي
1: قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهو المحل الثاني، يبدو أن هذا هو البيت.
0: اللي نجم يعبر على لقائك أو البيت الوحيد اللي نجم يعبر على لقائك بالحياة وبالجمهور. هل
1: هي موقف يا رأي؟ الحياة هي موقف ورأي.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح. طبعاً طبعاً. والكثير من المواقف حمالة أو تحمل وحمالة الكتابات متاعك سي محمد. وأعتقد أنه المتابع اللي يسمع فينا الليلة في عملية بحث معنا على الكتابات متاعك سيجد الكثير من المواضيع اللي ممكن لم يتم الاشتغال عليها في رواية أخرى أو في كتابات أخرى. فمهم أنه نطلعه على ما يكتب سي محمد بحوش. هل تؤمن سي محمد بأن اللقاءات الحقيقية هي التي تتركنا بأسئلة أكثر من الأجوبة؟
1: نعم. سؤالي يعني لم أسمع جيدا.
0: هل تؤمن بأن اللقاءات الحقيقية سي محمد هي التي تتركنا بأسئلة أكثر من الأجوبة؟
1: بشك. نعم أؤمن بذلك. ما قلت لي صحيح تماما.
0: وكم من لقاء حقيقي حدث لي سي محمد بحوش؟
1: لقاءات حقية نادرة، يعني أقصد اللقاءات الممتلئة، اللقاءات التي لا نجد فيها تحفظات، لا نجد فيها حواجز، لا نجد فيها مسافات، حين تكون المسافات يعني ضئيلة جدا، ليست متباعدة بين الناس، يكون ذاك اللقاء الحقيقي، اللقاء الحميمي، اللقاء الممتلئ. أما إذا كانت هناك يعني مسافة ما بين إنسان وآخر فهذا لا نعتبره لقاء بحق.
0: اللقاء اللي ما يخليش أثر أكيد ما هوش لقاء.
1: صحيح. يقول أن يترك وقعا في النفس وفي العقل وفي الوجدان وما إلى ذلك.
0: وكم من لقاء ترك أثرا مهما في النفس وفي الكتابة، والأثر هذاك انعكس على الكتابة أو على الإبداع. مش سلول كذا استفهام استنكاري فقط سي محمد.
1: لا شوف، عادة هو لقاء عاطفي هي التي تترك أثرا ويكون لها يعني الصدق والحميمية والعفوية أكثر من أي لقاءات أخرى. وقد حدث لي ومؤخرا أعطيك على سبيل المثال، أصدرت كتابا عنوانه أول حضور آخر غياب، وهو رسائل متبادلة بيني وبين
0: سيمون
1: ويلس، وهي فرنسية يعني مع فرنسية، وهي رسائل حميمية، رسائل العشق. يعني هذا من اللقاءات التي كانت صادقة وكانت قريبة.
0: والأدب الرسائل، نحن محكينا في أكثر من مناسبة في جارة القمر على أدب الرسائل، ولكن يبقى من الأنماط الأدبية الجميلة واللي تأخذنا إلى عوالم حقيقية للمبدعين، لأنه في الرواية أو في الشعر يرتبط أو يتكامل الخيال بالواقع، ولكن في الأدب الرسائل أعتقد أنه فيها نسبة مهمة من الواقع ومن الحقيقة اللي هي حقيقة المبدع بحد ذاتها.
1: نعم، في الكتابات الذاتية عادة نجد ما هو مرجعي، ما هو واقعي، ما هو صدق.
0: صحيح.
1: ما يعبر عن الذات. لا نجد خيالا وتخيلا وتزويقا، بل نجد تلك العفوية وذاك الصدق وذاك التوهج والحرارة، حرارة المشاعر وصدقها. هذا ما يميز كتابة الذات، لأنها لا تنتمي إلا لذاتها، يعني نحن لا نتشابه، لكل ذاته الخصوصية، كما هو الحال بالنسبة للأحلام. الحلم مثلا أحلامه لا تتشابه، لذلك الأحلام كما يقال في علم النفس هي تتميز بالعنصر الذاتي وبالذاتية بالضرورة.
0: سي محمد يقولون أن اللقاء الأول هو شرارة الإلهام، فما هو اللقاء الذي غير أو حول مسار قلم محمد بحوش؟
1: بكل صدق، هو من حول مساري إلى الأدب هو صديق، وأستطيع أن أسميه عميد كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية في تونس، دكتور مصطفى الطايف، وكان زميلي في الدراسة، وهو في حقيقة من عرفني على رواية وعلى الشعر، وكنت كما يعطيني الكرب واستدرجني لهنا العالم.
0: قال لك
1: هذا هو اللقاء.
0: أيوة، قال لك
1: وبقيت علاقتنا وصداقتنا يعني قائمة اليوم، ودائما أعبر له عن يعني عن امتناني لأنه وجهني وورطني فيها.
0: جميل، وأجمل ورطة سي محمد أعتقد ورطتك في الكتابة الأدبية الشعرية الترجمة، وأكيد عالم الأستاذ محمد بحوش عالم جميل جدا ومتنوع جدا. على هذاك احنا الليلة ما نجموش نحكو على إصدار بعينه بقدر ما نحكو على تجربة الفنية ككل للأستاذ محمد بحوش. سي محمد، يحدث أن يلتقي رمل الصحراء بحبر الحداثة، فمتى حدث ذلك في عالم محمد بحوش؟
1: في الحدث. شوف، عموما نحن لا يمكن أن نعيش إلا عصرنا. الماضي يعني لا يعود ولا يمكن استعادته، وإن وقعت معناها استعادته يكون بشكل مشوه. بالتالي علاقتنا بالمكان هي بمثابة تمثل له في حيز زمني وحيز جغرافي محدد وتمثل ذاتي بالضرورة. فما كان علاقة بالصحراء على سبيل المثال أو بالواحة أو بالبحر أو ما إلى ذلك، هو من صميم هذه العلاقة التي تربطنا بالمكان كماضي لا يمكن استعادته بأشكال أخرى سوى الشكل الأدبي. يعني الأدب عامة هو ما يترجم ماضينا، ما يترجم علاقتنا بالأشياء بالأمكنة بالأزمنة، فنستعيدها عبر الذاكرة ونقدمها في شكل عمل أدبي. هذا هو يعني هو عبارة على تمثل. لا يمكن الإنسان أن يصبح في النهر مرتين كما يقال.
0: جميل. سي محمد، حين تلتقي اللغتان العربية والفرنسية في مخيلة محمد بحوش، أي منهما تمنح الحب مفردات أعمق وأيهما تمنح الليل غموضا أكبر؟
1: عندما أكتب باللغة الفرنسية أنسى اللغة العربية تماما والعكس. هناك اختلاف كبير. اللغة العربية يعني لغة فادية جدا وفيها المترادفات كثيرة واشتقاقات وما إلى ذلك وتركيب صعبة، نجد للأسد 500 اسم ونجد الحيد الخيل وحتى المرة يعني هناك آلاف والأسد إلى ذلك. في اللغة الفرنسية هي لغة الحداثة، يعني لا نجد هذا المترادفات الكثيرة. مثلا الأسد يقوى له اسم تقريبا، في اللغة العربية له مئات الأسماء. السيف في اللغة العربية له مئات الأسماء ولكنه في اللغة الفرنسية يعني محدد في لفظ معين.
0: هذه الخلفية العلمية سي محمد، هذه الخلفية العلمية رأي.
1: هو الإشكال في اللغة العربية عامة، لأن اللغة العربية لم تقطع الأصح، وحتى المجامع اللغة العربية يعني لم تقوم بهذا. حقيقة نحن نجد إشكالا كبيرا، حتى من يترجم لنا يجد إشكال كبير في خاصة إذا تعلق الأمر بالشعر أو بالرواية المصحفة الشعرية يجد صعوبة كبيرة في الترجمة لأن اللغة العربية لغة تهيمن عليها المجاز والاستعارة والكناية وما إلى ذلك، وبالتالي يجد صعوبة في تدقيق المعنى والوصول إليه.
0: وهو مهم سي محمد راو الجناس وطباق والتقنيات متاع الكتابة في اللغة العربية زادة مهمة، لأنه من الأساليب أو الآليات اللي يستعملها المبدع بجماليات معينة حتى يصل إلى قلوب المتابعين، ولا لا؟
1: هذا
0: بالصحيح
1: في وضعنا، يعني أنا أتحدث عن مصطلحات اللغة العربية حتى مضرعة اللغة ولم تقطع إلى أصلاح وما إلى ذلك. هذه هي لغتنا، تختلف عن اللغات الأخرى، لكن ما يمكن قول أنها لغة غير دقيقة، ليست لغة السادات وليست لغة علمية إلى حد الآن، ما لم تقطع إلى يعني إلى ضبط معين، إلى مراجعة، إلى توحيد المصطلحات. أحيانا نحن نجد مثلا وسائل التي مثلا تدفئة سيارات، طائرات، صواريخ، كل حتى وسائل المعيشة مختلف في تسميتها، هذا إشكال كبير. لا توجد يعني لا يوجد اتفاق واحد على المصطلحات وعلى حتى التسميات، هذا إشكال كبير. ولكن طبق اللغة العربية يعني طبق اللغة الأقرب إلينا
0: صحيح، ولكن فما زاد وجهة نظر أخرى مهمة أيضا تقول أنه هذا يصنع ثراء اللغة العربية، وهذا يخلي المبدع يبدع أكثر لأنه يعطيه مجال أوسع في أنه يلعب بالمصطلحات ويلعب بالعبارات، وأيضا يشتغل على الصور اللي موجودة في الكتابات والإبداع متاعها. وأنا وأنت تتحدث أتخير في محاورة بينك وبين الكبير تها حسين، هو أو الكبير نجيب محفوظ، هو يدافع عن اللغة العربية الفصحى وأنت تدافع.
1: نعم، هي أطروحة من بين الأطروحات يعني الموجودة، ولكن بكل صدق يعني أقول لك بكل صدق، أنا يعني أزعم أني مطلع على ما ينشر في المنصات العالمية في دور النشر، يعني اللغة العربية لا حظ لها تقريبا، يعني ما ننتجه لا يترجم، لا يعرفه الآخرون. لغتنا العربية بقيت في دائرة الأمم المتحدة، دائرة الرسم،
0: لأن الأدباء متاعنا والمبدعين متاعنا ما يشتغلوش على الترجمة سي محمد، زي دارنا مش اللغة فقط هي الحاجز ما بين معرفة العالم للإصدارات العربية أو الإصدارات التونسية، المبدع أيضا مقصر في الموضوع سي محمد.
1: صحيح، لأننا بقينا أسرى للغة الفرنسية التي تكاد تموت، بينما كان بالإمكان أن نتعلم اللغة الإنجليزية وهي لغة العالم حاليا. أنا أحيانا أنشر حينما أترجم وأنشر، إذا ما أردت أن أنشر مثلا عملا باللغة العربية لا تقبله الأكبر منصات العالمية التي تسيطر على سوق الكتاب وتصدر يعني الملايين، لم أقل المليارات من الكتب، يعني العربية لا تقبل تقريبا، عامة لا تقبل، ولا نجد أثر لها إلا ما كان نادرا جدا. هذا يعني يطرح سؤال، يطرح إشكال كبير، هل يتعلق باللغة العربية، هل يتعلق بالمبدع، هل يتعلق بالترجمة؟ هناك يعني أسباب، لا يوجد سبب واحد، هناك الكثير من الأسباب وهناك الكثير من العوامل.
0: صحيح.
1: لذلك لابد من مراجعة الأمر.
0: والمبدع عليه أنه ينتبه لهذايا حتى يصل إلى أقصى عدد ممكن من الجمهور، ولأنه وزاد فما رؤية أخرى أو فما وجهة نظر أخرى يقول لك أنا أكتب والمستمع لازم يعمل مجهود حتى يتحصل على الإبداع متاعي. زاد هذايا وجهة نظر يدافع عنها أصحابها بشكل كبير، وما بين هذا وذاك أكيد فما الكثير من الأطروحات والكثير من الأفكار اللي تحتاج الانتباه لها وتحتاج الوقوف عندها. باش احنا توا باش نمشوا نعملوا وقفة قصيرة مع أغنية من أغنية السيدة فيروز، ونرجعوا لفقرة ثانية في حوارنا الليلة معك سي محمد، وطبعا أكيد للحديث رونق في تجربة إبداعية فيها الشعر، فيها الرواية، فيها الترجمة والكثير من الأنماط الأدبية. خليكم معنا سي محمد، نسمع سيدة فيروز ورجعين.

0: أنا وأنت بلا أنت كيفك أنت سيدة فيروز. الأغنية هذه وين هزتك سي محمد؟ وهذا مقطع طبعا من كيفك أنت السيدة فيروز.
1: طبعا فيروز ورحابنا من كتب لفيروز يعني من العظماء ذاك الزمن الجميل الذي قد لا يعود.
0: لو طلبت منك أن تهدي كيفك أنت لوحدة من شخصيات رواياتك أو شخصيات قصصاتك القصيرة جدا، لمن تهديها سي محمد؟
1: هذه الرواية الأولى هي تحت السماء تحترق.
0: جميل.
1: نعم، وفيها لأنها ذات علاقة بالرسائل. بطلت الرواية سيمون تلك التي تبادلت معها الرسائل حقيقة.
0: وتجربة من بعد كتبتها أو أخرجتها للعلن في إصدار آخر جاء بعد الإصدار الأول. سي محمد في جارة القمر فما جزء مهم من الأسئلة ما نسألهمش ولكن يكونوا بصوت مبدعين عرب في مواضيع بعينها ونسمعوهم ونسمع تفاعلك معهم. إذا ممكن نمشوا الأول مسمع نسمعوه ويهمني جدا تعليق على المسمع هذايا من عندك رشيد.

0: الناس عايشة وقت غريب، المجتمع اتلخبط، حاجات غريبة، يتعاركوا ويتظاهروا عشان اختلاط البنات بالولاد وما يزعلوش من اختلاط المجاري بالمية. 50 جنيه كانت مكافأة الإرشاد عن السفاح، بقت 50 جنيه دلوقتي بندفعها للإرشاد عن عنوان. أي باب نديله 50 جنيه اللي كانت مكافأة السفاح. الدنيا اتلخبطت والدنيا اتغيرت، وبقى فيه نوع من أنواع عدم الوضوح. لازم يكون الإنسان إنسان، كل ما يقترب من الإنسانية يبقى أقدر وكفاءته أعلى، يقترب من الإنسانية، لأن الضحك عمل إنساني. مفيش جماد يضحكنا أبدا، ولا حيوان يضحكنا أبدا، ولا نبات يضحكنا أبدا. الطبيعة ممكن تسمع الحزن، ممكن تغرق، ممكن تعمل زلزال، إنما تسمعش الضحك أبدا. لازم الضحك عمل إنساني. فإذا اقترب الإنسان من الإنسانية، كل ما اقترب من الإنسانية كل ما يبقى قدرته على إبداع الكوميديا.
1: بتكتب ده حضرتك يعني بتتريق على نفسك، بتتريق على الجورنال اللي انت بتكتب يعني.
0: ايوه يعني ايه التداعي الحر بتاع سيجموند فرويد، بس تطلع العقل شوية كده يعني 10 دقايق ولا حاجة تظبط الامور، لانه لو تركت خالص هتبقى مش كويسة.
2: الإنسان وأوضاعه، هذايا الفنان الساخر جلال عامر يتحدث على قيمة وأهمية أنه اقترابنا من الإنسانية مهم في الكتابة متاعنا، وفي نفس الوقت قيمة وأهمية تضحك في حياتنا، وهو الفعل الإنساني اللي من خلاله نبعد شوية أو ننفصل شوية على كل ما هو موجود في هذا العالم.
3: يعني بالنسبة إلي الأديب والمبدع يكون إنسانا أولا، ثم يأتي بعد ذلك الإبداع ليسمي نفسه مبدعا أو قارصا أو روائيا. ولكن مسألة الإنسان والإنسانية يعني ليست لفظة مجانية هكذا عطبطية. نحن لا نصل إلى ما هو إنساني وإلى الإنسانية إلا عبر مراتب. عندما نخرج من طور الغرائز، وعندما نهذب النفس وننمي العقل والقدرات ونحترم الآخر ونحقق ذاك التوازن الداخلي بين رباعية العقل والروح والقلب والوجدان وما إلى ذلك، وقتها نصل إلى مرتبة الإنسانية وإلى مرتبة الإنسان ونعيش بهذه القيم، وهي مرتبة صعبة. يعني هي أعتبرها بالمصطلح أو بالمفهوم الصوفي هي نوع من الترقي، سلم نرتقي إليه تدريجيا، وقد لا يحصل إلا بعد معاناة، بعد سنوات من أوروبا مثلا مرت بسنوات من ثورات، من الدماء، من الحروب وما إلى ذلك، حتى وصلوا إلى مرتبة القيم الإنسانية أو القيم الكونية
2: أو مفهومها، ماهيتها. يعني هي رحلة الحياة كلها في هذا، في هالرحلة الوجودية وفي هالأسئلة الوجودية اللي نعيشهم مع ذواتنا. إحنا وين؟ إحنا شكون؟ شو نحب نعمل في هذه الحياة؟ فيمضي العمر ونحن نبحث في هذا الكل، وهذا هو اللي يبني الوعي متاعنا.
3: شوف الإنسان كان يعني بائس وشقي، لأنه لا يبحث، والضحك يعني لا يأتي هكذا.
2: صحيح.
3: الذي يضحك هو الذي له توازن داخلي. بينما الإنسان يعني المفكك أو الإنسان المنهزم أو الذي يعاني خيبات فهو لا يضحك، نجده كتجهم. لو تلاحظي أنه حتى في ما نلاحظه على وجوه الناس عادة بحكم ربما أزمة والحرب وما جديد، نلاحظ هذا التجهم وغياب الفرحة وتلك الوجوه المقفرة عفانا وعفانا الله. جاء
2: بعدها الله عنا يا سيد.
3: نعم. الإنسان اللي يحقق توازن ويكون يعيش وضع يعني هادئ، وضع لا توجد فيه أزمات، لا توجد فيه حروب، يوجد فيه فضاء من التحاب بين الناس، توجد فيه قيم حقيقية ثانية نجده يضحك.
2: جميل. في هدايا وفي تعليقك على جلال عمرو باش نمشي إلى المسمع الثاني، وهل تشترك مع ما سنسمع من حديث للكبير أحمد رامي؟
4: الشاعر يجب أو الفنان عموما يجب أن يرفض الواقع لأنه يحلم بواقع أحسن، يعني حتى لو كان الواقع الذي نعيشه جميلا فنحن نطمح في عالم أكثر جمالا وأكثر رقة وأكثر شعرية. من هنا الشاعر يريد أن يحقق المعادلة المستحيلة، أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. حلم الشاعر دائما أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. وما أن الواقع لا يسعف، لا يسعف ودائما في درجة تخلف عن الحلم، فالشاعر يقف دائما مع الحلم ضد الواقع. توجد قصيدة واحدة، وهذه القصيدة تحمل رؤية اجتماعية إنسانية سياسية طبقية من جميع الجهات. القصيدة صورة لإحساس الشاعر بالمجتمع في لحظة ما.
2: هذا يا مش أحمد رامي، هذا الكبير أمل دنقل.
3: نعم ما قاله يعني صحيح تماما. الشاعر يقبل يجمل حتى قليلا وينسد إلى الجمال، هذه هي قيمة الشعر. الجمال هو فن، والفن بطبيعته يتسم بالرقي وبالسمو، وبالتالي حتى ولو كان وهما أو كذبا، وكما يقال أصدق أجمل الشعر عنده. نعم شعر يتوهم يكذب في النهاية، ولكن
2: والله هو
3: لماذا هذا كذب؟
2: أي هو الخيال اللي تصنعه بعد الصورة الأولى، ولكن الصورة الأولى أعتقد أنها حقيقية ولا لا؟ سواء في الشعر أو في الرواية من منطلق تجربتك سي محمد.
3: دي حقيقية. احنا بصفة عامة نحن نعيش عالمين، يعني العالم الواقع النادي والعالم الموازي، هو هذا الصرح اللغوي المفاهيمي القيمي الأخلاقي الديني وما إلى ذلك. هو هذا يعني عالم آخر مجاور لعالمنا إلى عالمنا الواقعي. بالتالي المسألة تبقى نسبية، تبقى يعني تمثلية ولا تخلو من ذاتوية.
2: صحيح. من أمل دنقل باش نمشي إلى آخر مسمع عنا الليلة، باش نسمعوا آدم فتحي.
0: ترجمة الكتاب إلى لغة أخرى هو ولادة له ثانية إذا صحت العبارة، كما أن قراءته هي ولادة الأولى له، لأنه عندما يكتب لم يولد بعد ما لم يقرأ. أنه يقرأ في لغة أخرى هذا طموح كل كاتب وكل كتاب. ترجمة بالنسبة لي يجب أن تنطلق من علاقة حب بين الكتاب والمترجم. يبدو أن المترجمة أحب هذا الكتاب، فكانت هذه الترجمة كما هي بين أيدي قرائها الذين أتمنى أن يسعدوا بقراءتها.
2: هذايا أدم فتحي يتحدث على قيمة وأهمية الترجمة، ونحن نعرف أنه أدم فتحي شاعر مهم في بلادنا، وأيضا من أهم المترجمين اللي عندنا في البلاد التونسية الشاعر الكبير أدم فتحي. بالنسبة ليك قيمة وأهمية الترجمة سي محمد؟
3: بالنسبة للمترجمين يعني لم يعد لهم دور مع الذكاء الاصطناعي حقيقة، و يعني يتكلموا عن تجربة. هناك عديد من المهن التي ستزول وقد زالت، بمجرد أن يعني ندخل إلى أي موقع من المواقع نجد جميع اللغات، يعني أنت تقرأي تدوينة يمكنك أن تقرأيها بأي لغة كانت ولا نحتاج إلى مترجم.
2: ولكن الترجمة هذيك سي محمد ترجمة يعني خالية من روح الأدب ومن روح الفن سي محمد، ترجمة كلمة بكلمة المعنى يضيع، الصورة تضيع، النكهة الأدبية أو النكهة الفنية غايبة على الترجمة اللي موجودة على ومتاحة على التكنولوجية المتوفرة اليوم، ولا ليه؟
3: لا ليس دائما، هناك مواقع أدوات ذكاء صناعي تترجم وترجمة جيدة جدا أفضل من الترجمة البشرية. لماذا؟ لأن من يترجم هو عقل واحد، ولكن منظومة الذكاء الاصطناعي هي عبارة على آلاف من العقول، وبالتالي لا تخطئ إلا قليلا، وهناك ما يسمى بأنسنة الترجمة، يعني لابد إذا ما اعتمدنا مثلا ترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي لابد أن نراجعها، أن يراجعها إنسان، يعني
2: ذات بشرية حتى تكون قريبة للإنسان ولروح
3: الإنسان، لتفادي ربما بعض الأخطاء أو ربما بعض التعديلات في الصورة تكون غير ملائمة. هذا هو بالنسبة للترجمة. يعني حاليا كما قلت يعني أصبحت يسيرة ومتيسرة لا أشكال فيها، يمكنك أن تمضي لأي بلد في الخارج وتستعمل الهاتف بالصوت يترجم لك ترجمة فورية ودقيقة جدا أفضل من أي مترجم. يعني هذه حقيقة، يعني أتكلم عن تجربة، وخاصة إذا ما كانت مثلا في الترجمة الأدبية، إذا ما عدنا نترجم مثلا قصيدة لا نعرضها على أداة ذكاء اصطناعي واحد، يمكن أن نعرضها مثلا على أداة إكس، أداة آ، ثم نحيلها إلى أداة باء، ثم إلى أداة جيم إلى آخره، ونحصل على ترجمات ثم نتخير أفضلها. للأسف هذا هو، نحن في نعيش في عالم رقمي وقد تغير كل شيء. يعني
2: ولكنني دائما أنا مع الإنسان ومع الروح الإنسانية في الموضوع ومع الصورة الفنية.
3: حتى الروبوت زرعوا فيه ملامح إنسانية،
2: ولكنه ما نجمش يكون إنسان يا سي محمد، ما نجمش يكون إنسان. يعني الروح اللي موجودة عند الإنسان والرؤية، ولا أنت كي تكتب صورة في الأشعار متاعك في القصائد متاعك، الصورة هذيك هل أنه الترجمة تعطيها لك كما باللغة العربية، كما باللغة الفرنسية، كما باللغة الإنجليزية، كما بأي لغة في أي دولة في العالم؟ أنا بالنسبة لي أراها مسألة صعبة جدا. الأديب أو المترجم ضروري أنه يكون مطلع على ثقافة ذاك البلد اللي هو يترجم له حتى ينجم يوصل الصورة أو يحافظ على الأقل على نكهة الصورة كما هي.
3: بكل صدق أختلف معك، ويمكنك أن تأخذ التجربة وستتأكد ما ممكن. يعني بالعكس، يعني بالعكس الإنسان هو الذي يخطأ،
2: والروبوت
3: الذكاء الاصطناعي التي المختصة بالترجمة لا تخفى إلا نادرا، إلا قليلا جدا، إلا إذا أعطيناها تعليمات يعني أو كلمات يعني ليست من اللغة، مثلا كلمة دارجة أو صور يعني مشادة جدا. شوف، صحيح الروبوت اختلف عن الإنسان، ولكن في المستقبل ستكون له ملامح إنسانية، يبتسم ويضحك وتكون له يعني أيادي من خلايا حية وشفاء من خلايا حية وما إلى ذلك.
2: وستكتب محمد بحوش عن الروبوتات ظهر لي في الفترة القادمة. حتى
3: كتبت أنا آخر رواية هي حفلة من سراب، يعني تخوض في هذا العالم في آخر هذا القرن، يعني ستظهر أشياء غريبة جدا. مثلا على سبيل المثال لن نجد النساء الحوامل، سيكون الحمل خارج الرحم، يعني طرق أخرى، سيكون الروبوت له خلايا حية في مواضع معينة، سيزود بمشاعر، معينة، وهذا يعني معمول بها مثلاً في بلد ما الصين مثلاً.
2: ستكون حياة بلا حياة يبدو. أي قل كمل.
3: نجد الروبوت نجد نزل مثلاً يشتغلوا فيها الروبوت فقط. يأتي كذا الغرفة يقول لك صباح الخير وقدموا لك الفطور الصباح، ثم يستأذن بالخروج ويبتسم لك ويسلم وما إلى ذلك. هذا يعني هذا في البداية. فما أدراك بعد 5 سنين يعني ستكون أمور مختلفة تماما،
2: وستكون أعتقد حياة بلا حياة على ما يبدو، لأنه الوضع يذهب إلى منحى خطير جدا، لأنه الإنسان
3: على خطير جدا. أنت مثلا تنجم بعدين أو قدر كان تعيش 5 سنين أن تستخدم روبوت اللي يقوم بالعمل المنزلي
2: ولا يفكر بدلي
3: العمل المنزلي، سيرتب لك المنزل، يجهز لك القهوة، الطعام.
2: وأنا ماذا أفعل سي محمد؟
3: أنت تعمل حاجة أخرى.
2: هذا هو الإشكال في الموضوع الكل، لأنه نحن لا لا لا هو هي الثقافة العامة الآن في مسألة تعاملنا مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع التكنولوجيا اللي موجودة في العالم، هي ثقافة الكسل، هي ثقافة التواكل اللي بشوية بشوية نندمج فيها ونطبع معها من غير ما نشعر.
3: لأننا مستهلكون، نحن لا ننتج، التكنولوجيا ولا ننتج العلم ولا المعارف ولا حتى القيم الإنسانية ولا نساهم في ماذا نساهم يعني لا شيء. نحن سوق استهلاكية ونحن غرباء على العالم هذا، عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي والرقمنة. يعني نحن نعيش في عصر يعني آخر، عصر متخلف جدا حقيقة. ومن أقول لك بكل صدق، وهذا حتى اللي قد تكون فيه فائدة للمستمعين، من لا يجيد اللغة الإنجليزية والذكاء الاصطناعي والإعلامية والرقمنة يعني لا مكان له في هذا العالم، هو إنسان ميت بالضرورة. ولذلك لابد أن
2: ونقول
3: للناشئة أن نمكنهم من هذه الأدوات، وإلا فلن يجدوا لهم حظا.
2: سأستعير العبارة متاعك في واحدة من الإصدارات، قلت وداعا للحياة التي دخلتك، ونحن سنقول إن لم نندمج في المسائل هذه.
3: يقول من لم يرقمن لا مكان له في هذا العالم.
2: الله يستر. وسي محمد خليني فقط قبل ما نختم الحلقة نبلغ لك تحية بعض من المستمعين اللي وصلتنا التحية متاحهم. تتابعنا الكاتبة الجزائرية زكية علال، تحية لك زكية، وتحية لكل مستمعينا في الجزائر. جعفر رابح، سي حسن العميري معنا أيضا في الاستماع الموسيقي مباشرة من فرنسا، معنا أم شوقي، معنا عم عبد المجيد، و العديد من المستمعين. أكيد كل التحية لك سي محمد، والحديث معك هو كل إصدار يستحق حلقة أو حلقتين من جارة القمر، فما بالك أن أتحدث على تجربة كاملة، سنوات من الإنتاج والإبداع الأدبي. أكيد نحن سنضرب لقاء آخر مع السادة المتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين وفي جارة القمر، وممتنة جدا لوجودك معي ليلى. قبل ما نختم، علاقتك بفيروز سي محمد، لأنه قلت لي الأغاني المفضلة متاعك لكل السيدة فيروز.
3: هي علاقة يعني منذ الصغر، ولا تفارقني فيروز ليلا ولا نهار يعني.
2: وما
3: لأن شوف، أفضل ما أنتج الفن العربي هو الرحابنة، يعني في على مستوى الكلمات وعلى مستوى اللحن والصوت. حاليا لا يوجد ما يضاهي أعمال رحابة بكل صدق.
2: وهذا
3: لذلك نتمسك بهذا القديم الأثير لدينا، والمتين والأصيل والهادف والملتزم وما إلى ذلك.
2: صحيح. مدرسة من المدارس المهمة الفنية. يلتحق أو يخبرني حسن العادي الأستاذ الشباب أنه معنا أيضا في الاستماع. تحية لك حسن، تحية

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم وسمعنا الكرام إلى موجز منتصف الليل للأنباء. نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بجربة أجيم يوم الأحد بتنسيق مع المركز الجهوي لنقل الدم بجابس حملة للتبرع بالدم بالمدرسة الابتدائية 2 مارس أجيم، تخللها نقص بل تقص لمرضى السكري وضغط الدم وورشة للإسعافات الأولية، واستفاد من هذه الحملة أكثر من 50 شخصا. ذوات تساعد الهيئة لتنظيم تظاهرة مماثلة قريبا بمنطقة جلالة وتنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمشاركة أطباء من تونس العاصمة. تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تحتضن اليوم غرفة تجارة أمبيريا من مدينة بيروجيا الإيطالية يوما مخصصا لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس وهذه المنطقة الإيطالية، وذلك وفق ما أفادت بها الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. شرعت الصين منظومة لايشاري ماي الجاري في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية وفق تسميتها صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن بمضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني. في ضم مسار التفاوضي معقد بين طهران وواشنطن، كشفت الخارجية الإيرانية عن تلقيها ردا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدة أن الأولوية في هذه المرحلة تنصب على إنهاء الحرب قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى وفي مقدمتها الملف النووي.

0: Yeah. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المذيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الأولى والحرة كيف ما العادة لقانا الأسبوعي نقطة أول السطر نلتقي. أكيد ديما رحلاتنا اللي من خلالها نسترجع برشا ذكريات ونطرح أسئلة لم تطرح من قبل ونتعرف على زوايا كانت ربما مظلمة أو غير واضحة بالنسبة لنا كمتابعين وكمشاهدين للمبدعين أكيد لضيوفنا. فليلة أكيد نتعرف على هذه الزوايا تكون النظرة أوضح وأكيد نزيل معناها كل ما يمكن أنه يخلينا نظرتنا وربما معرفتنا ماهيش واضحة على ضيوفنا. هي زوايا معينة اخترناها في حياة كل مبدع وكل فنان يكون ضيفنا من خلال نقطة أول السطر. كما كل الأسبوع رحلة الأحلام ورحلة الذكريات ورحلة المحطات المضيئة اللي باش ننطلق فيها بعد شوية رفقة ضيفنا، إن شاء الله تكتشفوا معنا بعد شوية. أجمل تحية أحسن محمدي في الأخراج الفني، تحياتي لك حسونة، أهلا وسهلا ومرحبا. ليلى بعجيلة معكم كيف من العادة من أمام الميكروفون.

0: يا ريت لو جاب بداية نعمل في البحور الثنية أحسن نجي كلمات باش نكتشفوها كلمات تشكون ضيفنا ليلى. ضيف اللي هو قبل كل شيء هو أخ عزيز أولا، ثم شاعر غنائي تونسي. مشواره مع الكلمة انطلق منذ الصغر حتى تستمر المسيرة الفنية إلى ما يفوق 3 عقود من الزمن. هو واحد من أبرز شعراء الأغنية في تونس، مسيرة فنية أثرية ومتنوعة قدم فيها مئات الأغاني لجل الأصوات الغنائية التونسية، واجتازت ذات كلمات أغاني حتى خارج الوطن. غنيات ذات مضامين إنسانية عميقة تمثل اليوم حجر الزاوية للمدونة الموسيقية التونسية. عديدة هي المحطات اللي عاشها واللي أكيد ما زالت راسخة في الذاكرة، باش نتوقف عندها الليلة ونفتح أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات من خلال نقطة أول السطر رفقة الشاعر الغنائي المبدع بشير لقاني. مساء الخيرات بشير، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا على قبول الدعوة.
1: مساء الخيرات ليلى، شكرا لك وشكرا لكل مستمعين بعد تطويل عرس الصحراء.
0: مرحبا نورتنا.
1: مقدمة من تهيز قش علي بيتهوبن قش علي بيتهوبن ما جيش حتى بيتسطح مش بيتهوبن.
0: انت تكتب وانا نعزف، شنو رايك نبدل المشروع؟
1: روعة كلمة دي. أمي بارك الله فيك.
0: يعيشك هذا حقيقة، هذا حقيقة.
1: ولو أني ما زلت في أول طريقي.
0: لا لا، هذا هذا تواضع برشا منك بشير. على الأقل أنا اللي نعرفك.
1: لا لأنه الفنان إذا أعتبرت صاحب الفنان أنا ما يقولش أنا وصلت.
0: أي لا بالطبيعة ما نقولوش وصلت، ولكن معناها
1: ما زلت نكتشف في سنيتي، ما زلت نحب نكتب ما خير
0: إن شاء الله.
1: اللي أعطاني ربي العمر
0: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله يا رب.
1: ألور معناها ديما راهو الإنسان اللي يحس بحاجة حاجة يقول ما وصلتش. يعني إذا نهار ونهار من نهار قال وصل سيفيني معشي نجم يعني
0: ما فيه شك، لكن نحن متفقين الاثنين في أنها مسيرة متنوعة ثرية كبيرة ما شاء الله مشرفة، نحن فخورين.
1: هي مسيرة عذاب لكن عذاب حلو.
0: أيوة تيك صحة، العذاب الحلو هذيك اللي تبدأ تتفن.
1: العذاب الحلو رغم أني معناها أنا ضحيت بالغالي والنفيس.
0: نعرف
1: على بكل بكل بمعنى التضحية. فهمتني؟ على نعتبر روحي محظوظ كمان، أنا محظوظ الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شيء دي الحمد لله.
0: أكيد ما فيش شك بتبيع نقطة ولا سطر بشير. زوايا معينة في حياة الضيف ما يعرفوهاش الناس، بشير لقان يعرفوها الشاعر الغنائي اللي كتب لنا برشا غاني مزيانة سمعنا منها تو انطلقنا بياريت، ومازلنا باش نسمعوا مقاطع من برشا أعمال حلوة برشا. يعرفوك تظهر في التلفزة يسمعوك
1: ولو أنك سمعني ولو أنك إن شاء الله ما سمعوه جماعة ما رزلوني خطر البث أغنية هذه تعتبر خرق القانون.
0: في هذه بس خرق القانون
1: إن شاء الله ما سمعوش بركة.
0: لباس إن شاء الله لباس. هذه متاع الدورة الفارتة ولا ليه؟
1: لا لا دورة الجاية.
0: دورة الجاية أي ربي تستر شعر ربي تستر
1: فداء كله فداء وفداء الأخوة المستمعين.
0: هاي
1: بيه مفيد الكلمة توصل
0: المهم الكلمة توصل أي المهم الكلمة المزيلة اللي تمس
1: المفيد الرسالة أنا فمني لو بداية لبني عالم يتحيى فيه كل الأديان لا مظلوم يشكل ظالم ولا لو يحكم ألوان أذية ما ذي رسالة حسبها.
0: أكيد أكيد هذه رسالة سلام وتسامح
1: يعني حد التمني
0: وتمني محال ما كما يقال
1: بالطبيعة.
0: أيوة هاي سيدي نفتحوا مع بعضنا صندوق الذكريات سي البشير وندخلوا لأدراج الذاكرة هكا بين ظفرين معنا نبربشوا شوية في اللي احنا ما نعرفوش كما قلت بك شوية. نحنا نعرفوا ظهورك في التلفزيون، نعرفوك في الإذاعة، نسمعوا كلمات أغانيك، نسمعوا ساعة ساعة كحواراتك، أحيانا ساعاتك شوية تتغشش وتخرج لنا فيديوهات زادة كيف كيف نتابعوا فيها، لكن ثم زاوية ما نعرفوهاش الليلة بعد إذنك بطبيعة أنت باش تفتح لنا قلبك باش نحكيو بعضنا في هالزاوية هذية ونقرب أكثر من الشاعر الغنائي بشير اللقاني في نقطة أول السطر. شنو ذكرياتك مع المدرسة بشير؟ تذكر شي أول نهار في المكتب؟
1: بيان سور وانا كنت دلول برشا عند الوالد
0: هاي ومازال دلول عند حبيبك وصحابك
1: عايش ربي
0: يفضل
1: لا طفل والوالد والوالد أنا دلول رغم أني الوسطاني دخلت روحي بالسيف ديما نجنجن وكل شيء كاو قبلولي دلولي
0: انت محظوظ
1: معنا مكروهين مش معنا بسيف عليهم
0: اي اي اي
1: دلت روحي بروحي
0: اي بي
1: معنا مدرسة من تعتبر من أول حاجة كونتني. كونتني وأنا كنت محظوظ وقت دون أخوتي الكل دون عفيف وزبير وأخوتي الآخرين. الوحيد دخلتك المدرسة التحضيرية كنا قبل الروضة قبل كريس الميسيون بتاع كارتاج حتى عند فرانسيس. فهمت؟ ألور المدرسة صرت مدرسة حكومية عمري ما ننساها. خاصة المعلم اللي قراني توا نذكره سي العادل. فهمتني كيفاش ربانا على القيم وكيفاش علمنا وكان يضربنا لكن يضربنا لمصلحتنا معنا مش عشوائيا. لكن المدرسة فرحان ياسر كنت نمشي المدرسة أنا كنت الصيف نرفز كيفاش تجي العطلة.
0: على عكس برشا على عكس برشا صغار
1: نقلق من العطلة. فهمت؟ لأنه نحب القراية من أنا صغير معناها نحب نكتشف صرت معناها لاقي فيها جو لاقي فيها روحي. فهمت؟ هذيك ربما المهر بعيد على العائلة بعيد على الحومة لأني ما كنتش محبوب ياسر في الحومة.
0: علاش كنت مشاغب؟
1: لا نلعب ولا حر معنا وانا ما نعرفش نلعب الكورة وانا ما نعرفش نلعب بيش الكورة ولا شيء
0: ما تعرف تعمل حتى شيء ما يزمك تدخل معهم بالسيف
1: على ألوري يستبعدوني هما وكنت مغروم أنا حتى لأنه مع دخولي للمدرسة جت جنة العطفين.
0: أيوة
1: فهمت
0: هذاك على الشمت عليش انت محظوظ
1: بلا الشيء اللي خلاني نبعد على الحومة فهمتني أكثر فأكثر ونندمج في طريق الفن.
0: أي
1: فهمت
0: دونك من غادي بدأت الحكاية
1: وأنا روم الشعر بالأساس أنا ممثل بالأساس
0: زيدة
1: أنا مسرحي بالأساس.
0: أيوة هذه برشا هذه عمل حاجات اللي ما يعرفوهاش برشا مثلا
1: فهمني ما نكتب الشعر من صغري ذا كود لكن أول صعودي على الرقص كممثل عندي دور هام وقت الدور هام عمري 7 سنين من سنين عندي دور هام في مسرحية فهمتني ناكل كف ونهبط
0: هذاك هو هذا هو الدور اللي قبلته
1: عافية خويا يعطيني كف نقول شيات يجي يضربني يعطيني كف يقول وما تقول يا شيخ فخار بالكف نتاعك
0: اسمعني والبروفة طولت ولا ليه البروفة
1: شنية عن كم لك قديش يا ليلى كنت فرحان بك الكف نستنى فيه وقتاش عندنا عرض شنك الكف يكفي أن نصعد على الركح
0: المهم تكون على الركح أي
1: معنى حب الظهور تقول حب الظهور عندي من الصغرى
0: بالضبط
1: رب مش الامتياز حب التميز والاختلاف عن البقية
0: حب التفرد خلينا نقول
1: تفرد ولا حب رغم أني من صغرتي نكتب معنى نذكر معنى مسفين أسلامنا أنا عمري 13 سنة تغليت لي والغناية معنى فهمت ألور معنى لكن الشعر كان سجون بعد وقتش صعب أنا الشعر وقت دخلت النادي الأدبي بتاع حلق الواد وكان فيه فطاح له كان فنهم لك لو تقول عجب أنا كان فيه جميل دخلاوي عبد الفلقاري أحمد عامر وكان أستاذ معنا عبد المجيد زمني معروف فهمت كان نسمعنا مجموعة لبأس بها منا كونوني أكتروني كنت أقول شعر من غير ميزان كنت لكن كانت عندي الصورة الشعرية
0: فهمتك
1: لكن هذا ما أثرش على المسيرة المسرحية متاعي
0: يعني كنت مباراليل هذا وهذا
1: مباراليل
0: أيوة.
1: نكتب الشعر معناها كيكة معناها وحدي ومش أحضر النادي الأدبي ولكن النزعة المسرحية علاش قلت لك أنا من بكري الإنسان يقول وصل عشان نجم يعطي
0: صحيح
1: يكفيني اللي خديت الجائزة الأولى معنا في المدرسة والجامعي الجائزة الأولى شكون بعدي شكون الثاني
0: شكونه
1: المرحوم فتح الداوي
0: الله يرحمه وينعم
1: والثالث المرحوم شوقي الماجد
0: يرحمه وينعم
1: وأنا كنت وقت بعطوني لابينيون كسي لكن نحكي نرجع
0: ما وصلتش ملا بشير علاش ما وصلتش هي باش نرجع
1: لا أنا قلت وصلت أنا خديت الجائزة
0: هكا هاو
1: لكم حبي للشعر
0: خذيك الشعر أكثر من مسرح
1: حبي للشعر وقت اكتشفته مع وأنا اكتشفت اللي معصوش ضد العباد اللي أنا دخلت لك نوع الموسيقى الملتزمة أو الأغنية البديلة
0: أي
1: فهمت ألور من صغر سني فهمت ولي جابتولي مخاطر جاب كيما خاطر كبير ياسر. رغم اني معناها باسيلي و خارج كل شيء نلقى رغم خدمت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وقتها وكنت اصغر موظف.
0: قديش عمرك
1: كنت تخدم؟ فرحه ما تمت.
0: قديش عمرك بشير وقت دخلت تخدم؟
1: انا 19 سنه.
0: 19 سنه
1: انا صغير صغير بقول لك كتاب بيان سور.
0: اول راتب قديش خديته؟
1: 54 دينار.
0: ليه باهي برشا علي بن سالم من المره الاخرى اول كان الشيخ 8000 انت محدود.
1: لا لا لا الشهريه وقتها يعني معالي بحث العلمي في وفي معهد الفنون الجميله في ذيك الوقت معناها ما عادش على الفن. الور دخلت معناها اكل وقتها ما نقولها توا سيدي دخلت في النزعه السياسيه نتاع ديمقراطي التقدم يعني ستيل وغيره كل شيء معناها غروني فهمت لا سبلي غروني ودخلت في الراعي انا صغير دخلت الراعي ونلقى روحي طول انكور وشرشي
0: معناها اللي جريت الكل مشى تحت الماء
1: بالضبط فهمتني هلا نلقى روحي شرشي الوالد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كانت عندنا كوشه كان هو اللي يموف الخبز لمدرسه الامن الوطني نتاع صنام لقاو فجوا يعني الشرشي يدخلوني للامن
0: اي
1: هم يلوزوا على بشير اللقاني وانا البشير اللقاني
0: انت البشير
1: ايوه عديت لك ان عديت معناها بعد ما بدايه معناها ما مقعدش برشا نخدم لانه في ناس العام تعرفت على اخت ربي يفضلها دبرت لي كارتروز مراز
0: هذه ساعة ما تكفينيش باش نحكي برشا حكايات
1: فهمتني ايوه كي دخلوني لخيط كارت تاع راسي نحاول السلاح وكل شيء وليت انا انسان مستهتر بالعمل انا نخدم ثلاث ايام ونغيب ست اشهر
0: اي
1: حتى وليت روشي شي زاد
0: اي وهذا كله علاش توا انت فنان
1: حبي الفن فهمني حبي
0: يعني حبك للفن بالعكس خليك تاخذ طريق اخر المفروض
1: انه لا لكن نخدم لكن ما انا جيبا كوبي والسيتياسيون تاعي بالسيف عليا نخدم حاجه بالسيف عليا فهمتك نمشي نخلي خدمتي نمشي بحذا الاذاعه ونمشي ندور وقتها تعرفت على برشا فهمتني
0: خذيك الجو هذاك خذيك من الخدمه بعدك على خدمتك شويه
1: بعد ياسر لا كنت مستهتر قلت لك ديجا انا ما ما ما ما ما ما ما عينيش بها انا وصادف اني زدت هم على هم عرست
0: لا لطف عليك
1: لا وقتها وقتها مسؤولية كبرت
0: فهمتك فهمتك
1: ما انا عرس صغير انا لما 23 سنه ما عرس
0: 23 سنه
1: 23 سنه ما عرس
0: اي تبارك الله بالفعل ما زلت صغير
1: عندي صغير
0: ما زلت صغير اي
1: لكن لكن تمرمت فهمتي تمرمت خرجت وقتها صار عفو عام عملوا الزين على الشاشه كل في 87
0: معناها حتى
1: 88 خرجت من الشرط
0: حتى الخدمه الثانيه مشيت على روحها
1: لا 88 بعد العفو هذاك خرجت
0: خرجت
1: خرجت لقيت روحي في مهب الريح فهمتني نمشي لاول شجره قدام الاذاعه وقتها كنت معروف بيك معروف الاذاعه لكن قدام شجره
0: من وين شكون من وين من نهج الكويت ولا من شارع
1: الكويت من وقت الباب رئيس نستنى شكون ما ثم شجرتين ثم شجر جديد العويني شجره حسن شلبي شجره هذيك
0: كلها الاشجار نتاع الشعراء
1: نستناو شكون مغني يجي يقول عندكم شي كلمات
0: شفت المعاناه كيفاش
1: وعانيت برشا عانيت ضحيت بعائلتي ضحيت وصلت معناها وانا عندي وقت السلطان هواكم ادراك معناها وغنيت كل شيء وصلت عملوا علي حصار بالداي وصلت نعطي دمي مقابل باكو حليب نروح بيه لولدي
0: لطف عليك نعرف انا شوي الحقيقه من هذا وما نحبش نرجع لك
1: الاخوه يلزموا يعرفوه
0: صحيح
1: أنا علاش قلت لك محظوظ أنا محظوظ لأني الفترة هذيك رغم الألم اللي عاش بيه نلقى دمادم نتاع الفن موجود حدايا تتلمس على أيادي كبيرة كما عبد المجيد الجدو
0: أي
1: فهمني كما سي حمادي الباجي
0: أي
1: كما أستاذنا الكبير مايسترو عبد الحميد بالعجية فهمني حطوني كانوا يعاونوا فيا حتى ماديا
0: الحمد لله
1: فهمتني هذه حبوبه معناها لقيت ناس ما
0: الحمد لله
1: معناها واحد نتفضل
0: اي تقدر قطع من جهة، ولكن الحمد لله صار الوصل من جهة أخرى والحمد لله بفضل الأحباب والأصحاب.
1: يعني شوفوني كالتضحية متاعي فمني أنا محل لفايات وأنا نسكرها. فهمت؟ ألور عانيت، لكن باقي الحمد لله توك يشوف ولادي كبروا رغم كل شيء. أنا نحمد ربي.
0: أكيد.
1: نحمد ربي.
0: أكيد ربي يفضلهم
1: بكل شيء. وأنا سعيت، عندي حاجة سعيت وراها. ما نحبش نكسب المال، ودي تعرف أكثر ما نكسب المحبة والصحبة.
0: ما فيه شك، هذا نعرفوه عليك الناس الكل.

0: سلطان هويك اكيد هذه بدايه صابر رباعي في معناها في اغانيه التونسيه. البدايه كانت معك انت تقريبا
1: باش هي عمل لي سما شوكتب قبل عمليانه مما نشوفوش هذه
0: اللي طلعت تعطيك صحه هذه وعندك اخترتك من مليون زيدا
1: عليك انت
0: اي اما ذي قبلها بالطبيعه هذه سبقتها
1: هذا سلطان هواك ولو حل وقتك من كان بعد انا اخترتك من مليون
0: من اخترتك
1: بقينا هو منواعتك نقطه ورجع السطر
0: اي احنا باش نرجعوا بالطبيعه على السطر اي اما انا حبيت نخفف عليك شويه جيعه خاطر الحكايه هذه توجع برشا اللي سمعتها قبل ونسمع فيها الليله انا والمستمعين
1: اي قلت حاجة فاجة لو قل لي نقطة ورجع السطر هذا تعود تعيش نقولك نعود نعيش
0: بالفعل تحكي بجدك
1: والله لأن وأنا بمحق أنا عشت بما يمليه تمليه الربانية سمعتها ربي خلقني باش نعيش أنا عشت حياتي يا ليلى بمرها وحلوها ربما مرها المر نتاعها أكثر من الحلو
0: أكثر من الحلو صحيح
1: لكن علاش ربي يحبني صبرني عطاني الصبر
0: الحمد لله
1: فهمت علاش نقول لهم انا ما خاف من ربي انا نحب ربي
0: صحيح
1: لانه حبني معناها ما نقولش عذبني نو لا
0: هو ابتلاء هو ابتلاء وديما يقول لك المؤمن مبتلى والحمد لله
1: بالضبط انا عشت حياتي كما يلزم يعيشها بنادم
0: اي
1: أكمل أكل بزخ تصورني أنا جيت مولود وخاتم ذهب في يديا وما عنديش قلق وما عنديش ملايين
0: ما تنجمش تكون بشير لقاني كيك
1: ما نجمش ملايين ما فهمش حلو المعيشة فك العذاب
0: أي صحيح
1: فك المسؤولية اللي تتحملها
0: صحيح
1: فهمت أنا من صغري ما تعرفوش أنت أنا رجع بالتوالي أنا صغير قلت لك عنا كوشة رغم ذلك قبل ما أدخل بسيط ما فهمش أنا صافير وكل شيء بسيط شنو نعمل أنا نعدي برميزويي نمشي نطلع نخدة في رستوران كومي ولا بلانجور حق الوقت مش لم مصروفي
0: وعليش مش في الكوشة
1: نعم
0: عليش مش في الكوشة
1: لا أنا كيك حبت مرب
0: أي ما تحبش مع الوالد
1: نحب المسؤولية
0: أي
1: نحب عندي فلوس
0: أي
1: أنا نحكم فيها مش بابا يحكم فيها
0: معقول معقول
1: وكنت يوفز ويلي نشد قدام الكوشة أكل اللي صورته نعمل بيه كعك نطيبه في الكوشة بليس
0: وتبيعه
1: ونعمل سيترونات قدام الكوشة في حلق الواد ونبيعها
0: حتى
1: في سبتمبر سبتمبر يجي نولي أنا نصرف أنا نجي كتب مشي كرة سيب
0: يجيك صحة مناضل
1: لا نحب مسؤولتي نحب المسؤولية لا بروفوني قلت لك 23 سنة ما عرفت معناها
0: أي
1: لانه نحس كاين الدنيا ما عنديش مشكله كاين فراغ كما والانسان ما تقولش الفراغ يملاه
0: صحيح
1: لانه فراغ رد بالك راه مأساة كبيره راه ستريس
0: طبعا في شك اكيد
1: الور انا من الصغر تاعي كمراندي فهمتني ولا نحب التعب نحب نجي نحب وانت ربما وكبت مسيرتك كنت حدا شفتك فهمت
0: صحيح
1: معنا وصلت حتى ما انا كبير تو وقتك في الليل نخدم ليش معنا الشيء اللي مش حمس ولي وانت في بالك
0: صحيح
1: انا هيك خلقني يا ربي مدام ديما سمح لها الكلمه انسان نحبك اخويا
0: ما تتبننش العيشه الا هيك اي بالضبط اكيد احنا سمعنا شويه من سلطان هويك اما خلينا نرجع معك نقطه اول السطر اول كتيبه كتبتها هذه ماهيش الاولى بالطبيعه كتبت وانت صغير
1: كتبت
0: شنو هي أول أغنية كتبتها تذكرهاش؟
1: هي ما عادش موجودة في المونوتيك أنا غالب توا مش مني حبك ولا غصبا عني فتني أقواك من عقلي من فني. وعملها وقتها الله يرحمه سي محمود نسيت محمود الزامري.
0: أي محمود
1: بعد أي. عمري 16 سنة
0: هذه وعمرك 13 سنة 14 سنة هكا؟
1: عمري أنا في جنة 3 سنة
0: أي في جنة 3 سنة
1: عندنا ما نعرفش حتى اسمي مذكور ولا ضوعت
0: تنثبتوا فيها
1: بعد لا مش موجودة بعد عملت أغنية البخت دق على بابنا مين من جمال الخطاب الثلاثي فاري مع محمود السامري
0: اي
1: فهمت ومن بعد انغمست في ما شاء عشق السنة في السكونابيل في السسمة في البديلة الأغنية البديلة
0: الأغنية البديلة والأغنية الملتزمة
1: عملت وقتها لفيت أنا لفيت ترسم عليها ترابلت عنوان أحمر غلاب حمى سبتي وسراويق سراويل ضاقت بالعفخاد وبتكبتي وشباب ضاع ضاع ومع الجيل الصاعد والذي يصعد الجيل الصاعد وينزل وينزل وينزل ينزف وزرع الثورة في بلدي.
0: بقيت معناها في الأغنية الملتزمة بقيت معناها تخدم تشتغل تكتب وحدك ما انتميتش حتى لأنه كنت فما بعض الفرق اللي هي
1: لا تخدمت وحدك لا يا محمد إلا جن
0: أي
1: فهمت أي. وكان لي فرصة في التعامل معنا اللي قلت لك ما خطفتش
0: أي
1: لأنه ظما فرقة عشاق السلامة خذاوها ظما في تحمامنا في السماء وقتها
0: تكتبت
1: على الماء فهمتني وإحنا عشاق السلام وليش ليش ليش غاب السلام والود خذاوها فرقة عشاق السلام وانا ما كذبش عليك عطيت انا خاطر اول مصروف ندبروا بيه فهمتكم حبيت نبيعها مرتين خفقوا بيه
0: اللي ما تعملهاش معك
1: لا وقت شيء لزك
0: نعرف هي معاناة راهو وذيك علاش انا راهو نحكي شوية كم بعد نقول ماذا بيا من قلبوش برشا برشا عليك المواجع خاطر نعرف الحقيقة مسيرتك فيها برشا معاناة وبرشا تعب
1: فمش واحد يفتخر بمواجع عمك كيفي انا
0: اي لطف عليك
1: نحبهم انا المواجع عليك نحبهم
0: لطف عليك
1: حس بروحي كأني عملت حاجة في دنيتي
0: أول قرار بشير في حياتك خذيته مهما كان مهم مش مهم قرار صعيب مش صعيب تذكر شيء أول قرار اتخذته في حياتك
1: قرار التخلي عن المسرح
0: التخلي عن المسرح كان قرار صعب
1: صعب جدا لأن وقتها ما زلت في أوز عطائي وما زلت كما روح من أفينيون في ستاج وعودت معنا وشدوني فيها جبت مغديك في أفينيون معنا كنت شعدي شهر وليت شدوني هما 3 شهر فهمتني ودوب ما جيت من هنا نمشي في بعثة أسبوع ثقافي في المغرب معنا
0: ومع هذا تخليت
1: لكن كان قرار صعب لأنه جيت نشوف الغناء كيبيع غناء حق كاشين تاع فرقة كامل
0: رغم اللي وقتها ما كانتش معناها
1: لا لا وكانت وقتها فرق معناها شكون وقتها مع عدا خويا عفيف الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كان فرق نخبوية
0: أي صحيح
1: كان فرق معناها مسرح المثلث مسرح الحلقة مسرح دشنوة كان وقتها كل واحد عنده الكلون بتاعه وكل واحد عنده مجموعة باش نمثل في المسار معنا كالمسارح الشعبية متاع مشخاتك وشيء متاع هناني وحمايدة ما يساعدنيش
0: أيوة
1: خاطر أنا مثلا وقت تعلمت في فرنسا عملت الكوميديا ديال أرتي وتعملت متاع المسرح متاع الطلائع متاع الأفونغارد
0: أيوة
1: فهمت دونك الناس مثلا عسلنا انت جيت يا ولدي نعم يعني
0: هذاك علاش اضطريت انك تاخذ قرار وصعب في نفس الوقت
1: صعب لكن الحمد لله جا الشوك اهفت شويه
0: خاطرك داويت بالغناء
1: بالشعر انا كاتب قصيد قبل ما نكتب الشعر
0: ايوه
1: أنا قصيد قبل بالدارجة
0: أنت عملت دواوين زاد يظهر لي بشير عندك دواوين
1: عملت ديوان بالدارجة عملت ديوان بالفصحى والتجليات البدر هذاك ما خذاشني
0: أول ديوان
1: بالدارجة برقية تفتيش من شارع بورقيبة
0: أي هذي اللي من قبل أنا نحاول نتذكر أنه في شارع على حبيب بورقيبة أما نسيت شنو برقية تفتيش هذي الأول هذا أول ديوان
1: الثاني
0: هذا الثاني
1: بدر الأولين
0: أيوة أيوة
1: فهمت
0: وبقيت تفتيش
1: ما أضمنيش بالفصحى
0: ما كنتي خذيت خطر القلم ذاك ويمكن مشيت فيها أكثر
1: لكن رغم أني بالفصحى وأنت تعرف ليلى
0: أي أي نعرف
1: أقوى
0: صحيح أما يمكن أنت خطر خذيت مشيت في الطريقة ذاك وتعودوا بيك بال
1: تعودوا معناها تعودوا علاش هي فما لسوا أشعارهم يا ليلى بل من أذكاهم لانه الشعر الفصحى ما تطلبش ذكاء
0: اي
1: لكن كتابه الاغنيه بقى الشعر بصفه عامه لا معنى يستوجب ذكاء لكن كتابه الاغنيه
0: أي.
1: هي ليست شعر
0: اي
1: تاليف الاغنيه ليست شعر
0: اي
1: فهمت يتطلب ذكاء
0: فهمتك
1: والذكاء وين يكمن في اختيار المواضيع وفي اختيار المفردات
0: صح
1: واللهجة أنا سهلة ممتنعة واللعب بالحروف والكلمات والصورة.
0: بالضبط.
1: أنا ثم يلزم اللي فكتوره دوما يلزم يتلمدوا دوما المواصفات دوما يلزم يتلمدوا.
0: وانت نجحت أنك تجمعهم بعضهم لكن
1: بفضل الفصح.
0: بفضل الفصحى بالطبيعة. ولكن مع هذا أنا
1: شوف كنت بغناية توا قريب من الفصحى من الدارجة.
0: أي أي لغة ثالثة. لغة بيضاء.
1: حتى لغة ثالثة مش لغة ثالثة تونسية لكن فعود يقول نعيد يقول النادي
0: أي فهمتك
1: يقول لكن فهمت كما مفردات أكل ماذا بيك العرب الكل يعرفوها
0: أي فهمتك أي ما تكونش محلية معناها يزمها وين تتسمع تتفهم
1: بالضبط ولكن قريبة للتونسي
0: بالضبط فهمتك
1: لكن كي تعمل التونسي حاول تجيب حاجة جديدة مش معنى انت تغني عن الأم يا أمي انت القمرة انت شمس انت كبرتني وانت ربيتني عليها جيب لغة جديدة جيب لهجة جديدة فهمت مش تحكي على الوطن نحكي على بلهجة جديدة تحكي حتى على الحب تحكي بلهجة جديدة مثلا نعطيك مثال نعطيك أما أنا آخر أغني سلطانة
0: اي
1: سلطانة تاخذ العيد
0: اي
1: انا استعملت تقنيات تنسق سياسيه اكثر منها لغويه معناها التوسع بغراني وحبها الدستور حكميين

0: في زمانها سلطانة والرعية أنا، شو هالتصوير المزيانة هذية؟ هذه غنية حب وسياسة، هذه يا جماعة ما بيناتهم زوز دستور ورعية
1: هي مثلا نعطيك حاجة اللي نعرفوها ثم غنيت نعرفوهاش سادة مستمعين في أول ما صارت الثورة كل واحد جاي يحكي على ثورة ثورة شنو وتحررنا وتحررنا لين عملت ثورة أخرى دهماني ما نقول استنى هي شنو نقول خذ كلام وهات كلام واحكي لي بديمقراطية خلي نعدي هالأيام وانت تسكن في عيني ليش كي حزبي لا حزبك ولا قلبي يشكي من قلبك انت حبي وانا حبك ونعيش محبة ثورية.
0: الله الله الله
1: تذكر كيف تلاقينا وتقابلنا في اعتصام باسم الحرية نادينا طلبنا إسقاط النظام وساعة ساعة نرمي عيني نرجع عينيك تناديني وتقول لي قرب شوية
0: لا لا
1: فهمت
0: هذه محبة توقف. على طريقة الاعتصامات
1: وقفنا حتى توقفنا ويدي ربطوها مع يدك هكا على بعض ما تعرفنا وتقرب قلبي من ودك من بعد التعذيب روحنا وهرب الطاغي وارتاح محبتنا ما سوى ربحنا ونحبه وكشفها فيها يا عيني
0: الله الله محليها الثورة بالعيون هذه الأخير
1: طبعا ما حبيت نكتب على الثورة دي نطل المانية تحب ما مش أي معنى عوض بلا كلمة ثانية ما تحبش الكونسومي
0: ما تحبش المستهلك وانت تحب التفرد انت تحب تكون ما تشبه الحد وما يشبهك حد
1: بالضبط لانه غزلي لانه انسان يشبه فنان فنان يشبه انا اعطيك سر ما يعرفوش الساده المستمعين ما يسمعش العربي يسمع الغربي لانه نعطيك مثال تسمع مايكل جاكسون احكي لك عمره مايكل جاكسون عمل غنية غزلية حاجة انسانية فهمتني كي تسمع فهمتني ولا بيتاف بتاع كين كرمسون اللي بدلت انا ترجمتها وين بعد ولدت يا والدي انا ما فهماني شيء اخر كي تسمع على الرصيف بتاع قاسم كافي
0: بتاع بيير باشلي
1: بتاع بيير باشلي فهمتني خلف
0: شغل صوات
1: دوكامان فهمتني ولا انا ليش؟ لأنه نحن مع احترامي لكل الخيال العرب نقلوا على بعضنا ديما عنا يا الخيانة يا المحبة يا الوطن يا أم يا أبو
0: أي صحيح
1: هما هذيك عندهم الإنسانية قبل كل شيء الحالات الاجتماعية قبل كل شيء فمن هذاك علاش كان لاحظتيش أنت ليلى ديما في مهرجان أغني مشارك بأغاني ماهيش غامرة ما كانت عندها علاقة بالغرام
0: صحيح
1: ديما بحاجات اجتماعية
0: صحيح صحيح وإن شاء الله نشوفوك زيد السنة في الدورة هذه تطلع علينا حاجة مزيانة كالعادة
1: السنة بحول الله كما موضوع نعطيك انت سكوب انت ما كختي ونعزك ياسر
0: ربي فضلك
1: هي زوز مواضيع موضوع الأولاني كنا قراه معنا عندنا موضوع الشائك ليعيش والعائلات الكل
0: أي.
1: اللي يقول من أولاد أمي نحب من أبي لا في إرث ولا في أرض في الدنيا يقروا لي حسابي حسب السنة بعد الفرض
0: الله
1: يحب بنادي في وجيعتهم في فرحة إذا لمتهم ولا قدر حاجة طبتهم يزوروني لو جاني مرض
0: برافو يعطيك ألف صحة
1: معنى هو
0: هذا شيء قشعر الحم هذا والله يعطيك صحة
1: وعملت حويجة علم
0: أي
1: جديدة
0: أي
1: تقول وانا في هالسن ما زلت نحن لأمي ونومة في حضانها وانا في هالسن ما زلت نكن أشواق لأمي وحنانها وانا في هالسن القلب ركن حب للحرة في زمانها وامي يغلبني الظن فيها سكن ملاك والجنة وطانها
0: لا
1: نفكر امي كيف كانت وانا في هالسن نفكر امي كيف كانت ما تشبه حتى حد حتى لو القمر زيانة عمرها ما تجيها للند
0: لا.
1: ولو ضيق ولو الطل شمس نهار تغير منها وتحتار عرف الوالد اش يختار والعين تعرف ميزانه
0: الله الله الله
1: وانا حتى قلت حتى علم حاول
0: حاجه اخرى حاجه اخرى
1: انا الحاجه الكبيره
0: كتيبه اخرى وتريزه اخرى اي
1: المفاجاه المهرجان نقولها حتى
0: اي لينا خليك
1: هي اغنيه مهرجان
0: اي اي
1: نحكي على حياتي مع مهرجان الأغنية
0: والله حكاية طويلة عريضة
1: هذيك تاع غنيت خدها شرمة بنات
0: نعرف خليها إن شاء الله بعد مهرجان الأغنية نتقابلوا نحكي وإن شاء الله
1: والعام الجاي نعمل غناية مع حكايتي مع الإذاعة
0: هي حتى ذيك لازمها بصراحة
1: منهم واحد كان يعمل فيا هذاك باش نذكروا بالبداية واحد كان يعمل فيا
0: عطيه على راسه
1: وشرفيه في القهاوي المرة
0: اي يعطيه انا معك
1: هو حق ما يخلص حق مرة
0: اي بيه على الاقل الحمد لله
1: خويا حبيبي
0: ربي يفضلك ان شاء الله ان شاء الله موفق بشير. خلينا نرجع معك البعض النقاط ونرجع ديما لاول مره. اول مكان توجهت له سافرت له بشير خرجت من تونس وين كانت الوجهه؟
1: فرنسا.
0: فرنسا كانت سفرة متاع عمل ولا سياحة؟
1: لا لا بعطوني الدولة بعطوني الدولة قلت لهم جايزة باش نمشي نعمل ستاج في افينيون فهمتني؟ ومن بعد مشيت في المغرب لكن انا بعد ما روحت حرقت الباسبور نتاعي.
0: علاش؟
1: ما نعرفش نخرج من تونس.
0: ما تحبش تخرج من تونس؟
1: الجملة جاتني عدة دعوات من مصر من فرنسا من أي. كندا أي. لا
0: اي اما
1: العراق من الاردن لا
0: تحرق الباسبور تخاف انك تضعف وتنجم تسافر معناها
1: اذا نمشي مسافر عاش نرجع
0: ايوه قطعتها
1: شوف نقول لك انا صغير وقتها لما روحت من فرنسا فهمني هبطت اللوطه بصت طرف تونس عينيا دمعت ما نجمش اغيب على تونس خوص كل قيد لوين الاحوال هنا بعديا يا شيخ الاخبار بيته
0: الليل عندك يزك كل شيء تحضر عليه
1: هذه هي الوجهة الوحيدة معناها ما بعد شيء في تركيا حتى هذيك العادة السالة من مثلها هكا هو معناها
0: أي لا تركيا ظهر أي لا تركيا ظهر شنو
1: لا جاتني بليش الحمد لله سفرتي كل بليش
0: الحمد لله يا ربي على الأقل عاود لك شوية كالتعب متاع البدايات
1: كل يوم نمشي لبرشلونة كل يوم لا نقصد ساحة برشلونة
0: اي بالضبط نعرف
1: ايوا النقطة الجاية الأولانية
0: النقطة الجاية اي نرجع ديما الأول السطر نرجع معاك أكيد الإنسان في حياته يحتاج شكون ينصحه وشكون يوجهه سواء في العائلة في مع الأصدقاء مع الأحباب مع نعرفش أول نصيحة تتذكرها شي أنت من عند شكون
1: هما برشا لكن زوز قعدوا لي ذكرى
0: اللي هما
1: خويا عفيف
0: هاي
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه
1: خويا الثاني اللي شحكي عليه اللي تشغل بدل لي طريقي ولهنا بتقول لي مجاملة لا دي رغم انه يقرب لك معنى انا حالي برشا هاملة انا حالي برشا فتاد جابني للثنية كنت حاب نحكيها الحكاية مرة أنا قاعد في جلسة مش متعجبش بكل كلمني قال لي إيجي أخدم توا جيني لداعة خليت كل شيء ومشيت له من هرا ذاك
0: أي بي
1: لقيت هو صديقي هو أخويا حتى كي نشكي له هو فهمت هو حد من الغريب صديقي وحبيبي
0: أنا بدي من العشرة إن شاء الله
1: أخويا اللي الذي لم ترده أمي بالطبيعة زاد لقيت الفنان محسن معطل
0: أي
1: فهمت الناس ما تنساهم مش نمشي نساهم
0: صحيح فما علاقة زادة
1: عندي أنا الغرض اللي عندي أنا النفاق أهون من نكران جميل
0: أي هو يوجع نكران جميل عندك الحق يوجع برشا زادة يوجع برشا من العلاقات اللي نعرفك زادة مش نقول تحترمها فقط ولا تحبها تقدسها علاقتك بخونا وصديقنا حسن الدهميني الله يرحمه
1: حبيبي هذاك مثلا كيما حسن كيما حاتم كيما محسن كيما فهمت كيما عفيف حسن الطشاز حسن علاقتي مع إنسانية ما تصورش من تليفون كيما حاتم
0: أي.
1: من التليفون يعرف شنو حالك
0: أي.
1: حسن يشكيلي حسن أنا صندوقه الأسود صندوقه اللي يخلي يحكيلي ما يحكيش لحد يحكيلي أنا حسن مش نقول لك أوتشار أحسن من جاني على غفلة ومشى على غفلة وربي يرحمه أو لكن يبقى دي أحسن نقول لك حاجة فما الجمعة ما نسمعش كل يوم أحسن
0: خلى بلاصة كبيرة خلى بلاصة كبيرة
1: شو خلى خلى فراغ هو خلى فراغ أحسن وبعد كمان حاتم الله يديهم
0: هذيك سنة الحياة واحد يفارق قبل الموت واحد يفارق قبل البعد ولكن العشرة ديما موجودة مهما حتى بعدتنا الأيام ولكن أكيد العشرة
1: تبقى نقول لك حاجة نغير عليهم حاتم نغير عليه حسن نغير عليه فنغير عليهم نغير أصلا نغير فهمت
0: ربي إن شاء الله ديما العشرة بشير وربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله في حياة الإنسان هدية ياخو هدية يعطي هدية أول هدية خذيتها تذكر هيشي من عند شكون
1: خذيتها
0: أي فمي شكون قدم لك هدية في حياتك أول مرة
1: الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعم. شنو هيك انت
1: هو هذا اللي حاجتين
0: اللي هما كان ممكن نعرفوهم بالطبيعه
1: باكو دخان وستيلو.
0: ستيلو محلاه باكو دخان لا
1: علاش هو سمع بين تكيف
0: ايوه
1: بسرق عليه وبابا حميش مد يدي وديما نقول خدامه غادي كاتين سيجار تنسى
0: ايوه وصلت له الحكايه
1: قال لي جوز باكو دخان خذا باكو قال لي بابا هذا ما عندوك ما عادش مد يدك حد أريد هدية لكن عندها قيمة إلي
0: بتبيعها أكيد أكيد
1: رغم سخافتها رغم أنا ربما مضرتها لكن عندها قيمة
0: بتبيعها
1: فهمت
0: أول حاجة معناها ما تمدش يدك لحد آخر وثاني حاجة ما تعملش حاجة بالتخبي علي
1: ولا وعطاني ستيلو مكلمة غروم أنا بالشعر قال إلي التوم خبي عندي ستيلو
0: أكيد
1: أكيد التوم خبي عندي جيت ومحط وفيكم أنا جماعة واحدة كا قال لي هذا فعجب بشعري قال لي مش تعود تكتب بيه فما الهدايا الرمزية الأخرين يجي عن زيد وعمر لكن ثم حاجات عندها قيمة في حياتك
0: أكيد
1: تيل وراء هذاك الشيخ والباك ودخان هذاك الشيء بدل لي معناها ثم حاجة تافهة قلت لك بدل لك حياتك جملة
0: أكيد أكيد
1: بدل لك بيعتك
0: نفهمك
1: وليت نعطي بالدخان بعد ما شيخ ساعة ساعة مش عليك نبيع سيجار ولا سنين
0: أي وقت تسحق مصروف أي
1: ما أصلي كونتابلي قاري كونتابلتي
0: هذاك عليش أي بالضبط
1: أيوة النقطة الأخرى
0: النقطة الأخرى أنت شاعر غنائي ومسرحي وتبارك الله عليك وتكتب الشعر بالفصحى وتكتب الشعر زادة بالفرنسية زادة يعني عالم الفن كيفاش تشديت ليه والغناية خاصة في عالم الموسيقى معناها والغناية تذكرش هو الغناية سمعتها قبل ما تبدأ أنت تكتب الأغاني والغناية سمعتها حبيتها شدت في بالك
1: كقولك على شنية تضحك
0: اللي هي
1: عاد أبي للدار من عمل النهاري هذيك الأولانية من بعد سمعت بخنوق
0: بنت المحاميد عيشة أي ريشة بريشة
1: اللحن مش الكلام مش بدي لا
0: شدك اللحن
1: الكلام عادي جدا سمحني مع احترامي اللحن فيها عبقري جدا أبقى وأنا صغير زاد برشا برشا غاني وكنت مغروم ياسر بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفادي الأطرش فهمتني صرت غنيت هذيك حطمتني أش أنت إني مت بعدك
0: أي الأخت الصغير أي
1: ومن بعد سمعت القمر الأحمر نتاع عبد
0: الهادي بالخياط أي
1: هذوما اللي هذوما راهو ريت هذوما ما يسمعوهمش بالكل راهو لكن هذوك
0: فما اللي ما يعرفهمش أي صحيح
1: فهمتني ثم حاجات تخليك فريمون ثم برشا زاد مع عليا نظره من عندي تسحرني
0: ونظره تخيطني فيه
1: خلي يقولوا اشياء فهمتني ثم اما اول وحده كنت نموت ونعيش عليها ونغلط في كلام هذه هي عش انت
0: اي قصيده رائعه جدا الحقيقه
1: قصيده بلا لعب معناها لحظه صغير وفي الاثرش معناها روعة
0: صحيح
1: فهمتني أنا كي يقولي لي مذناك ويقولي لي عشان تقول لهم عشان أنت
0: أكيد
1: معنا وكنت زاد الموت على هذيك ما في الكوميرسيال أول واحدة جديدة في الكوميرسيال يا وحشني رد علي وديك سلامات كنت غني على طفلة بيريد مارسيل
0: أيوة جبت لنا السؤال الأخير كنت غني فيها على طفلة الحب في حياة بشير الأقاني أول مرة كلمة نحبك لشكون قلتها
1: المعنى من الفتيات ولا من العائلة
0: لا من الفتيات العائلة نعرفك تحبهم العائلة نعرفك تحبها وتحبهم
1: هو واحدة قلت لها انت تعرفها
0: انا نعرفها
1: قلت لها معناها لأنك عندي كل الوجود لأنك حب فات الحدود
0: اي
1: شوق من لدي لا ينتهي وإني إليك دوما أعود وآخر ما كتبت عليها أراك أراني فأنت الرؤى ومن قد يراك البدر رأى أخط إليك بعيني قصيدة وعينك أنت لها قارئة
0: الله الله الله الله
1: أنت
0: تحياتي إياه
1: هو شوف هو فما شوف هو فما حب وفما حب ثم مرأة أنا فما مرأة معناها تحبها فهمتني تحبها لكن ثم مرأة معناها ربما حب يغير لك نظرتك للحب.
0: صحيح صحيح.
1: ما نكبوش معناها ثم تلقى مثلا عنده عشرة لكن ثم الحب الكتوم الحب اللي هو يخليك تكتب
0: صحيح.
1: هو اللي يخليك تعبر فهمتي
0: وده يقلب لك حياتك الكل
1: بالضبط والحب مش لعبة
0: طبعا
1: حب راو عندي أنا كيف نحب نحب ونملى كل الدنيا حب
0: الله
1: والنادي ما بين الناس ما عيشش اللي ما يحب
0: الله الله الله
1: حب ناس تاخذ بيدي وتلبس لي فرحة عيدي ونقول يا دنيا زيد بنسبة حب علينا تب والنادي ما بين الناس ما عيشش اللي ما يحب
0: الله الله يعطيك الصحة
1: الحب أسمى حاجة خلقها ربنا فينا راه
0: أكيد ما في شك أكيد أكيد
1: والحب مش ما هوش في صب ومديل عطي اللي يجي
0: بالضبط وما هوش كلام زادا ما هوش كلام
1: لا مش كلام مش كلام حب حب حب أحسس إنساني يميزك عن الحيوان حشاك ولو أنه حيوان فيه محبة
0: ما هي بالفم المحبة قالت الفنانة زوايا
1: شوف شوف الذيب أنت قد شو فيه للذيبة
0: أي أي أي
1: بعد هاي ما يخذش
0: أي فهمت صحيح
1: الحمد لله يعني سبع بعصي للذيب لك به
0: يعطيك الصحة هي
1: النقطة وفت النقاط
0: وفت النقاط لكلها وهذه رحلة على درب الفن
1: أكيد أجمل نقطة
0: الله يخليك ربي يفضلك
1: وأحلى نقطة
0: عايشك ربي يفضلك وهذه رحلة أكيد هي على درب الفن مشاها بشير لقاني ضيف
1: خفيف الظل
0: بخطى ثابتة أكيد خفيف الظل ما فيش حتى شك كنت سعيدة جدا بلقاء
1: تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعين الصحراء
0: يعيشك شكرا لك أنت أنك كنت ياسر ليلى صادق معانا فتحت لنا قلبك
1: لو بينا زرع وجهك شكل جيك على جناح المحبة
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله قريبا نلتقي ان شاء الله كل التوفيق ليك ان شاء الله يكون لنا لقاء بعد مهرجان الأغنية الدورة القادمة ان
1: شاء الله
0: وسير لنا ننتظره ان شاء الله شكرا ليك بشير بفضلك يعطيك صحة احنا باش نختمو بكتيبة زادة البشير من احلى من مكتب في السنوات الأخيرة انا حبيت بما انه احنا كنا نحكيوا على الحب زياد غرسة وكلمات البشير لقاني شكرا ليكم الكل يعطيكم صحة حسن انتباه والمتابعة شكرا أحسن في الأخراج الفني ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون لكم زينة إلى اللقاء أنا

0: أول السطر.
1: في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال